واحفظوا.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: الشاي بيقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
3: تايم سكوير.
2: طبعا
4: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

حرت شكتب بخط العتب وتلاي، حرت شكتب بخط العتب وتلاي، ويا عيني ما تنام الليل وتلاي، قضيت اول شبابي بسقم وتلاي، اموت ولا هل يدرون بيه.

قضيت أول شبابي بسقم وتلاي أموت ولا أهلي يدرون بي. البيت للشاعر الراحل الكبير هاشم الحاشوش من مدينة الكوت تحديدا من قضاء الحي. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا عبر الأثير راح نخلص وياكم ساعة على الهواء مباشرة، وفي جعبتي مجموعة من الفقرات اللطيفة والجميلة اللي يربطها موضوع واحد، بعدين راح أحكي لكم عن بداية الموضوع وكيف من خلاله نتوغل تباعا إلى فقراتنا.

عندما يكون السارق شريفا، هذا مقال كتب الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتابه المصباح. الشاعر الشاب الراحل علي الفريداوي عند بداية قصيدة يقول: حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا. عجيب. أيضا المهوان لهوازي: لجن العسر وانجبريت حوفا مستحب بختي، مستحوا البخت ويا الحرمنة ما أدري شلون راح تصير. كل هذه المقدمات تقودنا اليوم راح نحكي عن الحرامي قبل والحرامي هسه. الحرامي الحواف، ارتبطت هذه المهنة سابقا كانت مهنة، وارتبطت بالناس اللي يتصفون بالجرأة، يعني حتى سمة من سمات الشجاعة، مو أي واحد يقدر يضطر الليل ويحوف لأن بها مخاطر كبيرة. وهذا الموضوع أعتقد يبدو لي له علاقة بالغزو اللي كان ثقافة مشاعة، يعني قبيلة تغزو قبيلة أخرى، عشيرة تغزو عشيرة أخرى. مع الأسف كانت هي هاي الثقافة الشائعة آنذاك، ومن خلالها هكذا يبدو لي أنه فكرة الحواف والحرامي أصبحت مهنة سائدة. الناس جوعانة، الناس تعبانة، أكو أقطاعي وأكو فقير وأكو فلاح وأكو سركال وأكو مناهض وأكو معارض، وبالتالي بين هذني كلهن يطلع واحد يحاول أنه يأخذ من الأثرياء ويعطي للفقراء، أو يأخذ من الأثرياء ويملي بطنه، يملي بطنه على أقل تقدير. لذلك دائما ويا الحواف هكذا، وكأنما ثمت تبريرات للسرقة سابقا، يعني أنه أنا يعني هاي فكرة الحظ والبخت حاضرة، أنه أنا أستحي، أنه أنا إذا أضوق الزاد من البيت. وكو قصص كثيرة يا سبحان الله. هس أنا مو بصدد أبرر كيف كانت السرقة يشرعنونها أو يبررونها، مو هذا موضوعي، ولكن أنا أريد أعقد الصلات ما بين حرامي قبل وحرامي هسه، لأن هاي المقارنة حاضرة، حاضرة بمقال الكاتب الباكستاني أديب ميرزا مثلا، وحاضرة عد علي الفريداوي بالقصيدة مالته، وحاضرة عد المهوال دائما عندما يتعرض لهذا الموضوع. عموما هذه الخلطة اليوم راح نحكي عنها، وراح نقدم من خلالها الفرق ما بين الحرامي هسه والحرامي قبل.

0: يبدو لي أنه المشكلة يعني عالمية بامتياز. أكو قصيدة للشاعر عبد الرحمن بن مساعد، هسه يا سبحان الله هسه ذكرت، حتى هي مو بالإعداد هسه قمت أسرج عليها، احترامي للحرامي عند هكذا قصيدة صاحب المجد العصامي، صبر مع حنكة وحيطة وابتدى بسرقة بسيطة وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تعدى محيطة وصار في الصف الأمامي، احترامي للحرامي. بعدين ممكن إذا ظل وقت نرجع نسولف عنها ونقرأها. عبد الرحمن بن مساعد اللي هو واحد من المشايخ واحد من الواجهات الثقافية في السعودية وعدهم هذا الموضوع أيضا. فيبدو لي أنه هي أزمة عربية بامتياز وأزمة عالمية، بس عالميا بصراحة بدأوا يشذبونها وبدأوا يقننونها، وبدأ الحرامي، لأن هو الحرامي، خلونا نقدم للموضوع، يعني الحرامي قبل اللي يجي يتلثم توالي الليل مثل ما يقول المهوال حسن الزهيري من الأهواز، يتلثم يجي ملثم والخنجر مالته بصفحته ويطلع عليك بالليل ما تشوفه. هسه الحرامي البسقاط، هسه الحرامي عنده حماية، هسه الحرامي واجهة من الواجهات. لا مو هو الله عليه صح. يعني قبل الحرامي ما عنده، بقى هاي المقارنة لطيفة، شكرا عمار. قبل الحرامي ما عنده ويبوك حتى يصير عنده، هسا عنده بس حتى يضاعف الثروة مالته. الآن أكو غطاء للسرقة، يعني أكو تبريرات معينة، تبريرات مرة حزبية مرة ولائية، مرة يقلك أنا أريد أضمن القادم من الأيام، أريد أضمن مشروع السياسي، مشروع الحزبي، أريد أرشح مستقبلا، فأنا محتاج هذه الأموال، محتاج أضم هذه المليارات. يبوقها بطريقة رسمية وشرعية، مرة بالكومشنات ومرة جوا العباية ومرة يطي هذا العقد ومرة هو يتحول إلى شركة ويلزم عقود، و هذا فوق، هذا مال عام مالتي ومالتك ومال أبنائي وأبنائك ومال الأجيال القادمة، ويجي لك واحد ما بين ليلى وضحاها يتحول إلى مسؤول بقدرة قادر، وبهذه الأصوات الناس الفقراء اللي يلهثون مع كل الأسف بكل 4 سنوات مدري يتحولون إلى أبواق للسلطة، ويصير في المقدمة، يصير في المقدمة. العجيب الغريب، سابقا الحرامي مثل ما يقول علي الفريداوي طب البيت واحد كله خير البيت، بس مجرد كل خبزة قال شلون أبوك أنا من هذا البيت، ما أبوك، يعني غزرت بعينها هاي الخبزة اللي زين. إحنا حرامين الآن من عندنا وبينا، عاش ويانا الويلات وعاش ويانا الاضطهاد السياسي وعاش ويانا زمن صدام حسين الأغبر وعاش الحصار وشاف، ما يعني إحنا ما بينا واحد كان كلش ثري بزمن صدام حسين وبعده مستمر لحد الآن. ذولي كلش كبار بذاك الزمن أغلبهم انهزموا وراحوا، وخصوصا اللي كانوا تابعين للزمن أو للنظام السابق. أغلب اللي ما بعد 2003 هي الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي. هاي الأموال والتضخم المالي ما بين ليلى وضحاها، وفكرة غياب من أين لك هذا، هاي ما موجودة عندنا، ما موجود عندنا، فتتضخم الأموال، والله هذا كان فقر بس الآن عنده مدري شنو مدري شنو، عنده أموال لا تحصى لا تعد، تخوف داخل وخارج العراق، وعنده منظومة وعنده حمايات وعنده ما عنده، إلى درجة متوغلين يعني جزء من النظام صايرين. مع كل الأسف هذا اللي عاش ويلاتنا ما هم ابن الفقير، ولا فد يوم يغص ولا فد يوم يغص على ابن الفقير وعلى اليتيم وعلى أم الشهيد، ما ولا على اللي يوقف بالتقاطع جدي، ما مو بحساباته. وذولي عكسنا، أنت المواطن البسيط ابن الطبقة الفقيرة أو الطبقة الوسطى، من السافر مثلا، سافر تنزل في أي مطار أول ما ذب لك حسرش كبرها وتسوي لك منشور بالفيسبوك أو على الانستغرام تقول الله لو هذا بالعراق، لو هاي تظل تجيب هاي الخيرات تتمناها لبلدك، ما عندك شي تقدمه، تقدم أمنيات، تقول هاي من نزلت وشفت الحديقة الفلانية، من قادني النظام الفلاني، من دخلت للمنظومة الاقتصادية الفلانية، من هكذا نشوف بالبلدان المتطورة حتى في بلدان الجوار. إلا المسؤول، إلا هذا اللي اتفقنا عليه هو الحرام المعاصر، يعني، وطبعا الكلام مو للتعميم، انا اقصد الحرامي اللي الان المسؤول اللي جايبوك، اللي عنده سلطة وجايبوك، عنده إدارة وجايبوك، أنا جاي قصده تماما، اللي ما عنده يعني لا يتحسس من الموضوع، مو يم الحكي هذا. مني يشوف هاي الأشياء اللطيفة ما يتمناها البلد، لا يتمنى يلم أكثر حتى بس يخلص يعبري هو يروح هناك، ما يتمنى، ما يتمنى تصير مدارس وتصير مستشفيات ونظم ومشاريع وسياحة وإلى درجة إحنا باقين دائما نتلكأ ونتلكأ ونتلكأ. راح أرجع وأسولف لكم، أدخل بالموضوع بدون مقدمات.
1: اللام للتعليل والعلة تحت، أو علتي ذيكم تعدت حولها، قوم عللني يا بعد أهلي بهواك، أنت لامي وعلتي ومعلولها، قوم عللني يا سولة مستحاين، عجدة خيوط وبديك حلولها. اللام للتعليل والعلة تحت، وعلتي بيكم تعدت حولها، قوم عللني يا بعد أهلي بهواك، انت لامي وعلتي ومعلولها، قوم عللني يا سولة مسلحاي، ان عقدت خيوطي وبديك حلولها. والله مليت الصبر والعمر طال، ودخت من عرض الحياة وطولها، ضقت مرها وصرت ما عرف الحالات، والصعايب طوقتني بهولها، أفتل حفالي وأمدهن للوصال، أو يلعب الواشي ويحل مفتولها، أو أبرى للمعروف من حقي ولجاي، أبرى للمعروف من حقي ولجاي، وغيري كسبة غلب فوق حلولها، وصرت سالوفة على لسان الرعاع، وصار كل من عدة كلمة يقولها، ودول بوني دول بوني، وصرت مصفات الذنوب، وحملون ذنوب ما نبحولها. عاد بس انت وعلى الدنيا السلام، وعقبك الدنيا شر معسول.
0: عندما يكون السارق شريفا، الله يرحم عطا السعيدي كتب هواي بهذا الصدد، بوجدانياته القصائد السياسية الوطنية أيضا تناول السراق وعراهم أكثر من مرة، خصوصا في قصيدة النفط، يعني لعنة التاريخ اللي يسميها. عموما يقول الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتاب المصباح، يقول ذهبت في يوم من الأيام، وهذا الكلام يمتب ستينيات القرن الماضي، بالستينيات رايح للعمل، يقول نزلت من الحافلة، طبعا الكلام وين؟ في دلهي، هو باكستاني ولكن كان في دلهي في الهند، ونزل من الحافلة، فتش جيوبه، لقى واحد من عندهم مكبتن المحفظة مالته بايقة، وهو كان يعيش أيام صعبة جدا، يقول بجيبي بس 9 روبيات وياهن رسالة كاتبها لأمي، كاتب رسالة عنده 9 روبيات باقية، يقول قليلات بس أنا أشوفهن هواي، يقول أشوفهن 9000 لأن ما عندي، يقول قاع صاير، يقول كاتب رسالة لأمي قايل لها أنا انفصلت من الشغل مالتي، وهذا الشهر ما أقدر أدز لك 50 روبية المعتادة، وخليتها بجيبي أريد القالي يعني ألقم طريقة معينة حتى أدزها توصل الرسالة لأمي، وهذا الاعتذار أنه أنا هذا الشهر ما راح أدز لك 50 روبية اللي اتفقنا عليها. يقول رديت للبيت وأحسبها منا ومنا 9 روبيات بس مهمات، أريد أكل، أريد أشرب، أريد يعينني منا الباكر، المهم يقول مضت 3 أيام وصلتني رسالة من أمي، يقول قلت يا ستار راح تعاتبني، راح تقول لي تأخرت علي، أمي جوعانة وما تنتظر، يعني ماكو أكل إذا ما أدزلها. وباكستان مع الأسف يعني من البلدان اللي حد الآن احنا نشوفهم هنا شقد له طفاة وحلوين، جاي يشتغلون في العراق وكلهم أمانة وحرص وعندهم مراسيم جميلة، ونذكرهم بخير لأن الآن هم جاي يمارسون طقوسهم في عاشوراء بأجمل صورة، ما أحلاهم والله، تحياتي لهم إذا يسمعوني. عموما يقول وصلتني الرسالة من أمي، وأنا يعني أكو خيفة ومتوجس من الموضوع، يقول قريت الرسالة، يقول تفاجأت، صابني الذهول، كاتبت لي وصلتني منك 50 روبية عبر الحوالة المالية المعتادة، كم أنت رائع يا بني، ترسل لي المبلغ في وقته وما تتأخر علي، رغم أنهم فصلوك من عملك، تدري كاتب لها، رغم أن تفاصيلك من شغلك، أدعو الله أن يرزقك من واسع فضله. يقول عشت أيام من الحيرة، شنو نبقيت، شنو عندي 9 ليرات راحت، شنو أكو 50 روبية وصلت لأمي. يقول دايخ بالموضوع لحد ما وصلتني رسالة، على اعتبار أنه أنا عنواني والرسالة وكل تفاصيلي موجود بها. يقول قريت خط بالكاد ينقري، واحد قوة يعرف يكتب. يقول حصلت على عنوانك من ظرف الرسالة، وقد أضفت إلى ربياتك 9 41 ربية قد جمعتها سابقا وأرسلتها حوالة مالية إلى أمك حسب العنوان الموجود في رسالتك. وبصراحة فكرت في أمي وأمك وقلت في نفسي لماذا تبيت أمك جائعة وأتحمل أنا ذنبها وذنبك. هس هذا ياهو، تحياتي لك، أنا صاحبك الذي سرقك في الحافلة فسامحني. جميل والله. اليوم مع كل الأسف، مع كل الأسف نقدر نعقد مباشرة مقارنة بين صاحبنا وهذه القصة، ما بين حرامية قبل وبين حرامية هسه، اللي يبوقك بلا ضمير. الله، قبل يبوقك بس ضميره شغال، في أي لحظة ممكن يشتغل ضميره. كان السارق يمتلك قلب، يمتلك إحساس، كان أكو يفكر بطريقة وطنية، بطريقة إنسانية. الآن أكو طوابير من الفقراء، وأكو طوابير من الجياع، وطوابير من اليتامى، وطوابير من الناس اللي ما عندهم شغل، وطوابير من الناس اللي ما عندهم سكن وقاعدين حواسم، وأكو ناس تبوق بينا بطريقة بشعة بشعة كبيرة. يعني ربع ربع هذه السرقات تعيشنا بأمان وسلام ورزق دائم. عموما حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون. الله يرحمك علي الفريداوي، القصيدة إليه. يقول حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامين.

الحرامين قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينة. اخذ لك هيك واحد مرة راد يبوق، تجاعت عياله وضاقت بعينه، طب البيت تاجر كله خير البيت، ومحمل ذهب حتى بحياطينه، صدفة ولقى خبزة جوعان، هو طاب وجوعان، يقول صدفة ولقى خبزة وشالها من القاع، عض منها وأكلها وصفق تشفينه، أنا غلام أبوي شلون أبوق البيت وأنا زاق ضقته وشانت بعينه.

الشاعر والمهوال حسن الزهيري من الأهواز يجسد هذا الموضوع بأروع صوره. يتحدث عن الحرامي سابقا وكيف كان ينقض غيره حال حال أي إنسان آخر. أهسه هو هذا تبرير قنعة ما قنعة، ولكن هي الثقافة الشائعة آنذاك، والناس الجوع ولكن باقي عندهم الغيرة. الفرق اليوم أنه ذاك ما عنده ويبوك، حرامين اليوم عنده ويبوك ويضاعف الأموال إلى درجة أنه لو يصرف بيهن هو وعائلته ونصف عشيرته 100 سنة لي قدام ما يخلصون، ولكن العين ما تشبع، عيونهم ما تشبع. ولا هاي المليارات اللي تنضم بالحيطان وتنضم بالسراديب وبالتواليت وينحطن ما أدري وين بالسبالت، هاي فلوس زايدة، هاي فلوس متراكمة محتارين وين يضمونها، وبعدين من تلاص عليهم يحرقونها، ما تعبانين بيها، ما تعبانين بيها. بس ويلي اللي عاضر الرصيف من نضيع منه 25 ما ينام الليل، يضوج ينقهر يقول هاي مالتي مالت أطفالي، لو صارفها، لو مفول بيها بنزين، لو ما أدري شنو إلى آخره. اي لو مسوق، لو ما اخذ لي رقيه اليوم راحت من عند ال25. مع كل الاسف الحرامي المعاصر سواء كان تاجر او سواء كان مسؤول او كان مدير او كان وزير او كان اي شيء، انا جاي اتحدث على الحرامي، ترى الشريف والمايبوك ما له علاقه، ما جاي قصده. الناس اللي واقفه بالضوء وتمارس مهامها بشرف ونقاء، هذا الكلام بالعكس راح يحبونه، يحبون يردون البلد يستقيم، يردون احنا. الله شوف المواطن الفقير واللي عايش اللوعة يفكر بالاجيال القادمة، يعني يقول انا ابني من يكبر، ابني من يكبر اريده يلقى بلد ويلقى خيرات ويلقى نفط ويلقى غاز ويلقى. اذا من الان تفكرون تبوقونه وتودونه مرة بحصة فلان ومرة بحصة الجيران ومرة بحصة الدول العظمى ومرة بحلق الواوية، ايش راح يبقى بيه البلد؟ أي خير يخلص، أي خير إذا بي هكذا تتكالب عليه الأنياب يخلص ينعض. عموما نرجع لموضوعنا، حسن الزهيري مهوال الأهواز الأجمل يقول لجن العسر وانجبريت حوفا مستحب بختي، وتلثمت بتوالي الليل وطالت بالسلف طلتي. لجن العسر وانجبريت أحوفا مستحب بختي، وتلثمت بتوالي الليل وطالت بالسلف طلتي. شفت شيلة على حائط ناس بس تذكريت اختي، غطيت الشيلة بشفيتي.

نانا المهوال والشاعر شايف الشيلة على الحائط ما مستوعب الموضوع، وطاب يحوفهم طاب يبوكهم فمغطيها بتشفية مالته، وباقي يسترسل بالإهزوجة بهذه الطريقة الرائعة. طاب مرة وشايف مرة مأمنة ببيتها بسترها بحائطها بسياجها مأمنة، فجاي يذب شيلتها من الرأس. باع شلون يجسد الموضوع، يقول لجني العسر وانجبريت أحوفا مستحي من الناس، وطبيت على بيتي واد، بس بداعة العباس حسيت لما يتريد تذب الشيلة من الرأس سحت لها.

لتني العسر وانجبريت حوفا مستحم للناس، وطبيت على بيتي واد بس بداعة العباس. حسيت الماية تريد تذب الشيلة من الراس، صحت لها بختك خليها. صاحت منه هذا بليل دش بيتي ويحلفني، سبحان الله ما تسنين ابني وانت مثل ابني. رديت بوجه عرقان يا يم العسر لجني وخلان اصعد هاي الطوفه.

أتذكر زمان الفات أهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. أتذكر زمان الفات أهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. سمعت حسب التصيح بصوت خوي أختك بلا يشيلة، لو نشمي بشتك غطيني. ذبيت البشت يا ناس عليها وكت دمع عيني، واذكر كان حاي الطين صاير بينها وبيني. صحت لها بضعيف الصوت خوي أرجوك اعذريني لا خلص روحي بهالشيله.

آسف طولت عليكم وخذت وقت أغلب الفقرات لأن الموضوع شيق وبي تفاصيل وعندي والله في جعبتي الكثير، ولكن الآن أنا ودي في الوقت المتبقي من الحلقة أسمع أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية أو أي مداخلات حسب الموضوع أو خارج الموضوع، يعني كل شيء متاح لكم. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج، إحنا عبر الأثير مباشرة. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر

0: من هليل
1: من هليل الليالي المضت ودي من هليل ترد همته وتبخ الشوق بي.
0: الله الله الله.
1: سكاكين الوقت بعضاي بردان حزني وصرت بالصيف
0: بردان
1: بردان صرت مجبور اشد ردان
0: بردان
1: ولا مد للشماته جفوف دي.
0: الله.
1: الف كانون بجروح دولها
0: زين
1: اعجزت كل الخلق توصف
0: دولها
1: دولها الديار القبل كن تسمع دولها اذب برصداها يرد علي.
0: الله الله الله.
1: الليالي لوغ بالحرقه لغني
0: وش.
1: ومن طار الفرح كلش
0: لغني
1: لغني لاون لا لحيل ابكي لغني لينف هل القلب ضاعا علي.
0: الله اكبر.
2: جميل حسين صالح، كل المحبه والتحيات لصديقي العزيز. اتصال. الو.
3: مساء الخير دكتور بهاء.
2: مساء الخير والمحبه حبيبي استاذ صلاح، شلونك؟
3: شلونك استاذنا، ايش اخبارك؟
2: الله يسلمك يحفظك. ممنون ممنون.
3: تحياتي لكل الكادر المستمعين.
2: الله يسلمك. الله مشتاقين. وين انت غايب؟ غايب
3: الله يعزك. والله بعد مشغولين بالدوام تعرف يعني.
2: الله يسلمك وعمار يخصك بالتحيه.
3: الله يخليك رحم الله والديك. حبيبي
2: شلون؟
3: احب اهدي لك مقطوعة شعرية.
2: يلا نسمع.
3: يقول الشاعر: لا تزامط كون مو قد الزمط.
2: تمام.
3: ناس مالك حيها
2: شوي غير مكانك دنيا. شوي غير مكانك صلاح في دول عينك.
3: لا تزامط كون مو قد الزمط.
2: تمام.
3: ولا تنافس ناس مالك.
2: ايه
3: والله دنيا وبالعكس هذا الزمان قامت الكدة اشتلاوت حيلها.
2: والله عيب. ايه
3: انا ما كل راح انا ما كل راس هالسمك. انت وين؟
2: ايه
3: عود توك راح توصل بيالها.
2: صح
3: توصل
2: توصل بيها. وتحياتي لكم ومتابعين. الله يسلمك. الله يسلمك. ممنون ممنون.
3: ذكر الشيخ ابو احمد.
2: الله يسلمك، محبة كبيرة يا استاذ صلاح.
3: الله يعزك. الله يخليك.
2: ومن خلالك تحياتي لكل اصدقاء البرنامج، ودائما اصواتكم هي اللي تتحفنا واللي تعطي للبرنامج حيوية وألق دائم.
4: ملك الموت جاني وسأل عن حالي وعن آخر قصيدة كانت ببالي. ذكرت أيام صغري والشباب راح وآخر مشكلات بوضعي الحالي. أخرني دقائق ما أخذ روحي احتراما والقلب. وبهاي الدقائق أهلي قالوا مات، وأنا أسمع وأحس بكل شيء جرالي. بدوا غسلوا جسمه وحضروا القماش. أتذكر يسمون الكفن من كنت أتنفس. لفوا جسمي بيه وأنا بيه مشغول، أبيض لونه يشبه ثوب المعرس. عجيب إيش قد رائعك بهالموضوع، بس مو هسه وقت دروس وندرس. وما بين الزعيق وضجة أهل المات صوت بإذن جانب كل أدب يهمس من يموت شاعر. تحزن النجمات والأشجار تبكي تقول شاعر مات. والأنهار والأزهار تنشر واحد ويروحها مشيعات. حبات الرمل من أجل تشوي القاع، وصقور الجزيرة الموتة حزنانات، وطيور المراقد ذن علويات. يدعن كل حمام الكون يلتم ويروح يبات. إذا كل هذا يحدث لون شاعر مات، عليك بكل سعادة تودع الحلوات. وبدأ موكب وداع وشفت بي أشكال، سمعت أحلى الشعر بلسان حلو قال. قالت: رايح الله وياك جاورهم، عند أحباب غادر جوك سامرهم. قلهم روح صلفة وظل أنا هنا. خذوا كل الحلو ظل بالقلب مرهم. مشى الموكب وصلنا لذلكة الداخل، ما يسمع السائق لو صحت نازل. تمنيته يفرن الثورة كلها اليوم، هذا فراقي لها مو موقت دوم. وبشارع الداخل أبدأ بحردان، أذكره من كنت يمه مرتعبان. أحكي له شعر يطرع علي أفكار، وعن آخر مشاريعه أسئله إيش صار. سوق الفلكة ودعه وأعرف الأسعار.

واخبار الحصار ولعبه الدولار، كنت اتمنى ابقى لاخر المشوار واشوف معركه امريكا ويا الروس، وياهل بالنتيجه على لسان يدوس وهم يرجع عراق الذهب بالخيرات، ويجي الوقت التفرح الطفل عشر فلوس. ها جبار شجاك بسرعة شو ثقيت بالتابوت، حسبالك خشب ما ينقل احساسه؟ اترك هذا حكيك، غير الموضوع، سولف عن وداعك لهلك وناسك وامشي. هنا حبيبي سوادي ساكن كان، وهنا ربو عندي، هنا عند اخوان مدرسة الطفولة. يا سلام هنا كان اجمل عمر بالفقر قضيناه، هنا طالب وحمزة، هنا شنشول مسكين الحصار ببيته ظل يصول، مدرس ثانوي وراتب حكومة شبيه، والأطفال كسرة والزمن مقبول. وامشي وعندي ذكرى هنا، وهنا أصدقاء وبيت أحب هنا، وهنا قلب فز وراد مني يطير، مدري شبيه راسم حاصرة التفكير، هزني ورجع هزني، ولما أي الصاح قال لنزل اخذ مني الملاك جناح، حميد الكعبة بيته هنا، وهنا ماجد بيوم الإمزام الطاح، مدري شلون نزلت دمعة من عيني، أثار الناس هم تبكي بلا يروح.

استمعنا إلى قصيدة كبيرة للشاعر جبار الفرطوسي عبر فقرة تجربة شاعر. الآن خلونا ننتقل إلى شاعر في الذاكرة، ولكن اليوم ما راح نستمع إلى صوت الشاعر، راح أنا أقرأ لكم، لأن راح أنتقي بعض الأبيات اللي لها علاقة بموضوع حلقتنا. ما معقولة نحكي عن الفساد العام والفساد الإداري ونحكي عن الناس اللي سرقوا العباد وفرهدوا الخيرات وما نوقف عند الشاعر العراقي الكبير البصري الكبير عبد الحسين الحلفي. والله كتب قصائد وطنية وعتاب ويا الوطن حاد جدا بعد سقوط النظام، قصائد كانت مهمة. بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلادة، وبوطننا الدمع شق خد الأيتام والضحك شقق حلوق القادة. راح نقرأ له.

عبد الحسين الحلفي يقول أنا ما عليه طبع بي بصراحة أحكي يا ناس، وحتى بالحلم أحكي بصراحة. قبل كانت رفيقي وهسه مولاي، الشعب باثنينهن ما شاف راحة. بعهد صدام جام البيت مكسور، ومن البرد ليلك ما تنامه. هسه البيت زين وصار بي جام، بس قلب العراق انكسر جامه. بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلاده، وبوطننا الدمع شق خد الأيتام والضحك شقق حلوق القادة. سفينة الوطن يمشي ودمنا نهران، وأحلى شراع لذرعان دينا. وبالكرسي طلع مو خوش ملاح، مو بس هاي يضحك على السفينة. درينا أهل الكراسي تحرس الناس، بس تبوق بيهم ما درينا.

0: شكرا لكل واحد استمع لنا طيلة الساعة الماضية. الشكر موصول لأصدقائي عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ضحكتك داقة بقلبه وشمها، إيه ولطافت الكوفة وشمها. تعال تعال الصور لا تنشم وشمها، ولا من اشتكي حنا علي. تدري من البواج سالفتها عيوني وسلف روحي، سالفتها عملتك لا تسولف، سالفتها الجوامع أذنت عصار بي. اش كثر صلت لك عيوني وداعا، فلا طالبا بدموعي وداعا. منهد ما بالشقة قلت لي وداعا، لها السوروح بوي الرجف بي. دخت من صرنا وجه بوجه، فهاي العقل والحكي موش بكيف. فهاي حلاته حلاته العاشق من يصير، فاهي السما تطيح وصفن تذيج هي. بجاهل بسط للناس عدلة ترد والروح بي ترد. عدلة وين الله وين الله وتجو وياي، عدلة وفز والقاك نايم بي ندي. الدنيا بغيبتك طاحن شقفها، وروحي شوقك مخلي شقفها. اجت تنقلب بس الله شقفها، تلاحقها وكتب لك بعد جية. يون ودر العواذل سر هوانة، دليلو ودت ينضم سر هوانة. الخلق بالبير طمت سر هوانة، علج حلق القهاوي لوج بيه. بزعلنا عيون تدمع ميسا، ليه من تصافة وش حلاته. من يسلم وعلي يرفس بقلبه، من يسلم على ربع وما يمديد علي. منهد لزمة جفوفة ذيك تابات دي، وصفقت بجفاه تابات. ابتسم يا دود وبشر وصل تابوت، الماخذ حيل ثلث زلام بيه. اش سحق يا درب جدمة إلا والفيه، بصدر والشوق ماخذ إلا والفيه. يا لاهي ما قلت لك إلا والفل بيه، وما يحتشمرهم علي. على باب الشوق نشدك فتحة لولا، ترانا وجه شادر فتحة لولا. مثل زحمة قبور الفتحة لولا، طيوفك هيك مزدحمات بيه.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشدق الدلال في الاعلار.
4: الدعاب حتى تعبالي
5: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
2: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن أشارك؟
2: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
7: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحلل بنفسك شوق دي يوم مشاعر.
2: يمنى أحلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
8: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
9: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
8: نبض من وحي الكلمات.
10: من سنين والبصرة تعاني من الملوحة ومن ميها الملوث. شط العرب هذا مو نهر، صار مجرى كبير للمجاري ومخلفات المصانع والمستشفيات والفضلات من كل المحافظات، وكلها تصب عندنا بالبصرة. السبب دولة كاملة فشلت توفر ماء صالح لأهلها، والمواطن البصراوي هو اللي يدفع الثمن كل يوم. بعد ما نحكي عن زراعة ولا عن فساء النخل، هالشي انتهى من زمان. خلونا نسمع محنة أبو شهاب الشمري، أحد مزارعي أبو الخصيب وهو يشرح الحال.
11: الماء المالح هو اللي جاي أثر على التربة، لو كانت الملوحة بالتربة يكون أكو بزل حتى تتنظف الملوحة، وهاي كانت الأيام السابقة القديمة قبل السنوات القديمة، حتى إذا الأرض مالحة يبزلوها، يقولون يحفر حفرة وراها ويزقيها وينزل الماء معدها حتى تروح الملوحة مالتها سوى بزل. هسه الماء مالح، حتى إذا نريد نزرع أو نزقي الأرض مالتنا إحنا جاي نزيدها ملوحة إضافة إلى الملوحة اللي موجودة بيها. هسه أنا عندي زارع، شنو زارع هو خير من الله، زرع الشتوية زرع الصيفية، من أحش المحصول راح يصل على أزقي، راح يصل علي الماء المالح، قضى على كل البراعم مات الجديدة ومات. وعندي هسه هاي أراضي من هناك تقريبا أمشار كثيرة كلها مات، تركتها للقصب على مدى زراعة أحشها للحيوان.
10: الفلاحين عندهم معادلة وقانون، ما يحتاجون مختبرات وتحاليل، يباعون للجد. الجد دليلهم الأخير،
11: أكثر من الجد اللي الناس أو إحنا المزارعين يعرفون الجد، هو يمتص الملوحة. هسه الجد إذا حشى ينتهي، فمخلي هسه كم عدادة كانت كلية مزروعة جد، ما عدا بس دنيا أنا تاركين ما حاشين وقسم عدنا جاي يموت. فالملوحة أثرت علينا بكل كثير، إضافة للإنسان للبشر، إضافة للحيوان، إضافة إلى الزرع. وإذا تستمر هاي الملوحة يعني بعد ماكو زرع، ماكو زرع نهائيا، لازم نستورد إحنا باقة الخضرة نجيبها من إيران، شوف منين، لو من هاي المناطق الشمالية اللي موجودة.
10: سيحان وكتيبان، هاي مناطق كانت تنبض بالحياة، ليش اليوم ينذكران كرمز للكارثة؟ عضو مجلس محافظة البصرة الأستاذ شكر العامري خصنا بهذا الحديث حتى يوضح الواقع مثل ما هو بدون رتوش.
12: قبل فترة ازداد اللسان الملحي بشكل جدا كبير في منطقة سيحان، ووصولا إلى منطقة كتيبان. طبعا منطقة سيحان هي قريبة على الفاو، بداية يعني نهاية شط العرب، ومنطقة كتيبان هي المكان الذي يأخذ منه أو القناة الأروائية تأخذ منه الماء وتوزعها على قضاء شط العرب وأبي الخصيب والسيبة والفاو. بالتالي عندما تزداد الملوحة في منطقة كتيبان ستسبب مشكلة في كل هذه الأقضية والنواحي.
10: وهسه نرجع للفلاح أبو شهاب حتى يجاوبنا عن حالة المد والجزر.
11: عندنا مد وجزر، مو نقول لك عندنا مد وجزر، نحن البصرة نص من عشرة تقريبا للهارثة جاي تتعامل بالمد والجزر. هذا المد والجزر جاي يجينا أكثر شيء الماء الملح، ماء البحر يصعد علينا، لأنه ماكو، لأنه يصير قوة دفع وسحب. قوة الدفع اللي يجي لازم يجي من زجة والفرات على شط العرب، وجاي يدفع من تجي خاصة أيام بداية الشهر ونص الشهر. احنا بعد نعرف هاي مال المد والجزر اللي جاي نتعامل بها البحر، جاي يدخل علينا لسان الملحي وجاي اثر علينا كثير.
10: المشكله مو بس ملوحه، هالمره اجوا وياها زائر جديد.
11: حتى احنا عندنا نخل بال 2018 ماتت من ورا الملوحه، وعدنا على اساس الحياه الهن وزرعنا لنا كم نخله وثمرت، بس الزرع هسه جاي يموت، وهذا بعدين نهايته حتى النخلها يموت، لان انا هسه عندي سدر ماتت، السدر ماتت تقصها البراعة مالتها عندي ساي قبالة السدرة ماتت. هواي أكو زرع اللي كل ضافة النوبة ضلعت لنا للملوحة، أكو هاي ما والله اللي كانوا يدرسوها بالرابع مدري بالثالث ابتدائي الطحالب، هذه زيد هي مالحة وزيد على الأرض ملوحة، هي ما تمتص الملح، مو مثل الطحمة يمتص الملح، هذه هي تنطي لنا ملح فوق الأرض فوق على الزرع، فلذلك تأثرت الأرض.
10: كل بيت بالبصرة صار بي مريض، تقرحات، طفح جلدي، حالات تسمم، آلام مستمرة بالبطن. عن أكثر الأعراض انتشارا بالبصرة توضحها الدكتورة صبيحة الحسيني أخصائية التحليلات المرضية، واللي ربدت قصتنا بهاي التفاصيل المهمة.
13: سجلنا شغلات تخص الالتهابات المعوية، وهذا اللي يبين من خلال فحص الخروج، والتهابات بالمجاري البولية، يصير مغص معوي يجون عندهم، أو مشاكل نلقى عندهم جرثومة يعني بكتيريا بالمعدة، أكيد هذا بسبب المي، يعني مثلا طريقة الغسل الفواكه أو الخضروات أو طريقة الطبخ به، أو مثلا ممكن الاستخدام المباشر للمي هو سبب لهم، لأن احنا نسألهم هواي يعني نقولهم مثلا أنت ما كل فد شيء طالع برا فتعرض المشكلة، أنت هاي المشكلة سابقا عندك؟ قال لا مثلا هاي عرضية، هاي اجت لي فجأة، أنا ما متوقع أنه تصير عندي، أنا ما بي شيء، أنا قعدت الصبح صار عندي هذا، أكثر شيء الأطفال هم يكونون أكثر يعني مثل ما يقول حدة بالمرض، يعني التهاب معوي أكثر شيء، يعني مشاكل مغص معوي، ممكن غثيان، تقيؤ يجون، التهابات مجاري بولية نشوف شغلات. يعني مثلا إحنا عندنا إنه الرجال ما صار عندهم التهابات مثل النساء، إحنا جاي نلقى عندهم التهاب أقوى، كفحص ألقى فطريات، ألقى بكتيريا، طفيليات ألقى بس قليلة، بس أكثر شيء ألقى بكتيريا.
10: الضرر الحقيقي هو اللي يصيب البشر، وبشهاب مو بس قاعد ذبلت، شاف الخطر وهو يدخل بيته ويضرب أقرب الناس إليه أحفاده.
11: تعال عندي واحدة من اثنين من أحفادي، وديتهم أطفال يعني واحدة بالرابع ابتدائي بالخامس ابتدائي، صارت عندها أكزيما، وحتى أظافرها انشلعت كليتها، حتى أظافرها انشلعت من الماء المالح، من الماء الملوث اللي موجودة، بحيث خلينا هسه حتى من تغسل تلبس تشوف. قال الدكتور قال لا يلامسك الماء، وما جاي يصلح يعني. احنا هسه جاي نحتار حتى بالماء المالح، جاي نحتار حتى بحيواناتنا. الله وكيلك طن الماي وصل 15 و13 ألف، زين تشرب بيه، تسبح بيه، تنطي لحيوانك، وما جاي فيه يعني. على الأقل كنا ماي الإسالة اللي موجود تنطي، تغسل بيه، تسبح بيه، تنطي للحيوانات مالتك، هسه حتى الحيوان ما جاي يشرب، وهي المشكلة. يعني احنا صرنا بكارثة طبيعية كاملة، يعني مو بس للإنسان، مو بس للبشر يعني، ولا صارت للحيوان، للبشر، للزرع، لكل مستلزمات حياتنا.
10: بالعودة إلى الأستاذ شكر العامري عضو مجلس محافظة البصرة، واللي يشوف أنه استمرار هالوضع خطر على الناس وعلى مستقبل المدينة كلها، ويخلي إيده على الجرح ويقولها بصراحة.
12: العلاج الأساسي والاستراتيجي لهذه المشكلة هو في تحلية مياه البحر، وصادق مجلس الوزراء على الشركة اللي تشتغل في تحلية مياه البحر، وننتظر باقي الإجراءات من أجل الإسراع بها. طبعا هو الحل الوحيد تقريبا والأساسي لمشكلة لهذه، حل هذه المشكلة في البصرة. الآن لا زالت هناك مرحلة خطورة بالمياه بسبب ارتفاع المد الملحي بين فترة وأخرى، عندما تزيد الإطلاقات تنخفض، وعندما تقل الإطلاقات تزداد الملوحة ويزداد التلوث.
10: وأبو شهاب مثل كل العراقيين يختم قصتنا بضحكة، مو لأنه مرتاح، بس كدليل على أنه أشر البلايا هي التي تضحكنا.
11: يعني أنا أتحداك هسه صابونة صور إذا تأخذ شهر ما تخلص، لأن ما تروق. هسه إحنا كرجال، النساء هم عندهن يريدن يغسلن شعر، هذا بيما تغسله بتايت يودج، بزاهي يودج، بشامبو ما يمشي، شو يسوي يعني؟ فيضطر يعني إذا كلش تغسل، والنوبة تجيب له ماء تشرب مرة ثانية من ماء الآرو. وحتى الملابس هسه أنا راح تجينا أيام محرم، الماء المالح راح يصير كليتنا طقع مثل الأيام العسكرية. أيام العسكرية تلقى ماك صار بيه خط أبيض ملابس العسكرية، والله كريم، الله يرحم برحمته الواسعة.
8: من هنا
9: راديو تايم سكوير أفهم.
8: من أرضنا
9: راديو تايم سكوير أفهم. فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
8: من بصرتنا.
14: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM. عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
10: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الأفكار والثقافة والفلسفة والآداب والفنون. حلقة نرجو فيها أن نكون على قدر المسؤولية في تقديم المحتوى المفيد والنافع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. أشكر كل الرسائل اللي وصلت إلى البرنامج والرسائل التي تصل على المنصات أو الصفحات الخاصة. حقيقة هذا التواصل يشعرنا بحالة من الدفء، حالة من الحميمية، حالة من الرغبة في أن نقدم وأن نبذل المزيد من الجهود الذي تستحقه حقيقة الأصدقاء المستمعين في كل مكان. اليوم راح أتكلم عن في المحور الأول عن عاطفة حقيقة قلما نعترف بها. العاطفة هذه هي عاطفة الحسد، ولاحظوا أنني سميتها عاطفة وهي عادة لا تسمى بذلك. أكو شعور إحنا كنا نعرفه ولكن ما نعترف به حقيقة. يعني لما صديقك يقول لك أنه هو حصل على ترقية أو رشحوا اسمه إلى مهرجان أو مثلا راح إيفاد أو مثلا اشترى سيارة أو قعد ببيت أو ابنه طلع كذا معدل، أنت قد تقول له مبروك، لكن في داخلك أكو شيء آخر، شيء من الألم، شيء من الحسرة، شيء من الرغبة بأنه يكون حظك مثل حظه. لما تشوف نجاح قريبك تتمنى لو كان هذا نجاحك أنت. لما تفرح أنه مثلا واحد منافس لك يتعرض إلى كبوة، وشعور يصير بالارتياح وشعور بالتشفي. هاي النفس البشرية بيها أمراض كثيرة، وإحنا مشكلتنا أنه إحنا ما نريد نعترف بأنه بيها ثغرات وبيها عيوب، وأنه الإنسان مثل ما بي جانب إيجابي خير، بي جانب سلبي شرير، ممكن في أي لحظة أن يظهر وفي أي لحظة أن يتفجر وفي أي لحظة أن يصنع كوارث. محورنا الأول في حلقتنا راح يكون عن الحسد كظاهرة اجتماعية نفسية فلسفية. راح نفككه ونشوف دوافعه، وهل هو فعلا مسألة مدمرة أم هو ممكن عاطفة تدفع الإنسان إلى أن يتحفز في أن يقدم شيء وأن يطور نفسه.

الحسد أصدقائي بطبيعة الحال ربما يكون أكثر المشاعر الإنسانية شيوعا وأقلها اعترافا، لأن الذنب والخوف والحزن هاي مشاعر مقبولة اجتماعيا، بس الحسد لا، يعني ما حد يقدر يقول لك أنه أنت راح تكون محبوب إذا تقول والله أنا أحسد فلان، والله فلان حسدته، أو يعرف فلان بأنه حسود. في كل الثقافات الحسود مكروه، عين الحسود بها عود، عضة أسد ولا نظرة حسد، هاي هو الخضرمات والعلق وهذا الزرق اللي تتعلقهم سبع عيون، كلها هاي هدفها أنه أنا أطرد عين الحاسد، وبالتالي أكو حالة من الكراهية ترتبط بشخص الحاسد، والكراهية هاي تخلي الشخص ما يقدر يعترف بأنه يحسد. ناس تخاف من الحاسد، تخاف يعني أكو ناس إذا تدري فلان يحسد أو فلان عينه كذا، يعني شوكو تستعبيرات شوي قاسية عليها، ما تحضر فلان موجود، لا عمي ما أجي أنا، روح يطقني بعيني يدولبني، صحيح؟ لكن الفلسفة وعلم النفس يقولان شيئا مختلفا تماما عن الحسد. الحسد هذا الاعتراف بأنك تريد ما عند غيرك، وهذا يبدو في كل الثقافات عار. الفلسفة وعلم النفس تقول عنه شيء مختلف، تقول أنه الحسد ليس بالضرورة أن يكون حقيقة رذيلة فردية، هو ظاهرة إنسانية وظاهرة عميقة تكشف عن احتياجات حقيقية. ولهذا احنا نحتاج أنه نفهم الحسد، مو بس أنه ننكره، لأن فهم الحسد، فهم دوافع الحسد، هو المدخل الوحيد للتعامل معه. نبدأ هسه نقول ما هو الحسد أصلا، يعني التعريف الدقيق له. الفلاسفة يميزون بين مشاعر متشابهة كثيرا، وإحنا غالبا ما نخلط بينهما. مثلا الغيرة تعني أنك تخاف فقدان شيء تمتلك، تغار من شريكك لأنه تخشى أن يذهب منك، فلانة تخاف تغار على رجلها لأن ضحك ويعلان، لأن فلانة قريبة عليها، لأنه بيروح يفضلها عليها، لأنه بيروح. غيرة يعني غيرة معروفة الغيرة. الحسد لا، الحسد يعني أنك تريد ما يملك، يعني ما يملكه شخص آخر، زميلك، جارك، أخوك، أختك، أي واحد.

طبعا أكو تعبير فقهي ألا وهو الحسد، هو تمني زوال النعمة من الآخر، وهذا فتشي خطر. يعني أكو ناس ما يصلون لهاي الدرجة طبعا أنهم يتمنون أن يزول النعمة، لكن هو يحسده أنه يريد الصير عندها. وأكو يا ستار فعلا أكو ناس يحسدون بهذا القصد، أنه فلان ما يستحق هذا الشيء، تتمنى أنه يكون عندك ما عنده، تتمنى أنه يحرم منه. وكل ناس لا يحسدون بدون حرمان. هذا الفرق مهم، لأن الحسد الحقيقي في جوهره يحمل رغبة في تسوية الفارق، أما أن ترتفع أنت أو ينزل هو. طبعا النوع الثاني هو الأخطر وهو الأكثر تدميرا. إلى جانب الغيرة والحسد أكو الغبطة. الغبطة هي شكل من أشكال الحسد، لكن بلا رغبة في أنه أسلب من الآخر نعمته. يعني أتمنى أن يكون عندك ما عند الآخر دون أن أتمنى له الحرمان. هذا الفرق مهم، هذا الفرق مهم، لأن هو قلنا يعني يفصل لنا الرغبة التدميرية من حسد أو الرغبة العادية البشرية. أنه أنا أتمنى يكون عندي مثلا ابن شاطر مثل ابن فلان، أتمنى يكون ابني مطيع مثل بيت فلان، أتمنى والدي يكون حنون مثلا مثل والد فلان، أتمنى مثلا أخويا يكون صديق لي مثل ما فلان صديق أخوه، دائما يطلعون سوي هذا الحكي. سقراط كان يرى في الحسد دليلا على الجهل. اللي يحسد هذا ما يعرف قيمته الحقيقية، وهو قال صراحة، قال إنه الإنسان الذي يعرف نفسه لا يقارنها بالآخرين لأنه يشتغل بما يخصه. حلوة هذا، يعني حلوة هاي الالتفاتة من سقراط. يا أبا أنت لا، من تحسد معناها أنت ما تعرف قيمة نفسك، معناها أنت مستقل بنفسك، أنت بمكان ما تلتهي بالآخرين، فلان عنده وفلان ما عنده، وفلان اشترى هيك وفلان سافر، وإحنا شبينا، وإحنا فقريات، وإحنا حظنا مدري شنو، وحظ حظيضان، ومن هالسوال. التهي بنفسك، اشتغل على نفسك، طور من نفسك. الحاسد ينظر لنفسه بعين صغيرة، يحتقر نفسه لأنه ينشغل بالآخرين ويهمل ذاته. بينما واحد مثل سبينوزا كان أكثر دقة، قال لا، الحسد هذا نوع من الكراهية. يا بشلون حجي سبينوزا؟ خلينا نعرف وراء هذا الفاصل.

سبينوزا يقول أن الحسد نوع من الكراهية، لأنها تأتي من مقارنة أنفسنا بالآخرين، وبما أن هذول الناس يدخلون بحالة مقارنة لا تنتهي، فبالتالي الحسد لا ينتهي. شنو الحل عمي؟ الحل الوحيد هو إعادة بناء علاقة الإنسان بذاته بعيدا عن فكرة المقارنات. ولهذا دائما احنا نقول الإنسان اللي يريد يرتاح، الإنسان اللي يريد يعيش حياة هنية، الإنسان اللي ما يريد يسمم روحه لا يظل يقارن نفسه بالآخرين. فلان عنده وفلان ما عنده، وأنا قاعد إيجار وفلان عنده بيت ملك، فلان قاعد بالمجمع السكني الفلاني وأنا قاعد بهاي المنطقة الشعبية. فأكو ناس توصل عندهم الدرجة بالحسد حتى على المي، فلان منطقة بيها مي حلو وإحنا ما يجينا المي الحلو، وتلقاه محترق، تلقاه نفسيته مدمرة. هذا حتى صحته مو زينة، نفسيته مو زينة، قباله على الحياة تلقى عنده اكتئاب، تلقى عنده غضب، تلقى عنده، لأنه مركز ويا الآخرين. لا تقارن نفسك بالآخرين، ما لك علاقة بالناس، وعيد علاقتك مع نفسك. ركز على اللي عندك من نعم، عدد اللي عندك من نعم، حاول تحصيهن، حاول تعيشهن وتحسهن. فبالتالي هاي ما يقصد سبينوزا. أكو مفكر أو فيلسوف آخر هو نيتشه، هذا ذهب إلى منطقة أكثر استفزازا في معالجة الحسد، يعني قال إنه كثير من الأخلاق السائدة هي في جوهرها حسد منتظم أو منظم. يعني هذا في شيء بعد أخطر. شلون يابا؟ يعني يقول البشر اللي مثلا شايفين أكو أنماط مجتمعات، أكو أنماط أمم، أكو أنماط نضالية من بعض الأحزاب، الدين منطق القوة، الدين النجاح، أو تربط النجاح بأسباب معينة، زين، يقول هذا هذا هذا هم يدينون القوة، يبحثون عن أسباب غير طبيعية لنجاح الأمم الأخرى، لنجاح المجتمعات الأخرى. هذا راجع لأنهم في جوهرهم يحسدون، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلت إليه هاي المجتمعات، ما يسميه هو أخلاق العبيد. هذا بجوهره هذا حسد، هذا حسد يلبس ثياب الفضيلة. هذا كلام حقيقة، يعني كلام أنا أعتبره خطير وكلام عميق. أنه أكو ناس مثلا هو ما يقدر، هو مثلا يقول لك أنت ليش تطلع برا؟ ليش تكمل دراستك برا؟ ابقى يم اهلك، ابقى يم بلدك يحتاجك، امك كبيره بالعمر، ابوك كبير بالعمر. هو بالحقيقه هو مو يعني هدفه يريد يثنيك عن هذا الفعل، لان هو يريد هو يروح مكانك، هو اللي يتفوق، هو اللي يوصل، فيحطمك. العمل النصيحه هذه في جوهرها حسد. يا ما ويا ما ناس مثلا تقول له يا ابو هاي البنيه شنو رايك بيها، انا مفكر اخطبها كذا، هاي لا يا معود ما تفيدك، هذه كذا هذه كذا. هو في الحقيقه هذا حسد، لان هو ما يقدر يوصل لهذه البنيه. فنيتشه حقيقه قاطع شوط كبير في فهم دوافع النفس البشريه، خاصه الدوافع الشريره التي تتلبس بالثياب الفاضله.

0: علم النفس الحديث يتعامل مع الحسد بطريقة مختلفة عن الفلسفة الأخلاقية أصدقائي. يتعامل وياه كمعلومة، ما يتعامل وياه كفضيلة خاطئة أو حميدة. يعني ريتشارد سميث أبرز باحث في سيكولوجيا الحسد يقول إنه الحسد يخبرنا بشيئين مهمين، يخبرنا بماذا نريد فعلا وأين نشعر بالنقص. يعني الشخص اللي يحسد زميله على الإبداع هذا يخبر نفسه أنه يريد أن يكون مبدعا. الشخص اللي يحسد صديقه على العلاقة الصحية مع عائلته هذا يخبر نفسه بما ينقصه من علاقة صحية مع أسرته، مع زوجته، مع عمله. بهذا المعنى الحسد بوصلة، يعني هنا الحسد مو في الظاهرة السمية. لكن سميث حقيقة يميز بين نوعين من الحسد: الحسد الحميد اللي يحول هذا الألم إلى دافع للعمل والتطوير، والحسد الخبيث اللي يريد إسقاط الآخر بدل أنه يرفع ذاته. وهذا النوع الثاني حقيقة هو الذي يدمر العلاقات ويدمر المجتمعات. هاي من ناحية علم النفس. إذا نروح لعلوم يعني علم الأعصاب مثلا، الأبحاث العصبية أضافت بعد جديد في فهم الحسد. هذا البعد حتى الفلاسفة ما تخيلوا. يعني أكو دراسة لجامعة ناغويا اليابانية، أكو باحث هناك رائع اسمه تاكاهاشي، هيدايكو تاكاهاشي. شو يقول هذا؟ هذا سنة 2009 سوى دراسة لقى بها أنه الحسد ينشط في الدماغ نفس مناطق الألم الجسدي. يعني الحسد يوجع الإنسان، مثل ما الضربة تمشي وتردم بالشباك، بحائط، بقنفة طبلة ما منتبه لها. ولهذا يفسر لماذا نتجنب الاعتراف بالحسد ولا نعترف به، لأن الاعتراف به يعني الاعتراف بالألم. والأكثر إثارة أنه نفس الدراسة وجدت أنه مشاعر الشماتة، الشماتة يعني الفرح بمصيبة الشخص اللي نحسده، تنشط مراكز الكفاءة والمكافأة في الدماغ. يعني الشماتة تشعر الإنسان بالرضا لأنها تسوي أو يعني تسوي نوع من التسوية بين الفوارق اللي كانت تؤلم هذا الإنسان. طبعا هذا لا يعني أنه الشماتة مقبولة، هذا يعني أنه الشماتة مفهومة، يعني نفهمها على الأقل من ناحية بيولوجية ونفهم آلية الشعور، يعني حتى نفهم شلون نتعامل وياها على الأقل. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحسد من منظور وآفاق وأضواء ربما لم نسلط عليها الضوء فيما مضى من المحور.
1: الحسد لا يبقى في النفس الفردية، يتسع ليصبح ظاهرة جماعية. توكفيل المفكر الفرنسي الذي زار أمريكا في القرن التاسع عشر لاحظ شيئا لافتا: المجتمعات الديمقراطية التي تعلن المساواة تنتج حسدا أكثر من المجتمعات الهرمية، لأن في المجتمع الهرمي الفجوة بين الأمير والفلاح مسلم بها ولا تستدعي المقارنة. لكن في المجتمع الذي يقول الجميع متساوون كل فارق يبدو إهانة. هذه الملاحظة تفسر ظاهرة حديثة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث الجميع متساوون أمام الشاشة. الحسد وصل إلى مستويات لم يشهدها التاريخ. الشاشة تضع حياتك بجانب حياة الملايين في آن واحد وتجعل المقارنة لا تنتهي. في الثقافة العربية يعالج الحسد دفاعياً. العين الخوف من نظرة الحاسد حاضرة في كل تفاصيل حياتي تقريباً. الطفل الجميل لا يعلن عن جماله، البيت الجديد لا تظهر فخامته، النجاح يخفى أحياناً خشية الحاسدين. هذه الثقافة تفعل شيئاً مزدوجاً، تعترف بوجود الحسد وتأخذه بجدية بالغة، لكنها تعالجه من الخارج لا من الداخل. تحمي من عين الآخر لكن لا تسأل: وأنا هل أحسد؟ الاعتراف بأنك حاسد في ثقافتنا أشد صعوبة من الاعتراف بأي ذنب آخر. لكن الحسد ليس شراً مطلقاً. الأبحاث تثبت أن الحسد الحميد حين يتحول إلى دافع لا إلى مرارة، يكون من أقوى المحركات للتطور. الطالب الذي يحسد زميله المتفوق وتحول حسده إلى دراسة أكثر، استخدم الحسد بشكل صحيح. كثير من الإنجازات التاريخية كان وقودها في جزء منها الرغبة في أن تكون مثل أحد تحسده. المنافسة العلمية بين داروين ووالس، والمنافسة الفنية بين موزارت وسالري التي خلدها الفيلم، كانت في جوهرها حسداً تحول إلى إنتاج.
0: بطبيعة الحال إحنا الحسد بالعراق يأخذ أشكال محددة ويأخذ أشكال مؤلمة. العراق مجتمع يعيش فجوات اقتصادية حادة، يعيش فرص غير عادلة، يعيش صعود لأشخاص، صعود اجتماعي مرتبط بالمحسوبية ومرتبط بالكفاءة. أنت قريب من حج فلان، قريب من الحزب العلاني، قريب من القيادات اللي هذه، ممكن تصعد، ممكن تحصل لك منصب، ممكن تحصل لك امتيازات، ممكن تقفز قفزات اجتماعية ما مبنية على كفاءة، شهادتك، تميزك، مهنيتك، خصوصيتك. هذا ايش ينتج؟ ينتج حسد، حسد مزمن، لأن الناس مو لأن الناس مو زينين، لا، هو النظام يفرز شعور مزمن بأن النجاح بالعراق نجاح مو عادل، نجاح قادم من حالة من المعرفة والواسطة. تعرف المدير الفلاني يعفيك من البصمة، تعرف المسؤول الفلاني يرشحك إيفاد أو يحطك امتيازات، يعطيك سيارة، يعطيك قطعة أرض، يعطيك آلية، يعطيك مشروع، يعطيك، فبالتالي تقفز اجتماعيا، تقفز اقتصاديا، تقفز ماليا. هنا الشاب الكفو أو الكفئ اللي يشوف نفسه هو أقل كفاءة ويحصل على وظيفة بالواسطة، هذا ما رح يحس بحسد بسيط، هذا يشعر بغضب وجودي عميق مختلط بالحسد، مختلط بالشعور بالظلم. هذا الخليط لما ما يلقى مخرج ممكن أن يتحول إلى حالة من الغضب الجماعي، حالة من الإحباط الجماعي، حالة من المرارة الجماعية. المرارة الجماعية نشوفها في كثير من المجتمعات هي عبارة عن حسد، يبحث حقيقة أو ما لقى له، ما لقى طريقة لكي يفرغ نفسه بشكل صحيح. وأنا أعتقد أن الحسد لا يختفي بمجرد إنكاره، ويختبئ ويعمل من الداخل. الإنسان اللي لا يعترف بحسده ما ممكن أن يتحرر منه، هو يكتفي بتسميته بأسماء مختلفة. يقول لك والله فلان مكنص، فلان نجاحه مو حقيقي، فلان محظوظ، فلان ما أثق بما وصلوا إليه من امتيازات اجتماعية مثلا. الخطوة الأولى نحو حسد صحي أن نعترف به، أن نقول لأنفسنا يا إخواني أنا أحسد فلان، وهذا يعني أنني أريد ما عنده. ثم السؤال الأهم من هذا أنه هل أنا مستعد أن أفعل وأن أشتغل وأن أطور نفسي بحيث أوصل لما عند فلان وعند فلان وعند فلان؟ يعني مو كل الحسد سلبي، ممكن أكو حسد يطور الإنسان، يخليه يشتغل على حاله. فلان تعب على روحه وحصل شهادة وأنا حسد عليها وصار مستوى اجتماعي معين، صارت عنده فلوس، صار يقدر يسافر، صارت عنده سيارة، صار يأكل أكل زين، يلبس لبس زين، خوانا هم اشتغل على روحي وحصل لي شهادة وأبذل جهد في سوق العمل في سبيل أنه حصل على هاي الامتيازات. الحسد اللي يتحول إلى سؤال يبني الإنسان، أما الحسد اللي يظل متفرج لا، هذا يدمر الإنسان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كثير من الجمل نسمعها بحياتنا: أنا أحبك وأنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا ما أريدش تطلعين ويا خواتك للمول لأن أنا غار عليك، وغار عليك ليش غار عليك لأن أحبك، ما أريدش تجيبين سيارة لأن بالشارع تتعرضين للمضايقات، ما أريد كذا ما أريد كذا. أو امرأة مثلا ما أريدك تحكي ويا فلانة، ما أريد فلانة تتقرب منك، فلانة ابتسمت لك، فلانة ضحكت لك، وأنا ليش أسوي هالشكل؟ أسوي هيك لأن أنا غار عليك. وليش أغار عليك أصلا؟ لأن أنا أحبك. اللي يحب هو اللي غار، واللي غار هو اللي يحب. هاي جمل يقولها الملايين للملايين كل يوم، وتستخدم حقيقة لتبرير أشياء كثيرة في حياتنا. تستخدم لتبرير المراقبة، تستخدم

هل الغيرة هي فعلا دليل حب أم هي دليل ضعف يلبس ثياب الحب؟ شنو الفرق بين الغيرة الصحية اللي تحمي العلاقة والغيرة المرضية اللي تدمر العلاقة؟ الغيرة، احنا حكينا يمكن عن الحسد في المحور الأول، أنا ليش اختارت الغيرة؟ لأن هي قريبة من الحسد، لكنها تختلف عنها، يعني عن الحسد جوهريا. الحسد يريد ما عند الآخرين، الغيرة تخاف فقدان ما عندنا احنا. الحسد ثنائي، أنت وشخص آخر يملك أشياء أنت تريدها. الغيرة لا، ثلاثية، أنت وشريكك وشخص آخر، سواء هذا الشخص حقيقي أو متخيل. أحيانا الغيرة تصير خيالية. الشخص الغيور يعاني من ألم حقيقي، حرقة تعصب، حرقة دم، يتصور أكو تهديد، وقد يكون هذا التهديد موجود فعلا، وقد يكون هذا التهديد غير موجود أصلا، وهذا ما يجعل الغيرة أكثر تعقيد وأصعب في التناول من الحسد. شكسبير، اللي قاري شكسبير يعرف أنه هو سمى الغيرة الوحش ذو العيون الخضراء، هاي في مسرحية أوثيليو. هاي المسرحية مكتوبة بالقرون الوسطى تقريبا 1600 هيك، يعني كانت، أنا أعتبر هذا الوصف ما زال من أدق الأوصاف الأدبية للغيرة المرضية.

لأن بطل هذه المسرحية يدمر نفسه بالشك ويقتل نفسه بكلمة تقال في أوقات ربما تكون غير صحيحة. الغيرة مو دائما شيء يحتاج إلى أدلة، الغيرة تحتاج إلى بذرة الغيرة. في الوجود والعدم لسارتر كان يرى في الغيرة في أحد الفصول يراها صراع وجودي أعمق حتى من الحب. الإنسان حين يحب يريد امتلاك حرية الآخر، وهذا كتعريف مستحيل، لأن ما تملكه لم يعد حرا. أنت لما تملك الآخر كنت تملك، يعني لما تريد تملك حرية الآخر بغيرتك أنت حولت إلى شخص سجين مو حر. فبالتالي يفقد هذا الإنسان حتى خصوصيته لما أنت تمتلك حريته. الفرادة ما تتموت أصلا، يعني شنو قيمة الإنسان؟ أنا أريد هاي الجوهرة، هاي البنية حلوة وحبابة ووردة وأريد أمتلكها إلي، وبسبب غيرتي عليها ما أخليها تشوف عتبة الباب. هل ستبقى هذه الإنسانة هي نفسها الإنسانة الفريدة الجوهرة الوردة وأنا حابسها؟ ما هي أصلا أنا لما إجيتها هي كانت عندها عالم من العلاقات ومن الصديقات ومن التفاعل مع الحياة، وهي صارت وردة وصارت جوهرة بفعل هذا التفاعل مع الحياة. أنت لما تمنعها وتخنقها ما راح تموت، لن تظل هي نفسها الجوهرة اللي شفتها بالبداية وسحقت عليها ضميتها وخليت الغبار والرطوبة والظلام يحاصروها. أنجلز هذا الفيلسوف كان يرى الغيرة من زاوية مختلفة، هو ربط الغيرة الرومانسية بالملكية الخاصة، يعني قال أنه الزواج الأحادي التقليدي نشأ مع نشوء الملكية. حين أراد الرجل أن يعرف أن ثروته ستنتقل لأبنائه الحقيقيين، فبالتالي الغيرة في هذا الإطار هي موقف اقتصادي وموقف اجتماعي. لكن علم النفس إلى رأي آخر تماما في هذه المسألة. علم النفس خاصة تطوري يقدم أكثر التفسيرات إثارة للجدل، وبنفس الوقت أنا متأكد خاصة النساء سيسمعون إثارة للإزعاج أيضا، لأن هو يعتقد أن الغيرة وجدت قبل أن توجد الحضارة، فهي آلية بيولوجية تطورت لحماية ما يسميه الاستثمار التكاثري. شلون؟ خلينا نعرف ورا فاصل.

0: علم النفس التطوري يقول أنه الذكر اللي يراقب أنثاه يضمن أن نسله هو نسله بالفعل، والأنثى اللي تراقب ذكرها تضمن استمرار موارد هذا الذكر لها ولأبنائها. وأكو باحث، ما أدري يعني كلام ما يحتاج تفسير، أصور كلام ما يحتاج تفسير، الباحث ديفيد بوز، وهو باحث حقيقة كرس حياته يدرس الغيرة، هذا ظاهر مشلوع قلبه مشلوع قلبه، بس كان يدرسها من منظور تطوري. شاف أنه الرجال والنساء يغارون من أشياء مختلفة. يا بشلون يقول لك الرجل يغار من الخيانة الجسدية، والمرأة تغار أكثر من الخيانة العاطفية. أنا ما لي علاقة، هذا ديفيد يقول، يجوز العكس، ما ندري، ما أعرف. فبالتالي المرأة تغار من الارتباط العاطفي بشخص آخر، لأن الارتباط العاطفي بشخص آخر هذا أعمق وأخطر. أنا ممكن أغفر له إذا هو خطأ مع وحدة، بس أنا ما أغفر له إذا حب وحدة، لأن الحب أعمق، والحب يعني يأثر بالإنسان، ما يخلي ينسى البنية. لكن وهذا مهم، بوز هذا وجد أنه هذه الفوارق ليست مطلقة، يعني السياق الثقافي يلعب دور، السياق التربوي يلعب دور، يعدل بشكل كبير. يعني أكو مجتمعات تقوم على المساواة بين الجنسين، فبالتالي تتقلص الفجوة بين الجنسين في أنماط الغيرة. بس هو السؤال الأصعب أنه وين تنتهي الغيرة الطبيعية، وين تبدي الغيرة المرضية؟ علماء النفس يقدمون معايير حتى نميز بين هذا الشيء. الغيرة الصحية يقول لك لما يكون عندك رد فعل على تهديد حقيقي وملموس، وتعبر عنها بكلام لا بسيطرة، والمفروض أنه هذه الغيرة تزيد التقارب ما تؤدي إلى الابتعاد، وتنتهي حين يزول التهديد. هذا التعريف العلمي للغيرة الصحية. أما الغيرة المرضية فهي مبنية على تهديدات سواء كانت متخيلة أو حقيقية، وتعبر عنها بمراقبة وسيطرة وعقاب، وتتصاعد مع الوقت بدل أن تهدأ، وتتحول إلى أداة للتحكم بحياة الشريك. وهي مصيبة، يعني إذا واحد ما عنده وعي بيها هو حقيقة يدمر حياة الزوجية بنفسه، ينهيها، يفنيها تماما. الفرق الجوهري أنه الغيرة الصحية تقول أنه تقول للآخر أو تقول للشريك أنه أنا أخاف لا أخسرك، أنا ما أريد أخسرك. بينما الغيرة المرضية أنه تقول للآخر أنت ملكي وماكو حق لك في أي وجود خارج حدودي. تلاحظون الفرق بين اللغة؟ حتى الإنسان اللي تتكلم وياه بهاي الطريقة هو من كيف يجفل ضدك. خلينا نذهب إلى هذا التقرير عن الغيرة ونرجع أحبتي.
1: الغيرة المرضية هي أحد أبرز محركات العنف الأسري في العالم. الباحثون يسمونها الغيرة الوسواسية، حين تتحول إلى نمط تفكير قهري لا يتوقف. ما يجعل هذا النوع خطيراً أنه غالباً يبدأ بما يبدو رومانسياً، هو يهتم بكل تفاصيلي، هي لا تريد أن أكون مع أحد غيرها، وبالتدريج الاهتمام يتحول إلى مراقبة، والمراقبة إلى سيطرة، والسيطرة إلى عزل، والعزل إلى عنف. هذا التصاعد التدريجي هو ما يجعل التعرف على الغيرة المرضية مبكراً أمراً بالغ الأهمية في كثير من الثقافات، وخاصة الثقافة العربية. الغيرة ليست مجرد شعور، هي واجب اجتماعي. الرجل الذي لا يغار على زوجته ليس شهماً، والمرأة التي لا تغار على زوجها لا تحبه. الغيرة هنا مؤشر على الاهتمام والحب والكرامة. هذا الربط بين الغيرة والكرامة خطير، لأنه يجعل من الصعب جداً الاعتراف بأن غيرتك مرضية. الاعتراف بذلك يبدو كاعتراف بضعف أو بانعدام الكرامة. والنتيجة أنماط مرضية تكرس بدل أن تعالج، لأن المجتمع يصفق لها. في العراق الغيرة تتشابك مع منظومة معقدة من الشرف والكرامة والمجتمع. الرجل العراقي يقيم اجتماعياً جزئياً بمدى غيرته، وهذا يجعل الغيرة أحياناً أداءً اجتماعياً أكثر من كونها شعوراً حقيقياً. يظهر الغيرة لأن المجتمع يتوقعها حتى حين لا يشعر بها داخلياً. والمرأة العراقية تجد نفسها في معادلة صعبة. الغيرة المفرطة عليها تسمى اهتماماً، ورفضها لهذه الغيرة يفسر قلة اكتراث. هذه المعادلة المختلة تنتج علاقات يصعب فيها التمييز بين الحب والسيطرة.
0: إذن خلينا نتفق أنه الغيرة إجمالا مو بالضرورة تكون دليل على الحب بقدر ما هي دليل على الخوف، والخوف مو عيب حقيقة. الخوف هو استجابة إنسانية طبيعية مخلوقة في داخلنا، لكن الفرق بين علاقة صحية وعلاقة أخرى مدمرة يكمن فيما نفعل بهذا الخوف. هل نعترف به؟ هل نتحدث عنه؟ هل نحوله إلى شروع بإجراءات إيجابية في الحوار مع الشريك، في محاولة فهم النفس أكثر، في فهم العلاقة هذه، لماذا أصابها البرود، لماذا أشعر بالخوف من التهديدات الخارجية، أما حولها إلى مجرد ثكنة عسكرية وسيطرة ومراقبة، وتحول إلى شرطي على شريكي سواء كنت رجلا أم امرأة. الغيرة التي تعبر أو يعبر عنها بالكلام تقرب الشريكين، لكن الغيرة اللي يعبر عنها بالأفعال، غالبا الأفعال العنيفة بالسيطرة بالعصبية بالغضب، تدمر شكل العلاقة، تدمر حيوية العلاقة. وكنا اسميهم هم حقيقة تدمير العلاقة، أهم أنه المهم أنه يسوي اللي بباله. هذا الفكرة، أنه أنا أريد أمشي اللي أنا أؤمن به واللي أنا أشوفه صح. إذن أحبتي أصدقائي، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. كنت معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، زميلنا المبدع. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
5: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
6: باتت البصرة اليوم تعيش فصلا قاسيا من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخيا بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان، بحثاً عن حياة جديدة. ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق، وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
7: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
6: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
8: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه. يعني كان تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً، هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أرد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
6: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
8: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل مثلا للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
6: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
9: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
6: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
10: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
6: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
5: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
1: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة. فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 دينارا للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
11: اليوم أمنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف التي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح حققه من العمل اللي قاعد انفذه حتى اقدر اخسر هذه الخسارة؟
1: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، انما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني اساسا من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
11: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس احنا منو يحمينا؟ احنا ما عندنا واحد يحمينا، احنا كجهة هسه داشتنا ووصلنا الى اعلى المستويات بالدولة، وحتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني اخوان، ما عندنا يعني احنا وصلنا الى طريق اللا عودة، يعني الى متى راح نبقى نخسر يعني.
1: الارقام التي يتداولها اصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، اذ ان الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20%.

0: عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
1: أنت جاي شوف هذا كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة بها أكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من خمسة آلاف عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني. احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم يعني، صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد الراتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلاله تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن أنت سب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ حتى على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي دري كلها شركات كلها كادر عراقي يعني، هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
0: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
2: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا لهو ربا ولهو فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
0: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها، ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
1: علميا، لماذا تبدأ العلاقات العاطفية في الشتاء وتنتهي في الصيف؟ في ليالي الشتاء الطويلة يميل أغلبنا لأن يظل داخل المنزل وينعم ببعض الدفء عوضاً عن الخروج إلى الشوارع الباردة، ولأن الإنسان حيوان اجتماعي بطبيعته يحتاج في الشتاء إلى رفقة تعينه على تمرير الوقت خلال موسم السبات، هذا تلك الفترة التي تفصلنا عن الربيع، موسم النشاط وممارسة الأنشطة الاجتماعية. يقول البعض إن أجواء الشتاء الممطرة تجعل منا رومانسيين، فهو الموسم الذي اقترن به الوله والشوق والحنين، وله كتب الشعراء وغنى المضربون أغاني الحب الطويلة. لكن هل هناك سبب علمي يجعلنا نسعى وراء الحب في الطقس البارد؟ وهل يعني ذلك أن تتفكك علاقاتنا بانتهاء الشتاء؟ موسم الاقتران بالأزواج ليس سعياً وراء الحب. نعرف اكتئاب الشتاء جيداً، هذا الشعور الجارف بالحزن الذي يسيطر على البعض منا في نهاية الخريف وحتى الربيع التالي، لكنه أحياناً يتطور ليصبح أحد أنواع اضطرابات الاكتئاب، وهو ما يعرف بالاضطراب العاطفي الموسمي، إذ يؤثر ظهور الشمس في السماء في الحالة المزاجية لأصحاب هذا الاضطراب، نجدهم في قمة نشاطهم خلال الصباحات المشمسة، في حين يعانون من العزلة والحزن والكآبة خلال فصلي الخريف والشتاء. لا تؤثر المواسم في حالتنا المزاجية فقط، بل لها تأثيرات مباشرة في هرمونات الجسم. على سبيل المثال، تنخفض نسبة هرمون السيروتونين في أدمغتنا نتيجة عدم تعرضنا لأشعة الشمس، مما يؤثر تأثيراً مباشراً في الحالة المزاجية ويجعلنا أكثر عرضة لكآبة الشتاء وقلقاً من أن نبدو وحيدين، وهو ما يحفز داخلنا رغبة البحث عن شريك.

يسعى البعض في الفصول الباردة إلى الدفء النفسي والجسدي، وهو ما يجعل دوافع الارتباط بشريك في الشتاء تختلف عن الفصول الأخرى، مما يشير إلى تأثير المواسم في الإدراك والسلوك. ربما لهذا يعد الشتاء هو موسم التزاوج، حيث تؤثر الليالي الباردة والنهارات القصيرة في رغباتنا، حينها نبدأ السعي للاقتران بآخر. وثق العلماء منذ وقت طويل تأثير التقلبات الموسمية في السلوك البشري. على سبيل المثال، رصد العلماء في دراسة نشرت عام 2013 زيادة إقبال الأفراد على دخول علاقات خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال تحليل بيانات أبرز الموضوعات المتداولة على منصة البحث جوجل خلال 5 سنوات، وترتبط بالمواعدة، وقد وجدوا زيادة كبيرة في نسبة البحث عن الكلمات التي تتعلق بالعلاقات خلال أشهر الشتاء، خاصة يناير كانون الثاني. وبناء على بيانات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد شهد زيادة كبيرة في تغيير الحالة الاجتماعية إلى مرتبط خلال الشهور الباردة، تماماً كما ازدادت نسبة مشاهدة الأفلام الإباحية والبحث عن المحتوى الجنسي على المنصات الأخرى. علمياً، لهذا ارتبطت الأفلام الرومانسية بفصل الشتاء. هل تساءلت يوماً لماذا ترتبط الأفلام الرومانسية بالشتاء والجلوس أمام نار المدفأة؟ ولماذا يجعلنا المطر نشعر بالحنين؟ أول إجابة تأتي على البال هي الحاجة إلى الحب، وقد يبدو ذلك من الوهلة الأولى صحيحاً، إلا أن بعض الأبحاث العلمية الأخيرة قد كشفت على أن ما يحركنا حينها هو حاجتنا إلى الدفء. عن ذلك نشرت جامعة أكسفورد ورقة بحثية عام 2012 تربط بين الشعور الجسدي بالبرودة وتحفيز الحاجة إلى الدفء النفسي، بمعنى تأثير برودة الطقس في تحفيز حاجة نفسية لدينا للشعور بالدفء، سواء على المستوى المادي أو على مستوى الشعور. اعتمدت الدراسة على تحليل قاعدة بيانات خاصة بمنصات تأجير الأفلام عبر الأنترنت، وذلك للنظر في التفضيلات الشخصية لرواد المواقع خلال فصل الشتاء، وقد جاءت نتيجة الأبحاث تشير إلى ارتفاع ملحوظ بالإعجاب بالأفلام الرومانسية وازدياد قابلية الدفع الإلكتروني لتأجير الأفلام في الأيام التي شهدت انخفاضاً في درجات الحرارة. تشير الدراسة إلى أن تأثير البرودة الجسدية في التفضيلات الشخصية للأفلام كان مرتبطاً عادةً بالأشخاص الذين يربطون المحتوى الرومانسي بالدفء النفسي، إذ يحاول هؤلاء تصحيح شعورهم بالبرودة الجسدية من خلال الرومانسية بوصفها نوعاً من أنواع التعويض. تعد الأفلام الرومانسية في الأساس من المحتوى الموسمي الذي يسعى المنتجون لتقديمه في فصل الشتاء من أجل إشباع حاجة المشاهد من المشاعر الدافئة، وكأنهم يمنحون الجماهير شعوراً وهمياً بالدفء الجسدي. هل تصبح النساء أكثر جاذبية في الطقس البارد؟ يشير العلماء إلى أن فصل الشتاء يرتبط بشكل أساسي ببيولوجية أجسادنا، إذ تتغير مستويات هرمون التستوستيرون على سبيل المثال عند الرجال، بل يجدون النساء أكثر جاذبية في الشتاء منهم في الصيف، كما تتغير تفضيلاتهم الجنسية للمناطق التي يعدونها جذابة في جسد المرأة وفقاً للطقس. اعتمدت الدراسة على رصد تفضيلات الرجال للنساء على مدار 5 فصول من شتاء 2004 إلى شتاء 2005، وذلك من خلال تقييم مجموعة من صور النساء في المواسم المختلفة. وقد وجدت الدراسة أن الرجال قد صنفوا الصور ذاتها على أنها أكثر جاذبية في فصل الشتاء مقارنة بالصيف. أرجع الباحثون السبب إلى ما أسموه تأثير التباين أو التضاد
وذلك من خلال طرح المعلومات ونقيضها في الوقت ذاته من أجل قياس التباين بينهما بشكل أكثر دقة. كان الرجال موضوع دراسة قد اعتادوا على رؤية أجساد النساء في الصيف بنسبة أكبر من الشتاء، وهو ما خلق لديهم معايير للجاذبية أكثر صرامة وتطلعاً، بعكس الشتاء الذي تصبح فيه النساء مغطاة من الرأس حتى القدمين، وهما يعمل على خفض معايير الجاذبية. على سبيل المثال، في الصيف يعتاد الرجال على رؤية النساء في ملابس مكشوفة أكثر، وبالتالي ترتفع لديهم المعايير الانتقائية لما هو أبعد من ذلك، على عكس ارتداء المرأة لهذه الثياب في الشتاء، حينها تبدو مثل حالة وحيدة نادرة. جاءت نتيجة الدراسة تشير إلى تغيير معايير انجذاب الرجال إلى أجساد النساء بشكل موسمي. السبات الشتوي يجعلنا أكثر رومانسية. ما أن يحجب الضباب والهواء البارد ضوء الشمس حتى نصبح أكثر ميلاً لأن نختبئ تحت الألحفة، نعتذر عن المناسبات الاجتماعية ونجلس في المنزل أمام حواسبنا ونحن نحتسي مشروباً دافئاً، أمر يشبه الدخول إلى حالة من السبات الشتوي. قد يبدو لنا الشتاء فصلاً يحفز العزلة والتأمل، إلا أننا لم نعرف الشتاء حقاً، فقد تم اختراع المصباح الكهربائي منذ ما يزيد على قرن من الزمن. قبل ذلك كانت ليالي الشتاء المظلمة أكثر حدة وكأنها لا تنتهي، حينها كان يمارس أسلافنا نمطاً آخر من الحياة يشبه السبات في جوهره. وعلى الرغم من أن المصباح الكهربائي قد أضاء لنا الليل وجعل حياتنا أكثر سهولة من الأسلاف، فإننا ربما اعتدنا على حالة السكون خلال الشهور الأكثر برودة من العام، لكن لنتغلب على طبيعتنا الاجتماعية نسعى إلى جلب رفقة إلى عزلتنا الشتوية. لهذا ظهر مصطلح جديد في العلاقات في الغرب، وهو علاقة السبات الشتوي، تلك التي تبدأ في الشتاء للتغلب على الشعور بالبرد وما يخلفه من وحدة وكآبة في نفوسنا، حينها يجتمع الشريكان ابتغاء الدفء الجسدي والنفسي طوال فترة السكون هذه، رغبة في الشعور بالاحتماء تقودهم خلالها غرائزنا الأولى في مواجهة التهديد بالبرد. تحفز تلك الرغبة داخلنا اقتراب المناسبات الشتوية التي تشترط رفقة، مثل احتفالات نهاية العام وعيد الحوفي فبراير شباط، وهي مناسبات لا يرغب الأفراد في قضائها وحيدين في عزلتهم، لذا يسعون للاقتران في علاقة ثنائية للتغلب على الوحدة والبرودة. لكن بعض الدراسات تشير إلى أنه ما يحل الربيع حتى تتفكك علاقات الشتاء وتبدأ في الانهيار. ينتهي موسم السبات والسكون في آخر مارس آذار من كل عام، لتبدأ دورة جديدة في حياة العلاقات التي بنيت على رومانسية البرودة وفقاً للمختصين في علم النفس، إذ تبدأ أجسادنا في إفراز المزيد من هرمون السيروتونين من خلال التعرض الكافي لأشعة الشمس في الربيع والصيف، مما يؤدي إلى تحسين

مزاج وتحفيز الشعور بالسعادة دون الحاجة إلى شريك آخر. يرتبط ذلك بطريقة مباشرة بانتهاء فترة السبات والحاجة إلى الخروج من عزلتنا، مما يحكم على علاقات الشتاء بالفشل، وهو ما أكده تحليل قاعدة بيانات مواقع التواصل فيسبوك، إذ أشارت إلى ازدياد حالات الانفصال مع بداية فصل الربيع.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظاراً؟

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
1: كيف تبني الدول قوتها الذكية؟ لقد اعتمدت الدول في بناء قوتها على السكان والأرض والاقتصاد والجيش والأسلحة والتخطيط الاستراتيجي والإرادة، ولكن أثبتت الأحداث أن الدولة يمكن أن تمتلك كل تلك المصادر، ولكنها يمكن أن تنهار كما حدث للاتحاد السوفيتي الذي كان يملك من القوة ما يفوق الولايات المتحدة الأمريكية. انهيار الاتحاد السوفيتي كشف للعلماء ضرورة البحث عن مقاييس جديدة للقوة، وتناول الباحثون جوانب مختلفة مثل التكنولوجيا والموارد البشرية والبنية التحتية والأفكار. مع ذلك ظلت هناك الكثير من موارد القوة تحتاج إلى دراسات لتوضيح دورها في زيادة قدرة الدولة على الاستمرار وكفاءتها في تغيير الواقع. تجربة كوريا الشمالية يمكن أن توضح لنا جانباً مهماً، وكيف يمكن أن يتلاعب طرف بمخاوف الطرف الآخر فيضعفه. فمن المؤكد أن قوة كوريا الشمالية لا يمكن مقارنتها بقوة الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها مع ذلك نجحت في إثارة مخاوف هاتين القوتين. أوهام القوة العسكرية. ولكي نتمكن من تطوير قدرات الدولة وبناء قوتها، يجب أن نتحرر من التركيز على القوة العسكرية، فهي مجرد وسيلة يمكن للدولة استخدامها في إدارة الصراعات على المستوى الدولي. هناك أسئلة جديدة بدأت تطرح نفسها على الدولة، من أهمها: ماذا يمكن أن تفعل القوة العسكرية في مواجهة تغيير المناخ أو الأوبئة أو الانهيار الاقتصادي؟ كما أن التركيز على بناء القوة العسكرية وامتلاك الأسلحة الحديثة وتراكمها يمكن أن يؤدي إلى الضعف الاقتصادي وتزايد الفقر نتيجة تزايد الإنفاق. هناك أبعاد جديدة لاستخدام القوة العسكرية في العصر الحديث تفرض التفكير في جدوى استخدام تلك القوة في مواجهة الإرهاب الذي يهدف إلى دفع القوي إلى استخدام قوته العسكرية ضد نفسه. كيف يحدث ذلك؟ إن الطرف الضعيف يمكن أن يدفع الطرف القوي إلى الإفلاس عبر استنزافه في معارك صغيرة على مدى زمني طويل. في ضوء ذلك تتضح صعوبة حصر مصادر القوة وتأثير هذه المصادر في المواقف المختلفة. القوة وصنع التغيير. ولقد أصبح من الصعب أن نتوصل إلى تعريف محدد للقوة، على الرغم من كثرة المحاولات التي من أهمها أن القوة هي القدرة على تحقيق التغيير والتأثير على الآخرين. في ضوء ذلك فإن قياس القوة يعتمد على العوامل التي تزيد التأثير وتحقيق النتائج التي تريدها الدولة، وهذه العوامل متعددة ويختلف تأثيرها طبقاً للسياق الذي تستخدم فيه. لذلك يفرق عالم السياسة بيتر كاتزينستين بين قوة الحضارات والقوة في الحضارات. فماذا يعني ذلك؟ إن قوة الحضارات تعني القدرة على بناء المجتمعات والنظم المعرفية، أي أن الدولة يمكن أن تمتلك قوة عسكرية تستخدمها في القتل والتدمير، لكن هل تمتلك تلك الدولة القدرة على الإقناع؟ هذا السؤال يمكن أن تكون إجابته هي المفتاح لفهم دور القوة الذاتية للحضارات وقدرتها على التأثير بشكل يفوق ما تمتلكه من قدرات عسكرية. يقدم جوزيف ناي مثالاً مهماً، هو إن الدكتاتور يمكن أن يقتل معارضاً لكنه لا يحقق ما يريده، لأن هذا المعارض يتحول إلى شهيد وتصبح القضية التي يتبناها الشهيد عامة وتؤثر في الجماهير، فلا يحقق الدكتاتور ما يريده، بل يمكن أن يشكل ذلك خطراً عليه. ويطلق ناي على ذلك النتائج غير المقصودة لاستخدام القوة.

لذلك ظهر مفهوم القوة الذكية ليصف إمكانيات استخدام مصادر القوة في سياق معين، وكيف يمكن التنسيق بين هذه المصادر لكي تحقق الأهداف. إن الصين تمتلك الكثير من مصادر القوة مثل الجيش والأسلحة والاقتصاد والسكان، لكن ما مدى قدرتها على بناء استراتيجية لاستخدام هذه المصادر في تحقيق أهدافها وللتأثير على سلوك الآخرين؟ إن القوة لا تحقق التأثير وحدها، لذلك لابد من استخدام القوة الصلبة والناعمة بكفاءة لتحقيق الأهداف في سياقات مختلفة. في ضوء ذلك يمكن تقديم تعريف جديد للقوة، ودفع الناس للقيام بالعمل الذي تريده من دون استخدام العصا والجزر. الوجه الثاني للقوة، هناك جانب مهم هو وضع الأجندة، وهو كيف يمكن أن تؤثر على أولويات الجماهير والدول والقضايا التي تهتم بها. وفي هذا السياق تستخدم قوة وسائل الإعلام لتحديد القضايا. فعلى سبيل المثال يتم التركيز على فرض الحجاب على المرأة الأفغانية وتقديم تلك القضية باعتبارها تشكل اضطهاد للنساء، في حين يتم تجاهل حقوق النساء المسلمات في فرنسا في ارتداء الحجاب. يوضح ذلك أن هناك وجها آخر للقوة، هو التأثير على تفضيلات الجمهور وتحديد القضايا التي يهتمون بها وأساليب تقديم تلك القضايا. وفي القرن 21 تتزايد أهمية القوة الإعلامية والمعلوماتية والمعرفية، وهذه القوة تحتاج إلى أفكار تتميز بالجاذبية وتستخدم في إقناع الآخرين. لكن من يستطيع أن يمتلك هذه القوة ويستخدمها بكفاءة خلال قرن يشهد صراعاً يستخدم فيه طوفان من المضمون الذي يتم نشره عبر وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت؟ فاعلية الدول، في ضوء ذلك فإن الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في هذا القرن الجديد، ولم تعد القوة الصلبة التي تمتلكها الدولة وتقوم بإدارتها هي الوسيلة التي يمكن استخدامها في تحقيق الأهداف. كما أن الاستراتيجيات الاتصالية أصبحت أكثر أهمية من الجيوش، فالحروب لا يتم فيها تحقيق الانتصارات باستخدام الأسلحة، ولكن بكسب العقول والقلوب وتحديد أولويات الشعوب وتشكيل تفضيلات الجمهور. لذلك تحتاج الدول إلى تطوير قوتها الذكية ببناء استراتيجيات لاستخدام المعلومات والمعرفة والاتصال وتوظيف ثقافتها وقيمها السياسية لجذب الشعوب. إن الثقافة مصدر مهم للقوة، وهناك ثقافات عالمية تجذب الكثير من الناس من شعوب وأعراق مختلفة يمكن أن تقوم بدور فاعل خلال هذا القرن وتؤثر على بناء التحالفات بين الدول.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي، ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: تعرف على قصة ابن الهيثم الذي يعود له الفضل في صور السيلفي والأنترنت. على الجانب الشرقي من الشق المقابل للكرة الأرضية من القمر، توجد حفرة ضخمة أشبه بفوهة بركان، مسمات على اسم العالم العربي الشهير ابن الهيثم. وحسن ابن الهيثم هو أبو البصريات الحديثة، الذي قدم معلومات ثورية للبشرية ما زلنا نستفيد منها حتى يومنا هذا. فمن هو ابن الهيثم؟ ولماذا اختار العلماء تسمية الحفرة على القمر وكويكب آخر باسمه؟ كان أبو العالي الحسن بن الهيثم عالماً فيزيائياً وعالم رياضيات وفلكي وفيلسوفاً وطبيباً. ولد في البصرة بالعراق عام 965، وحقق تطورات ثورية في الفيزياء، كما أنه كتب في المنطق والأخلاق والسياسة والشعر والموسيقى وعلم الكلام، إضافة إلى ملخصات لكتب أرسطو وجالينوس. كانت البصريات أحد المجالات الرئيسية لدراساته، ولم تكن الوحيدة، وكانت اكتشافاته في هذا المجال هي التي أرست الأساس للكاميرات والتصوير الفوتوغرافي كما نعرفه اليوم، وحتى صور السيلفي الشهيرة. وعلى الرغم من أنه كان شغوفاً بالعلوم، عامل ابن الهيثم في البداية موظفاً حكومياً قبل أن يتم تعيينه وزيراً في البصرة والمناطق المحيطة بها. خلال هذه الفترة أمضى كثيراً من الوقت في دراسة الرياضيات والكتابة عن مشكلة تربيع الدائرة المستحيلة. وبعد فترة من العمل في الحكومة استقال ابن الهيثم من وظيفته وانتقل إلى القاهرة لتكريس حياته ووقته لدراسته العلمية. إنجازات ابن الهيثم: يتألف كتاب المناظر من 7 مجلدات بعدما كان النقاش العلمي حول الرؤية أو البصر مثيراً للجدل. كانت هناك نظريتان موجودتان مسبقاً للرؤية في ذلك الوقت، وكانتا تتعارضان بشدة مع بعضهما البعض. الأولى كانت تنص على أن العيون تبعث أشعة ضوئية مما ينتج عنه إدراك الرؤية. أيد هذه النظرية فلاسفة عظماء مثل أقليدس وبطليموس. أما النظرية الثانية فتنص على أن الرؤية تتم بعد ارتداد الضوء عن الموضوعات والأشياء المختلفة ودخوله إلى العين. اشتهر أرسطو بدعم هذه النظرية. دعم كتاب المناظر لابن الهيثم النظرية الثانية وعززها بعمل جالينوس في علم التشريح. ذكر ابن الهيثم في كتاب المناظر أن العيون لا تبث الضوء، ولكن بدلاً من ذلك ينعكس الضوء من جسم الرؤية إلى العين، وأثبت ذلك بأكثر من تجربة، وهو أول من درس العدسات واكتشف قدرة العدسة المحدبة على تكبير الأجسام. في بداية القرن 13 ترجمت أعمال ابن الهيثم إلى اللاتينية، مما سمح بتوزيعها على نطاق أوسع، وأدى ذلك إلى استخدام الفيلسوف الإنجليزي روجر بيكون. عامل ابن الهيثم ليبني عليه أساس اختراع نظارات لمساعدة كبار السن الذين يعانون من مشاكل في بصرهم، ليستخدم بيكون نظريات ابن الهيثم بعد أكثر من 100 عام. ساهم كتاب المناظر في التطور العلمي الأوروبي وأثر على علماء آخرين مثل يوهانس كيلر. واهتم ابن الهيثم أيضاً بدراسة الظل والكسوف وطبيعة الضوء الفيزيائية، وتوصل إلى أن القمر دون الأجرام السماوية الأخرى يستمد نوره من ضوء الشمس ولا يضيء بذاته، كما استطاع أن يفسر ظاهرة تضخم حجم الشمس أو القمر عندما يقترب أياً منهما من خط الأفق. ولعل أشهر ما يعرف به أنه أول من استخدم غرفة مظلمة أو حجرة تصوير مظلمة وكاميرا ذات ثقب. ولاحقاً شرح ابن الهيثم كيفية مرور أشعة الضوء عبر أوساط مختلفة ليكشف قواعد انكسار الضوء، كما كان أول من شتت الضوء إلى ألوان الطيف أو ما يعرف بألوان قوس قزح. ومن مساهماته المشهود بها ما كتبه بمجال طب العيون وريادته في علم النفس التجريبي عن طريق تفسيره لعلم النفس المرتبط بالإدراك البصري. ومن نظرياته الفلسفية الثورية فلسفة الظواهر التي تتمحور حول تفسير الوجود والظواهر الكونية من خلال المعرفة والإدراك وربط العلمي بالدين. وفلسفة المكان التي عارض فيها ما طرحه أرسطو بأن المكان إطار ثنائي الأبعاد، ليضيف أن المكان فراغ ثلاثي الأبعاد تتوسطه عدة أسطح ويحتوي أجساماً بداخله، وهي الفلسفة التي اعتبرت مقدمة لرؤية الفيلسوف الفرنسي ديكارت عن المكان. ابن الهيثم رائد المنهج العلمي للبحث. قدم ابن الهيثم للبشرية المنهج العلمي لأول مرة واضعاً أسسه بتدرج، وهو نهج للبحث عن المعرفة يستخدمه العلماء عندما يكون لديهم سؤال يحتاجون إلى إجابات عنه. يبدأ هذا النهج بإبداء الملاحظات التي تشكل فرضية، ثم اختبار هذه الفرضية من خلال سلسلة من التجارب الصارمة لتقديم نتيجة في النهاية. كانت الطريقة العلمية التي استخدمها ابن الهيثم مشابهة بشكل ملحوظ للطريقة المستخدمة في العلم الحديث، وهي طريقة ثورية في العلوم لأنها تتطلب دعم كل استنتاج أو إجابة تم العثور عليها بأدلة جوهرية. أزالت هذه المنهجية أي تدخل ذاتي، ما يعني أنه يمكن الوثوق بالاستنتاجات التي تم التوصل إليها. إرث ابن الهيثم في حياتنا اليومية. ويتم استخدام البصريات لإنشاء العديد من الأدوات والتقنيات التي نستخدمها اليوم، مثل النظارات والكاميرات والمجاهر. كما اكتشف العلماء أيضاً كيفية جعل الضوء ينتقل عبر سلك رفيع مصنوع من الزجاج أو البلاستيك يسمى الألياف الضوئية. هذه الألياف الضوئية هي ما يتم استخدامه لإجراء المكالمات الهاتفية والسماح للأنترنت بالتنقل بين المدن. لذلك فإن العديد من تقنياتنا الحديثة تدين بالفضل لعلم البصريات ومؤسسه الأول ابن الهيثم.
3: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس، من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
9: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
8: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
10: بأكده كتير.
8: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
11: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
13: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
14: من قلب البصرة،
15: من قلب البصرة،
14: من مول بصرة تايم سكوير.
15: بصرة تايم سكوير،
14: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
16: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
16: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

اليوم راح نحكي عن التلاعب النفسي. التلاعب النفسي اللي هو بالحقيقة قد يعني حياتنا تكون زاخرة بعلاقات من هذا النوع، لكن احنا مو دائما نشعر او نستطيع ان نفرز هذه العلاقات. يعني جزء حتى من علاقاتنا العائلية هي قائمة على هذا التلاعب النفسي او ما فيه من الاستغلال وغيره، ومرات يشكل لنا نوع من التحدي، انه انت عندك يعني اكو واحد مثلا يدخل في حالة اب علاقته مع ابنه بها نوع من يشعر أن هذا الابن يستغل وجود هذا الأب ويتعكز عليه بشكل مادي مؤذي، يعني ماديا يتعكز عليه حتى هو متزوج وحتى هو عنده عائلة وحتى يستغل هذه الرابطة يستغل، وهكذا أيضا يفعل عدد من الأشخاص الآخرين بطرق مختلفة. أحيانا الزوجة تعامل الزوج بطريقة فيها نوع من الاستغلال وفيها نوع من التلاعب، والعكس أيضا الزوج قد يعامل هذه الزوجة بطريقة فيها نوع من التلاعب النفسي والاستغلال إلى ما شابه. وأحيانا هذه صفة ملتصقة بالأشخاص نفسهم، يعني هو لا يستطيع أن يكون هذه العلاقة أو تلك إلا عن طريق هذا التلاعب النفسي، يعتبرها نوع من المهارات. راح يعني نتعمق بالتفاصيل بعد الفاصل.

طبعا من ضمن الاستراتيجيات غالبا اللي ممكن تخلينا نسيطر على الأشخاص أو نتلاعب بهم هي الطريقة التي نمتدح بها هؤلاء الأشخاص، طريقة المدح، طريقة الثناء. ولذلك غالبا ما يلجأ هؤلاء المنتفعون إلى مدح الآخرين والإغداق عليهم بالتفاصيل أو بالصفات التي لا يستحقونها، يعني تملق، أو هو يعتبرها طبعا مو تملق، يعتبرها حرفة، يعتبرها طريقة للوصول، إن هو براغماتي يعني يريد المنفعة بطريقة مؤذية، حتى لو كانت مؤذية، بطريقة غير صادقة، بطريقة تشوبها الشائبات، وبالتالي يستحصل على نوع من المكانة بسبب هذه الطريقة التي يصف بها الأشياء أو يصف بها الأشخاص. وهذا احنا للأسف يعني ربما نستخدمه في حياتنا اليومية كثيرا. يعني مثل يقول شيء من عربي وخذ عباته، مو أو شيء ما أخذ عباته، إلى هواي صياغات، لكن المراد به أنه إحنا أحيانا نعطي كل ما لدينا لأشخاص فقط لأنهم يمتدحون يعني شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. المدح أيضا بنوع من المخاتلة أحيانا والمخادعة، لأن هو ما يجري بطريقة واضحة. أحيانا أنت تشعر بالمديح دون أن تسمع الكلمات، وهذا أخطر أنواع المديح. والمديح يفرض عليك نوع من الالتزام الأخلاقي برد الجميل بطريقة أحيانا مؤذية، وأحيانا تنتهك حتى القانون أو تنتهك العلاقات أو طبيعة العلاقات الإنسانية. لذلك هذا المديح أحيانا يكون خطر عندما يستخدم لغايات، ويكون خطر أكثر عندما يستخدم بين اثنين علاقاتهم يفترض أن تكون صادقة ومبنية على مكاشفة، مثل الزوج والزوجة. كأن تجد زوجا يحرص على إغداق هذه الزوجة بالمديح ليلا ونهارا، ويعيشها بحالة من الكرم اللغوي، يعني لغويا هي ماكو منها، وهي سباعية، وهي الخلوقة المضحية، دائما يمتدحها. لكن سلوكيا هناك فارق بين المديح اللغوي وبين التعاملات اليومية، يتعامل إياها بشكل أحيانا بنوع من الإساءة، ما يعطيها حقوقها، لكن يعوضها شنو؟ يعوضها باللغة، ببلاغة اللغة، ببلاغة التزوير. وربما هذا أخطر أنواع المديح. خلونا بعد الفاصل نستأنس بذكر بعض تفاصيل هذا المديح الغريب.

0: طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تسبب يعني اللي هي عبارة عن حرب ناعمة هي استخدام اللغة. اللغة هي أداة لهذه الحرب الناعمة. حرب اللي هي دائما بها منتصر غالبا يعني بها منتصر وبها مهزوم. وأحيانا نمط العلاقات الإنسانية يعني يخضع للأسف لهذا النوع من الهزيمة ولهذا النوع من الانتصار. أحيانا تجد أنه نساءنا مثلا هن يعني خصوصا نساءنا الجبل يعني هن نساء مستنزفات يعني طاقتها النفسية معدومة وطاقتها النفسية يعني مخترقة بسبب اللغة. بسبب اللغة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع وحياة بالكاد يعني هي حياتها عبارة عن واجبات تقوم بها في البيت وانتهت هذه الحياة. ما عندها لا أحلام ولا عندها حياة شخصية ولا عندها كذا. ونحن نغدق عليها بالتفاصيل الجميلة لغويا لكن هي بالحقيقة ما عاشت مثلا. وهي رضت بأن يعني قبلت بأن تأخذ هذا المديح اللغوي وتعيش باللغة يعني بهذه الطريقة. زوجة مضحية وماكو منها وكذا إلى آخره. المهم خلونا الآن نلجأ معا لسماع هذا التقرير للاستئناس بتفاصيل أكبر.
1: يعد الانفصام بين القول والفعل في العلاقات الزوجية من أعقد الظواهر النفسية التي تشوه مفهوم الأمان العاطفي. في كثير من الأحيان يحيط الزوج زوجته بهالة من المديح اللفظي وصفا إياها بإيقونة التضحية والصبر ومغدقا عليها بعبارات الثناء اليومية. تكمن خطورة هذا السلوك في تحوله إلى أداة تلاعب صامتة إذ يعمل المديح المكثف كستار لغوي يخفي وراءه إهمالا سلوكيا واضحا وغيابا تاما للدعم الحقيقي في مواقف الحياة اليومية. تفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الديناميكية بوصفها آلية دفاعية تدعى التعويض اللفظي. يلجأ الزوج المتلاعب إلى هذا الأسلوب لتخفيف شعوره الداخلي بالذنب الناتج عن تقصيره الفعلي فيشتري راحة ضميره عبر كلمات منمقة تمنح الزوجة مسكنا عاطفيا مؤقتا. من منظور علم النفس الاجتماعي يطلق على هذا التكتيك اسم الفخ المثالي حيث يتم وضع المرأة داخل إطار الزوجة المضحية وهو قفص ذهبي يجعلها عاجزة عن الاعتراض أو المطالبة بحقوقها لأن أي شكوى منها ستهدم صورتها المثالية التي بناها الزوج لها. يؤدي هذا التعارض الصارخ بين الكلمات الدافئة والأفعال الباردة إلى إصابة المرأة بالتنافر المعرفي. تعيش الزوجة في حيرة دائمية وصراع نفسي مرير إذ يتناقض ما تسمعه بأذنيها مع ما تعيشه من وحدة وتهميش مما يخلط مؤشراتها العقلية ويجعلها تشك في صحة مشاعرها وقراءة واقعها. إن استمرار هذا النمط يفرغ العلاقة من جوهرها محولا الحب العاطفي السوي إلى مسرحية لغوية تمارس سلطة ناعمة تنتهي باستنزاف طاقة المرأة النفسية تحت وطأة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع.

زين، إذا نحكي عن التلاعب، كيف من الممكن أن يتلاعب رجل بامرأة مثلا؟ ما الآليات، والعكس أيضا صحيح طبعا، ما الآليات اللي يعني ما الآليات، ما الطرائق التي يمكن لهذا الشخص أن يتبعها؟ يعني جزء من فهمنا للتلاعب وفهم آلياته حتى نعرف نتعامل وياها. طبعا أول آلية يسمونها الحب والانسحاب المفاجئ، وهي هاي آلية شهيرة جدا، أن يقدم أحدهم أو إحداهن على حب الآخر بطريقة جارفة، يعني كبيرة، حب اشتياح عاطفي مكثف، إغراق بالمديح، اهتمام كبير، حتى يعني ترسم له المستقبل أو يرسم لها المستقبل كيف يمكن أن يكون وهما معا. هذا السلوك يمنح الضحية الطرف الآخر شعور بأنه هي يعني أو بأنه هو وجد توأم الروح بهذه الطريقة. وبمجرد أن الضمان، بمجرد ضمان المشاعر، بمجرد أن يضمن المتلاعب تعلق الضحية الكامل، يبدأ بعدها بانسحاب شنو مفاجئ وغير مبرر بالتأكيد. يعني هذا الانسحاب قد يبدو على هيئة برود، إهمال، غياب، كذا إلى آخره. طبعا هاي لها أسبابها في علم النفس، تتعلق الأمور بالدوبامين اللي هي أقوى أداة لصنع الإدمان، خصوصا عندما يكون الحب متاحا ثم يختفي فجأة، الدماغ يبدي يفرز كميات هائلة من الدوبامين حتى يعني عند محاولة استعادة تلك المكافأة بهذه الطريقة. وهو تكتيك هذا يعني يستخدمونه عادة النرجسيين اللي يحبون نفسهم، يعزلون الضحية ويخلونها تعتمد كليا على رضا منه المتلاعب. هنا طبعا الحب يتحول من شعور آمن إلى شعور ابتزاز، إلى شعور مؤلم ومرضي كذا إلى آخره. أكو نوع ثاني اللي هو التشكيك بالواقع، اللي احنا يعني ايضا نستخدمه بشكل او باخر. التشكيك بالواقع يعني شنو؟ تشويه الحقائق. يعني شنو؟ يعني انكار بعض الاشياء التي تحدث بالفعل. يعني شنو؟ يعني مثلا رجل يخون امرأة معينة، يخون زوجته مثلا، وعندما تقابل هذه الزوجة الرجل يقول لها انت حساسه اكثر من اللازم، يعني انا ما مسوي شيء، انت شويه غارين وكذا، بيش امراض، انت مجنونه، انت بيش مرض نفسي، انت جاي تتخيلين اشياء ما جاي يصير كذا الى اخره. يعني هو يقوم بقلب الطاوله حتى شنو؟ حتى يشعرها بانها هي المخطئه، لانها شككت في الطريقه التي يتعامل هو بها مع هذه المراه. المهم طبعا هذا هاي فلسفتها النفسية، هاي الآلية هي الطريقة اللي نفكر بها الثقة بالذات. من واحد يفقد ثقته بنفسه يعني، وثقة النفس هذه الذات هي كل ما يمكن لنا أن نمتلكه في هذه الحياة، يعني حتى معرفتنا جزء من هذه الذات، مو صحيح؟ وبالتالي إذا إنسان يتهمون أنه هو يتخيل وهو مجنون وهو كذا، يفقد ثقته بالذاكرة، يفقد ثقته حتى بالحواس مالته، ويشعر بين ليلة وضحاها أنه أصبح عاجزا عن اتخاذ شنو؟ القرارات. وهنا تعتمد المرأة على شنو؟ على رواية المتلاعب نفسه، يعني يظل هو مصداق الحقيقة، لأن هو يتهمها بالجنون فيصبح كلامها ما له قيمة، وهي إذا صدقت تبدي شنو؟ تبدي يعني تثق في كلامه بشكل تام. طبعا ليش ممكن يعني يسوون هالشي الرجال مثلا؟ طبعا هذا التلاعب يجبر الآخر المتلاعب به، ها، يجبر الطرف الآخر سواء كان الرجل الضحية يعني أو المرأة الضحية، يجبر بشكل أو بآخر على أن يبذل كل ما بوسعه أن يرضي الشريك، يعني يكون مستعد لإرضاء الشريك. ليش؟ لأن هو يشعر أنه هو مجنون، كلامه مو حقيقي، شريكه ما جاي يخونه، شريكه ما جاي كذا إلى آخره.

الآلية الثالثة للتلاعب النفسي اللي من الممكن أن يقوم بها رجل ضد امرأة أو العكس، نجاي نحكي عن الرجل الذي يتلاعب بالمرأة، لكن أيضا من الممكن أن تتلاعب المرأة بالرجل. المهم، الطريقة الثالثة هي الإسقاط النفسي، يعني أنا أجعل ما يمكن أن أتهم فيه أنا كرجل أجعله اتهاما للمرأة نفسها. يعني هي تتهمني مثلا بالخيانة، أنا أتهمها بالخيانة بطريقة أو بأخرى. أحول المشاعر، أحول الأخطاء. يعني هاي الطريقة هي تتلخص بأنه تحويل المشاعر السلبية من تحويل الأخطاء اللي يرتكبها المتلاعب وينسبها إلى المرأة. يعني إذا كان هو اللي يخون أو هو اللي يكذب مثلا، راح يتهمها دائما بالشك وعدم الوفاء. وإذا كان هو الغاضب، هو اللي يكسر، هو اللي كذا، سيردد دائما مثلا أن ردود أفعالها هي اللي دفعته لهذه الأفعال بهذه الطريقة. هذا الإسقاط هو آلية دفاعية، طبعا أحيانا تكون لا واعية وأحيانا تكون واعية. يمتى تكون واعية؟ إذا كان هذا المتلاعب خبيث، يعني ماكر. وهي طريقة يعني هدفها بالنهاية إزاحة الشعور بالذنب. يعني واحد يسوي كل الأشياء السيئة، بالأخير من يسألون ليش سويت، يقول لهم والله يعني الظروف هي التي دفعتني إلى ذلك، هذه المرأة هي التي دفعتني إلى الخيانة، ما منطتني حقي، ما كذا إلى آخره. ويعني هذا جاي يطبق المبدأ الشائع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمشكلة أنه المرأة في هذه الحالة ستكون هي فعلا في موقع الدفاع، يعني هي تكون في موقع المدافع عن النفس بدلا من المحاسب. مو هو غلطان الرجل، فهي ما تحاسبه، يعني ما تلوم وكذا، وإنما تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. وهنا طبعا الإسقاط يجعل الضحية تقضي وقت طويل في حل مشاكل وهمية هي ما بيها شيء المرأة، لكن هو اتهمها مثلا، هي ما بيها شيء، هي ما مقصرة، لكن هو اتهمها بالتقصير. وفي هذه الحالة هي تنتهي بمشاكلها الوهمية، بينما من يعني المتلاعب ينجو من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

0: أكو طريقة مرعبة بالتلاعب النفسي قد يتخذها الزوج تجاه زوجته، يسمونها تثليث. يعني شنو؟ يعني دائما يدخل امرأة ثالثة بينه، سواء كانت هذه المرأة حقيقية أو امرأة وهمية، يدخلها حتى تشعل نار الغيرة أو تشعل المقارنات أو كذا إلى آخره. طبعا لها فلسفة صراحة نحكي بها ليش يدخلها، يعني يدخلها بالنص ويشعل هذه المقارنات. طبعا هذه الطريقة أحيانا تؤذي المرأة بشكل كبير جدا وتغير من الطريقة التي تتعامل بها مع الرجل. زين، هنا التثليث إدخال الطرف الثالث سواء كان هذا الشخص حقيقي مثل ما قلنا أو سواء كان وهمي، هنا يخلق نوع من المنافسة اللي هي غير معلنة، لأن هو راح يمتدح امرأة أمام زوجته أو يمتدح أو يلمح إلى أن يعني هناك علاقة بينه وبين هذه المرأة الجديدة، وهنا هو يخلق نوع من عدم الأمان اللي هو عدم أمان ممنهج ومقصود. يعني شنو؟ يعني يجعل المرأة تشعر بأن مكانتها مهددة، زوجته مكانتها مهددة لأن يعني امرأة ثانية، وهنا كأنما يتم توجيه طاقتها النفسية كما يقول علماء النفس نحو إثبات الجدارة، بدلا من أن شنو، بدلا من أن تقيم يعني صحة العلاقة ويزوجها، هي تريد أن تثبت أن تثبت جدارتها، قوتها، هيمنتها، كذا إلى آخره. وهذه طريقة غريبة بصراحة قد يتخذها الزوج. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.
1: يعد التثليث عبر وضع الزوجة في مقارنة مستمرة مع أطراف أخرى سواء كانت امرأة حقيقية أو نموذجا وهميا من أكثر أساليب التلاعب النفسي هدما للأمان الزوجي. تنبع هذه الرغبة لدى الرجال من دوافع نفسية عميقة ترتبط أساسا ببنيته الشخصية وهشاشته الداخلية، حيث يمثل هذا السلوك وسيلة دفاعية لإخفاء عيوبه وفرض سيطرته. أبرز ما يدفع الرجل لاعتماد هذا التكتيك هو حاجته المفرطة لتغذية شعوره بالأهمية والمركزية. يصنف علم النفس العيادي التثليث كأداة نرجسية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة دائمة من عدم الأمان لدى المرأة. عندما تشعر الزوجة بأن مكانتها مهددة تتحول كل طاقتها الذهنية نحو استرضاء الزوج وإثبات جدارتها له، ما يمنحه سلطة مطلقة تحميه من التعرض للنقد أو المساءلة عن تقصيره. يرتبط هذا السلوك أيضا بآلية الإسقاط النفسية الناشئة عن ضعف تقدير الذات لدى الرجل. يشعر الشخص العاجز عن تحقيق الرضا الداخلي بالدونية فيعمد إلى نقل هذا الشعور لزوجته عبر المقارنات. إن إشعار الشريكة بالنقص يمنحه تفوقا وهميا ويجعلها في موقف الدفاع الدائم عن النفس، ما يلهيها عن رؤية عيوبه الحقيقية واختلالاته السلوكية. تتجسد الفلسفة العميقة لهذا التلاعب في الرغبة بالسيطرة عبر التفكيك الممنهج لثقة المرأة بنفسها. يدرك المتلاعب أن استقلال الزوجة وقوة شخصيتها يشكلان تهديدا لمساحة تحكمه، فيلجأ للمقارنة لكسر استقرارها العاطفي. تعيش المرأة في ظل هذا النمط صراعا نفسيا يستنزف قواها، إذ تصبح حياتها متمحورة حول سباق وهمي للفوز برضا رجل يعتمد إبقاء خط النهاية بعيدا ليضمن استمرار تبعيتها العاطفية له وخضوعها التام لرغباته.

طبعا من أشهر الطرق بالتلاعب هي أن يكون الإنسان أو أن يعرض الإنسان نفسه على أنه دائما مظلوم، على أنه مضطهد، على أنه تعرض للمظلومية. وغالبا هؤلاء الذين يعني يمعنون في خطاب التظلم هم قد يعني يتحولون إلى مضطهدين للآخرين، يعني يتحول من مضطهد إلى مضطهد إذا كان هو مضطهد أصلا، لأنه ربما يعني يتصنع خطاب المظلومية. وهذا أحيانا الناس تحصل به حتى مكاسب سياسية لإقناع الجمهور، يعني موضوع مو ما يتعلق فقط بين الزوج وزوجته، هاي الآلية طريقة التلاعب. يعني واحد يعرف بالعمل يعرض نفسه على أنه دائما مظلوم وعلى أنه إنساني ويساعد الآخرين، بالتالي أنت تحتاج إلى أن تعامل هذا الشخص بتعامل خاص حتى ترضى عن نفسك، يعني حتى ترضى عن أخلاقياتك يفترض أن تعامله تعامل خاص، لأن هو شنو، هو حالة خاصة، هو يعرض نفسه دائما على أنه حالة خاصة، وبالتالي يتكسب من هذه الخصوصية. مو واحد بالعمل مثلا يعرض نفسه على أنه دائما هو مريض أو يساعد مريض أو كذا إلى آخره، ويريد أن يتكسب من شنو، من هذه الطريقة التي يتعامل بها مثلا مع مديرة في العمل أو مع الآخرين وهكذا مثلا. هذا مثال. أو رجل تعرض لشيء في الماضي ودائما يستخدم هذا الشيء كشماعة لاستغلال الآخرين في المستقبل، في الحاضر كذا إلى آخره. المهم هذه الآلية خلينا نتحدث عنها، اللي هي الضحية والجاني. نان المتلاعب يتقمص دور الضحية ببراعة. إذا يعني صادف أنه زوجته قالت له مثلا أنت مقصر تجاهي أو تجاه عائلتك أو تجاه أطفالك، يتحول هذا الرجل فجأة إلى شنو، إلى شخص مظلوم تعرض حتى لمشاكل في الطفولة بهذه الطريقة، أو يعاني حتى من ضغوطات هائلة في العمل. هنا يستغل عاطفة الأمومة أو التعاطف الفطري عند المرأة، و يعني تنتهي المحادثة غالبا بطريقة حتى مرات هي تعتذر منه، يعني آسفين يا صلاح، يعني خلص نعتذر و يعني تقبل اعتذارنا لأن أنت مظلوم وأنت تعرضت لكذا وكذا. هذا استغلال التعاطف. يعني أنا الأشخاص الأكثر عرضة لهذا التلاعب هم أصحاب التعاطف العالي. المشاعر مرات يعني سبب للإنسان مشكلة، وأكو ناس هم دائما يشعرون بأنه على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الآخرين. هذول أصحاب التعاطف العالي، يعني مباشرة يتعاطف مع أي حالة يشوفها ويشعر بمسؤولية تجاه هذه الحالة. طبعا هي هاي أهمية بها جانب الإنسان الأمانة، لكن مرات دخلنا في مشاكل كبيرة جداً.

شوف مقال صادفني، خلينا نطوي الموضوع. الأول مقال صادفني وشجعني أنه أطرق لهذا الموضوع. الثاني اللي يتعلق بتراجع تركيز الإنسان في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، يعني هو ثلاثيني أو أربعيني يتراجع تركيزه وتزداد معدلات النسيان لديه. لكن دائما هذا الموضوع الآن يربط فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني دائما يختزل أنه إحنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب الشاشات كذا إلى آخره، وهي طبعا جزء من السبب أكيد، لأن جزء من التشتيت الذهني تعمل عليه هذه البرامج وهذه الشاشات. لكن خلينا نتطرق أيضا للجوانب الأخرى. اليوم ليش هذا الأربعيني أو الثلاثيني اللي هو في عز الشباب يتحول إلى إنسان كثير النسيان ودون تركيز كذا إلى آخره؟ طبعا هذه ظاهرة هي في الأصل ربما هي ظاهرة

من التحولات الهرمونية في الجسد اللي تعيد برمجة البيانات أو تعيد معالجة هذه البيانات الموجودة. يعني كل ما يحدث لك في عمر 30 هو أنت من الممكن أن تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الأشياء نفسها في عمر آخر لأسباب كثيرة، من ضمنها طبعا من ضمنها الضغوط النفسية اللي ممكن تتعرض لها في هذا العمر، لأن هي مرحلة تحولات. المهم، فما أسباب الأسباب العميقة لتراجع التركيز وزيادة النسيان في هذه المرحلة من تكون 30 أو 40؟ بعيدا عن شماعة التكنولوجيا، التكنولوجيا مو شماعة ما يخالف، بس هي مو كل الأسباب، هي جزء من الأسباب. شنو الأسباب الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا راح نحاول نجاوب عليه بعد الفاصل.

طبعا من أهم الأسباب يقال أنه في الثلاثينيات أو في الثلاثينات والأربعينات من العمر الإنسان يوصل إلى ذروة المسؤولية. المسؤولية اللي يعني هو صحيح موظف أو يشتغل أو كذا، لكن هو دائما يراد منه أن يتخذ قرارات معقدة، أن يدير عائلة، أن يلتزم التزامات مالية، أن يفكر في المستقبل، أن يرعى الآباء الذين يتقدمون في العمر، وأن يرعى الأبناء أيضا، وأن يرعى الزوجة، وأن يفكر في المستقبل. هذا نوع من التقاطع المخيف. هنا الدماغ يعني اللي هو أصلا يحتوي على شيء يسمى ذاكرة العمل، يعني هي مساحة مؤقتة لمعالجة المعلومات تشبه الرام بالحاسوب. هاي الذاكرة لها ساعة محدودة غالبا، عندما يعني تمتلئ هذه المساحة بالأشياء الأخرى، يعني مرات تمتلي بالفواتير، بالديون، مرات تمتلي بمشاكل العمل، مرات تمتلي بصحة الأهل، بمتطلبات الأطفال، بالأهداف، بالأحلام، كذا إلى آخره. ما يتبقى مساحة للمعلومات البسيطة، يعني هي أصلا بها هموم كبيرة هاي الذاكرة. فلذلك مثلا تنسى المفتاح وين خليته، يشتت ذهنك، تفقد تركيزك في هذا العمر، دائما تنسى المفاتيح، دائما تسولف سالفة ربما تنسى شنو أنت تريد تقول، يعني وين تريد توصل، أشياء اللي تريد تحكي بيها تنساها. النسيان هنا طبعا هو متلف، وإنما النسيان أحيانا هو جزء من يعني جزء من الحال. يعني شنو؟ يعني العقل نفسه أحيانا يهمل بعض التفاصيل الصغيرة حتى يركز على شنو؟ على التفاصيل الكبيرة، حتى يدير الأزمات الكبرى. وهي طرق يعني من الآليات الدفاعية اللي يتعامل بها العقل. أيضا طبعا الجانب الثاني أو السبب الثاني اللي يخلينا أحيانا نفقد التركيز في هذا العمر، في الثلاثين أو الأربعين، هاي الأعمار، أنه أكو نوع من التغير البيولوجي، يعني من الناحية العصبية جاي نحكي، وربما هو جزء من دورة حياة الدماغ الطبيعية، هذا التباطؤ التولد العصبي. يعني دراسات كثيرة تتحدث أنه إنتاج الخلايا العصبية الجديدة يبدأ بالتباطؤ بعد سن 30، وهذا سبب مهم جدا. أيضا الضغط العصبي، تأثير الكورتيزول، هاي المرحلة العمرية هي الأعلى من حيث مستويات التوتر. ليش؟ لأن غالبا مستويات التوتر هنا لها سبب اجتماعي ونفسي، اجتماعي وشخصي عفوا. بهذا العمر أنت تريد أن تحقق الذات، لأنما ما بقى لك الكثير، يعني أنت داخل على مرحلة نضج وكذا إلى آخره، يعني تعبر 40، تبحث عن تحقيق الذات، تبحث عن الاستقرار. والإنسان عندما يعيش في حالة قلق أو حالة ضغط مستمر، حتى لو كان هذا الضغط طبعا من المفارقات، انه احيانا الضغط احنا ما نشعر به ضغط، لان يصير جزء من التعود، يعني يصير غير محسوس، يصير نمط حياه. لكن مع كل ذلك الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات ثابته وبكميات مستمره. نانا طبعا ايضا ابحاث علم الاعصاب اثبتت بشكل او باخر انه مستويات الكورتيزول المرتفعه والمزمنه تؤدي حرفيا الى ضمور وتآكل فيما يسمى بالمشابك العصبية. هنا التوتر المزمن يخلي الدماغ دائما في حالة طوارئ، مثل ما قلنا في حلقة سابقة. وفي حالة الطوارئ الدماغ يعطل وظائف الذاكرة العميقة، ما تبدأ تتأمل، لأن أنت في حالة طوارئ، يعني يجب أن تتعامل مع الأمور اللي قدامك. يعني الدماغ في حالة الطوارئ يعطل وظائف الذاكرة العميقة والتركيز الطويل، ويفعل استراتيجيات أخرى طارئة بهذه الطريقة.

طبعا هناك أيضا سبب آخر يخلينا ممكن نفقد التركيز ونتعرض لزيادة في معدلات النسيان في عمر الأربعينيات والثلاثينيات، اللي هو التحولات الهرمونية التي توصف بكونها تحولات صامتة سواء للرجال أو النساء. يعني تراجع التستوستيرون مثلا لدى الرجال له آثار حتى على الدماغ يعني، ويسبب ما يسمى بالضباب الدماغي مثلا. المهم أيضا هناك سبب آخر يتعلق بجودة النوم، النوم العميق. حتى لو واحد ينام 7 ساعات أحيانا جودة النوم ما تتحقق. طبعا أثناء النوم العميق نشاط، هناك نشاط لنظام الدماغ أنه يتخلص من الفضلات، تنظيف الخلايا من بروتينات سامة مثلا. وبسبب ضغوط الحياة والتغيرات العمرية أحيانا تقل نسبة النوم العميق اللي بين قوسين هي الموجات البطيئة تسمى علميا. المهم وبدون نوم عميق كافي الدماغ ما يقدر يعني ينجح في عملية دمج الذاكرة، يعني العملية اللي ينقل بها أحداث اليوم اللي صارت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك احنا تصير أشياء في يومنا وننساها، باكر يسألوننا عليها شنو أنت تعشيت أمس، شنو أنت سويت أمس، أمس شفت من تنسى، حتى لو أشياء مهمة هي مو مسألة عشاء وغدا. هنا لأن الدماغ ما جاي يكمل دورة الصيانة يعني، فمعدلات النسيان تزيد بشكل كبير جدا. أيضا أكو ذكاء سيال. يعني شنو؟ يعني قدرة على التفكير السريع، معالجة المعلومات الجديدة، التركيز القوي في ظروف متغيرة ومربكة. هذا أمر غالبا يصاحب الناس في عمر العشرينيات، يعني بسرعة يتعلم، بسرعة يجاوب، بسرعة يكون إلى رأي، بسرعة كذا إلى آخره. أما الذكاء المتبلور هو الحصيلة المعرفية، الخبرة، الحكمة، القدرة على ربط الأمور. وهذا أمر يزداد نضجة في الثلاثينيات والأربعينيات. يعني الطريقة اللي معنى الذكاء يتغير، الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات تتغير. هناك فرق بين الذكاء السيال، الذكاء السريع اللي نواجه به الحياة بدفق عالي وبإقبال في العشرينات، وهناك ذكاء متبلور. عملية التبلور تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الظروف الفيزيائية. المهم هي الحصيلة المعرفية، الخبرة، كذا إلى آخره. هنا كأنما الدماغ هو يعني أنت مو صرت أقل ذكاء في الثلاثينيات والأربعينيات، لا، وإنما الدماغ كأنما غير من استراتيجية، غير من يعني ما ظل يكون مهتم بس بالسرعة. أنت بعشرينات مستعجل، يعني صار يميل للحكمة، صار يميل للربط، صار يميل للعمق. ولذلك أحيانا يبدو الحكيم أكثر بطئا أحيانا يعني، مو وربما أحيانا حتى أكثر نسيانا للتفاصيل اللحظية اليومية كذا، يهتم بأشياء أكثر عمقا. ولذلك النسيان والتشتت مو دائما هو أمر يحيلنا إلى عجز عقلي أو إشارة سيئة بالمطلق، وإنما أحيانا إذا يعني صادفتنا مشاكل في هذا الصدد نحتاج أنه نعيد ترتيب الأولويات، نحتاج أنه نمنح نظامنا العصبي مساحات من الراحة حتى يقوم بدوره بشكل جيد. وأحيانا يطلب منا أيضا إبطاء الإيقاع، إيقاع حياتنا السريع يحتاج أحيانا إلى نوع من الإبطال.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
5: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
4: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
6: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شو تجيني مشكلة من وراها.
4: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
6: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
4: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
7: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
4: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
8: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
9: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة. فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
10: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
9: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهة الحكومية.
10: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
9: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
11: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا، فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
9: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهر سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
12: أنت جاي شوف هذا كل العامل وكل مدراء الشركات وكل شركة بأكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها خمس أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني. احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم يعني، صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلاله تاخذ تقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن سب كونتراكت انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون احط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي يعني، هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
9: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
13: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص هاليام جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة المصارف هاليام خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
9: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
14: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
2: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
1: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
3: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة. هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب. وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
1: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
4: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى أن نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
1: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
5: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل أرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، المجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمون الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير

0: ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة اي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله. توقفت عندنا المشاريع، خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية، فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع،

0: رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
1: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراسته والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون، البصرة تطلب والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية، ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين، رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
2: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
1: طبعاً هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديداً في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنياً من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونياً أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
0: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
1: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4.250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابق عهدها، تصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
0: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
2: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات إنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم، تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
0: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
2: العراق أعتقد أنه إيلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت سيطرة الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل، عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جو البحر بأنابيب بسعة تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا صور ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
0: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
3: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3.6 ملايين إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
0: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من النادر جدا أن تكتب كلمات الضياء في مكان طالما اختزن في الذاكرة الجمعية كمرادف للألم. لطالما كانت البصرة بكل حكايات جمالها وأسرار نخلها تحمل في ثناياها همّاً آخر وصورة قاتمة ارتبطت بواقع الخدمات الطبية لمرضى السرطان فيها. كان السرطان علامة من علاماتها الموجعة وفصلاً مكرراً من فصول الانتظار واليأس، لكن الصورة اليوم وبشهادة ذوي المرضى أنفسهم وبشهادة أولئك الأبطال من الكوادر الصحية والإدارية الذين تشبثوا بالصخر ليحيلوه روضة اختلفت جذرياً. إنها حكاية تحول، حكاية مدينة تقهر السرطان بإرادة أبنائها، حكاية نبدأها مع أبو عباس الذي طاف بابنه المستشفيات يبحث عن بصيص أمل. فلنستمع إلى شهادته الأولى.
2: والله كبداية عانينا وإجى ببالنا يعني نفقده، لأن ما نصور أكو علاج وأكو هيك عناية بهذا المستشفى. فأنا توجهت للكربلة، توجهت للمستشفى الوارث، فسووا له تحاليل وفحوصات قالوا ما عنده شيء، وهو يتألم يعني ألم من بطنه وأكل ما يأكل. فتوجهت للمستشفى الكفيل هم قالوا ما عنده شيء. فتوجهت للمستشفى الطفل، استقبلنا دكتور حسام الحمد لله والشكر، سوى له تحاليل الدكتور وقال عنده هذا المرض ويرقد هنا، وان شاء الله ان شاء الله الشفاء موجود. يعني انطانا حافز. بالبدايه انا يعني نفسيتي تعبت، قلت ابني خسرته. فاجيت هذا المستشفى يعني شفت الانسانيه، شفت الثقه بالنفس ينطونك اياها، طفل يعاملونه يعني معامله بان هو يعني مو دكتور، يعني عامله بان ابنه، وكل ما يشوفه يقول له بابا انت مو مريض، انت ان شاء الله راح تطلع، راح تروح يم اخوانك. واحنا نفس الشيء والله، احنا الام والاب، من نجي يم الدكتور قال لا تخافون ابنكم ان شاء الله ما بي شيء، وجاي نشوف العلاج هنا متوفر، الخدمه الخدمات الطبيه، النظافه الحمد لله وشكر. يعني احنا من الناصريه نجي لهنا، باقي المستشفيات يروحون بالفنادق، احنا لا، بنونا هنا 6 غرف او 7 غرف للمحافظات. يعني الحمد لله وشكر من اجينا هنا ما احتاجين شيء، يعني موفرين الاكل، موفرين الخدمات كلها، نروح ونرجع على اطفالنا، فما قصروا. وهاي اهل البصره، يعني اهل البصره ناس طيبين، يعني اهل البصره يجون للطفل، يجون يعني يفرحونه بلعبه فتشي، يعني ما مقصرين الحمد لله وشكر.
1: وراء هذا التحول الكبير توجد عقول تخطط وقلوب تؤمن بالمستحيل. في مستشفى البصره يتجول الدكتور حسام محمود مدير قسم الاورام كقائد ميداني على خطوط المواجهة الأولى، يحدثنا عن خريطة عمل مرسومة بوعي وعن مسؤولية ثقيلة يحملها هو وفريقه.
3: نسب التشافي بالنسبة للأمراض السرطانية تعتمد على نوع الأمراض السرطانية. بالنسبة للأنواع الشائعة اللي هي سرطانات الدم وسرطانات الغدد اللمفاوية وسرطانات الكلى، فالحمد لله يعني نسب تشافي عالية، لأن عندنا فرق متميزة بالحقيقة من الأطباء المدربين أكثرهم في خارج الخطر، بالإضافة عندنا فريق جراحي دائما أورام السرطانية الجراحية هنا يتم استئصالها داخل المستشفى. بالإضافة لهذه يعني احنا عندنا يعني وحدات تشخيصية عالية الكفاءة مثلا جهاز الانفاس والرنين، وهسه استحداث مركز الطب النووي. من نجي للمختبر عندنا وحدات التدفق الخلوي، هذه جديدة يعني هسه صارت موجودة عندنا قبل 2 أو 3 تم افتتاحها. ووحدات المختبر الثانية أيضا هم فعالة، وعندنا وحدات زرع نسيجي. في يعني هنا العلاج يصير يعني بعد التأكد 100% من التشخيص وإعطاء العلاج المناسب، وبالتالي بدنا نحقق يعني إن شاء الله نسب شفاء عالية.
1: لنعد إلى أبو عباس لنعرف من لسان الوالد الذي خاض غمار القلق، هل وجد ما كان يبحث عنه؟ هل أمسك أخيرا بغصن الأمل الذي طالما حلم به لابنه عباس؟ لنستمع إليه مرة أخرى.
2: والله اليوم اللي شفتها بالبصرة، يعني شهادة لله شفتها بالبصرة، ما أحصلها بغير محافظة، شاهد الله. يعني شفت اعتناء بالبصرة، شفت العلاج يعني ما يصعب علينا علاج، حتى إذا ما أحصلنا هنا الدكتور يوفر عليه، ما يخليني محتار. أنت هنا موجود بنص أهلك يقلي، فما تحتاج أي شيء، تحتاجه أنا موجود، والحمد لله والشكر. ما قصر ويانا وما قصر وي المرضى كلها، الشافة عباس على الدكتور حسام بارك الله بي، نعم الله عليه، ما قصر ويانا. وهذا عباس، هل جاي يشوفه وين عباس يلعب؟ طلع شعره، كان لا شعر عنده لا حواجب، الحمد لله والشكر. وبقينا احنا فحص كل 6 أشهر نجي نسوي بيت سكان، وهم على حساب المستشفى، يعني بيت سكان برا خارج المستشفى ب800 ب900، فاحنا ما عدنا قدر، الدكتور قال على حساب المستشفى، فنظل احنا كل 6 أشهر نسوي فحوصات على حساب المستشفى. وما قصرتوا أهل البصرة، أصحاب فضل والله، ما قصرتوا.
1: في جناح الصيدلية تقف الصيدلانية هند عماد، لا تتحدث عن صناديق وأرقام، بل تتحدث عن أرواح هي أمانة في عنقها، بصوت فيه حنان الأم وثقة العالمة، تخبرنا كيف أن الاستعداد لخدمة المريض وذويه هو شعيرة يومية.
4: أكيد يعني هذا مو شيء قليل، إحنا يعني نعرف الشغلة النفسية اللي جاي تمر بها العائلة بحد ذاتها، يعني سواء الأم سواء الأب سواء الطفل نفسه أو الكبير، حتى الكبير بالسن، أو يعني هو مرض مو قليل، فإحنا دعمنا إلهم بتوفير أبسط الاحتياجات اللي هو العلاج إلهم بصورة صحيحة ويوصل إلهم بصورة دقيقة، هو هذا يعني يعتبر جزء قليل إنه إحنا نشاركهم بهذا المرض، ويعني نبين إنه الدور الإنساني الكبير اللي يقوم به الطبيب والصيدلاني والممرض ويعني أي منتسب إلى دائرة صحة البصرة.
1: لكن ماذا لو تعذرت نهاية سعيدة بسبب نقص الدواء؟ هنا تأتي حكاية أخرى من مركز الأورام مع الصيدلانية سمر سامي، تطلعنا عن شبكة معقدة من التواصل المحلي وعن مسارات بديلة تفتح فوراً لتأمين العلاج النادر.
5: بالنسبة لمركز الأورام وشعبة الصيدلة بشكل عام، مركز الأورام نحرص أنه أغلب العلاجات اللي بالبروتوكولات اللي نستعملها بمركز الأورام تكون متوفرة، يعني تقريبا 85% من العلاجات بالبروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بالسرطان تكون متوفرة بالمركز. في حال أكو علاجات ما متوفرة موجودة يمنا بالمركز، فإحنا أكو تواصل بيننا وبين باقي دوائر الصحة في باقي المحافظات على مود تكون تعاون ومناقلة بيناتنا، أي علاج يكون ما متوفر يمنا الناقلة من غير مكان، وكذلك هم نفس الشيء في حال أنه مثلا صار عندهم نقص وهكذا. فدائما دوائر الصحة ودائرة صحة البصرة متابعين بشكل دقيق وكثيف موضوع توفر العلاجات والبروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان. أكو نسبة تقدم كبيرة، يعني حاليا يعني أكثر العلاجات متوفرة، حتى علاجات أو بروتوكولات علاجية كانت أصلا ما متوفرة بالمركز من أساسه تقريبا في خلال سنة إلى سنتين كلها توفرت.
1: إلى هؤلاء، إلى الأطباء الذين يخوضون المعركة بسلاح العلم والإنسانية، إلى الإداريات والإداريين في دائرة صحة البصرة الذين يحولون العقبات إلى سلالم، إلى كل يد تعمل في صمت لترسم بسمة على وجه مريض أو تمسح دمعة من عين أم، تحياتنا. نقدم لكم تحية إكبار وإجلال، جهودكم تعجز الأقلام عن وصفها، وتقف أمامها الكلمات خجلة. أنتم الرموز التي تفخر بها المدينة، وإن كانت البصرة طيبة فهي طيبة بكم وبأمثالكم. نطلب منكم المزيد، لأن الأمل الذي تمنحونه بحاجة إلى مزيد من القوة والمزيد من العطاء. فابقوا شعلة تضيء درب المدينة، وتبقى سر قهرها للسرطان وكل داء.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
9: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
10: حيا الله كل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM من داخل مول بصرة تايمز سكوير. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. جولة وعلى مدار الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. هالأيام الأسعار ترتفع والحاجات تكبر، وكل واحد من عندنا يجي يوم ويفكر يشتري شيء جديد أو يجدد شيء قديم بالبيت أو بحياته. بس السؤال، شلون ندبر أمورنا المادية؟ نعتمد على التوفير والتخطيط لو نلجأ للسلف والقروض والأقساط؟ حسب وجهة نظرك، الدين والسلف والقروض صارت ضرورة ولا مجرد وسيلة حتى نلحق على متطلبات الحياة واحتياجاتنا؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسوني. أم سمارة. إيشي؟ أم حسوني.
0: أم حسوني. حسوني بالعادة إحنا نقول حسوني حسن.
1: لا حسين.
0: ها وحسين.
1: حسين.
0: هاي حسين إيش قد عمره وتقولين حسوني؟
1: متزوج.
0: حد الآن يعني هاي تداوليها إنه أنا أم حسوني ولا لا؟ لو إحنا مرات نقول بعد حسوني كبر.
1: لا عادي حسوني لحد هسه.
0: المنطقة شي يسموك؟
1: لا حسين عادي يقولون.
0: حسين. بس بين الأهل والأقارب لا زال حسوني حسوني.
1: حسوني حمودي عادي.
0: الله يحفظه ويخليه إليك يا رب. ولو بعد زوجته قدامنا قاعدة. عندك اعتراض على حسوني؟
2: ما عندك. لا عادي.
0: انت شنو تسمينه؟
2: والله واي امينه ما اعرف يعني مرات حسونتي حسحوس هيك.
0: لا خلينا على حسوني نعوف حسحوس. مرحبا.
3: اهلين.
0: شنو اسمك؟
3: اسمار.
0: اسمار.
3: اسمار.
0: اهلا وسهلا يا عيني. احنا اليوم ام حسين. خلينا نعوف حسوني شوي راح نسولف بتفاصيل بما انه انت ام بيت. دائما ام البيت يمكن لها في التفاصيل ويعني تعرف شلون تدبر مصاريفها، تعرف شنو الزايد شنو الناقص شنو اللي تحتاجه وشنو اللي ما تحتاجه. اكو شغلات ضروريه واكو شغلات كماليه، فهي اللي مثل ما نقول الداينامو الرئيسي للبيت والمصاريف. زين احنا اليوم نريد نسال حضرتك شلون تخططين المصاريفك إذا فد يوم من الأيام قررتي أنه أنت مثلاً تشترين فد سلعة جديدة للبيت أو سلعة قديمة تردين تغيريها تبدليها ترميم، شنو ترتيبك أو تخطيطك المصاريفك المادية؟
1: يعني عادة نلتجئ حسب المبلغ اللي موجود، يعني مثلاً مكترين على صفحة للضرورة وللسلف والقروض.
0: نجين يعني للسلف والقروض. ما تحسين انه السلف والقروض في بعض الاحيان نحسها ثقل؟
1: هي ثقل صحيح، بس يعني هي انسب حل، احسن من الدين واحسن من اي حل ثاني.
0: زين والفوائد في بعض الاحيان انا من افكر اسحب قرض، زين رأسة اول ما اسال المبلغ الفلاني الشهري ايش قد راح يتم استقطاعه، بنفس الوقت فوائد ايش قد؟
1: يعني نحاول ناخذ يعني المبلغ اللي يمشي امورنا بفائده قليله، يعني ما نزيد بي وبس، يعني نصير عندي المبلغ المتبقي رأسا نسده كامل على مود يصير خصم بالفوائد من المصرف.
0: آخر سلفة أو قرض سحبتي من المصرف؟
1: هسه قبل سنة ونص تقريبا كملنا ترميم بيتنا على مود الزواج حسوني.
0: يعني أنت حسيتي أنه ترميم البيت فشي ضروري انه انا اسحب قروض ويكون اكو فوائد واكو استقطاعات شهرية؟
1: لان اكو مو بس ترميم، بناء همين اضافة بناء، فاضطرينا ناخذ القرض.
0: ايش قد مهم من يكون اكو فد خطة زين مالية قبل اي عملية شراء، انه انت ترحين تشترين سلعة ان كانت سلعة بسيطة ولا سلعة يعني غالية؟
1: لا طبعا اكيد انه واحد يخطط لل أو يحسب المبلغ اللي يريده، إذا شغلة ضرورية يعني لازم كل الطرق، مثل نتغاضى عن كم شغلة مو ضروريات على مود نسوي هاي الشغلة، بس إذا شغلة مو ضرورية لا عادي تتأجل شهر شهرين ثلاثة يعني عادي.
0: حضرتك موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو حسين؟
1: موظف من راتبي.
0: برأيك المجتمع صار يعتمد على سالفة السلف والقروض خاصة الموظفين؟
1: كلهم يعني أغلبهم على السلف والقروض، لأن هي اللي ماشية، لأن إذا نبقى على رواتب الموظفين ما يعني يادوب تكفي البيت.
0: شو وقت صارت هاي متطلبات الحياة بدأت تزيد علينا احتياجات، يعني كل ما تسدين حاجة تطلع لك حاجتين، تسدين الحاجتين تطلع لك أكثر.
1: تبدين تحسين أنه الأولاد البنات اللي عندك يبدون يكبرون، تبدي تزيد مسؤولياتهم، تبدي أنه تصير عندك شعور بالمسؤولية اتجاههم أكثر، تزيد يعني مو مثل الطفل، هو الطفل عمره سنة مو مثل اللي عمره 18 أو 19، يعني بالمصاريف بالمسؤولية بالهاي. فأكيد كل ما تمر سنة كل ما تزيد الالتزامات.
0: محسين لو نقارن بالوقت الحالي بمصاريف. هسه انت ذكرتي نقطه كلش مهمه وهي سامعيها هواي من تقول لك هسه هو الطفل احتياجاته بسيطه، بس من يكبر راح تزيد احتياجاته. احنا كبرنا ما حسينا بثقل على العائله، على الام او على الاب يعني بذاك الوقت.
1: يجوز انت احنا لان كنا صغار فما كنا نعرف انه عليهم هم ثقل، بس اكيد هم هم حسوا مرحله مره ومرحله معينه بازمه معينه بثقل، انه يعني هم اكيد كل وقت الى يعني التزاماته.
0: بس ما كانت مصاريفنا، ما اتذكر كانت مصاريفنا الى
1: كل حياه مثل هسه اللي بها المغريات. بالاول يعني لا موبايلات لا شغلات، حياه بسيطه تلفزيون واقعد. هسه لا يعني المغريات هواي واحتياجاتنا تزيد طبعا، وكل ما يزيد الراتب كل ما تقولين ما يكفي بعد
0: فعلا. بتقلبي شكرا لك ام حسين، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: حبتين اهلا وسهلا بكم.
0: حياتي. ابو منو؟
1: ابو احمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو احمد. ابو احمد موظف؟
1: موظف نعم.
0: اغلبية الموظفين يمكن وقت الحاجة من يحس اكو محتاج وراتبه ما يكفي فيلجأ الى السلف والقروض. لجأت في يوم ما؟
1: طبعا.
0: كان الموضوع يسوى انه انا اسحب سلف او قرض؟
1: قرض على موضوع البيت يعني صندوق الاسكان. لا بناء.
0: بناء.
1: بناء.
0: نعم.
1: بناء بيت جديد فتوجهت لصندوق الاسكان اخذت القرض عملية بناء البيت.
0: اول الموظف ما يفكر انه اريد اسحب سلفه ولا قرض شنو الموضوع اللي يجي بذهنك؟ تفكر بالتسديد الشهري ولا بالفوائد؟
1: هي طبعا هي اول انسان لازم يفكر بالفوائد. اذا كانت فوائد عاليه يعني شو اعتقد راح تاثر عليك على راتبه وعلى وضعه بالبيت وضع الاقتصادي. بس بكل الاحوال يعني اكو مرات تاخذ سلفه للضروره طبعا. تاخذ سلفه مثلا بدل السياره؟ لا ما محتاج ابدل السياره تعلم داخل سلفه. اخذ سلفه مثلا كبيت هذا يعني بيت اولادي بيت عائلتي فهذا يكون مهم يعني.
0: اكو شيء مهم واكو اهم.
1: طبعا هو الشيء المهم تاخذ عليه قرض بس يعني مو والله انا عندي سياره الحمد لله ليش اروح بعد احمل نفسي ثقل واخذ قرض اضافي راح اقصر عن اولادي وعلى مود والله سياره احسن. لا ما مجبر على هاي القضيه.
0: زين برايك المجتمع صار يعتمد على السلف والقروض اكثر من قبل؟
1: طبعا هواي والله هسه كل الموظفين تقريبا 80% 72% يعتمد على القروض. لان يعني تعرف اليوم مثلا الانسان من مثلا يخطي خطوه ما كل يوم واحد يقدر يداينه مثلا في مبلغ عالي او كذا فيتجه القرض وعنده راتب يقدر يسدده ويسهل اموره.
0: زين شلون هسه انت ذكرت شغله انه اليوم انا اسحب قرض على مود ابدل السياره لا بس ممكن اكو شيء اهم اللي هو البيت والبناء. شلون ممكن تفرق بين الحاجه الفعليه انت محتاجها وبين الرغبة المؤقتة بالشراء؟
1: يعني تتجه له يعني أنا الوقت مالتي مثلا أو المبلغ اللي أريد أخذه يعني أشوف راتبي يتحمل هذا السلفة أو ما يتحملها يعني على مود أقدر بين أولادي بين عائلتي بين تعرفين هسه صارت بلا مدارس أهلية والوقت صار يعني ما تلحقين عليه فأخذ مثلا شيء قرض يعني أحتاجه فقط ما أخذ شيء أكثر من اللازم يعني.
0: تأخذون شغلات تشتروها بالتقسيط المريح؟ هاي ولو يعني اتوقع عند النساء اكثر من الرجال انه هي تقول لك ما كان ما ادفع الدفعه زين خليها تكون بالتقسيط المريح.
1: والله حقيقه انا هاي ما ناخذها يعني لا انا ولا زوجتي انا ما نحب هاي الامور يعني انا عندي اروح اخذ ما عندي ما
0: السلف البيتيه بين الاهل والعوال والاصدقاء
1: هاي مستمره طبعا احنا مسويها مستمره يعني لان تفيدنا لان حاجاتنا مثلا نسعى واحد مثلا بعد فت شهرين ثلاث راح تبدي المدارس تحضر نفسك مثلا تسوي لك سلفة مليونين أو مليون 3 ملايين يسد بها قرض الأولاد بالمدارس يعني هاي الأكثر شيء هسه جايين يستخدموها الناس.
0: زين حسب وجهة نظرك وأنت ساحب قرض يعتبر القرض هو استثمار ولا عبء إضافي على الموظف؟
1: الحقيقة هو ما بيستثماره هو عبء. ليش يستثماره؟ طبعا لأن أنت راح يعني هو بنفس الوقت يحل لك مشكلة وبنفس الوقت لا يعني هو راح تحمل يعني استقطاع من الراتب مالتك يخلي عندك فجوة بس انت ماخذه لاجل مصلحة يعني تحلها يعني افضل. قلت كم انت تاخذها على البيت انا اخذت بس فرض فقط اخذت على البيت ما اخذت.
0: احنا احتياجاتنا اليومية طبعا ومتطلبات الحياة هواي خاصة العائلة اذا تحس عائلة كبيرة يعني وبيها كبار شباب فتحس احتياجاتهم تزيد. زين تحس انه انت راتبك الشهري او الدخل الشهري للعائلة يكفي للادخار انه انت تكتر القرش الابيض لليوم الاسود؟
1: والله شوف هي اليوم لازم الانسان يفكر الباكر يعني الحقيقة لان ما تعرفين الزمن شنو جاي يضم للانسان يعني خليك فد مبلغ انت نضم لك كل شهر يعني الاحتياجات الانسان لا سمح الله يتمرض يصير عنده حاجة يصير عنده والله ان شاء الله سبحانه وتعالى يسهل الامور الناس.
0: زين سؤال اخير الحظ أبو أحمد برأيك الضغط الاجتماعي مقارنة بالآخرين ندفع الناس للاستدانة يعني أنا اليوم زين أكو مرات إحنا نمر بضغط اجتماعي يعني أرجع وأقول احتياجاتنا اليومية متطلبات الحياة هاي تدفع الشخص إنه لازم أنا أداين مو إلا أسحب قرض. هسا اليوم ما عندنا موظف بالبيت بس يلجأ في بعض الأحيان للدين.
1: لا هو شوف الدين طبعا هو ثقل الدين يعني مو كل واحد يقدر يقبل اليوم يروح يداين أنا أكون إنسان ما عنده قابلية يروح يدق باب، يعني إلا مثلا شخص عزيز عليه يقدر يعني يدعي من عنده. تعرفين الدين هم ثقيل، يعني هم لازم تروح تفكرين بيه متى السدين، يعني الإنسان اللي سوى عليك فضل لازم ترجع له الفضل مالته، يعني خاف تنحرج خاف ما عندك. فأشوف الدين شوية نوات يعني ثقيل.
0: يعني ما تفضل الدين؟
1: لا ما أفضل الدين، ما أفضل.
0: حتى لو من أخوك من أقرب الناس إليك؟
1: والله حقيقة أنا ما أفضل الدين، ما أفضل الدين، لأن يعني الدين شوية يصير بي يعني مرات تروح الشخص تحرجه يعني ما عنده أو كذا، يعني ما يقدر يوفر لك إياه، فهو راح يصير بحراج وأنت تصير بحراج. فأفضل الدين، ما أفضله، أيوة أبتعد عن الدين.
0: شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM ولازلنا مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: نمير عبد الكريم.
0: أهلا وسهلا. أبو منو؟
1: أبو طيبة.
0: أبو طيبة، أهلا وسهلا بك أبو طيبة. موظف؟
1: أي نعم.
0: أبو طيبة، يمكن أغلبية الموظفين عند الاحتياجات الضرورية زين، وتعرف متطلبات الحياة واحتياجاتها بدأت تزيد، فيلجأ إلى القروض والسلف. أنت كموظف حسب وجهة نظرك، صارت القروض هي جزء من أسلوب حياة المواطن؟
1: والله هي واقع حال، هو أمر يعني مفرض على الموظف هذا الجانب السلف والقروض، لأنه كل ما الحياة تصعب ومتطلباتها أكثر بالمقارنة الرواتب ما تغطي الشهر، يعني قد ما يريد يصرف هو ما راح يغطي الشهر، قد ما يصير راتبه ما راح يغطي الشهر مالته. فبالتالي أكو أمور بالحياة، أنت مثلا تطمح أنه يكون عندك سكن، تمام، تبدي حياتك أنت مؤجر أو قاعد ويا أهلك أو كذا، راتبك راتب الدولة قد يريد يصير، يعني مال يبني لبيت مستحيل، مستحيل يبني بيت من راتب دولة مستحيل، ولو يحط له شغلة ثانية ما يخلي له بيت. الناس اللي جاي تخلي بيوت هاي عندها ما شاء الله مفتوحة الأمور. موظف الدولة باختصار شديد هو ما يجوع بس ما يشبع، فهذا التعبير ينطبق على موظف الدولة، وبالتالي الأفضل إلى أنه هو يأخذ قرض أو سلفة، إذا حصل له قطعة أرض من الدولة جزاها الله خير راح يقدر يبني، ما حصل على الأقل يعني يشتري له زراعي أو كذا يمشي حاله بيها.
0: سحبت لك قرض؟
1: نعم سحبت قرض.
0: على شيء يعني مثل ما نقول على قولتك، ها، على سكن.
1: على سكن أخذت قرض، على سكن وما كان أقدر أخلي سكن لو ما القرض.
0: ما حسيت إنه القرض عبء عليك أنت كموظف وراتبك؟
1: عبء عبء عبء يعني، وأخذ من عندي حيز من عندي وأنا بعدني لحد اللي أنا سدد بيه.
0: صار لك إيش قد تسدد؟
1: والله هو القرض مال يعني عقاري، يعني أخذت قرض عقاري أرباحه قليلة بس مدته 20 سنة، فلازلت أسدد به، بس الحمد لله والشكر يعني أنا جزء أحسن من غيري بهواي.
0: حسيت إنه هذا الاستقطاع ممكن يأثر على ميزانية أو دخل العائلة الشهري؟
1: إيه طبعاً يأثر.
0: بعض الأحيان إحنا نقول يلا هاي 100 و200 و300 أنا ما تأثر علي، وإن كان 30 سنة مو 20 سنة.
1: لا لا طبعاً تأثر وثقيلة، يعني يصير جداً ثقيلة على الموظف صراحة، يعني مهما يكون المبلغ هو الموظف بالنتيجة حاسب حساب الراتب مالته، فإذا استقطع من راتبه لغرض الإسكان لغرض قرض لغرض سلفة إلى آخره، ما يعني يطلع فجانب ثقيل جدا عليه، يعني مو من السهولة أنه راح يكيف نفسه ويا المتبقي. وبالتالي احنا نشوف هسه كل موظفي الدولة كلهم عندهم شغل ثاني، لأنه لا راتبه يكفي ولا هو قادر يسد نفقات حياته ولا قادر يسد القروض والأشياء اللي أخذها.
0: زين أبو طيبة، بعد هذا الاستقطاع ما حاولت أنه أنت توازن بين الوضع الحالي الوضع الجديد ما بعد السكن، يعني على قد إمكانيتك أنه شوي نقلل من المصاريف، نقلل شوي من متطلباتنا واحتياجاتنا، الكماليات شوي نأجلها، نمشي حياتنا بالأساسيات؟
1: صح، واحد ممكن انه يضغط على نفسه يقلل من نفقاته، بس بالمقابل اكو شيء احنا جاي نعيشه وجاي يتطور ويانا اللي نسميه ضريبة الحياة. احنا اليوم مجبرين انه نخلينا بالبيت، مجبرين مو بكيفنا، مجبرين انه نخلي رصيد بالنقال، مجبرين انه نخلي مثلا تعبئة كارتات اللي التلفزيون وكذا، هذه كلها نفقات اكسترا صارت، هي ما صارت كمالية، هاي هذه اساسيات حياة صارت، فبالتالي هذه كلها نفقات يعني اضيفت الى يعني كاهل العائلة ورب الاسرة والى اخره.
0: ابو طيبة، تفضل انه يجي احد يساعدك ينطيك مبلغ من المال دين، بدون تعرف الدين هو ما يخلي عليك فوائد زين، ويقول لك انت سدد براحتك، تحس بثقل الدين ولا القرض اللي بيه فوائد؟
1: لا لا انا الدين ما اتقبله صراحه، يعني
0: ليش؟
1: حتى القرض ما اتقبله، بس القرض لو ما سكن وبي مستقبل عائلتي انا ما اروح له حقيقه، يعني فما راح اتقبل الدين، انا اعيش باللي عندي ان شاء الله، يعني اللي أقدر عليه، يعني المبلغ اللي يتوفر عندي أكيف نفسي عليه وكيف عائلتي عليه ولا أدين. هي طبعا الناس كل من فلس عزيز عليه اليوم ينطيني باكر يريده، هو ليش أفشل نفسي وأخسر صديقي وأخسر أقاربي و...
0: زين، بما أنه أنت ما تفضل الدين، بالنسبة إليك الراحة النفسية بدون دين ولا الحصول على السرعة السلعة بسرعة حصلها؟
1: يعني شلون يعني احصل عليها بسرعه مثلا؟
0: يعني انا اليوم شلون مثلا القرض ممكن مبلغ من المال دين، زين الداين واحصل على الشيء اللي اريده، مثلا اريد اشتري سياره بس ما عندي المبلغ، اجى شخص وداينني رحت جبتها بلحظتها بيومها، هاي تفضلها ولا الراحه النفسيه بدون ديون؟
1: لا بدون ديون اكيد،
0: حتى لو السلعه انت محتاجها،
1: حتى لو محتاجها انا ما مر بظروف بحياتي و... ومكيف نفسي اياها يعني مستحيل، يعني انا عادي امشي مثلا مو الا سياره، يعني شنو المشكله؟ وعادي اصعد بسياره عبريه واجرى واصعد يعني، بس ليش الداين؟ خلاص ما الداين، ما دام انا اكو وسيله اخرى تعوضني عنها او طريقه اخرى انا حياتي ماشيه بها ما مأثرة على حياتي سلبا خلاص، فانا الان تتوفر عندي ماليه ممكن انا اشتري سياره.
0: عاشت ايدك على التفكير هذا، شكرا لك ابو طيبه، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني.
0: ابو منو؟
1: انا بهاء عريبي، ابو روان.
0: ابو روان اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبتي.
0: ام روان اهلا اهلا وسهلا بك ام روان. احنا اليوم نريد نسولف عن تجربة يمكن هاي مارين بها اكثرية الموظفين، اقدر اقول المواطن بشكل عام، اللي بلشت احتياجاته تزيد يوم عن يوم. يعني نعرف انه هالايام بدت هواي تفاصيل بالاسعار ترتفع، حاجات بدت تكبر، كل واحد من عندنا ممكن يفكر اشتري شيء، ابدل شيء، ارمم سكن، كل معاناة يمكن اكثرية المواطن العراقي. فنريد نسمع رأيك ابو روان، شلون ممكن تدبر امورك المادية
1: هذا الوضع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. امور المادية تدبر وهي يعني امور الراتب الحكومي اللي نستلمه من المؤسسه الحكوميه اللي احنا نشتغل بها، هذا واحد. اثنين يعني ترتيب الامور هذا يرجع طبعا لهواي سياقات، منها يعني التدبير المنزلي اللي يترتب على يعني هاي طبعا مسؤوليه ام البيت.
0: صح.
1: هذا واحد. اثنين واحد يحكم صرفياته، يعني اكو مدخلات واكو مخرجات، فبالنتيجه هي هم موازنة، يعني حال وزارة المالية اللي توازن أمور البلد. فهنا يبقى الشخص سواء كان مواطن، موظف، كاسب، لازم يوازن أموره على هالأساس. هذا تبقى قصة الرواتب، هل هي تكفي؟ طبعا الرواتب كل ما زيد راح تزيد المتطلبات وزيد الاحتياجات. احنا عندنا مشكلة اللي هي حاليا قضية الأدمتة المالية اللي ترتبط بين المصارف وبين المؤسسات الحكومية بها خلل أو عدم تكامل بين المؤسسة الحكومية وبين المصارف، سواء كانت المصارف الحكومية أو حتى المصارف الأهلية. يعني يحتاج فترة من الزمن تتولد ثقافة عند المؤسسات الحكومية وعند الموظف وحتى عند المواطن، وهذا طبعا بعهدة أو على عهدة المصرف، لأنه المصرف هو الطرف المستفيد، فلازم المصرف يبذل جهود يخلي موظفين يعني أكثر مهنية وأكثر مراعاة يعني للظروف، ومنسقين بين المصرف وبين المؤسسات الحكومية حتى شنو يسهل هذه الإجراءات اللي هي ترتبط بين يعني الفائدة المشتركة

0: بين المؤسسة الحكومية والموظف وبين المصرف.
1: من ناحية السلف والقروض أنت جاي تحكي عنها، زين أنت ذكرت بالبداية أنه كل ما الراتب يزيد الاحتياجات ومتطلبات الحياة تزيد، زين في حال إذا الراتب في بعض الأحيان إحنا موظفين إذا صار استقطاع 25,000 تحس أنه صارت خلخلة بميزانية البيت؟
0: إيه بالتأكيد طبعا، هنا إحنا قلنا أكو مدخلات الانبوت والاوتبوت، هذا شنو يرتبط؟ يرتبط حسب يعني خدمة الموظف، شهادة، يعني هواي تفاصيل اللي هي سلم الرواتب. ثانيا أكو موظفين مثلا باقي دوائر الدولة أكو فروقات كل كبيرة بين موظفين النفط، الموانئ، الصحة، التربية، الدفاع. هنا هاي الفروقات يعني شلون أقول لك إياها، تأثر طبعا بين موظف بين شريحة وشريحة. خلينا نقول ماكو فد منظار يعني وسياق ثابت عند الدولة وتنظر به بنظر يعني بنظرية موحدة ونظرية يعني تعادل وتوازن العدالة بين كل موظفين الدولة. اكو حوافز عند موظفين اللي هم مثلا موظفين النفط، الغاز، الموانئ، زين، واكو يعني فروقات ايضا كبيرة بين رواتب موظفين الصحة والتربية. فهاي هنا بالنتيجة يعني هم ايضا لازم واحد يعني هي كمؤسسة حكومية أن تأخذ بنظر الاعتبار هذا اللي هي وزارة المالية والتخطيط بالدرجة الأساس.
1: هسه بحكم هاي الوزارات والاختلافات بالرواتب من موظف الموظف ومن وزارة الوزارة، في بعض الأحيان الخريج زين يستهين بالشهادة، يقول لك لين أنا شهادتي أروح أداوم بكذا مكان راتبي كذا، بس اللي أدنى من شهادتي يداوم بالمكان الفلاني وأعلى من راتبي، او احنا نقول مضاعف الراتب.
0: نعم، شوفي ست عيني، بالنسبه للشهاده اليوم يعني ماكو واحد يقلل من اهميتها. احنا بالعراق عندنا كثير من الخريجين العاطلين عن العمل، وعندنا من حمله الشهادات الطبيه طب عام وطب الاسنان والصيدله والى اخره، لحد الان هم ما يعني ما متعينين او ما لاقين وظائف باختصاصهم. نجي لأمور أخرى، مثلاً التعيينات تقتصر لوين؟ أو هي هاي حكراً للجهات السياسية، كل من عنده شريحة وعنده جمهور يحاول أنه يمشيهم ويبديهم على باقي. هنا يعني هاي مسؤولية الدولة. إحنا نقول حتى نشجع المواطن العراقي أو الطالب أو الشاب العراقي أنه يحصل على الشهادة لازم نوفر له وظيفة بعد ما يحصل هذا مو بس بال يعني الوظيفة مو بالقطاع الحكومي، لا حتى بالقطاع الخاص. المفروض هنا وزارة العمل تنسق بينها وبين الشركات تشغيل المشترك، سواء كانت شركات تراخيص النفطية، الشركات اللي موجودة بالموانئ مو قليلة، وأيضا بالقطاع العام سواء كان بالقطاع الصناعي، هذا لازم الدولة تهتم به حتى توفر فرص عمل نعم للشباب العراق. فلهذا الشهادة هي مهمة، لكن من نتيجة الشهادة مو بحدة تكفي. هنا احنا عندنا اصحاب المهن، هذول اصحاب يعني الحرف والكذا، هذول ايضا هم لازم نوفر لهم وظائف بالقطاع العام او بالقطاع الخاص، حتى ايضا هم راح يساهمون بناء البلد، اقتصاد البلد. نعم،
1: بالاخير الخريج ما يستهان بشهادته، يقول لك انا درست على مدى 4 سنوات زين وبالاخير انا ما استفاد شيء. شكرا لك ابو روان، شكرا لوقتك ورايك. احبتي المستمعين الكرام، راح نطلع فاصل قصير ونسمع من ام روان بعد الفاصل اكيد على محور حلقتنا لهذا اليوم السلف والقروض. خلونا نسمع بعد الفاصل اذا هم ساحبين سلفه ولا قرض من المصرف.

0: تجربتك شنو الفايدة وشنو يعني أقدر أقول شنو إيجابياتها وشنو سلبياتها
1: إن هي إيجابياتها أنه كان المصرف الأهل العراقي أسرع من مصرف الرافدين، انسحب تحولت عليه لأن الرافدين ما قبلوا ينطون سلفة، وكموظفة موطنة راتبي عليهم رفضوا ينطون، قالوا كل ما نروح متوقف السلف، اضطرنا نحول المصرف الأهل العراقي، بس استلمنا راتبنا أخذ السلفة شت محتاجة تدفع قرض ابني في الجامعة، القرض 4 ملايين، فهي سهلت علي أمر، انطوني إياها خلال شهرين بين تحويلي إلهم واستلمت الراتب، بينما سابقا السلفة اللي أخذتها مصرف الرافدين طول السنة كاملة يلا أخذناها وبالسرعة وعلى الأرقام وعلى الحروف وهالحكي من 10 سنوات أخذتها، وبعد ما أخذت بديلها. يعني زين أنت كموظف تأخذ كل 10 سنوات مثلا سلفة، أنت تحتاج كل عندك متطلبات، أنا ما عندي مثلا أنا محتاجة أرمم بيتي بس ماكو مصرف يعطيني ترميم، مصارف الترحيلة يقول لك شراء وحدة سكنية وإحنا نرتب لك هي العقاري والإسكان بس.
0: بس بالفوائد الرافدين ولا الأهلي
1: نفس الشيء،
0: نفس الفوائد
1: ونفس النسبة، ما شفت فرق، لأن ينطونك ورقة بيها كل الملخص استقطاع والفائدة وكم سنة تردين. بالعكس لقيت هذا المصرف هو مو دعاية إلهم، إنه حتى 6 سنوات يصير، بينما شرط الرافدين 5 سنوات.
0: حسب وجهة نظري صارت القروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن الموظف، ولا هو كونه حالة طارئة، ممكن حالة طارئة صارت بحكم أنت تجربتك احتاجي؟
1: لا صار جزء من حياتنا لأن إحنا مضطرين جاي ناخذه، يعني ما ماخذته الكماليات، ماخذته للشيء يعني مستقبل ابني احتاجيته، ما قدرت يعني 4 ملايين وأنا مع العلم إحنا مشتركين سلفة، يعني من غير هذا القرض اشتركنا سلفة، فما أقدر بعد أشترك سلفة، اضطريت أخذ هذا السلفة من المصرف.
0: زين أم روان، شوفي إحنا في بعض الأحيان هاي السلف البيتية والما بين الأهل والأصدقاء ممكن تفيد تسد حاجة،
1: زين
0: ما بيها فوائد هما كفت شغلة هم ما بيها بفوائد، يعني اليوم أخوك ولا أختك ولا شخص قريب إلك ممكن يداينج، الدين تحسينه ثقيل؟
1: أكيد ثقيل
0: بحكم انه هو ما بفوائد، ممكن يسد لك حاجه، ليش الجأ للقروض والسلف وممكن تاخير ممكن تاجيل ممكن عراقيل بالاضافه الى فوائده؟
1: انه انت راح تطلع لك مثلا مره بالسنه او مرتين هاي السلفه اللي تقولين عليها البيتيه.
0: نعم.
1: البياناتنا ما تقدرين بعد مثلا تاخذين اكثر، صارت عندك موقف او كانت تصير شيء يعني لحظي، شغلة اجت لك بهالوقت ضروري تكون عندك هذا المبلغ، احنا موظفين ايش قد نكون عندنا مبلغ، يعني حتى الراتب 1.5 مليون ايش قد يقدر يجمع من عنده، اذا ابو الكليه ما يقبل 500 و250 يريد اول قسط 1 مليون، زين بهالحاله شو تسوين اذا عندك 3 أطفال أو 4 أطفال وكلهم مدارس عائليه وجامعات، شلون راح تراهمين؟ هذا يريد 1 مليون وهذا 1 مليون وهذا 1 مليون، ناهيك عن بقيه الشغلات اللي تحتاجينها لهم من ملابس من تحضيرات للدوام، يعني ما يلحق الراتب ما تقدرين تكملينه.
0: شلون ممكن انت ام بيت دائما ام البيت تكون لها يعني تعرف شلون تدبرها احتياجاتها، شلون ممكن تسدد الاحتياجات، شلون توفر حسب وجهة نظرك وانت ام بيت شلون تدبرين امورك الماليه؟ وذكرها ابو روان انه هو يم ام روان الموضوع، تعتمدين على التوفير، تعتمدين على التخطيط، تلجئين للسلف والقروض للأقساط، أكو هواي شغلات إحنا من نريد نشتريها نفضل مكان ما أدفع دفعة أقسطها، أحس أقول إنه سهلة أبسط أسرع ما أحس بثقل.
1: شغلة واحدة يمكن كل الأمهات أو كل الموظفات أو من اللي يشتغل حتى ربة البيت أن تشترك سلفة، يعني أي وحدة حتى زوجها كاسب ما تقدر تشتري سلعة إذا مو سلفة أو تجمع، صح لو لا؟ هاي واحدة. شغلة ثانية، رواتبنا ما تقدرين تشترين بيها سلعة كبيرة، يعني إذا تريدين تشترين سبلت أبو طنين 750 لنفرض، تقدرين رأس التن إيش باقي إيش راح يبقى للبيت، تريد دفعين أمبيرية، تريد دفعين خطوط، أكو بيهم إيجار عندهم، زين مثلا من تبدين دوام المدارس لازم تجهزين ملابس تجهزين قرطاسية، وعندك هذا الشغلة اللي صارت عندش روح الدكتور أسنان إيش قد يأخذ منش دكتور الأسنان، صادف لا سمح الله عندش طبيب أو عندش عملية هذا الراتب معقولة يكفيها؟ إحنا كنا هاي الشريحة نعاني من عدة الراتب مخلينا الأكل الشرب الواجبات هاي الشغلات إيه يكفي، نحاول يعني نمشي وياه. سابقا أنا زوجي كان عنده حوافز ممكن أحسن من بقي من حالنا إحنا التربويين، من بدت حرب إيران لليوم ماكو حوافز المواني وقفت، فهذا كلش أثر علينا، فجاي نحاول نمشي أمورنا. يعني
0: سؤال أخير وأختم ويا حضرتك، إنه اليوم عائلة أبو روان أو أي عائلة عراقية من يكون عندها دخل شهري مو واحد اثنين، تحسين إنه هو يكفي لسد حاجات واحتياجات العائلة العراقية برواتب حكومية راتبية؟
1: يكفي حسب
0: حسب. يعني أنا اليوم لازم أنظم ميزانيتي على أساس راتب ولا راتبين، بس هي كعائلة عراقية واحتياجاتنا بالوقت الحالي
1: يكفي يكفي يعني بحدود خلينا نقول 70%، مو بالمية بالمية، يعني على الأقل عايشك حياة خلينا نقول كريمة، تحتاجين تطلبين أو تحتاجين تداينين. وهاي الحكي أنا ما عندي إيجار.
0: نعم.
1: لا إذا عندي إيجار لا مستحيل رح يكفي، وهسه تعرفون الإيجارات وغلاءها.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلو مرحبا حبيبتي.
0: منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو إبراهيم؟
1: موظف.
0: موظف. زين أم إبراهيم، نريد إحنا اليوم نسولف على شغلة كلش مهمة بحكم احتياجاتنا اليومية، متطلبات الحياة كل ما إلها تكبر وتزيد. شنو أكثر شيء ممكن يخليك تلجئين إلى السلف والقروض أو بشكل عام الموظف؟
1: الحاجة.
0: الحاجة.
1: الحاجة مثل شوفي، أنا أول مرة أخذت قرض مو من البنك المصرف الرافدين.
0: نعم.
1: لا من هاي المصارف الأهلية. ابني دخل كلية وردت أدفع قسط، قالوا مقدم الفلوس كاش.
0: زين.
1: اي فاضطريت أسحب 1.5 مليون، خذوا فوائد 1.5 مليون.
0: هي هاي كحالة اضطرارية. احنا مرات لو نقول هي صارت السلف والقروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن.
1: مو هي حالة اضطرارية، شو تسوي؟ الراتب الموظف ما يكفي، يعني ماكو فشي حل ثاني. السلف الحكومية مو دائما مفتوحة، هي أضمن وأسهل الحكومية.
0: نعم.
1: ما يأخذون عليه فوائد قوية.
0: نعم.
1: أي وحتى القسط قطاع حلو مرتب، بس مو دائما موجود.
0: زين، المواطن العراقي أو الموظف بشكل عام ما يقدر يوازن حياته ومتطلباته واحتياجاته على قد دخل الشهري وراتبه؟
1: لا ما يقدر. تدري ليش؟ لأن الحياة تطورت. مثلا يجي وقال أردن أسحب تشفير قناة. نعم. رياضية، يروح لأبو التشفير يقول له 65,000 أو 62,000، يقول له لا طيني مال شهر، يقول له لا ماكو، راح يطلع 65 ويدفع. مثلا ينقطع المي، هو عاسب حسابه يترس مي بلاش، يضطر يروح يشتري ضباب مي آرو طار.
0: نعم.
1: من الفلوس يا تقولين 500.
0: نعم.
1: بس متى راح تجمعين فد 4-5 دبات راح تطلع لك فلوس، تطلع لك شغلات من جوا القاع، تمرض راد يروح للطبيب، اشتهى يعدل خشمه، كل الناس معدل خشمه، اشتهى يعدل حواجبه، اشتهى يسوي فد عملية جسمه. وغير الأمراض اللي تطلع لنا قبل ما كانت أمراض، هسه الأمراض غريبة وعجيبة وأسماء غريبة وعجيبة. فالإنسان شوفينا غرقان بالسلف، كل العراقيين كل الموظفين.
0: ماكو تخطيط صحيح؟ ماكو تخطيط صحيح؟
1: لا لا ما لها دخل التخطيط، كل الناس ما دام يشتغل ويدرس وبيوت كلها تدرس الحمد لله والشكر، هسه العراقيين صاروا ما لها دخل. أنا واحدة من الناس جت فكرت أبتعد عن القروض، ما قدرت أبتعد، قلت خلاص أبتعد هناك ورحت وجتني فد شغلة. يعني مثلا بنتي عملية مسويت لها مال نظر 3.5 ملايين، وغير جيتي من بغداد وفندق، حسبت اليوم كذا ب4.25. أنا ما أخذ قرض لأن راتب زوجي 830 وإحنا 7 نفرات. شوفينا إذي، حتى لو البيت مولك، حتى لو عندنا سيارة والأولاد يشتغلون ما يكفي، لأن حتى الأولاد من تشتغلوا بشرة قاموا ما يقدرون حتى يساهمون بالبيت، لأن عنده سيارة، عنده تجديد، عنده تليفون، كل سنة يريد يبدل تليفونه.
0: واقعين هذا الأساسيات ولا كماليات؟
1: لا والله أساسيات، ما صارت شيء كماليات. هي مو سوارة، يا بخندب بالسوارة ميدينة، نسوان بطلت حتى تشتري ذهب، قامت تلبس برازيلي. أي قبل يعني، فهي هاي السبب.
0: أم إبراهيم، برأيك الراتب الشهري والبيت اللي بيه شباب وأكثر من دخل، خلينا نقول أكثر من دخل، زين يجي للعائلة أم إبراهيم، ما تقدرين إنه هذا الراتب الشهري وأكثر من دخل إنه يكفي للإدخار؟ مرات إحنا نضم نكتر، نقول كل شيء يصير يطلع لنا شيء صفح.
1: تضمين مثلا 100 تطلع لك شيء صفح بمليونين، تضمين لك 500 يجي ابنك وقال ماما السيارة عطلت، ما عندك فشي ضامة، انت ما ضام منا ومنا، يلملمونا وراح نصلحن سيارة واحد.
0: جيتي في يوم ما للدين؟ انت قلتي انا من النوع القروض هواي اسحب. أي. للدين
1: يعني 100 من شخص؟ أي. لا ما احب الدائن.
0: ليش؟
1: اقول خاف اتفشل وما اسد. او مثلا يمت الداين، والله خذ اتذكر الداين تمره، الداين تمره بعد جرات بسديته كله وظليت عنه تاتيش. اي الدين مكروه، فتاخذين القرض ياخذ من الراتب جزء،
0: مع انه القرض باستقطاع من الراتب وفوائد، والدين ممكن اذا شخص قريب عليك ما بي فوائد.
1: تاخذين جهه الداين 500,000 منين تجيبين 500,000؟ تاخذيها من الراتب. أبو راتب مثلاً أبو 850 وقصوا منه 500، هل 350 تعيش العائلة؟
0: طبعاً.
1: هنا الحكي.
0: لا بس الدين اذا بي يعني انت اي بالتخصيص،
1: ما حد يدانش بالتخصيص، يقول لك راح تضيع، انطيك 500 جيب لي 500، انطيك ورقه ترجع لي ورق، هاي قانون الحياه.
0: يعني اشتريتي في يوم ما سلعه حبيتي تدخلين سلعه جديده لبيتك او تبدلين، لا مو بالدين، شفت طريقه الاقساط؟
1: اي اغلب اساس بيتنا بالاقساط،
0: بالاقساط
1: اغلب اساس بيتنا بالاقساط.
0: ليش لجئتي للاقساط؟
1: مو قلت لك انا مود نوازن الراتب وما نحتاج، مثلا نشتري ثلاجه تقصين 50، تقولين يلا اضحي ب 50 بين ما سدت الثلاجه، مثلا جبتي سبلت جديد، سديت السبلت الجديد اكتشفتي مكان ثاني بالبيت تريدي تحطين بلازما، اكتشفتي تحطين سبلت للديوانيه جديد للصاله، هي صارت حياتنا روتينيه التجديد.
0: تفضلين الاقساط على مدى نقول سنه كامله، ولا تفضلين انه انت بيوم واحد تدفعيها الدفعه؟
1: لا افضل الاقساط، لان قلت لك ما عدني، ماكو وسكر الشيء، وخاصه الموظف، الموظف مو غير الكاسب، ما ادري واحد يقول لك اكو سلفه تدخلين، شو اقول لهم والله مثلا كل 10 ايام تدخلين سلفه، شو اقول ليش انا عندي جدريه مال لبلبي ولا ملك كل 10 ايام، هيك اضرب مثل يعني. فهي ما تقدر، اي الموظف بالذات عكس الكاسب اللي عنده دخل يومي،
0: هذا مش حياته على اساس اليوم،
1: اموره طيبه اكثر من ابو الراتب، الشريحه اللي تعبانه الراتب والتقاعد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين يا اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو حسين.
0: ابو حسين اهلا وسهلا بك ابو حسين. ابو حسين موظف ولا كاسب؟
1: انا كاسب.
0: ام حسين
1: حاليا موظفه.
0: حاليا
1: موظفه. اي نعم، قبل كانت ربة بيت على العقود اللي جديده هسه.
0: نعم.
1: صارت موظفه.
0: ابو حسين احنا اليوم نريد نسولف ويا حضرتك. تدري انه هاي الايام الاسعار مرتفعه، الاحتياجات والكماليات بدأت تزيد، زين متطلبات الحياة جاي تاخذ من عندنا أكثر مما إحنا أكثر مما تطينا. بنفس الوقت تجي أوقات يعجبنا نجدد نغير نبدل شغلات قديمة، هاي كلها يعني مصاريف. زين شلون تقدر تدبر أمورك المادية؟
1: والله تعرفين كل إنسان يعني حسب الدخل اللي يعني يدخله، الدخل نقول دخل الإنسان شنو يقدر يعني يدخل له ويقدر على قده يقدر يتصرف يعني. فهاي أكو مرات يعني إنسان تعرفين تتجه إلى يعني الأقساط، وأكو ناس تتجه إلى على قولتك القروض، القروض اللي هي يعني مثلا قروض سلف المصارف اللي هي يعني حسب احتياجك، يكون موظف أو كاسب بهالطريقة. تعرفين الحياة يعني ما جاي يجي لها جاي يعني تكون صعبة مو سهلة. يعني الإنسان يحب كل شيء حلو بالحياة، يحب يعني يمتلكه ويحب يجدد ويحب يحب سيارة ويحب مثلا أثاث ويحب يعني هواي أشياء بالحياة حلوة.
0: بما أنه هو المواطن بشكل عام، زين الحياة صعبة عليه، بس الأصعب على الكاسب ولا الموظف اللي عنده راتب؟
1: والله أنا أشوف الأصعب على الموظف.
0: ليش؟
1: يعني الموظف يكون دخل مالته محدود، أما الكاسب اللي يكون عمل مالته حر يقدر يعني تكون أكو مناورة يعني بالحياة، تكون مناورة العفو بالحياة. يعني الكسب مرات نقول مرات يقدر يكسب كمثال 100 ومرات يكون عنده 500 يعني. يعني يقدر يناور بها بالحياة، يقدر يشتغل، يقدر يدخل له فالدخل غير اللي هو، بس الموظف يكون محدود بالكسب.
0: أمورك المادية أبو حسين تعتمد على التوفير، على التخطيط، على الموازنة. لو لجوءك للأقساط، يعني أنت اليوم عاجبك تشتري سيارة أو تبدل سيارة أو يعجبك في بعض الأحيان أكو شغلات كمالية إحنا نعتبرها كمالية، بس أنت من ترجع للأساس تلقاها أساسية احتياجنا إلها بشكل.
1: هي شوف كل شيء أكو بالحياة يكون أساسي، ماكو إنسان ما يحتاج شيء وياخذه، لازم محتاجه بالبيت، لازم يكون كمالية، لازم تكون أساسية، لازم تكون، فهي مكملة إن كانت سيارة وإن كان أثاث وإن كان حتى الملبس. يعني حتى الملبس هو يكون مكمل للإنسان، فكل شيء الإنسان يكون بحاجته.
0: تدخر لو لا؟
1: والله أنا بالنسبة لي غير الصراحة يعني ما عندي هاي الحسابات.
0: أم حسين؟
1: أم حسين يعني شوية عملية أحسن من عندي، يعني هي هسه حاليا موظفة تعرفين يعني حسابات تكون عندها، بأنما أنا يعني أصرف على قد اللي يجيني صراحة، أصرف على قد اللي يجيني.
0: بس اليوم مثلا على قولتك إجتك 100 أكيد ما راح تصرف بقدر ما إجتك 500.
1: هي العفو تتوزع هنا، 100 من تجيك أنت راح أوتوماتيكيا راح تقتصد. شلون تقتصد؟ مثلا هاي 100 هنا خلينا نقول 25، هنا أنا مثلاً 50، هنا أنا يعني كل شيء وإليك. ما راح حتى لو مرات تزيد عن حدها، بس أنت تعرف أكو شيء راح يجيك، إذا تعرف أكو شيء راح يجيك على هذا الأساس تتصرف.
0: جيت في يوم من مال الدين اتداينت من أحد؟
1: الحمد لله والشكر ما يعني ما رجعت لهاي الأمور، بس العمل يصير كعمل يعني يصير يعني مرات يعني حسب العمل مالته يصير بي احتياجك للعمل للبضاعة للفتشي تبقى عليك أمور مالية تصير بهاي يعني صايرة بهاي الحياة.
0: زين حسب وجهة نظرك الدين صار شغلة ضرورية ولا هو مجرد وسيلة ممكن أنا ألحق أسد بي حاجتي؟
1: والله يعني أكو أكثر الناس هسه صار الدين فتشي أساسي. أي لأن أنا أضرب لك كمثال، الموظف راتبه ما يكفي، لازم من السوبر ماركت لازم يدهن يعني ياخذ ويسدد على على راس الشهر اللي يجي، تعرفين يعني راتبه يخلص الموظف، الموظف حتى الموظف يعني حتى الكاسب ما يلحق، لان صارت مدارس اهليه، كل شيء صار بالحياه صعب.
0: تفضل الدين بدون فوائد ولا السلف والقروض بفوائد؟
1: والدين بدون فوائد شيء اكيد افضل، الدين بدون فوائد يعني يكون تسهيل امر بين الطرف الاول والطرف الثاني، لان يعني الفوائد مشكله الصراحه، يعني الفوائد ما تقدر ما تلحق عليها، اذا كثرت عليك الفوائد وكثر عليك الدين ما راح تلحق على نفسك، اي تدخل بغير امور يعني. بس كدين كل انسان معرض له، يحتاج من السوبر ماركت، يحتاج من ابو الاثاث، يحتاج من ابو السياره، مرات هسه احنا حتى حياتنا حتى السياره صارت هم بالاقساط، مرات يعني تحتاج يبقى بعض من المال تقدر تسدده بغير وقت، يعني انت اذا تحس نفسك اكو فد شيء راح يجيك، بس اذا ماكو شيء راح يجيك راح تبقى النوبه تزيد عليك، تزيد الفوائد، تزيد الامور والحياه ما تلحق عليها الصراحه، صعبه صعبه صعبه صارت.
0: شكرا لك لوقتك ابو حسين، مع السلامه.

0: عن الآراء ووجهات النظر، البعض يدخر والبعض لجأ للسلف والقروض والبعض للدين، فما بين الادخار والسلفة والقرض تبقى الحكمة، تبقى التخطيط، يبقى الموازنة ومعرفة شنو نحتاج فعلا وشنو نقدر نأجله الوقت ثاني. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نختم برنامج مزاج الناس داخل أروقة المول، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ، فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ، كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال. أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا. هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك، وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين. تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف، ونخرج للناس من بابها آمنين.

أجنحة تغير مسارها، لا ملاذ لطيور روسيا وسيبيريا في العراق. لآلاف السنين كان العراق بلد هجرة موسمية للطيور الروسية والسيبيرية الزاهية، لكن الحالة تغيرت الآن، فأهوار ذي قار التي كانت تستقبل في شتاءاتها طيوراً ملونة ستفقد نصف عدد الطيور التي اعتادت على استقبالها. هذه الحيوانات التي تقطع آلاف الكيلومترات بحثاً عن الدفء والمياه غيرت مسارها، فالأراضي التي كانت تشقها الأنهار وتمخر مياهها القوارب الصغيرة وتنمو على جوانبها الأحراش والقصب صارت متشققة من الجفاف. الأهوار المسطحات المائية العملاقة تعد واحدة من أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تمتلكه من تنوع إحيائي واسع وممتد لآلاف السنين، أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي عام 2016، ووصفتها بأنها فريدة من نوعها، لكنها اليوم ليست على ما يرام.

تصل المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات عبر قنوات مائية طبيعية، ومع انخفاض مناسيب هذين النهرين بسبب قلة الأمطار وتقليص الإطلاقات من تركيا، حيث ينبعان بدأت تجف شيئا فشيئا. نسبة الإغمار فيها حاليا لا تتجاوز 3%. إن وزارة الموارد المائية خططت بعد عام 2003 لإغمار 5560 كيلومتراً مرباً من مساحة الأهوار، والمساحة الجافة حالياً تبلغ 5400 كيلومتر مربع. أعلى نسبة أغمار كانت عام 2019 حيث بلغت 98%. لم يبق من الأهوار في الوقت الراهن سوى جداول وأنهر ضيقة ومساحات بسيطة مغمورة بالمياه، أما المساحة الأعظم منها فهي أرض يابسة متشققة. هذا الواقع الذي أدى إلى هجرة آلاف السكان لم يعد يجذب الطيور المهاجرة أيضاً. كانت الأهوار تستقطب نحو 40,000 طائر سنوياً، وكانت الذقار صاحبة النصيب الأكبر منها، لأن أهوارها تشكل نحو 60% من مجمل أهوار الجنوب. تشهد المدة المحصورة بين تشرين الثاني وآذار من السنة موسم استقرار الطيور المهاجرة نحو هذه البقعة المائية بعد انجماد بلدانها الباردة.

تنطلق الطيور المهاجرة من روسيا وجنوب سيبيريا كشمال القوقاز وكازاخستان والسهوب السيبيرية وشرق أوروبا وشمال شرق إيران، متخذة من المناطق اليابسة طريقا للتنقل متفادية عبور البحار، فهي لا تقوى على التحليق مدة طويلة في الهواء. تتخذ هذه الطيور خطين معروفين في الهجرة هما الآسيوي والسيبيري بعد أن تزداد برودة تلك المناطق وتبدأ مرحلة الجليد. إن طيور تلك المناطق تنطلق نحو الأهوار لتتوقف فيها من أجل الاستراحة، حيث تستقر فيها أياماً وتارة أسابيع، وأحياناً تبقى فصلاً متكاملاً تتكاثر خلاله قبل أن تعود إلى مواطنها مع بداية موسم الصيف، فيما يكمل قسم آخر مسيره نحو المناطق الأفريقية. وأبرز هذه الطيور البجع الأبيض والعقاب الإمبراطوري الشرقي وعقاب البادية والبط ذو الرأس الأبيض والأوز ذو الصدر الأحمر والبط القطني وطيور أخرى مهددة بالانقراض. بحسب دراسة حديثة، فإن الأهوار تعد ملاذاً لأكثر من 270 صنفاً من الطيور المهددة بالانقراض، مثل الخضيري، الحذاف، وطائر فلامنكو، والشاهين، والبرهان، والقطقاط، والرفراف، وأبو زلة، والشهرمان. تتغذى هذه الطيور على الأحياء التي تعيش في الأهوار كالضفادع والأسماك والحشرات والزواحف.

منذ العام الماضي لوحظ انخفاض عدد الطيور الوافدة، حيث يدفع الجفاف أسراب الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو أقرب المناطق المتمتعة بوفرة مائية. إنها تذهب إلى أهوار إيران القريبة من الحدود العراقية، قسم منها يتجه نحو الكويت أو الإمارات، والبعض يهبط عند بحيرتي دوكان ودربندخان في السليمانية شمال العراق. إن أهوار جنوب العراق تستقبل 30 إلى 40 ألف طائراً سنوياً، 70% منها تدخل أهوار ذي قارة. ثمة سبب آخر يدفع الطيور المهاجرة إلى العزوف عن ارتياد أهوار العراق، إنه الصيد الجائر. تشير مديرية بيئة ذي قارة إلى أن أسراب الطيور المهاجرة انخفضت إلى النصف أو أقل، فالأعداد الوافدة باتت لا تتجاوز 12 ألف طائراً سنوياً بسبب الجفاف والصيد الجائر. توافد الطيور لا يشكل ضرباً من ضروب ترف الطبيعة فحسب، بل أنه يساهم بدرجة كبيرة في منع تحول النظام البيئي إلى مصدر خطر على السكان، فإن قلة أعداد الطيور المهاجرة تخل بالبيئة الحيوانية وتتسبب بظهور كائنات لم تكن تجرؤ على الظهور سابقاً.

توجد حيوانات نافقة لا يمكن الوصول إليها أو التخلص منها إلا من خلال بعض أنواع الطيور التي تطلق عليها اسم الطيور القمامة. تتغذى الطيور القمامة على جيف الحيوانات النافقة، وبالتالي تساهم في تنظيف البيئة والحفاظ عليها. بعض أصناف الطيور تتغذى على الحشرات واليرقات والزواحف. أي اختلال في هذه السلسلة يعني تلاعباً ببيئة الحيوان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نزوح الحيوانات نحو أماكن قد يسكنها البشر. لذا نشاهد بين حين وآخر هجوم حيوانات مفترسة أو زواحف على الأهالي في المناطق القريبة من الأهوار. تنصب كل أحاديث المتخصصين على أن حل مشكلة الجفاف ومشكلات البيئة الناجمة عنه يكمن في التفاوض الفاعل مع دول المنبع للحصول على كميات أكبر من المياه. حتى حلول زمن التفاوض ونجاحه، ستفارق الأهوار آلاف الطيور القادمة من الشمال بعد أن فارقت الخضرة والمياه.

تتزايد المخاوف من حدوث جفاف كامل في الأهوار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار بفعل ظاهرة التغير المناخي التي تضرب مفاعلها العراق بقوة منذ سنوات. ويعد العراق خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية، وتأتي المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات، وتعد الأهوار نقطة استراحة وتوقف لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، فضلاً عن مناظرها وطبيعتها الخلابة التي تجعلها من أبرز المناطق السياحية العراقية.

ويحذر الخبراء البيئيون من أن الخطر الذي يعصف بالأهوار حالياً لا يقتصر فقط على تدمير واحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية الموغلة بالقدم والإخلال بالتوازن البيئي لمناطق عراقية شاسعة، بل يمتد ليشمل حدوث هجرات جماعية لسكان مناطق الأهوار نحو مدن ومناطق عراقية أخرى، مما يقود لاندثار مجتمع الأهوار. ويتسبب الأمر بضغوط كبيرة ديموغرافياً واقتصادياً وخدمياً على المدن والبلدات والقرى التي يقصدها سكان الأهوار، إذ يعتمدون غالباً على مياه الأهوار لرعي وسقي جواميسهم وصيد السمك والزراعة، وخاصة زراعة الأرز.

يعيش العراق ظروفا بيئية قاسية جدا نتيجة قلة التساقط المطري، بل وانعدامه في بعض مناطقه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة الجفاف التي تتفاقم عاما بعد آخر، إضافة لقلة الإمدادات المائية لنهري دجلة والفرات بفعل تجاوز دول الجوار تركيا وإيران على الحصص المائية العراقية من خلال بناء عدد ضخم من السدود في جنوب شرق الأناضول، وقطع معظم روافد نهر دجلة من الجانب الإيراني وحرفها عن مسارها الطبيعي نحو الأراضي الإيرانية، الأمر الذي انعكس بأقصى تأثيراته السلبية على البيئة العراقية، ملحقاً الضرر بأكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في عموم العراق، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، وجفاف الخزانات المائية السطحية مثل بحيرة حمرين التي تمد ما يقارب 65% من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى بالمئة. نتائج هذه الكوارث البيئية تظهر بأقصى صورها في جنوب البلاد، تتعرض بيئة الأهوار العراقية لأسوأ سيناريو بيئي منذ عام 2003، فالأهوار تتمركز في ثلاث محافظات وهي ذي قار، ميسان والبصرة، والتي ضمت في شهر يوليو من العام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو. وعلى إثر ذلك استبشر العراقيون خيراً بدخول عامل الحماية الدولية التي ستتولى دور المدافع عن هذه البقعة الحيوية من العراق في ظل غياب الدور الحكومي تماماً عن المشهد منذ عقود، لكن الأهوار وصلت إلى حالة يرثى لها، إذ جفت أهوار ذي قار بنسبة 85% من مساحتها وبواقع 80 سنتيمتر عن مستواها الطبيعي، وأهمها هور أبو زرق في قضاء الإصلاح شرق الناصرية، وأهوار ميسان بنسبة 90% أهمها وأكبرها هور الحويزة وبركة أم النعاج.

نتائج هذا الانحدار في الواقع البيئي كارثية، حيث بدأ العديد من سكان الأهوار بالهجرة من مناطقهم بعد خسارة مصادر رزقهم بفعل فقدان المياه وتبدد الثروة السمكية وهلاك أعداد كبيرة من المواشي باتجاه مناطق المياه شمالاً، التي هي أيضاً مهددة بالجفاف باستمرار نسب الواردات المائية الضئيلة. وهذه الهجرة لن تؤثر على الوضع البيئي فقط، بل ستسبب ضغطاً سكانياً على مراكز المدن والأقضية والنواحي، فضلاً عن التغير الديموغرافي الذي يرافق عمليات الهجرة والانتقال لنظام التجمعات حول مصادر المياه الطبيعية. اقتصر الأمر مع الأسف على تحويل ملف الأهوار من وزارة الموارد المائية لوزارة الهجرة والمهجرين للسيطرة على هجرة الأهواريين. إن العراق يفقد علامته الفارقة وأحد أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تحتويه هذه البيئة من تنوع إحيائي واسع واستمرار بصمات الإرث الحضاري في طبيعة أسلوب حياة سكان الأهوار. لذا من الضروري التحرك الدولي للضغط على كل من تركيا وإيران لإعادة المياه للعراق بصورة عامة ولأهوار وسط وجنوب العراق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حضارة وادي الرافدين. وكانت منظمة اليونسكو بمناسبة إدراجها في لوائحها قد وصفت الأهوار العراقية بأنها فريدة من نوعها باعتبارها واحدة من أكبر المسطحات المائية الداخلية في العالم في بيئة جافة وشديدة الحرارة، وأنها تمثل ملاذاً بيولوجياً متنوعاً وموقعاً تاريخياً لحضارة ما بين النهرين. والأهوار حتى قبل موجات الجفاف الحالية كانت قد تعرضت لضرر فادح بعد أن أمر النظام السابق بتجفيفها عام 1990 لمنع معارضيه من الاختباء فيها وتوظيف طبيعتها التضاريسية لصالحهم.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

رياح الرحمة والعذاب. تفسيرات ماورائية ومؤامراتية للعواصف الترابية. انقطع الأستاذ عن شرح الدرس وأوصى الطلاب بالابتعاد عن النوافذ التي تفتقر أصلا إلى الزجاج ومقابض الإغلاق، ثم أغلق باب الصف والعيون جميعها تتطلع إلى الخارج عبر النافذة. ملامح الفضاء التي غيبتها العاصفة الترابية مرعبة بالنسبة إلى أطفال لا يستطيعون تفسير الظواهر الطبيعية. تحول لون العاصفة من الأصفر إلى الأحمر، ثم اظلمت تماما لنصف ساعة تقريبا. سمع أحدهم يوما يقول: هذه ركلة من الله جزاء أفعالنا. وكان هذا عام 2007 جنوبي العراق. لم تنقطع صلتنا بالغبار بعدها، ولم يكن جديدا علينا أصلا، لكن شدته تلك المرة كانت حدثا فريدا حينها. الغبار جزء من مواسم السنة، ليس في هذه المدينة فحسب، ويظهر ذلك في حكايات الأجداد قبل أن تطال أذرع النظام السابق الأهوار وتجففها، وقبل أن تحز جرافاته أعناق الفسائل، قبل الهجرة من الريف، وقبل أن تجثم الكتل الإسمنتية على صدر البساتين. كنا ننمو والغبار جزء من حياتنا، يكبر معنا ويتغلغل في تفاصيلها ملازما حر الصيف.

هاجس الغبار يكون حاضراً وقت شراء الملابس والأحذية. نفترض مسبقاً تأثير شوارعنا المغبرة عليها ونعدل عن شرائها. السيارات السوداء عندنا في البصرة تكون بسعر أقل من مثيلاتها ذوات الألوان الأخرى، وبذلك فإن السيارات البيضاء تملأ الشوارع. الهاجس ذاته يترك أثره على واجهات المنازل وأثاث البيوت ومفروشاتها وغرف النوم والستائر. عليها كلها أن تراعي الغبار. يتذمر مصممو الديكورات المحترفون دائما من عبارة إن هذا لا يناسب جونا، غالبا عند رفض الألوان المحايدة واللون الأبيض. بعد سنوات من غزو العراق قيل إن الغبار هو الشيء الوحيد الذي يستطيع تطهير الأرض والأشياء من آثار المواد المشعة. كما قالوا إن الشمس تقتل جراثيم النفايات المنتشرة في الشوارع. يقولون إنه نعمة من الله إذا حجب الغبار شمس الصيف العمودية. الأرض بعد تقلب الفصول من فصل إلى فصل، أي من الشتاء إلى الصيف، تبدأ بلفظ أمراض وحشرات لو تركت لأهلكت العالم. فيرسل الله الغبار فتقوم هذه الأتربة والغبار بقتلها. هذه مقولة منسوبة إلى الفيلسوف العربي ابن خلدون في مقدمته، تلقى انتشارا واسعا عربيا، بيد أن بعضهم نفى صلة ابن خلدون بها وأكد أنها لم ترد في مقدمته المشهورة.

تظهر تناقضات تأويلات الغبار والعواصف الترابية حسب سياق الضرر والمنفعة، ولا يقتصر الأمر على العراقيين والعرب فحسب. في نيسان أبريل من العام 1980 أحبطت عاصفة رملية مفاجئة عملية مخلب النسر، وتسببت بسقوط طائرتين في صحراء إيران كانتا جزءاً من مهمة تهدف لتحرير رهائن السفارة الأمريكية في طهران آنذاك. الإيرانيون وقتها قالوا إنها معجزة من الله، وقالت الصحف الإيرانية إن الرمال رسول من الله. وفي آذار مارس من العام 2003 كان المصريون سعداء بالعاصفة الغبارية التي حجبت الرؤية عن ضفتي نهر النيل في القاهرة، وكانوا يتمنون أن تمتد إلى العراق، البلد الذي كان يستعد لحربه الحاسمة، وسماها ظرفاء المصريين بالجنرال رمل. وفي الوقت نفسه ناقش أساتذة في العلوم السياسية خلال ندوة في جامعة القاهرة أثر العواصف الترابية على القوات الأمريكية، وعبروا عن أمانيهم في أن تستمر العواصف. وبالفعل في بلادنا عرقلت العواصف الترابية حركة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت فعليا بعملية احتلال العراق في آذار مارس 2003، ثم فقدت مروحيتان أمريكيتان بفعل عاصفة ترابية حجبت الرؤية. العراق لا يقهر، والدليل أن الله أوقف تقدم الأمريكيين وأعماهم بعواصف رملية وأمطار موحلة. رسالة هاتفية متداولة في مالي نقلتها صحيفة القدس العربي.

خلال صيف العام 2022 كانت العواصف الغبارية حديث الساعة، رافقتها عاصفة كبيرة بشأن تفسير أسباب ازديادها في البلاد. ذهب بعضهم إلى ربطها بانحسار الأشجار، وقال آخرون إنها مرتبطة بالتغير العالمي للمناخ، وغيرهم استبعد كل هذه الأسباب ورأى إنها حدث طبيعي. كثر يتفقون على إن العواصف الترابية الشديدة علامة من الله بسبب الظلم والفساد في العالم، وفي ذلك يتقارب أبناء المذهبين السني والشيعي. يقول الداعي السني حسين العولقي إن الغبار غضب الله، ويستدل في ذلك بتفاسير من القرآن، وهذا طبيعي في مجتمعات تستسهل اللجوء إلى الموارئيات في تفسير كل الظواهر حتى الطبيعة منها. فقهيا يختلف الشيعة عن السنة في مسألة دخول الغبار الكثيف في فم الصائم، بخلاف أهل السنة يعدونه مفطرا، لكن المذهبين يتفقان على جواز التيمم بالغبار مع القدرة على الصعيد في حال تعذر استخدام المياه للوضوء عند الصلاة. الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها، يقول النبي محمد. التفسيرات ذات البعد الميتافيزيقي لهبوب العواصف الغبارية تستند إلى نتف من الغبار ليس الصريحة دائما، كما في عذابات الأقوام في القرآن. في سورة الملك يرد: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتستعلمون كيف نذير. ويذهب بعضهم في تفسير الحاصب على أنه الريح التي تحمل الغبار، وغيرهم يقول إنه غيمة تحمل الحجارة والحصى.

الأسباب العلمية لظاهرة العواصف الترابية يمكن أن نطلع عليها في التصريحات الحكومية الرسمية التي حاولت أن تشرح الأمر. فحسب المسؤولين في وزارة الزراعة، فإن قلة التخصيصات المالية وتأخر إقرار الموازنة هما من العوامل التي أسهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وأن شح الأمطار أيضا أدى إلى الجفاف وقلة الغطاء النباتي خصوصا في المناطق المكشوفة في صحراء غرب العراق، وهي ممتدة إلى دول مجاورة أيضا، وبدأت تشكل ظاهرة مناخية حادة، ما يقتضي جهدا مشتركا مع جيراننا لمكافحة هذه الظاهرة. كما أن الارتفاعات العالية للعواصف الغبارية تجعل الأحزمة الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها أو تقليل أثرها، كما حذر مراقبون من تزايد العواصف الرملية خصوصا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى 272 يوما في السنة لفترة عقدين، وربما تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050، بمعنى أن العراقي سيعيش 10 أشهر من العواصف الترابية كل عام مقابل شهري الشتاء الخالية من الاختناق بالعواصف الترابية. وبحسب الدائرة الفنية في وزارة البيئة، تمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية.

أما نظريات المؤامرة المعقدة والمغلفة بغطاء من العلم الزائف فقد تمثلت فيما يعرف بنظرية غاز الكيمترال وربطه بمشروع هارب الأمريكي للتحكم بالمناخ. ادعت هذه النظرية أن الجيش الأمريكي استعمل غاز الكيمترال كسلاح في المنطقة، وتصفه بأنه من أخطر أسلحة الدمار الشامل وأشدها فتكاً، وهو السلاح المعول عليه في إحداث الدمار المناخي. ويعزز مروجو هذه النظرية طروحاتهم بالقول لابد من العودة إلى سنوات مضت حين سمحت المملكة العربية السعودية لخبراء أمريكيين بتخزين غاز الكيمترال في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية المتاخمة للحدود العراقية، ما يؤكد أن الولايات المتحدة قد شرعت باستخدامه في المنطقة بشكل واسع. لذلك نحن مقبلون على كوارث طبيعية مدمرة، كما تم ترويج معلومات مفادها أن دائرة الأنواء والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية أعلنت أنها تمتلك أدلة تثبت أن التغيرات المناخية في البلاد هي بفعل فاعل وليست أمرا طبيعيا، وذكرت أن خبراءها استطاعوا بعد جهود مضنية وعلى مدى أكثر من 5 سنوات من الحصول على الأدلة الدامغة التي تثبت تورط الولايات المتحدة بالتحكم بالمناخ العراقي، وتأكيدها وجود طاقة صناعية تم توجيهها عبر مركز الأبحاث في مجال الترددات العليا للشفق القطبي الشمالي واختصاره مشروع هارب، باعتباره المركز الوحيد القادر على افتعال زلازل وفيضانات وأعاصير ورفع وخفض درجات الحرارة لتبدو وكأنها طبيعية.

وقد فندت العديد من المؤسسات العلمية العالمية الجزء الأول من نظرية المؤامرة المعروفة باسم غاز الكمترال، وهو بحسب الوصفة غاز شبيه بخطوط الضباب المتشكلة خلف الطائرة المحلقة. إذ لاقت الأفكار المنتشرة لهذه النظرية رفضاً من المجتمع العلمي في

المعترف بها والمنظمات العلمية ووسائل الإعلام الرسمية. كما قالت إدارة شؤون البيئة والغذاء والريف البريطانية إن غاز الكيمترول غير معترف به كظاهرة من الناحية العلمية، كما استنكر مسؤول حكومي في مجلس العموم الكندي الفكرة واعتبرها نظرية شعبية، وقال لا يوجد دليل علمي يدعم وجودهم.

أما الشق الثاني من نظرية المؤامرة فهو يربط بين غازل كيمترول ومشروع هارب، وهو برنامج علمي يدير منشأة رئيسية في القطب الشمالي معروفة باسم محطة بحوث هارب، التي بنيت على موقع للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من منطقة جاكونا في ولاية ألاسكا الأمريكية، وهي محطة متخصصة بالبحث الأيونسفيري. وقد مثل هذا المشروع جزءاً رئيسياً من نظريات المؤامرة، إذ تم ربطه بالعديد من الأحداث الخفية والقدرات المختلفة التي غالباً ما تكون سلبية، بينما هو برنامج يبحث في تغيرات المناخ والاحتباس الحراري ومحاولة وضع علاجات لها. وهنالك عدة برامج عالمية مشابهة له في النرويج واستراليا وروسيا، لأنها لم تحظى بالاهتمام نفسه من الرأي العالمي. خلاصة القول في عواصف العراق الترابية هي: هل يعلم أصحاب هذه التفسيرات ومطلقوها ومروجوها عبر نشرها في منصات وسائل التواصل أنهم يوفرون بذلك غطاء للمسؤول الفاسد المهمل الكسول المقصر؟ فإنه أكثر المستفيدين من هذا النوع من الثقافة التبريرية، إذ أنها تخلي مسؤوليته عن البحث عن العلاج.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

إننا لا نولد مع فهم فطري للزمان، ولهذا السبب يجد الأطفال أنفسهم مضطرين لاكتساب القدرة على مزامنة تصرفاتهم وتنسيقها مع بقية العالم، وإلى حين ذلك فإنهم يتطلبون اهتماماً طيلة ساعات النهار والليل، ما يؤثر على الجدول اليومي الذي يضعه الأهالي لأنفسهم. وكما هو الحال لجميعنا، يمكن أن يكون السفر مربكاً ومخرباً، وبالأخص إن كنا نزور مكاناً له توقيت زمني مختلف عن ذلك الذي في بلادنا، لكننا جميعاً نكون قادرين على التأقلم في نهاية الأمر بما فينا الأطفال من خلال التأقلم مع وحدات زمنية معيارية، ألا وهي الدقائق والساعات وأيام الأسبوع. وعلى الرغم من فاعلية هذا النظام، إلا أن ثمة فارقاً كبيراً في طريقة إدراكنا لمرور الزمن، أي مدى سرعة وبطء مرور الزمن، فقد تمر دقائق معدودة علينا كما لو إنها الأبد عندما نكون في تقاطع مزدحم. أو قد يصدمنا أحياناً أن تكون السنة قد شارفت على النهاية. قيل قديماً الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لماذا يتسارع الوقت للناس بشكل مختلف؟ وهل للتقدم في السن علاقة في الإحساس المختلف بالزمن؟ هل من الممكن إبطاء الزمن أو تغيير الإحساس به؟

كيف مر الوقت سريعا؟ عبارة مألوفة تتداولها الألسن، خاصة عندما نشعر بمرور الوقت دون التمكن من مجاراته، بيد أن آخرين يشعرون بالزمن بشكل مختلف، فيكون الملل أو تباطؤ الزمن لديهم هو الإحساس المسيطر على شعورهم بمرور الوقت وتسارعه. وبينما تمر ساعات الانتظار ببطء شديد، تمر أيام العطلات بسرعة. يوجد لدى كل إنسان شعور داخلي بمرور الوقت، ويختلف هذا الشعور من شخص إلى آخر، كما أنه يعتمد على الحالة النفسية للإنسان. فعلى سبيل المثال، ينقضي الوقت بسرعة بالنسبة للإنسان إذا ما كان غارقاً في العمل، بينما يمضي متثاقلاً في حالة الملل أو الشعور بالألم. لذلك يلعب العامل النفسي المزعوم دوراً مهماً في الإحساس بالوقت وفي تعاملنا معه بشكل مختلف. بالنسبة للأطفال، يستغرق العام وقتاً أبدياً طويلاً، في حين يشكل هذا العام لمحة سريعة في سن الشيخوخة. من الناحية النظرية، الوقت حقيقة ثابتة، فالدقيقة هي نفسها للكبير أو الصغير، بيد أن الإحساس المختلف بها يرجع إلى العديد من العوامل. وأرجح بعض العلماء هذا الأمر إلى عملية حسابية يبتكرها عقل الإنسان معتمداً على الفترة التي عاشها من حياته. فالعام الواحد يمثل ثلث الحياة بالنسبة للطفل في الثالثة من عمره، في حين تمثل هذه السنة جزءاً بسيطاً من حياة عجوز في 90 من عمره. ما يعني إن إدراك عقل الإنسان لمرور الزمن مسألة تتناسب بشكل طردي مع عمره. في أعوام حياة الإنسان 30 الأولى تحدث له الكثير من الأمور، فهو يذهب إلى المدرسة والجامعة ويبحث عن عمل ويلتقي بالأصدقاء ويبدأ بالتعرف على الجنس الآخر ويكتشف ويطور ميوله ومواهبه. في فترة التقدم في العمر أو الشيخوخة، فإن المتغيرات التي تحدث للإنسان نفسها أقل بكثير ما هو في السابق، ويعتبر التكرار والروتين هي السمة الغالبة. لذلك يقول الخبراء إنه كلما انشغل الدماغ بمعلومات أكثر وبشكل مكثف، يمر الوقت بشكل أبطأ بالنسبة له، بينما قد يحدث الانشغال بالأمور الروتينية، فكلما زادت المعلومات الجديدة التي نأخذها يمر الوقت بشكل أبطأ. وهذا الأمر يفسر الإحساس المختلف بالزمن بين الأطفال والبالغين.

نحن على بعد أيام من الاحتفال بسنة جديدة، والكثير منا لا يفهم معنى أن يحتفل الإنسان بانتهاء سنة من حياته. حقيقة نعتقد أننا نحتفل لأننا حصلنا على فرصة جديدة في الحياة لا أكثر. عندما كنا صغاراً السنة كانت تتكون من 4 فصول، وكان الشتاء أطولها، وكان الفصل الدراسي لا ينتهي، وعقارب الساعة تتحرك كالسلحفات في حصة الرياضيات رغم أن مدتها 45 دقيقة فقط. إذن لماذا نشعر اليوم بأن الأيام تتسابق كالخيول وبأن الأعياد تتوالى من دون فواصل؟ المسلمون لديهم قراءة لهذه المفارقة، فأنهم يرون لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وهذا يفسر الكثير لنا، لكن هل هناك أسباب أخرى قد تؤدي لهذه الظاهرة التي لاحظها الكثير منا في الفترة الأخيرة؟ ماذا تقول الأبحاث والعلوم حول ظاهرة تسارع الوقت؟ يفترض العلماء أنه بمرور الوقت يتباطأ معدل معالجة المعلومات المرئية، وهذا ما يجعل الوقت يتسارع مع تقدمنا في السن. مع تقدمنا في العمر يزداد حجم وتعقيد شبكات الخلايا العصبية في أدمغتنا، حيث يجب أن تعبر الإشارات الكهربائية مسافات أكبر، وبالتالي تستغرق معالجة الإشارات وقتاً أطول. علاوة على ذلك تؤدي الشيخوخة إلى تراكم الأضرار في أعصابنا، مما يوفر مقاومة لتدفق الإشارات الكهربائية، ما يزيد من تباطؤ وقت المعالجة.

إذن لماذا ينظر كبار السن إلى ماضي حياتهم وكأنه مسيرة متسارعة نحو النهاية؟ كلنا تقريبا عندما كنا صغارا كانت الحياة كلغز نحاول اكتشافه، وقد واجهنا منحنيات تعليمية أكثر حدة. وعندما تتعلم عن العالم لأول مرة فإنك تشكل تدفقاً ثابتاً إلى حد ما في الذكريات الجديدة للأحداث والأماكن والأشخاص. بالمقابل تفتقر حياة البالغين إلى الاكتشاف المستمر والتعلم. أظهرت الدراسات أنه كلما زادت المتطلبات المعرفية للمهمة كلما طالت مدتها. غالباً ما يروي الناس الذين عايشوا حوادث مروعة تلك اللحظات وكأنها تتكشف ببطء شديد. السبب وراء ذلك ليس بسبب تباطؤ معالجة الوقت في الدماغ، بل يرجع إلى تأثير معين في الذاكرة. عندما نواجه تجربة مرعبة تنشط منطقة في الدماغ تعرف باللوزة الدماغية، وهي مسؤولة عن رصد الخوف والتحضير للحالات الطارئة. في هذه الأثناء يعمل الدماغ على جمع كم هائل من المعلومات في فترة زمنية قصيرة جداً، ما يؤدي إلى تكوين ذكريات أغنى وأكثر تفصيلاً للأحداث المفاجئة والمخيفة.

ما تفسير تسارع الزمن بالنسبة للفلك؟ تكشف الدراسات العلمية إن كوكبنا يتسارع تدريجياً حتى ولو بكميات غير محسوسة، ويعتقد أن المحرك الأساسي لهذا التسارع هو إعادة توزيع الكتلة بسبب تغير المناخ، ومع ذوبان القمم الجليدية يعيد الماء توزيع نفسه عبر مناطق مختلفة مما يغير في الأرض. يؤدي هذا التغير إلى دوران أسرع للكوكب حتى لو كان طفيفاً جداً. وبما أن السرعة المتزايدة غير محسوسة، فإن تأثيراتها على حياتنا لا يمكن ملاحظتها على الفور. البشر مهيئون بطبيعتهم لمراقبة العالم فيما يتعلق ببيئتهم، ودوران الأرض بمثابة نقطة مرجعية أساسية. لذا فإن تسارع الأرض يضفي تغيراً دقيقاً ولكن ملحوظاً في تجربتنا مع الزمن، فيبدو أن الأيام تمر بسرعة أكبر. هل التكنولوجيا دور في مرور الزمن بسرعة؟ لا نعتقد أن زمننا سمي بعصر السرعة عن عبث. لقد أحدثت التطورات التكنولوجية ثورة في الطريقة التي نتواصل بها ونعمل وننتقل عبر العالم. إن الاتصال الفوري الذي وفره الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة في الوقت الفعلي يضغط المسافات والمناطق الزمنية، مما يضمن إمكانية الوصول إلينا دائماً، ومن المتوقع أن نستجيب على الفور. إن الحجم الهائل من المعلومات المتاحة في متناول أيدينا هائل. نتلقى باستمرار تحديثات الأخبار وموجزات الوسائط الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني والإشعارات وتدفق لا نهاية له من المحتوى. هناك طلب على معالجة هذه المعلومات واستهلاكها بسرعة، ونتيجة لذلك تضاءلت فترات انتباهنا وتضاءلت قدراتنا على المشاركة العميقة والمركزة.

نجد أنفسنا في حالة دائمة من الإلهاء ونبحث باستمرار عن الجزء التالي من المحتوى والعنوان التالي: إن الوتيرة السريعة التي نتصفح بها المعلومات تزيد من الشعور بأن الوقت ينفد، مما يزيد من تصور السرعة المتزايدة في حياتنا. بين تسارع الأرض وتزايد المعلومات وتقدم السن والتقدم التكنولوجي، قد يبدو الأمر وكأن الحياة تتحرك بوتيرة ساحقة. لذلك نقول إن حبك للتعلم المستمر وتجربتك أشياء جديدة واللحظات التي تتعمد إبطاءها لتعالج معلوماتك لا تعمل على تعزيز الإنتاجية فحسب، بل تعزز أيضاً الرفاهية وتمنع الإرهاق وتجعل حياتك تمر بوتيرة أبطأ، والأهم من ذلك إنها تجعل منها حياة تستحق العيش.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: الوقت هو يعتبر الباكورة للمساجد. طبعا الكعبة الشريفة ضاربة بالقدم بالسيدين خلال البحر. الكعبة الشريفة أول بيت وضع للعبادة، لكن المسجد بمضمون الإسلامي
1: ولادته تبتدئ بمسجد النبي. ولادة المسجد تبدأ ببناية مسجد النبي. زين، لما أقصد بمضمون الإسلامي شنو؟ مضمون المسجد الإسلامي أن مو بس للصلاة، يعني المسجد الإسلامي ما كان مجرد محل بس يصلون به المسلمين وهذه، لا، بمجرد أن ولد المسجد انولدت الحلقات العلمية. كانت أكو حلقات علمية بالمسجد في مختلف أنواع العلوم، مثلا علوم اللغة، علوم الفقه، علوم التاريخ، علوم الأدب، تقدر تعتبر هذه البدايات كلها كانت حلقات أكو موجودة في مسجد النبي. يعني جماعة يدرسون التاريخ والوقائع وأيام العرب، وجماعة يدرسون النصوص الأدبية ومفادها ومؤداها، يعني الشعر والنثر، وجماعة يدرسون مبادئ الفقه، وجماعة يدرسون مبادئ العقائد. يعني كان المسجد يموج مثل خلية النحل، مو بس مسألة الصلاة، لا، العبادة به بجانب والعلم بجانب. زين، أكثر من هذا، جماعة كانوا يقومون ببري النبل، إصلاح الأسلحة، جماعة يتعلمون على السبق وعلى الرماية. أنا شفت فرق تعليل إلى بعض الكتاب يقول إنما كانوا المسلمين يسوون هالأشياء بالمسجد لأن ما كان عندهم بناء، ما عندهم بناء يكفيهم لهالقضية، يعني ما عندهم مدرسة حربية حتى يتعلمون بها فنون الحرب، ولا عندهم مثلا مدرسة للعلم، ولا عندهم مكان مثلا لتدريس أنواع العلوم الأخرى، فاضطروا بالمسجد. لا، هي مو شيء، مو مسألة ما عندهم مكان. أولا، مسجد النبي من أين كان مبني؟ المسجد النبوي الشريف كان عبارة عن سياج من الطين وغطى مجموعة من البواري والحصر. يعني شنو؟ هذا مو فرق شيء صعب أو صعب، يقدر المسلمين بنفس الوقت مثل ما بنوا وحطوه في الطين هذا وحطوا له شوية سياج غطاء، في نفس الوقت يقدرون أيضا فد بناية أخرى هم طوب سياج من الطين، وإلى جانب السياج مال الطين هم يخلونه كباري وحصر. مو فرق شيء متعذر، لكن النبي صلى الله عليه وآله إنما خلى هالأمور هذه تمارس بالمسجد. يعني كان حتى بالأمر، يعني حتى السجن كان يربط، يعني المجرم يربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد إلى أن ينزل عليه، يربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد إلى أن ينزل عليه الوحي ببراءته أو بالعفو عنه. فهكذا كان المسجد. شنو القصد من هذا؟ يعني ليش النبي صلى الله عليه وآله خلى هالأمور هاي كلها تمارس بالمسجد؟ الهدف هدف تربوي وهدف ضخم، مع الأسف المسلمين ضيعوه. شنو هو الهدف؟ الهدف هو أن ينسحب مفهوم العبادة على كل نشاط يراعى فيه وجه الله. وهسا احنا مثلا لما يقول فلان يعبد الله، شنو معنى العبادة عندنا؟ معنى العبادة اللي في أذهاننا مرتكز صوم والصلاة، هاي معنى عبادة، أنه يصلي مثلا ويصوم. لا، العبادة مو بس هذه، العبادة إذا طلع الإنسان يكتشف يسعى على عياله. نعم، هو طالع، يعني إذا طالع يدور الكشف الحلال وطالع بنية، طالع بنية أن هذا العمل راح يسد حاجة بالمجتمع. شلون يعني؟ خلي أقرب لك مثلا، أقرب لك بالمعنى إلى الذهن. أكو بعض المذاهب الإسلامية طبعا غير الإمامية يقولون شهادة أرباب الصنائع، شهادة أرباب الصنائع المهيمة ما تنقبل، اللي عنده صناعة المجتمع يسميها صناعة مهينة، يعني عند فرد عمل من الأعمال يفتقرها المجتمع. زين يقول هذا شهادته ما تنقبل. فقهاء الإمامية يستغربون، ومن جملتهم الشهيد الثاني في المسالك، الشهيد الثاني رضي الله عليه يقول الصناعات يحتاجها المجتمع، مجتمع يحتاج الصناعات، ما صناعة يستغني عن المجتمع. أي صناعة الصورة حتى إذا تكون حقيرة المجتمع يحتاجها، ماكو صناعة. والصناعة مو عيب أبدا، ما ما ما كانت الصناعة يوم من الأيام عيب. وليس على المرء التقي غضاضة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. زين، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ما فرق، ما يمتاز مؤمن عن مؤمن. إن أقربكم عند الله أتقاكم، فتقبل شهادة أي إنسان بشرط أن يكون عنده أهلية للشهادة، أن يكون صادق، يعني ما معروف بالكذب، تنقبل شهادته أيا كان. وأنا أقول لك هذه الروح الإسلامية هي الصحيحة، أنا ما أقول وصلت لها النقطة، هذه هي الروح الإسلامية الصحيحة. أنت لما تقرأ تاريخ المسلمين بالقرون الأولى تلقى المسلمين كانوا حتى إذا واحد يخالف الآخر بالرأي، دفر الحنبلي مثلا، شافعي مثلا، إمامي مثلا، فيقول لك أنا ما يفرق شر من عنده، أنا عقيدته أفرض أنا أناقش، يعني أختلف وياه بالفروع، لكن المهم أن يكون صادق ما يكذب. زين، إذا يكون صادق ما يكذب أهلا ومرحبا بشهادته نقبلها. شوف الغزالي مثلا، الغزالي يقول إحنا ما نرفض إلا شهادة الخطابية فقط لو عرفوا بالكذب، وإلا أفرض أكو أناس يعبر عنه رواتب، مو معناه يقول لك أنا شهادته إذا صادق أقبله. أزيدك أكثر من هذا، إبان ابن تغلب، إبان ابن تغلب خم المصايع عن الصحاح كلها تروي عنه، عن إبان ابن تغلب. إبان ابن تغلب من أكابر الشيعة الموثوقين. كذلك إحنا عندنا في كتب الرجال قسم من أقسام الحديث نسميه الحديث الموثق. الموثق شنو؟ الذي يرويه العدل غير الإمامي. فد واحد أفرض من المذاهب الإسلامية الأخرى، عين حكم حكم باقي الإمامية، مثل ما هذا تقبل شهادته، هذا تقبل شهادته، عينا نأخذ منه أحكام ونأخذ شهادته ونأخذ بروايته وإلى آخره. هذه الروح الإسلامية الصحيحة. لكن بالظروف الأخيرة، بالأزمنة الأخيرة، مع الأسف ما ظل الفقه فقه، لا، تحول الفقه إلى وسيلة من الوسائل اللي تسخر لخدمة الجبابرة، لخدمة الظالمين، لخدمة الحكام. زين، وإلا الواقع الفقه ما هكذا. الفقه الإسلامي بمن إلى شموخة، إلى احترامه، إلى جلالته. الفقه الإسلامي سيمر علينا خلال البحث كيف كان الفرد المسلم يحمل هالشموخ الفقهي العالي. فأرجع إلى صلب الموضوع، أن العدالة الصناعة ما تظهر، يعني أي شيء كان صناعته، المهم أن يكون عدل صادق، شهادته تقبل. أنا سأدخلت شيء دي شيء الاستطراد أخذنا، خلنا نرجع إلى صلب الموضوع. نقول أن العبادة كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. نبه لي مفهوم العبادة، إذا واحد يعمل العمل عبادة ما بشيء، بشرط شنو؟ بشرط أن يكون قصد من العمل قصد مشروع. كيف يعني قصد مشروع؟ يعني مثلا أنا طالع أشتغل، عندي أطفال أبدأ أشبعهم من حلال، عندي أسرة أريد أشبعها أسد حاجاتها، بنفس الوقت عندي نية أني أنا هذا عملي يحتاج المجتمع، أم أخدم بلدي أم أخدم مجتمعي وهم أنا أعيش، هذا عمل مشروع ويعتبر عبادة من أحسن أنواع العبادة. أكثر من هذا، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إماطة الأذى عن طريق المسلمين عبادة. إذا تنزل تمشي بالطريق تلقى لك فد عاثورة محطوطة بالطريق، يجوز يمر بها واحد بصير ما يشوف يعثر بها، أو تسد طريق واحد طريق المارة تعكره، إذا توخرها عن الطريق بقصد نفع المسلمين هي عبادة. اي لون من الوان النشاط الذي يراعى فيه وجه الله هو عبادة، ومن احسن انواع العبادة. فلا نبقى نقتصر في موضوع العبادة، مثلا كما نتصور ان العبادة بس الصوم والصلاة. ولذلك اكو بعض الفقهاء المتأخرين بالذات يقول هذا اللي يدرس الطب هذا الان وسيلته ان يجي قد ينفع لواحد، ينفع مخلوقات الله عز وجل، ينقذها من الالم، يفتي بصرف الحق الشرعي له، مع انه يقوم بتشريع، لان يقول ان هذا التشريع اللي يقوم به هذا مو بدافع المثله، مو مثله، المثله ماخوذ في مفهومها التكفي، هذا انما يقوم بالتشريع على اساس يدفع الالم عن الباقين، والا مو مساله التكفي، هذا اعتبره طالب من طلاب العلم عينا واصرف له الحق الشرعي نفسه. زين، لئلا يطول بينا شويه، الفروع تبعد بينا عن الاصل. المساجد بالواقع منذ ولدت ولد الى جانبها العلم والممارسات العمليه في مختلف ابعاد الحياه. الى مفهوم العباده ما يقتصر على الصلاه والصوم. نعود الان للايه. تقول الآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله، هو المقصود بها الكعبة طبعا هنا. ليش عبر عنها مساجد؟ لأن الواقع كل المساجد تنتهي إليها، كل مساجد المسلمين في بقاع الدنيا تنتهي إلى الكعبة باعتبارها هي أم المساجد، هي بيت العبادة الأساسي، وقبلة كل مسجد إلى الكعبة. طيب هذا من ناحية، ومن ناحية العرب أحيانا قد تسمي الواحد باسم الكل وقد تسمي الكل باسم الواحد، موجودة في استعمالاتهم. فالآية شتشير المن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، تقصد بالعمارة ما هو يعني القصد؟ احنا نتصور العمارة على نحوين. النحو الأول أن العمارة هي مثلا إضاءة المسجد، العمارة المادية، واحد يجي ينور المسجد او ينظفوا للمسجد او يرمموه، الى اكو بيشي واجع يترمم، هاي العمارة بالمعنى المادي. والعمارة بالمعنى المعنوي لا، المواظبة على حضور المسجد، الصلاة، الكون في المسجد، دائما الانسان بالمسجد يذكر الله، يقرأ القرآن، يعمر المسجد بالصلاة، يعمره بذكر الله. زين، هذه العمارة المعنوية. زين، الآية شو تقول؟ تقول أن المساجد ما لازم واحد يمكن يعمرها غير المؤمنين. فشليش سيجينا خلال البحث، لا يمكن عمارتها ماديا لغير المؤمن ولا معنويا، لأنه ماديا إذا كلفنا غير المؤمن أن يعمرها ماديا راح نوقع بعدة إشكالات، يعني غير المشركين ما غير المؤمن والمشرك يعني. فإذا أردنا نجيبها للمشرك، المشرك أولا نجس بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فهذا لما يكون نجس ما يجوز أن يكون بالمساجد، ومأمور إحنا عندنا حكم من أحكام المساجد أن نميط عن النجاسة، هذه وحدة. قد يقول لي واحد ليش شيخنا يعني مشرك نجس شنو؟ يعني شو هذا الآن دا يتنظف بالماء صابون وبأحدث أنواع المطهرات ونازك أنزك من كثير من المسلمين، شنو وجه نجاسته؟ لا، المسألة مو مسألة نجاسة، شنو وجه نجاسته؟ أني أنا إلا أدرك النجاسة، لا، النجاسة أمر معنوي، هي حتى بالنسبة للمسلم. انا لما اقول نجس شنو؟ طبعا ما ادركها، ما اشوفها، قد يكون هدفها صحي او قد يكون هدفها اجتماعي، فما اجي انا اعللها تعليل فلسفي، لا. على الاجمال القران الكريم يقول لي ذول يجب ان تبعدهم، يعني فد وسيله من وسائل الضغط عليهم حتى يؤمنوا بالله، حتى يسلموا من ناحيه. ليش حتى يسلم؟ يعني حتى يؤمن بقيم، لان المشرك ترى مو تتصور انه يهدد عرش الله. الله أرحم بعباده مني ومنك. المسلم أولا، المشرك مهما يريد يسوي ما يقدر يأثر على الله، ما يغير عرش الله ولا يغير من الواقع. إنما يوقف من الدين موقف صلب لأن ما يؤمن بقيم، يعني شيء للإنسانية، لأن هذا اللي ما يؤمن بالقيم يصبح ذئب وحش لابس ملابس آدمي. زين، وأعتقد هذا غير اللي إحنا غير الفلسفة غير اللي نبرهن عليه. ويا الآن نشوف أعمال المشركين شنو هي، نشوف هؤلاء اللي مع علمهم وحضارتهم وتقدمهم، زين، أوروبا الآن مع ما فيها من حضارة ومن تقدم ومن علم ومن رقي ومن وسائل مادية متطورة، يوم على يوم مشكون وحوش يلذ لهم سفك الدماء، بس شغل لي معمل ولو أذبح بي الناس ما يهم. زين، هذا مو آدمي، ما يسمي آدمي، هذا مو إنسان، هذا ما يسمي إنسان بحال من الأحوال. يعني الآن العالم يخيم عليه شبح الرعب النووي، ويمكن لعبة خطيرة واحدة دمرة للعالم. زين، فالواقع المسألة هي مو مسألة أن هذا يهدد عرش الله، لا لا أبدا. صدقني أن المشرك أو لو الدنيا كلها تشرك، لو الكرة الأرضية كلها، هي شنو قيمة الكرة الأرضية إزاء العالم إزاء الكون كله؟ إذن إنما الباري يقف هالموقف الصلب من المشركين لأن المشرك لا يؤمن بقيم، أما اللي لا عنده إيمان يؤمن بقيم. أشياء قد تقول لي زين، أكو ناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعند طباع ألعن من طباع المشرك، وعند تصرفات ألعن، هذا مو ذنب الدين، هذا فاهم الدين شكليات. لا، المفروض بالدين قيم، ما المفروض بالدين شكل. ولذلك النبي يقول الدين المعاملة، الدين التفاعل ويا المجتمع، وإلا ما أكثر من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو يذبح محمدا ويذبح دين الله. مو مسألة، يعني المسألة إذن مو ذنب الرسالة إنما ذنب التطبيق العملي. أعود للموضوع، المشرك أولا نجس، ثانيا ما يلتزم بنجاسة، حتى لو قلنا نظيف ما لازم نجس، لو قلنا نظيف ما يلتزم بنجاسة. شلون ما يلتزم؟ كانوا المشركين يجون إلى الكعبة، من يجي للكعبة يذبح الذبيحة العتيرة يسميها، يجيبون الذبيحة برجف لما يعتمرون يذبحوها يسموها العتيرة، هذه العتيرة يأخذون دماءها يطلون بها الصنم، ويظل الفرق والدم بقلب الكعبة في داخل الكعبة، فالكعبة تدخل إلها دار عبادة تلقاها ملوثة فرق ودم وقاذورات، مع العلم أن دار العبادة يجب أن تنظف ويتنبه إلها. تتصور عبارة النبي صلى الله عليه وآله بالحديث النبوي الشريف يقول المسجد ينزوي من النخامة كما تنزوي الجلد بالنار، يعني واحد أحيانا يذب من لعابة بالمسجد، يقول إذا ذب شيء من لعابة بالمسجد المسجد ينزوي يلم مثل ما تلم الجلد لما ذبها بالنار. فمعنى كنائي، يعني أن المسجد يجب أن يكون موئل للنظافة، ولذلك يكره النفخ في مواضع السجود لتنبه إلى أحكام الإسلام، مش أحكام رائعة. هذا يقول لك لما تبغى تنفخ تنفخ وأنفاسك كلها واللي في جوفك كلها تذب على الفراش، وهذا ما تصلين، يجي خلافك واحد يصلي وأنت تنقل أمراضك كلها تذبها مثلا، ها؟ مفروض أن تكون غاية في النزاكة عندما تدخل إلى بيت الله، يعني النزاكة المادية والمعنوية. زين، اولا ان نجس، ثانيا ما يلتزم بالنظافة والنجاسة، اي اثنين، ثالثا ان هذا اذا عمر المسجد وبنى يكون فيه منة على المسلمين. كيف يعني منة على المسلمين؟ لان هذا يجي يبني المن دار عبادة للمسلمين، وما المفروض ان المشرك يصير له منة على مسلم، المفروض العكس، يعني المفروض أن المسلمين لا ينتظرون أن يمنوا أن يمن عليهم نعم المشرك. أكو هالشموخ الآن عندنا إحنا كمسلمين، موجود هذا الشموخ عندنا؟ مع الأسف، يعني نعيش على موائد، على فتات موائد الآخرين، على فتات موائد المشركين المستعمرين بلا كلام. زين، وين ذاك الشموخ اللي يحاول الإسلام أن يربيه في نفوسنا؟ صور يقول ان هذا اذا عمر له دار للعباده راح تكون منه لمشرك على مسلم، وما ممكن الله يرضى أن تكون للمشركين على المسلمين منا. لذلك ما يقبل عمارتكم هاي المادية. أما إذا أردنا نرجع لها للعمارة المعنوية، يعني لو قلنا أن ما يعمر مساجد الله من أمر الله، شو المقصود به؟ المقصود به العمارة المعنوية. شلون يعني العمارة المعنوية؟ يعني الحضور بالكعبة، الصلاة بالكعبة، ذكر الله عز وجل، مداومة والتزام للحضور بالمسجد. مو يقول الحديث النبوي الشريف إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ويقول الحديث القدسي المساجد في الأرض داري وزوارها عمارها، فطوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره أو يكرم زائره. كأنه الحديث القدسي يريد يعرض علينا صورة من الصور اللي نألفها في حضارتنا، نألفها في مجتمعاتنا. هسه احنا في حضارتنا نقول إذا واحد يفد على واحد الوفد يكرم، إذا وافد يفد على واحد يكرم بحيث عندنا في تاريخنا يكرم تكريم، أحيانا يعني يصير ثقيل التكريم. شلون ثقيل؟ يعني أكثر من طاقته. هذا اللي موجود عندنا في حضارتنا وعايشين به، أن أبو البيت إذا واحد وفد عليه ببيته حتى ولو يبيع نفسه في سبيل تكريمه. أذكر لما جاء وفد النجاشي، وفد النجاشي إجا من الحبشة دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، استقبلهم النبي وقام بيده يخدمهم رسول الله، بيده خطوا الصحابة كلهم، قالوا له يا رسول الله أرواحنا فداك، احنا نكفيك هذا؟ قال لا، هؤلاء كانوا مكرمين لقوم للمسلمين وذولا وافدين علينا ومن حق الوافد أن يكرم. قام النبي بنفسه يقف عليهم يخدمهم بنفسه، النبي هذا بنفسه الشريفة. وأذكر حادثة أخرى أقرب لك المعنى شون أن هذا المعنى في حضارتنا موجود. فاليوم أبو دلف هذا القائد المعروف، أبو دلف كان يتمشى في بغداد. أبو دلف شهير معروف بحيث كان الشعراء يمدحونه، كان يقصد، معروف بالكرم، معروف بالمكانة. أبو دلف مار لقى نساء اثنين يمشن، وحدة لمحتها من بعد سمعها تقول لرفيقتها، تقول لها أتعرفين هذا؟ قالت لا، هو كان يمشي يا أخوه. قالت لها هذا أبو دلف الذي يقول فيه الشاعر إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. قالت له هذا هو؟ قالت بلى. لما سمع أبو دلف البيتين بكى، سأل أخوه سأله قال ليش تبكي؟ قال والله أبكي لأني ما انطيت هالشاعر حقه، العكوك وهذا الشاعر ما انطيت حقه. قال أنا أدري تطيت 100,000 درهم. قال له 100,000 درهم هاي المدحة، فأين المنحة؟ هاي 100,000 نسميها المدحة حق المدح، لكن أقول منحة التكريم هذا وفد علي زين لازم أكرمه. هذا احنا اللي نعرفه في حضارتنا، مثلا في تاريخنا القرآن الكريم يعرض علينا صورة من صورنا الحضارية السائدة. يريد يقول أن أنتم الواحد من عندكم إذا وفد عليه واحد ببيته يكرمه، إذا زار زائر ببيته يكرمه. فكيف اللي يفد علي ببيتي يفد علي بالمسجد والمسجد بيتي؟ حق على المجور أن يكرم زائره. إيه خلينا هالليلة نتجه إلى الله عز وجل وإحنا في بيت من بيوته، ونقول له يا ربي إحنا وافدين عليك، نسألك رحمتك، نسألك أن لا تحرمنا من عطائك في الدنيا والآخرة في هذه الليلة الكريمة، في الخصوص يعني مثل التلالي الواقع هو موسم المساجد أمثال هذه الليالي، هاي الليالي الكريمة إنسان ينقطع بيها في لحظات من العبادة إلى الله عز وجل. زين، إذن القرآن الكريم يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. زين، ينتقل إلى معنى آخر. نقول عرفنا معنى العمارة، بس إيش معنى ما يعمرها إلا المؤمن؟ يعني ما يحضرها إلا المؤمن. إذا بها المعنى يصبح عمارتها بالمعنى الثاني، يعني كثرة الحضور بها والمداومة. يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. معنى يعني اللي يحضر، كل من يحضر للمسجد هو عند ذمي؟ لا، كأن القرآن الكريم اللي يقول أن المسجد راح يربي في النفوس المعنى أن الذين يرتادون المساجد راح يؤول أمرهم إلى هذا، لأن هذا إذا دخل إلى المسجد شو راح يسوي بالمسجد؟ يقرأ القرآن، زين، يصلي، بعد قد يتصدق كما كان الصحابة يفعلون. كانوا صحابة الرسول رضوان الله عليهم إذا دخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله غالبا يكون العطاء والجود والتفضل. الحقيقة هذا كله كان يوجد وين؟ كان يوجد في مسجد النبي. حتى العاطل عن العمل يدور العمل يجي إلى المسجد مركز اجتماع، وكانوا المسلمين يرحمون. حتى تخطر حادثة، فد يوم واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا جئتك من عندي أطفال يتعاون عويا الذئاب من الجوع. قال النبي أكو عندك شيء في البيت يباع في قابل للبيع؟ قال ما عندي يا رسول الله شيء أبيعه، عندي جلد الكبش. قال رجل راح جاب جلد الكبش أمسكه النبي بين أصبعيه قال من منكم يشتري هذا؟ قام لعمار قال يا رسول الله أنا عندي درهم أشتري بدرهم. قال النبي لا زيدوني زودوه، مو درهم مو كافي. قام واحد من الصحابة قال لا أنا أشتريه بأكثر يا رسول الله. قال زين طيب، اشترى إما بدرهمين أو ثلاث. أخذ النبي منه ذلك واشترى بيفاش وحبل وأعطاه إياه. قال روح حط بشتغل، ما أحب لك توقف على رؤوس الناس تتكفف، لا تعلم تسأل الناس. فحتى إعانة العامل إلى طلب وسيلة إنتاج كان يحصلها من المسجد. زكاة الأموال بالمعنى العام، يعني ما المقصود بها الزكاة بالمعنى الاصطلاحي، لا، الزكاة بالمعنى العام يعني الصدقة للتطهير، لتطهير المال. اللي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالله على كل عطاء المسجد، كأنه بصورة شوية إجمالية أو بصورة مختصرة القرآن الذي علمنا وظيفة المسجد. يقول ترى المسجد مهمته أن يربيكم على الصلاة ويربيكم على الزكاة ويربيكم على الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن المسجد المفروض أن الإنسان يقرأ به القرآن والقرآن يعلم ذني كلهم. أما إذا إجا الإنسان وطب إلى المسجد صار بناء يستعمل المسجد لغير أغراضه، لا، رح يشتم. يقول النبي صلى الله عليه وآله يأتي على أمتي زمان يجلسون فيه في مساجدهم يتحدثون فيه بذكر الدنيا أولئك ليس لله فيهم حاجة. بعد الحديث في الدنيا يأكل في المساجد، الحديث بأمور الدنيا في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل الدابة الحشيش. مفروض أن المسجد بيت للعبادة، يطب الإنسان يسمع به ذكر موعظة، يصلي به، يقرأ قرآن. أما يتخذ من المسجد وسيلة للبيع للشراء للحديث بأمور الدنيا، أحيانا يجي واحد بائش، نعم ما كان بارد، يقول ينام مثلا ويكره النوم طبعا في المسجد، لكن أنت تلاحظ من ناحية ثانية يقول أنا لا بائش ما عنده مكان، ومسألة هذا قد يعرض مثلا إلى لون من الهوان إلى نام بالشارع أو إلى لون من المرض، تسكت عنه من باب التزاحم بين المهم والأهم. وإلا بالواقع موضوع المسجد يجب أن يجنب، جنبوا مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم ومجانينكم، مسجد دار للعبادة، مدرسة، نعم، محل لتغذية الفكر، لتغذية العقل. وظيفة المسجد إذن شنو؟ تعليم الصلاة، تعليم الصوم، تعليم الزكاة، تعليم الأخلاق الفاضلة الحميدة. شوية فد عملية بعد عن الدنيا واستلهام خير من الله. بعد من أهم وظائف المسجد أن يجتمع به المسلم إلى جانب المسلم، يجتمع به المسلم إلى جانب المسلم، يصليان معا. وفي ذلك شنو الشترتاب يترتب أولا الفوارق تتلاشى، تلقى الفقير إلى جانب الغني، وهذا هدف يحرص عليه الإسلام، العظيم إلى جانب العادي، العبقري إلى جانب البسيط، كلهم على حد سواء عباد الله متجهون إلى الله. وحدة. ثانيا المسلم يطلع على المسلم، وإن كان مع الأسف هذا ما هو ما موجود، ماكو مسلم يطلع على المسلم. ها؟ تشوف أن واحد يطب إلى مسجد الله قار يعين المسجد من برا كأنما يخاف يطب ليه، طابق بيع قربة لضغة يعني، والشكل عجيب، هذا لا يطب المسجد هذا ولا إلا نادر تلقى بعضهم، كأن المساجد مو لله عز وجل، كان وظيفة المساجد التفرقة. ومع الأسف اللي عمق هذه التفرقة في نفوس المسلمين أئمة المساجد أما

الكبار اذا اختلف مذهب مع مذهب الفرع، يعني شنو مذهب؟ الاختلاف طبيعي. اذا اختلف مذهب مع مذهب بفرع صار انت رأسا اتخذت منها الاختلاف هذا وحولت الى برج بنيت عليه، حولت الى ركام من الاحقاد. ليش ليش؟ ارجوك يا اخي انا اختلف بهالفرع وانت تختلف بالفرع الاخر، والاختلاف علمي، والاختلاف العلمي ما يبعث على هاللون من التنافر والتباعد. المفروض ان وظيفة المسجد ان تجمع المسلم الى جانب المسلم، يتحشش آلامه ومشاكله ويساند بالسراء والضراء ويعرف عنه هذا يعرف عن هذا وهذا يعرف عن هذا. هذه وظيفة المسجد. متى تحولت المساجد الى معاول للهجم والتخريب؟ شيء غريب، يعني غريب، ظاهرة عجيبة. منو من وراها؟ ما ادري. بعد المساجد مراكز للعمق الفكري، ما تكون مراكز للسطحية، لان بها القرآن يدرس، والقرآن كتاب الحياة، وكتاب الحياة مو امور سطحية يتمسك بها الانسان، لا، كتاب الحياة نبع المعرفة. وما كانت المعرفة يوما على السطوح، بل تلج الى اعماق الانسان. على الاختصار، القرآن الكريم يعلمنا وظيفة المسجد. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة. مو صلى، شوف ترى اكو فرق بين التعبيرين. مرة اكو صلى واكو اقام الصلاة. صلى يعني هي الصلاة اللي تشوفها بلا معنى، صلى وفي داخلة النور مال جهنم من الحقد بقلبه طلع، قال صلى. لكن اقام الصلاة لا، اقام الصلاة يعني فهم فلسفة الصلاة، يعني الصلاة غسلت احقاده وغسلت الامه وتشنجاته، طهرته. نعم، هذا الهدف من الصلاة. الصلاة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. الصلاة يعقبها الدعاء، والشكل الدعاء شعور العبد بانه ناقص محتاج وان الله غني جواد. اللحظات من الدعاء وخصوصا في الليالي المباركة، يعني هذه الليالي اللي تكون محل لهبوط الملائكة، لهبوط الرحمة اللي الله عز وجل جعلها ايام يدعو فيها الناس الى التوبة، يدعو فيها العباد المبتعدين عنه الى القرب الى حضيرته. خصوصا ليالي القدر اللي عادة تتراوح من ليلة 19 الى ليلة 29. يقول له واحد الامام الصادق سيد ليش الله اخفى ليلة القدر؟ يقول له انت الان اذا تريد تجمع لليالي ذنب اللي تبقى تصلي لك بينك كم ركعة وتدعو الله من ليلة 19 الى ليلة 29، يعني 10 ليالي. انت جاي تطلب من الله صحة، وتطلب من الله اموال، وتطلب من الله اولاد، وتطلب من الله ستر كثير عليك، توقف لك 10 ايام تنقطع بها الى الله، ها؟ في مقابل ما تريد من الله، خلي الله فيها يخفيها في اخر الشهر حتى الناس تنصب بالعبادة. كل واحد يخصص كم ركعة لله ليليا، يوقف يصلي له كم ركعة ينقطع بها الى الله، خصوص في الليالي اللي يمكن ان تقع فيها ليلة القدر التي تكتب فيها المنايا والبلايا ووفد الحاج. اذا القرآن الكريم يحدد لنا وظيفة المسجد، زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولم يخش الا الله. شفت لي النقطة؟ المشركين كانوا اذا طبوا علما يخافون، عندما يطبون للمساجد يخافون من اصنامهم، ولذلك كانوا يمجدون الاصنام. شنو لما يطوفون بالكعبة يصيحون؟ شنو تلبيتهم؟ التلبية لبيك لا شريك لك، الا شريك هو لك تملكه وما ملك، زين؟ هذا هي تلبيتهم، الا شريك يعني يقصون به الصنم، هذا هو لك مملوك لك تملك.

0: يقوم باعمال يجمع عندك الاختراع ويصورها دين. فحتما هذا النوع من الطواف كان يأباه الاسلام. زين يأباه. اذن المشركين كانوا يخشون اصنامهم. الدين يعلمنا يقول الواحد منكم لما يطلب الى المسجد لا يخشى الا الله. هذول المشركين شلون كانوا يخافون اصنامهم؟ انتم لا، خافوا من الله عز وجل. جه خافوا من الله. هو الواقع عند الانسان اذا دخل الى المسجد يجب ان يتوزع بين الخوف والرجاء. ولذلك اذا خاف المسلم الله لم يخف احدا غيره. صدقني انه خوف الله اذا استولى على الانسان يخليه ما يخاف غيره ابدا. انا اتذكر اكو محاورة جرت بين الحجاج وبين خزالة ام شبيب. زين هذه خزالة وشبيب طلعوا طبعا على الحجاج، نهضوا على الحجاج لقتاله وما نجحت ثورتهم. زين ادخلت ايديها بها خزالة وادخلت على الحجاج، ادخلت وهي مطرقة. رفع رأسه اليها قال لها مليئة رأسي مطرقة ارفعي رأسك وانظري الي. قالت له والله اني اكره ان انظر الى وجه لا ينظر الله اليه. اقرب قالها لعلك تخشين النظر الي. قالت والله لقد خفت الله خوفا صيرت في عيني احقر من ذبابة. تصور موقف ها؟ تفرض هاي كانت في عقيدتها، يعني متصورة انها هي ماكو واحد يعني يظل على عقيدة متصورة عن عقيدة تباطلة. ترى هاي ما يعني ما تصور عن عقيدة تباطلة، لا تصور انها هي على حق وغير على باطل. كل واحد كنا عقيدته هي الحق نبلي. فهي تقول انا اخاف الله، انا مو ارى مرعوبا. وفعلا هي هاي هزتها للحجاج انهزم هرب. ولذلك كان الشاعر يعيره يقول له اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تفزع من صفير الصافر. هلا برزت الى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر. وكانت المرأة في منتهى الصلابة، كانت تهجر الصناديد. تتأمل هذه المرأة تقول له انت وغيرك انا ما اخشاك لانني انا في تصوري ان ماك واحد يخاف منا الا الله. نعم اما انت انت ما تخشاك. وفعلا المواقف الانسان اذا خاف الله يتمحض بمواقفه لله. ذول اللي عندهم خوف من الله تبارك وتعالى ما يهتمون بغير الله. انا اذكر دخل الى المدينة المنصور الدوانيقي، وطب الى المدينة طب ما الواحد الى وياها عتبة مثل ما يقولون. يقولون المؤرخين اغلق باب البيت وقامت الجلاوزة تجيب للناس وحاطين الانطاع، الانطاع مثل التوابيت يجيبون بالناس ويضربون بأعناقهم يقتلونهم. هذا ابو واحد يقول انا قاعد ويا ابن طاووس احد رجال الدين اللي موجودين بالمدينة، يقول وطرقنا رسول المنصور. التفت قال اجيب الخليفة، خليفة يدعوكما. التفت له ابن طاووس قال له انا ما عندي شغل عنده، يدعوني على شنو؟ لا انا عامل عنده ولا انا موظف عنده. نعم ولا هو ممن تجب طاعته. حتى اذا دعاني لازم اروح ليه؟ عنده شغل عندي. نعم خلي يجي على وزارة، ما فرق بيني وبينه، انا اروح ليش معه بس هو يجيني. راح يقول رجع يا ويا مجموعة من الجلاوزة شالونا شيل بالجبر، اقبلوا بنا ادخلونا الى مجلس المنصور. لما ادخلنا عليه يقول رفعنا رؤوسنا واذا بالاعناق تضرب وبالدماء تسيل. نعم ايوه هذا بالليل هم كان يصلي، هم يسموه خليفة المسلمين يصلي وهم لا شيء. وشفنا المجزرة امامنا، رفع رأسه الى ابن طاووس قال له ابن طاووس. قال بلى. قال له لماذا ابعث اليك ولا تأتي الي؟ قال له بان الله نهاني عن الاتيان اليك. قال وكيف؟ قال إن الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم. هذا جميلة يقول أنا كمت أبتعد عنه، هذا راح يملأني بدمه كمت أبعد عنه. يقول منصور أطرق ثم رفع رأسه إليه، قال يا ابن طاووس، قال بلى، قال ناولني هذه الدوات التي إلى جانبك، أكو دواية محبرة حبر، ناولني هذه المحبرة. قال لا أفعل. قال لماذا؟ قال أنا أخشى أن تكتب فيها معصية لله فأكون شريكك فيها. أكو عندك دولة جلاوزة واحد من عدوم كلف يعطيك المحبرة، أما أنا أشيل المحبرة أعطيك إياها تكتب فيها شيء بمعصية لله وأنا أكون من يساعد على الإثم والعدوان؟ أبدا. الله شكد مبدأ هو هذا عظيم، مبدأ عظيم جدا. قال واحد طب صفوان دخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله، صفوان الجمال، صفوان طب على الإمام موسى بن جعفر قال له سيدي أنا أكو عندي جمال، عندي إبل، ودول العباسيين يكثرون من عندي هالجمال يأجروها من عندي، بشنو أنا حكمي؟ قال له أنت ممن ركن إلى الذين ظلموا إذا أجرتهم الجمال. قال ليش سيدي؟ ليش؟ لماذا؟ أنا ما مطيهم الجمال للأغراض المشروعة، أوديهم توديهم للحج وتجيبهم أكريها بدرب مكة وهي أشياء مشروعة. قال له زين، مو هالشكل تقول؟ قال له بلى. قال له أنت لما توديهم تتمنى أن يظلون أحياء إلى أن يرجعون يسددوا لك أجورك، الأجور مالك أو لا؟ قال له أيوه، أتمنى أن يكون أحياء حتى أخذ أجوري منهم. قال له تمنيك لهم البقاء إلى أن يعودوا هو خيانة لله ولرسوله. وفعلا نعم، أنت تكريهم جمال ولا تبني لهم وهذا يخدمهم وأنتم موقفين على أكتافكم. فعلا أنت ممن يركن إلى الذين ظلموا. في واقع الأمر الإمام سلام الله عليه يقول له أنت تتمنى أن هؤلاء يعيشون حتى يسددوك أجورهم وأنت بذلك تخون. فعلى ابن طاووس يقول له أنا أخشى أن أنطق إياها فتكتب فيها معصية لله فأكون شريكك فيها. يقول أطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه، قال هل من حاجة؟ أكو عندك حاجة عندي؟ قال عندي حاجة واحدة. قال ما هي؟ قال لا تبعث إلي حتى أتيك، أرجوك مرة أخرى لا تودي وراي، إذا أنا عندي شغل أجيك لأني لا أريد النظر إليك. ونفض ثيابه وقف. والواقع هكذا، ها؟ أن خشية الله عز وجل هو الهدف، ها؟ والأخير يعني هو المأمول، وكل خوف في الدنيا ينتهي ترى، لكن خوف الله لا ينتهي. خوف الدنيا ايش تصور انت؟ مهما يخاف الانسان بالدنيا تنتهي ايام الخوف وراح تنقضي ايام الحزن وايام الغم، وغدا يجتمع الخصم عند الله. مو يقول الشاعر في بعض ابياته او بعض قطعه الرائعة، اما والله ان الظلم شؤم وما زال الظلوم هو الملوم، الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. يعني كل رعب ينتهي في هذه الحياة، لكن الرعب من الله، الخوف من الله لا نهاية له الا برضوان الله. اللي يجب ان ينخاف صدق هو الله تبارك وتعالى، لانه شي يقدر العبد شي يسوي للانسان مو اكثر من انه يقطع حبل الحياة، والحياة حبلها مقطوع، شاء الانسان ام ابى، يعيش لواحد 20 او يعيش لخمسين سنة، نتيجة واحد مو اكثر، ها؟ والا كل خوف له نهاية الا خوف الله. ولذلك العين التي تبكي من خشية الله والعين التي تحرش في سبيل الله هذه من العيون التي لا تبكي يوم القيامة. زين، اكو قسم من الادباء اجوا لاهل البيت قالوا لهم احنا نبكيكم ونرجو الثواب من الله حتى يأمن عيوننا من الدموع غدا. اجا واحد اخر للحسين يقول له لا والله سيدي انا ما ابكيك واريد ثواب،
1: ولا أبكيك وأريد عقاب أبدا، لكن أبكيك لأن أنت تستاهل، أبكيك لأن أنت فقدك خسارة، ها؟ تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. وهذا منهج الشريف الرضي، ها؟ الشريف الرضي لما جاء أمطر تراب كربلاء بدموع عينه، وبنفس الوقت في قصيدة الهمجية بدأ يتذكر هالمعنى، يقول له أنا بكائي هو مجرد مواساة.

0: أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الردى بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمحوا اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا، يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده، الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.
1: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني. أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين. يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني. يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين. يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني. حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية.
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
2: برنامج حكايتي.
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكايتنا اليوم هي حكاية اجتماعية بامتياز، ومن الممكن أن تحصل في الكثير من البيوت، ومن الممكن أيضا أن نجد لها حل. لكن في قصة سليم الشاب أو الرجل المتزوج وسعيد في حياته الزوجية، ولكن هذه السعادة لم تكتمل بوجود مناغص. رجل متزوج وعنده بنت بكر بنته وعنده ولد وسعيد في حياته جدا. الشاب البنت عمرها 18 سنة، الشاب 16 سنة، والزوجة حامل. المناغص وين؟ راح تعرفونه.

المنغص هي العمة أم الزوجة، واللي متحملها لأجل هذه الزوجة الطيبة. امرأة سيئة في التعامل مع ضيوف، يعني اللي تخيل أنه امرأة تطلق بيتها، واحدة من بناتها، لأن تتدخل في شؤونها. ابنها الوحيد، هي اسمها ربيعة أم جواد، ابنها شال ترك البيت لأنه امرأة مؤذية. يعني هكذا نماذج في الحياة، هو موجود من أجل أن يحطم السعادات وما تقدر ترده، يعني لأنه بصفته يعني أم، مش تقدر تسوي. امرأة تاركة بيتها وقاعدة ببيت نسيبة، رجل كريم وطيب، لكن حتى ما حد يدخل إلى البيت من أهل الولد، أهل الرجل، صاحب البيت سليم أبو عواطف، لكن بسبب هذه المرة، بسبب أم زوجته، تارك بيتها وبناتها وساكنة معه، تروح لبيتها زيارات. لنتخيل امرأة إذا إجا ضيف من أهله، تبدي تسمعهم كلام مسموم، ما تحترم الآخرين، إدغار على زوج بته، إدغار إنه إذا تكلم مع أمه باحترام أو استقبل خواته باحترام هي تتضايق. لا، هي مثل ما يقولون، يعني في المثل يقول لك باقة لا تحلين وخبزة لا تسلمين وأكلي لمن الشبعين. هذا النموذج، النموذج الامرأة اللي ما تعرف شنو تريد، يعني شو تريدين يا عمة، شو انت امرأة جاي تنغصين حياتي، تركب، ما يقدر يقللها بهذه المواجهة بهذا الشكل. لكن هو الرجل ما أخذ عمله أغلب الأحيان، لأنه طبيعة عمله، يعني نقدر نقول شبه تاجر، يعني يسافر إلى تايلاند، يسافر إلى الصين، يسافر. فهذه أيضا كانت من يجي من السفر تبدي هذه القوانا المشروخة، تارك بيتك واحتمالك علاقة، هذه هي حياتي. حتى هي ما يقدر يقول هالرجل، يسكت، يبتسم ويسكت. الزوجة محتارة بين هذه الأم، شو تسوي لها، مملة ومزعجة، ويعني ليس فقط أن تتدخل بالكبيرة والصغيرة، إنما هي مصنع للمشاكل.

نعم، هذا النموذج اللي يمكن أغلب الأشخاص أو شايفين هذا النموذج، أنا أقول عام لا، يعني أمهات الزوجات مرات تشوفهن عطوفات على أزواج بناتهن وحريصات على أن يقدمن الأفضل، لأن هنا هي راح تصير انعكاس، لازم تكون هي طيبة تشوفها وأولادها مثلا غير يعني ليست بهذا الشكل من المودة والتقدير، فتشوف دائما العمات أمهات الزوجات حريصات على راحة واحترام وتقدير أزواج بناتهم، بدليل أنه إحنا جاي نسمح في السوق مثلا، يعني وهذا انعكاس لثقافة مجتمع، نقول مثلا تعال اشتروا بامية أو بانية، البانية النسيبج، أي أكلة ترويجية في السوق نسمع بها نسيبج، يعني هذا وكان ثقافة عامة أنه هي محبة، وهذا أمر طبيعي، لكن هذا النموذج اللي يتشكل الآن أنا في ذاكرتي مجموعة من الأشخاص عندهم هذه المعاناة، معاناة سليم في حكايتنا. عدة العمة السيئة زوجة الأم اللي يحتار شنو يتعامل وياها، طاردة لضيفة عن طريق سلوكها السيء، ما مقدر البيت اللي هو مو ملكها ومو ملك بيتها وملك هذا النسيب، اللي ايش يقدر يسوي، يعتبرها مفيدة من جنبه انه هو يسافر، على الأقل هذه المرأة وجودها وهذا اللي مخليه يتحملها، لكن طفح الكيل في كل شيء. جت المرأة قالت لها يتوقف يا أمي، جاي تسيئين هواي وتضايقينه، هنا بدل ما تتعلم من درس النصيحة تروح تواجهه تقول له أنت ما تستحي تروح تشتكي يا بنتي أنا شو مسويت لك وكذا، وهو يوئد المشاكل للولد، يطمرها ويمشيها. لكن شنو اللي حدث؟ صارت بينهم مساجلة وعيب يا عمه وكذا، ما قلت لا أنا عارفك شلون راويك بخالف، ما قدر يقلها يطرتها، يعني قلها روح البيت ودج بنات هناك وكذا. فقلت اتفاجأ في يوم، لا هي كارثة، تفاجأ انه من يطلع بسيارته انه اكو بالركن أمرأة أمبوشاية وقاعدة بالركن يطيها فلوس. تفاجأ الأم شوين، قال والله هي قالت لأمي ما اجتنا، يعني حطمني عليها خاف زعلت من كلامي أو كذا، قالت له والله على وخد زعل، يعني يلا الحمد لله. يومي يعبر الشارع يشوف هاي المرأة يطونها الناس فلوس، قاعدة بركن في على رصيف وتستعطي، أكيد تسعج في بالكم. وهي هاي المرأة اللي هي ربيعة أبو جهد، هي بنفس تدويرة جسم هذه المرأة اللي شوفها، اللي تفاجأ أنه في يوم بالصدفة يريد يطيها، فشاف أكو قضية هي ناسية، يعني سبحان الله يريد يكشفها، جيرابها مشقوق، جيرابها هي المرأة عتها ظفر مال الإبهام القدم معقوف، يشبه يعني منقار ببغاء. قال هذا طالع من الجراب، قال هاي رجل اسمه عمتي، فتريد تفشله، ما يقدر يقول للمرأة، يعني يقول للمرأة بالله حجية كشفي لي وجهك أو كذا. النساء الكبار ربما عتن هذه العارض اللي يصير في الأظفر نتيجة تقادم في العمر ممكن، فلكن شبه كثير. لكن وين الكارثة اللي صارت؟ يجول جوارينا واحد اثنين أبو محل أبو كذا، قالوا لعيب طارد أمرتك وظلت جدي المرأة وإنت تاجر، أنا ما طاردتها وليش جدي؟ قالوا هاي المرأة اللي تقعد هنا بالشارع هي جدي، حكينا وياها وتقول طردوني وكذا، اكتشفت أمها البنت شهد أيضا
الجارات معاتباتها وهاي المتصلة بيها اللي شلون تطردين أمك وتظل الجدي بالشارع. وهو قلب أكو كارثة، أمك سودوينا كارثة تريد تفضحنا. راح الرجل الابن هجوات، طبعا هو راح راح شكى بالبداية اللي زوجها، قال لها تعال يا عم شفت هذا شو مسوي؟ قال لها بشو مسوي، أكو واحد مثلي يعيش ويمارة 35 سنة ويطلقها ليش؟ الله سبحانه وتعالى أنا تعجب شلون 35 سنة عايش وياه وأنا ما لي علاقة بعد. هاي تصرفاتها رعونتها ذاك بينها وروح شكيه. راح الابن يابا جواد، قال لها جواد هو أنا طافر بالعزيزة يعني أنا شارد ومر أجيب الأذية لرأسي؟ قال يا أخي ما يصير، حياتي راح تتدمر، وأمك فعلت كذا وكذا، صارت مجدية بالشارع وتعلن للآخرين بأنه طارديني وخضليت جدي. ما ظل واحد ما يعني اتهمني أو حكى وياي بهذا الموضوع بأنه أنا إنسان سيء، وكذلك أختك تصلم بيها الجيران وكذا. يعني الموضوع خرج من حدوده. هنا قال لي يعني شوي خواتك خلي يلزمونها تظل بالبيت أرجوكم، يعني ما بيها أي مجال. قال لي يا أخي أنا بالنسبة لي ما أقدر أقدم لك خدمة، أنت الله أنا الله ابتلاني بأم ما أقدر يعني أنصحها وأوضح لها الأمور، لأنه هي تعرف انفعالية وتغلط علي وربما حتى تقذف لأجلكم الله النعال في وجهه، يعني كل شيء يطلع منها. زين الله فعلا هذا ابتلاء، يعني يجيب لك إنسان لا تقدر، يعني هو اجتماعيا تروح لأي شخص من يقول لك والله ما أقدر له. زين هي هذه أم زوجته مو أمه، ورجل يحترم الآخرين ويحب زوجته ويحب سعادة عائلته، فما يقدر بصراحة. ومن واجههم امرأة ما تستحي، ومن ما استحت راح سوت الفيلم صارت مجدية على مود حتى أتقل قيمته، ما فات الحج. لكن انقطعت نوعا ما عن البيت، وصلت لها رسالة من بدها من كذا إنه أنت اللي سويتي خطأ، فأرجوك لا تدمرين حياتي، لا تزعجيني، يعني هذه حياتي أنا دا أعيشها بسلام، أريد أربي أبنائي بسلام، أريد يعني لحياتي مع زوجي نظام معين، فأرجوك يعني أنت امرأة مؤثرة وسيئة. لكن اللي ما يستحي ما يستحي، البنت شهد حامل وعلى أبواب الولادة، فمنها رجت سمعت بيك اسمه وانت دخلت بشهادك وانا لازم ابقى، لقيت زين تتخيل هيك انسان ما يستحي، لقيت لها مبرر للدخول او الرجوع الى حياه هذه العائله المسكينه مره اخرى. شو تريد تسوي؟ قدمت نفسها الان وانه هي متعاونه وتريد تقدم خدمه لبنتها، ولا تقومين وانت تحتاجيني في هذا. هذا النموذج بالمناسبه هذا يتجاوز اللي يدخل بال70 سنة وتحس به هذا الشخص اللي يعكر أمزجة الآخرين، تلقاه بال70 داخل ما رايح لطبيب. يعني عجيبين والله، أكو كائنات عجيبة، يعني لا يتمرض لا مع العلم هو عايش حياته في حال التوتر، لكن هو يستمتع في التوتر. تتخيل التوتر مش قد يؤثر على حياتك البدنية كلها، يعني الحالة النفسية، ولكن عندما يتحول إلى متعة يأخذ جانب ثاني.

نعم استقبلوها برحابة صدر وتركوا الماضي، واللي بعد ما نعيد الحجبي شخصيتها تغيرت إلى حد ما، بدت يعني لا تتدخل في الكثير من الأشياء. شخصية تجاه تاجر هو الولد، ويعزم ناس وعوائل وكذا وتجيله، لكن هو يخاف يعني يعزمونه فلازم يرد العزيمة، فيتجنب هذا الأمر حتى يسمع من أصدقائه دعوة عليك وعزمنا وكذا، لكن هو يخاف، لك أنا أعزم صديقي تجي زوجته تجي كذا، يعني استوى من الزوج شاب استوى من الزوج وأريد أعزمه هو وزوجته في بيته، وهذا أيضا فيه حرج لأنه عندي نموذج سيء. لذلك قال لزوجته، قالت لا صاحب الزوج صار تقريبا شهر ما أقدر أعزمه، يعني قلت له عزمه برا وكذا، قال لا لا تعرف إيه اثنين نروح وكذا، وأنا حامل وما أقدر. قالها لا يعني على بركة الله، هم عجهم خادمة، قال لا يلا على بركة الله عزمهم، جو تحولت حياتهم ذول الضيوف سنين، دخلت انت من شلون تزوجتوا، انت من عشيرة، انت من شنو مواضيع، وانت حلو هي مو حلوة، وشنو قصة حب، اشياء جارحة. والله اللي يرواني هالحكاية هو نفس سليم أبو عوض وابنه خالد، يقول يعني حياتنا من باب كارثة، شو يعني شنو نبتسم بس وتروح للمطبخ راحت وراها بدها، قلت ايش تسوي جاي تحكين وين الناس فشلتين. المهم طلعوا بعدين عاتبه بالتلفون، قال لها هاي عمتك سوت بينا البنية، ظلت وصلت البيت تبكي تقول أنا ما جيت، شنو انت حلو هي مو حلوة، زوجته على الحب والحب يسمونه حب أعمى، وجابت لهم أمثلة هيش النموذج، شون بلا تعمل بالله عليكم يعني هذا النموذج بحياتك شو تقدر تسوي يفشلك. على كل حال المرأة ولدت ووليت اللي هي شهد، وهنا حالة نفاس وهي في حالة استنفار وكذا، والوليد جيبه وتريد تشكل ريب كيف تختار الاسم، يعني أنا مدمرة هاي المرة. عاشت وياهم بهذا الشكل، تروح البيت خطار وباقي للعيش في هذا البيت. الولد صار عمره صغير، صار عمره سنتين، صار عمره سنتين عندما تعرضت الزوجة إلى نتلة كهربائي اللي حاولته هو طريقة الموت، النتلة ماتت في الماطور، ماطور هاي طريقة أن لطالما حذرنا من عدها، لكن أنا ما أعتبر هذا يعني أنا أعتبره جهل، المفروض كل واحدة من ماكو واحد يفتح الماطور ويسحب من الصوندة ماء، النتل تكهربت المرأة وماتت. زين هنا هسه اللي يسمع يقول إيه خلص من العمة هو بته وهو لا تألم ألم كبير، زوجته أم أولاده وتركت له صغير عمر سنتين، تألم ألم كبير حتى من خلصة الفاتحة هي بقت في البيت العجوز متألمة فقدت بيتها. لكن كما يقول سليم، يقول تخيلوا واحد يعني تخيل واحد ميتة زوجته وخلصت الفاتحة متألم، الفاتحة تشغل أصحاب الفقد شوية، بس من تروح تبقى إلى سكينتك وتتذكر والذكريات تأذي، هذا كله ويجي لك واحد يقول لك أنت قتلت بنتي مثلا، شلون أصدق يعني أنا مكهرب لها كذا وتعب. لكن هذه المرأة السيئة بدأ من ما تتزوجت بدأ يشعر أنه هي يعني هاي بيبية أولادها وهاي أم الزوجة الحبيبة اللي فقدها، بدأ هو كان الولد هادئ ومهذب زاد أكثر يعني، وحس أنه خليه تبقى البيت، أنا كثير أنا أسافر رجل أعمال وسافر فخليها
مثابة حماية للأولاد. مرت الطفل هذا بسنتين، هي أيضا الداري العجوز وكذا. بعد سنتين أهله قالوا له يعني أمه وخواته تزوج يا أبي، فتزوج يعني ما ليش تظلج يعني، هذا أحسن شيء، عمره صغير هسه صار 4 سنوات، من تجيب له زوجة من تجيب تتزوج هذا يكبر ويتعود عليها، بس خلي نشوف لك بنت، المهم أن تكون بنت صالحة. والرجل هو سليم وسيم جدا وصاحب أملاك ومتدين وحاج بيت الله، لكن أيضا زوجة مو بس أيضا حاجة، رجل محتاج إلى إنسان قد يمه كذا كذا. قال أنا والله ما تشوفوا لي أنتم يا بنات، أمي أخواتي شوفوا لي نموذج يعني تشوفوا مناسب لحياتي لمواصفات، ظل طيب الآن عندي أبناء الاثنين كبار لكن هذا عندي صغير. سمعت العجوز بأنه هو يبحث وينوي الزواج، رجت تكلمت معاه بعصبية واستوهماتت طبعا سنتين، وانت وين رايح تدور، هاي عندك اختها امينه، طبعا هاي المسكينه امينه اللي هي ظلت لها 3 أشهر وزوجها دمرت حياتها، هاي قالها لا لا لا لا لا وفي داخله قالها لا اللي يربطني بيك يعني راحت، فلا تزيديني رباطا لاخرى، انا راح اجيب امراه وبالمناسبة أنا عرضت البيت للبيع. ليش؟ قال لها يعني أتغير شكل حياتي، يعني أتغير البيت بذكريات ويأذيني. هي طبعا هنا بدأت الحوار وبدأت الاختلاف، أنه أنت جاي تضمر ذكرياتك، أنت تكرهنا وتكره كنت غير محب وكاذب لزوجتك وغيرها. قال لها كافي، راحت إلى دار حقها، انتهى الأمر بعد. أنت يا حجي تحتاجين إلى هزة، انتبهي أنت جاي تسوي وأتزوج وأتزوج. المهم الولد شنو اللي سوى؟ باع بيته واشترى بيت آخر، وطلب من المرأة أنه أن لا تتدخل نهائيا. اختارت لأمه بنت أوادم، بنت خلوقة من عائلة ومحترمة جدا ومقدرة لوضعه وأصغر من عنده، وتعرف أنه هي الزوجة اللي راح تربي هذا الطفل. ب4 سنوات صار المرأة وعتم خافة رب العالمين وتزوج. تزوج وهي البنت على دراية ومعرفة بأن ثمة امرأة سيئة عجوز عليها أن تعتاد على تصرفاته وسلوكه، رغم انه هو ما مجبر، يقول الله يحفظك روحي خذ راحتك، لكن هو ما يريد. هاي اكو تعلق بالنسبه للاولاد الكبار ببيبيتهم، يحبونها وكذا ويحسون بوجودها، فيقول لا خليها، وهي ايضا خليها وين تروح، محتاجين على مشاكله. وفي حياه زوجته ما قدر يسوي يعني شيء أو يسيء، وماتت الزوجة ويتألم تركها، بس أنت تدخل في حياته لا. اشترى لبيت جديد ونقل أغراضه واشترى أشياء جديدة، وعرفت أنه العجوز قال لها ما أريد أنا أدخل هذا سريري، وإن بدلت الغرفة وشكل الأثاث لكن ما يطيني قلبي أنه أجيب امرأة في غرفة كانت لشهر. لذلك أنا بعت البيت تروحنا عن نفسي وتغيير أشياء كثيرة. وكانت هي طبعا نصيحة صديق إلى طبيب يعني نفساني ويفتهم بهذه الأمور، أستاذ تنمية وكذا، فمقلم خريطة حياتك تكون ذا شكل، مادة زوجتك تزوج وبالتالي غير البيت. فعلا كانت كل الخطوات اللي مشى بها خطوات ناجحة وناجعة والأمور طيبة، وهو عاقل. اجت الزوجة الجديدة وربت هذا الطفل ب4 سنوات اللي تعلق بها تعلق كبير، وبدت يعني بدت هذه العجوز تتضايق، مو لأنها البديل عن بنتها اللي توفت،
لكن أكو نموذج يخليك تتضايق من أخلاقه، لأنه ما يعطيك فرصة أو منفذ يكون إشارة عليه نهائيا. هذا اللي القدر امرأة سبحان الله، الله هباه وهداه بهاي البنت اللي ربت هذا الولد وامتنعت على أن تحمل حتى يصير عمره يوصل إلى 5 سنوات ويقدر يعتمد على نفسه بأشياء كثيرة. شوف الأخلاق، وامتصت هذه العجوز، امتصت تصرفاتها ولعبتها بطريقة عجيبة، ما أعطتها منفذ أن يمكن أن يساء تفتح لها نافذة. ويستغرب أيضا سليم أنه ماكو شكاية، فيسألها يقول لها تعايت معقولة تعايشة وهي هذا النموذج وأنا سابر كل ثمان كلام. يسأل أولاده بابا في خيابي هاي اللي ما تنحمل بيبيتكم شنو؟ والله ما أدري، هي تحكي وتسوي مشاكل بيبيتي وكتما، لكن هاي البنية وكأنه لا تسمع، تسيء إلها هاي تقدم لها الإحسان، ما شفنا هيك امرأة يعني عندها صبر. حل أكلها طبعا هو يسافر ويرجع يسأل شنو اللي صار، توقع أكو كوارث راح ينتظرها في قادم الأيام، لكن من امتصت هذه امتصت، لكن قدرت بشكل أو بآخر تلعب على يعني على البنت بتها، البنت بتها هي عواطف، بدت تحكي عليها وبدت هاي البنية تشتاق لأمها وتوفت أمها، تحديدا من بدت الزوجة يعني زوجة الأب تحمل

حملت الزوجة الثانية، حملت وجابت ولد والأمور طيبة، وهذا الطفل ابن زوجها مثل ابنها جدا، والزوجة وحملت العفو وجابت أيضا ولد، صارتها ولدين. هنا بدت البيبية اللي هي أم جواد الربيعة، بدت عمليات التحريض.

هذولي راح يشاركونكم بخير ابوكم ذولي شو اسمه هاي المرأة يعني راح شفتوها شلون مالك البيت وماكلك قلب ابوكم واهتمامه وهذولي بدأت تصنع الغيرة بين الاولاد بين الاخوان. انت كبيرة يا عواطف ليش بسرعة تندفعين يا بنتي مثلا ليش بدأت الكراهية تصنع كراهية بينها وبين اخوانها من غير الام وبدأت تلقن يعني هذا الطفل عمره يصير 6 سنوات أو 7 ويلقنون يقولوا له دول مو أخوانك دول أعدائك ويزرعون به الكراهية ويبدي يضرب الأطفال اللي هم أخوانه. صنعت وحشية داخل البيت أعوذ بالله شيطان صنعت وحشية وأرادت تدمير هذه العائلة بشكل أو بآخر. وهذه المرأة حريصة على أن تحافظ على صمام الأمان لكن عندما بدت هذه العجوز تصنع الكراهية بين الإخوان وتشوف زوجة سليم تشوف أنه الكبيرة تضرب إخوانها بقسوة وبلا مبرر وبلا معنى من إجا الزوج قلت له تعال خلينا نسولف بعد هذه الزيجة اللي أمدها تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات قلت له أنا شكيت لك يوم قلت له بس أكو تصرفات غريبة لا تحدث الآن أكو هذه المرأة اللي أنت ترى ما مسؤول منعتها هذه العجوز هذه جاي تخلق كوارث جاي أشوف يعني أكو أشياء أنا أستحي أن أقول لك عليها. أنت تدري أنه الإخوان بدوا يتكارهون يكرهون إخوان كبيرة تضربهم وتهينهم لكن عندما أنا أعلق ملابسي يعني مثلا أغسل ثيابي وأروح أعلقهن أشرهن في الحبل من اللي يلوثهن ويخليهن ما يصيب ما يفيد من بعد اللبس ليش مزرفات دشاديشي ليش مزرفات أراويك ياهن قالت له هذه دشاديشي هذني اللي ألبسهن وأعلق أشرهن وأجي ألقاهن مزرفات جابت للدشاتيج قالت لمزرف شوف مزرفات بعود بخور قول منو قالت لبتك شفتها سويت كمين شفتها بشريت مرة العجوز ومرة بنتك ليش يعني الكراهية وأنا ما مسوي شيء قالت لها ماشي قالت لها تمام صدق هاي يا سليم باوع من هذا بالفيديو لا بالذكاء الاصطناعي ولا من هاي اللي صور مصورها أنا زرف ملابسي أوف العجوز تارة والبنت تارة ليش راح للبنت قالت له تعال بابا ليش قالت له لا لا قالت له لا العفو ما يعني ما خلت قالت أنا أروح حساب أحكي وياه شنو ليش هالجا قالت له لا تركها الأمور تأخذ شيء يعني مسار آخر تركها أنا أتصرف هسه أنت من توبخة ترد عليك راح تضربها لكن أنا من أقولها إذا أدزلك الفيديو وتقول هذا شنو معنى أنا صرت محرضة وأريد أصنع مشاكل وأكدت لهم هذا الشيء وليريدونه هو هذا الشيء لكن عندما أنا أقولها ليش وأنا صورتش ليش يا بنتي أنا شو مسويت ليش طالع من عندي شيء أنا أحكي وياها نوئد المشكلة بني عاقلة لكن واحدة كذبت بس قال لها كذب تصرفي صح هاي المرأة زوجتي وأم أخوانك الاثنين وتعاملوا وياهم بالإحسان تعاملوا إخوانك بمحبة أنت كبيرة وزرع المحبة بداخل البيت أنت بديل أمك البديل العاطفي ما تعرف شو السبب إنه هو بس عرفت إنه هي واصلة الأب أو شايف شيء هنا الأمور عم تسافر الرجال ويرجع من سفر العجوز جمعت ابنه وبنته قلت لهم تريدون هاي أطرتها قال لها الولد ليش تردينها يعني أم أخواننا وهاي ليش تريد تأذينها أنت شو مسويت لك قالت لا أطلع من عندها روح أنت تعال يا عواطف أدي حل شنو هذا طبعا الولد سمع بالطريقة قلت له أنا راح أسوي سحر بس

الفترة اللي تروح لها، خلي جوا المندر جهة اللي نام بها، الصفحة اللي نام بها أبوك، بالمخدة خلي عمل وهذا الكيس ماشي. وشينو راح يصير؟ قالها أبوك أنا أعرف الطريقة ماشي، تبي تسويها. راحت البنية فعلا سافرت هذه إلى بيت أهلها ودخلت غيرت، فتحت وجه المخدة وخلت العمل اللي هو عبارة عن أظافر العجوز، ولا بس تريد العجوز، تريد تدمر العالم، تريد تنطرد هذه المرة من البيت. هي في بيت أهلها وقاعد الرجال يقلب بنقالة، هي تبقى له يومين ثلاثة وترجع. فجاي يقلب بنقالة قال لها بابا شو تي شنو ليش ما نعمل حد نام؟ قلت له والله بابا عندي شغلة أريد أقول لك إياها، سمعتها زوجتك أمس تخابرها بنية تقولها جيبي لي العمل اللي قلتي لعنه يخلي زوجي بس إلي ويطرد أولاده وخليه مثل المحبوب شنو هالحاجة. وبعدين خابرتها مرة ثانية قلت لها وين خليه؟ قلت لها خليه يعني بالمكان الفلاني. بظليت أتابعها وشفتها وين مخليه هذا الكيس مال السحر والعمل والكذا والشعر، في الجهة اللي أنت تنام على الوسادة. ركض الرجال فتح المخدة، والله فعلا هذا شنو عمل وكوشياء ومغاذورات وأظافر وورقة بيها طلسم مكتوب بي اسمه واسم أمه يعني أعوذ بالله من الشيطان لعين. متأكد يا بابا سمعته هاي فعلا هذا؟ ليش ما يحتاج هذا العمل مملقة؟ شنو يسوي واحد في اسمه؟ أكيد لأن الأدلة واضحة وظاهرة. اللي صار إنه اتصل بزوجته وقال لها تجين فورا. قلت دقت عليه نايمة المرأة تجين في شكو، وقال لها تجي. قلت لها باكر الصبح ما حد يجي ياخذني ما حد. قال لها الآن جايك. راح أخذ العمل وراح إذا أهلها، فشافه وقال لهم هذا بيتكم وهاي المصايب اللي مسويتها، وسامعتها بنتي تقول كذا كذا، ولقيناها في الصفحة مالته وشوف اسمه اسمه شو تريد من عندي؟ ليش تريد تسوي لي سحر وكذا وهاي الأمور؟ يا بابا أنتي قلت لهم جيبوا القرآن، وحبت ما تعرفني وتعرف وعي وتدين وش أنا شنو هاي السوالف مستحيل. قال لها أبقي بعد أهلك تعذريني، يا أبا تعال خلنا نتفاهم مع السلامة، أنا أعرف الصرف. رجع إلى بيته بعصبية ونفور ورجع مرة ثانية خابرها خابره أبقي مهلك ماكو تجيك ورقتك وأنتي سحارة وأنتي هذا الولد ابنه سماعات. شنو بابا شو بيه؟ قال أنا بابا اليوم هيك صارت وهيك صارت. سكت الولد يعرف، بس هو هذا اللي يمضي بالمعروف. هاي خوش بنية هاي من ماتت أمهم، وهي قامت بالبيت، هي اللي تطبخ، هي المحترمة، هي اللي تسأل عنه بامتحاناته حبيبة. ليش تريد تدمرون سعادة الأب؟ ليش يعني؟ يعرف تردد بين يقله ما يقله بس يسمع كالساعة، وأبوه صوت الجداح يشعل الجقارة وراح ينتهي. أو ثاني شيء هو عنده أزمة قلبية، الأب خاف على أبوه. قال هي لا، يرجع مرة ثانية عنده جلطة ثانية ودخل الغرفة قال أنا بابا سد الباب. قال بابا تريد الصدق لو غيره؟ قال له شنو غيره أبو صدق؟ أحشي قل القضية كذا كذا كذا كذا كذا، وراس البلاء والشيطنة هي عند بيبيتي، هي المحرضة. وقلت لها روحي، وهاي اندفعت. أعود متأكد يا ابني؟ صيح لاختك صح ولا؟ قلها ما تستحين الحجية عتم العجوز. قلها ما تستحين يا بنتي، يا شلون تمشين ورا هاي المرأة؟ حجية قصير الصبح ما أشوف وجهك إذا جيتي إلى البيت ما أشوف، وذولي إذا تريدين تشوفينهم يروحوا لك نص ساعة، هم يروحوا لك لبيتك، ابقى ببيتك كافي هذا. حتى وصلت إلى الحد، أنت وصلت إلى الحد اللي تريدي
تجين ساعاتك في تدميري وتدمير عائلتي وبيتي، وهذه الزوجة اللي أهنتها وسئت إلها قدام أهلها وأخوانها وأبوها، واللي ما سووا شيء قالوا بتأهدى والله كريم. شي نايمة خابر الزوجة قال لها طلعت الحقيقة كذا وكذا وكذا، ظلت تبكي طبعا. بس رب العالمين هذا لو ما الولد شوي عدى ضمير صاحي ابنه، وإلا طلقها وهذه تلقى العجوز هاي تلقى البيئة الفاسدة تعيش تنمو في البيئة الفاسدة والبيئة الخراب وبيئة الوجع وبيئة الألم. وهكذا مشت حياة سليم كما يقول، مشت حياتي بكل سعادة ورتابة جيدة، وبذولي استعادت بنتي انتباهها وأخطائها وهواي أشياء سعيدة وحلوة، وتمت العائلة بمحبة لأنه ماكو سوسة. ما هذه المرة اللي إذا ما لقيت لها مكان تصنع به مشاكل تروح هي إلى بناتها أو إلى ابنها وتريد لها مشكلة.

0: وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا. والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس. والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نتطلع الى دولة مؤسسات، نتطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يراد لنا طوابير، قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقول لهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
2: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثا عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
3: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جدا، خصوصا أن الاستثمار أو كما يقولون بأن رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
1: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفراجي.
4: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى لسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
1: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
3: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارجة عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
1: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
5: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.
1: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: العرافون يحترفون صناعة الوهم والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غداً. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضاً واحداً، ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظراً أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة، أو أوراق التارو، أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها، ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لا عتبوك بالواحدة وتركوا 99، هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تسخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سوريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى رغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل، خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية، وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي، الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطبي. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخو الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناء على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوستردموس الشرق ونوستردموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل، من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في اللاشيء هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا، فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا، وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك حتى أصبح له يوغا باسمه، ومنصات متعددة تحتفي به من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها، هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء. وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟ حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر مثل بعض أنواع العلاجات
التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن مثل العلاج بالصراخ.

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة CNBC تقريراً عام 2018 أثار الجدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها رويكاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف ذا أتلانتيك هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو.

يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شاعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهند.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل. والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها،

حيث القصة خيالية، لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز. تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور، من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود ملكية هذا الجسر إلى المديرية العامة للسكك الحديدية في جنوب إيران.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو 1.5 متر على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو جسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزءان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون جسر السلكي أو الثامن أو الغدير، هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران، ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق قو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري ليكون عبارة عن مكتب لشركته ومحطة لتبادل السلع التجارية التي تشحن بالسفن من مدينة خرمشهر المحمرة إلى الأهواز عبر نهر كارون، إذ كان يتم تفريغها في هذا الخان، ومن ثم تشحن في القطارات لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995 تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنىً بديعاً وفريداً من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد إبان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جوندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جوندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كارون صومعة قمح الأهوز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كارون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 اسطوانة في 3 صفوف. وقديما كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 مترا إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كارون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
3: تايم سكوير.
2: طبعا
4: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك انشد يا جد اللال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

سحرت شكتب بخط العتب وتلاي حرت شكتب بخط العتب وتلاي ويا عيني ما تنام الليل وتلاي قضيت اول شبابي بسقم وتلاي اموت ولا هل يدرون بيه.

قضيت أول شبابي بسقم وتلاي أموت ولا أهلي يدرون بي. البيت للشاعر الراحل الكبير هاشم الحاشوش من مدينة الكوت تحديدا من قضاء الحي. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا عبر الأثير راح نخلص وياكم ساعة على الهواء مباشرة، وفي جعبتي مجموعة من الفقرات اللطيفة والجميلة اللي يربطها موضوع واحد، بعدين راح أحكي لكم عن بداية الموضوع وكيف من خلاله نتوغل تباعا إلى فقراتنا.

عندما يكون السارق شريفا. هذا مقال كتب الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتابه المصباح. الشاعر الشاب الراحل علي الفريداوي عند بداية قصيدة يقول: حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا. عجيب. أيضا المهوال لهوازي: لجن العسر وانجبريت حوفا مستحب بختي مستحى والبخت ويا الحرمنة مدري شلون راح تصير. كل هذه المقدمات تقودنا اليوم راح نحكي عن الحرامي قبل والحرامي هسه. الحرامي الحواف ارتبطت هذه المهنة سابقا، كانت مهنة وارتبطت بالناس اللي يتصفون بالجرأة، يعني حتى سمة من سمات الشجاعة، مو أي واحد يقدر يضطر الليل ويحوف لأن بها مخاطر كبيرة. وهذا الموضوع أعتقد يبدو لي له علاقة بالغزو اللي كان ثقافة مشاعة، يعني قبيلة تغزو قبيلة أخرى، عشيرة تغزو عشيرة أخرى. مع الأسف كانت هي هاي الثقافة الشائعة آنذاك، ومن خلالها هكذا يبدو لي أنه فكرة الحواف والحرامي أصبحت مهنة سائدة. الناس جوعانة، الناس تعبانة، أكو إقطاعي وأكو فقير وأكو فلاح وأكو سركال وأكو مناهض وأكو معارض، وبالتالي بين هذني كلهن يطلع واحد يحاول أنه يأخذ من الأثرياء ويعطي للفقراء، أو يأخذ من الأثرياء ويملي بطنه، يملي بطنه على أقل تقدير. لذلك دائما ويا الحواف هكذا وكأنما ثمت تبريرات للسرقة سابقا، يعني أنه أنا يعني هاي فكرة الحظ والبخت حاضرة، أنه أنا أستحي، أنه أنا إذا أضوق الزاد من البيت. وكو قصص كثيرة يا سبحان الله. هسا أنا مو بصدد أبرر كيف كانت السرقة يشرعنونها أو يبررونها، مو هذا موضوعي، ولكن أنا أريد أعقد الصلات ما بين حرامي قبل وحرامي هسا، لأن هاي المقارنة حاضرة، حاضرة بمقال الكاتب الباكستاني أديب ميرزا مثلا، وحاضرة عد علي الفريداوي بالقصيدة مالته، وحاضرة عد المهوال دائما عندما يتعرض لهذا الموضوع. عموما هذه الخلطة اليوم راح نحكي عنها، وراح نقدم من خلالها الفرق ما بين الحرامي هسه والحرامي قبل.

0: يبدو لي أنه المشكلة يعني عالمية بامتياز. أكو قصيدة للشاعر عبد الرحمن بن مساعد، هسه يا سبحان الله هسه ذكرت، حتى هي مو بالإعداد هسه قمت تسرج عليها، احترامي للحرامي عندها كذا قصيدة، صاحب المجد العصامي صبر مع حنكة وحيطة، وابتدى بسرقة بسيطة وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تعدى محيطة وصار في الصف الأمامي. احترامي للحرامي، بعدين ممكن إذا ظل وقت نرجع نسولف عنها ونقراها. عبد الرحمن بن مساعد اللي هو واحد من المشايخ، واحد من الواجهات الثقافية في السعودية، وعدهم هذا الموضوع أيضا. فيبدو لي أنه هي أزمة عربية بامتياز وأزمة عالمية، بس عالميا بصراحة بدأوا يشذبونها وبدأوا يقننونها، وبدأ الحرامي، لأن هو الحرامي، خلونا نقدم للموضوع، يعني الحرامي قبل اللي يجي يتلثم توالي الليل مثل ما يقول المهوال حسن الزهيري من الأهواز، يتلثم يجي ملثم والخنجر مالته بصفحته ويطل عليك بالليل ما تشوفه. هسا الحرامي البسقاط، هسا الحرامي عنده حماية، هسا الحرامي واجهة من الواجهات. لا مو هو الله عليه صح. يعني قبل الحرامي ما عنده، بقى هاي المقارنة لطيفة، شكرا عمار. قبل الحرامي ما عنده ويبوك حتى يصير عنده، هسا عنده بس حتى يضاعف الثروة مالته. الآن أكو غطاء للسرقة، يعني أكو تبريرات معينة، تبريرات مرة حزبية مرة ولائية، مرة يقول لك أنا أريد أضمن القادم من الأيام، أريد أضمن مشروعي السياسي، مشروعي الحزبي، أريد أرشح مستقبلا، فأنا محتاج هذه الأموال، محتاج أضم هذه المليارات. يبوقها بطريقة رسمية وشرعية، مرة بالكومشنات ومرة جوا العباية ومرة يبطي هذا العقد ومرة هو يتحول إلى شركة ويلزم عقود، و هذا فوق، هذا مال عام مالتي ومالتك ومال أبنائي وأبنائك ومال الأجيال القادمة، ويجي لك واحد ما بين ليلى وضحاها يتحول إلى مسؤول بقدرة قادر، وبهذه الأصوات الناس الفقراء اللي يلهثون مع كل الأسف بكل 4 سنوات مدري يتحولون إلى أبواق للسلطة، ويصير في المقدمة، يصير في المقدمة. العجيب الغريب سابقا الحرامي مثل ما يقول علي الفريداوي، طب البيت واحد كله خير البيت، بس مجرد كل خبزة قال شلون أبوك أنا من هذا البيت، ما أبوك، يعني غزرت بعينه هاي الخبزة اللي زين. إحنا حرامين الآن من عندنا وبينا، عاش ويانا الويلات، وعاش ويانا الاضطهاد السياسي، وعاش ويانا زمن صدام حسين الأغبر، وعاش الحصار، وشاف ما يعني إحنا ما بينا واحد كان كلش ثري بزمن صدام حسين وبعده مستمر لحد الآن. ذولي كلش كبار بذاك الزمن أغلبهم انهزموا وراحوا، خصوصا اللي كانوا تابعين للزمن أو للنظام السابق. أغلب اللي ما بعد 2003 هي الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي. هاي الأموال والتضخم المالي ما بين ليلى وضحاها، وفكرة غياب من أين لك هذا، هاي ما موجودة عندنا، ما موجود عندنا. فتتضخم الأموال، والله هذا كان فقر بس الآن عنده مدري شنو، مدري شنو عنده أموال لا تحصى لا تعد، تخوف داخل وخارج العراق، وعنده منظومة وعنده حمايات وعنده ما عنده، إلى درجة متوغلين يعني جزء من النظام صايرين. مع كل الأسف هذا اللي عاش ويلاتنا ما هم ابن الفقير، ولا فد يوم يغص، ولا فد يوم يغص على ابن الفقير وعلى اليتيم وعلى أم الشهيد، ما ولا على اللي يوقف بالتقاطع يجدي، ما مو بحساباته. وذولي عكسنا، أنت المواطن البسيط ابن الطبقة الفقيرة أو الطبقة الوسطى، من السافر مثلا، سافر تنزل في أي مطار، أول ما ذب لك حسرش كبرها وتسوي لك منشور بالفيسبوك أو على الانستغرام تقول الله لو هذا بالعراق، لو هاي تظل تجيب هاي الخيرات تتمناها لبلدك، ما عندك شي تقدمه، تقدم أمنيات، تقول هاي من نزلت وشفت الحديقة الفلانية، من قادني النظام الفلاني، من دخلت للمنظومة الاقتصادية الفلانية، من هكذا نشوف بالبلدان المتطورة حتى في بلدان الجوار. إلا المسؤول، إلا هذا اللي اتفقنا عليه هو الحرام المعاصر، يعني، وطبعا الكلام مو للتعميم، انا اقصد الحرامي اللي الان المسؤول اللي جايبوك، اللي عنده سلطة وجايبوك، عنده إدارة وجايبوك، أنا جاي قصده تماما، اللي ما عنده يعني لا يتحسس من الموضوع، مو يم الحكي هذا. مني يشوف هاي الأشياء اللطيفة ما يتمناها البلد، لا يتمنى يلم أكثر حتى بس يخلص يعبري هو يروح هناك، ما يتمنى، ما يتمنى تصير مدارس وتصير مستشفيات ونظم ومشاريع وسياحة وإلى درجة إحنا باقين دائما نتلكأ ونتلكأ ونتلكأ. راح أرجع وأسولف لكم، أدخل بالموضوع بدون مقدمات.
1: اللام للتعليل والعلة تحت، أو علة ذيكم تعدت حولها، قوم عللني يا بعد أهلي بهواك، أنت لامي وعلتي ومعلولها، قوم عللني يا سولة مستحاين، عجدة خيوط وبديك حلولها. اللام للتعليل والعلة تحت، وعلتي بيكم تعدت حولها، قوم عللني يا بعد أهلي بهواك، انت لامي وعلتي ومعلولها، قوم عللني يا سولة مستحاي، ان عقدت خيوطي وبديك حلولها. والله مليت الصبر والعمر طال، او دخت من عرض الحياة وطولها، ضقت مرها وصرت ما عرف الحالات، والصعايب طوقتني بهولها، أفتل حفالي وأمدهن للوصال، أو يلعب الواشي ويحل مفتولها، أو أبرى للمعروف من حقي ولجاي، أبرى للمعروف من حقي ولجاي، وغيري كسبة غلب فوق حلولها، أو صرت سالوفة على لسان الرعاع، وصار كل من عدة كلمة يقولها، أو دولبوني دولبوني وصرت مصفات الذنوب، وحملون ذنوب ماني بحوله، عاد بس انت وعلى الدنيا السلام، او عقبك الدنيا شر معسوله.
0: عندما يكون السارق شريفا، الله يرحم عطا السعيدي كتب هواي بهذا الصدد، بوجدانياته قصادة السياسية الوطنية ايضا تناول السراق وعراهم أكثر من مرة، خصوصا في قصيدة قصيدة النفط، يعني لعنة التاريخ اللي يسميها. عموما يقول الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتاب المصباح، يقول ذهبت في يوم من الأيام، وهذا الكلام يمتى؟ بستينيات القرن الماضي، بالستينيات رايح للعمل، يقول نزلت من الحافلة، طبعا الكلام وين؟ في دلهي، هو باكستاني ولكن كان في دلهي في الهند، ونزل من الحافلة، فتش جيوبه، لقى واحد من عندهم مكبتن المحفظة مالته بايق، وهو كان يعيش أيام صعبة جدا، يقول بجيبي بس 9 روبيات وياهن رسالة كاتبها لأمي، كاتب رسالة عنده 9 روبيات باقية، يقول قليلات بس أنا أشوفهن هواي، يقول أشوفهن 9000 لأن ما عندي، يقول قاع صاير، يقول كاتب رسالة لأمي قايل لها أنا انفصلت من الشغل مالتي، وهذا الشهر ما أقدر أدز لك 50 روبية المعتادة، وخليتها بجيبي أريد القالي يعني ألقم في طريقة معينة حتى أدزها توصل الرسالة لأمي، وهذا الاعتذار أنه أنا هذا الشهر ما راح أدز لك 50 روبية اللي اتفقنا عليها. يقول رديت للبيت وأحسبها منا ومنا 9 روبيات بس مهمات، أريد أكل، أريد أشرب، أريد يعينني منا الباتشري، المهم يقول مضت 3 أيام وصلتني رسالة من أمي، يقول قلت يا ستار راح تعاتبني، راح تقول لي تأخرت علي، أمي جوعانة وما تنتظر، يعني ماكو أكل إذا ما أدزلها. وباكستان مع الأسف يعني من البلدان لحد الآن إحنا نشوفهم هنا قد له طفاة وحلوين، جاي يشتغلون في العراق وكلهم أمانة وحرص وعندهم مراسيم جميلة، ونذكرهم بخير لأن الآن هم جاي يمارسون طقوسهم في عاشوراء بأجمل صورة ما أحلاهم والله، تحياتي إلهم إذا يسمعوني. عموما يقول وصلتني الرسالة من أمي وأنا يعني أكو خيفة ومتوجس من الموضوع، يقول قرأت الرسالة، يقول تفاجأت صابني الذهول، كاتبت لي وصلتني منك 50 روبية عبر الحوالة المالية المعتادة، كم أنت رائع يا بني، ترسل لي المبلغ في وقته وما تتأخر علي رغم أنهم فصلوك من عملك، تدري كاتب لها رغم أن تفاصيلك من شغلك، أدعو الله أن يرزقك من واسع فضله. يقول عشت أيام من الحيرة، شنو نبقيت، شنو عندي 9 ليرات راحت، شنو أكو 50 روبية وصلت الأمي. يقول دايخ بالموضوع لحد ما وصلتني رسالة، على اعتبار أنه أنا عنواني والرسالة وكل تفاصيلي موجود بها. يقول قريت خط بالكاد ينقري، واحد قوة يعرف يكتب. يقول حصلت على عنوانك من ظرف الرسالة، وقد أضفت إلى ربياتك 9 41 ربية قد جمعتها سابقا وأرسلتها حوالة مالية إلى أمك حسب العنوان الموجود في رسالتك. وبصراحة فكرت في أمي وأمك وقلت في نفسي لماذا تبيت أمك جائعة وأتحمل أنا ذنبها وذنبك. بس هذا ياهو، تحياتي لك، أنا صاحبك الذي سارقك في الحافلة فسامحني. جميل والله. اليوم مع كل الأسف، مع كل الأسف نقدر نعقد مباشرة مقارنة بين صاحبنا وهذه القصة، ما بين حرامية قبل وبين حرامية هسه، اللي يبوقك بلا ضمير. الله، قبل يبوقك بس ضميره شغال، في أي لحظة ممكن يشتغل ضميره. كان السارق يمتلك قلب، يمتلك إحساس، كان أكو يفكر بطريقة وطنية، بطريقة إنسانية. الآن أكو طوابير من الفقراء، وأكو طوابير من الجياع، وطوابير من اليتامى، وطوابير من الناس اللي ما عندهم شغل، وطوابير من الناس اللي ما عندهم سكن وقاعدين حواسم، وأكو ناس تبوق بينا بطريقة بشعة، بشعة كبيرة. يعني ربع ربع هذه السرقات تعيشنا بأمان وسلام ورزق دائم. عموما حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون. الله يرحمك علي الفريداوي، القصيدة إليه. يقول حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرام.

حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا. اخذ لك هيك واحد مرة راد يبوق، تجاعت عياله وضاقت بعينه، طب البيت تاجر كل خير البيت، ومحمل ذهب حتى بحياطينا، صدفة ولقى خبزة جوعان، هو طاب وجوعان، يقول صدفة ولقى خبزة وشالها من القاع، عض منها وأكلها وصفق تشفينا، أنا غلام أبوي شلون أبوق البيت وأنا زاق ضقته وشانت بعينه.

الشاعر والمهوال حسن الزهيري من الأهواز يجسد هذا الموضوع بأروع صورة. يتحدث عن الحرامي سابقا وكيف كان ينقض غيرة حال حال أي إنسان آخر. أهسه هو هذا تبرير قنعة ما قنعة، ولكن هي الثقافة الشائعة آنذاك، والناس الجوع ولكن باقي عندهم الغيرة. الفرق اليوم أنه ذاك ما عنده ويبوك، حرامين اليوم عنده ويبوك ويضاعف الأموال إلى درجة أنه لو يصرف بيهن هو وعائلته ونصف عشيرته 100 سنة لي قدام ما يخلصن، ولكن العين ما تشبع، عيونهم ما تشبع. ولا هاي المليارات اللي تنضم بالحيطان وتنضم بالسراديب وبالتواليت وينحطن ما أدري وين بالسبالت، هاي فلوس زايدة، هاي فلوس متراكمة محتارين وين يضمونها، وبعدين من تلاص عليهم يحرقونها، ما تعبانين بيها، ما تعبانين بيها. بس ويلي اللي عاض الرصيف من نضيع منه 25 ما ينام الليل، يضوج ينقهر يقول هاي مالتي مالت أطفالي، لو صارفها، لو مفول بيها بنزين، لو ما أدري شنو إلى آخره. أي لو مسوق، لو ما أخذ لي رقية اليوم راحت من عند 25. مع كل الأسف الحرامي المعاصر سواء كان تاجر أو سواء كان مسؤول أو كان مدير أو كان وزير أو كان أي شيء، أنا جاي أتحدث على الحرامي، ترى الشريف والمايبوك ما له علاقة، ما جاي قصده. الناس اللي واقفة بالضوء وتمارس مهامها بشرف ونقاء، هذا الكلام بالعكس راح يحبونه، راح يحبونه، يردون البلد يستقيم، يردون احنا. الله، شوف المواطن الفقير واللي عايش اللوعة يفكر بالأجيال القادمة، يعني يقول أنا ابني من يكبر، ابني من يكبر أريده يلقى بلد ويلقى خيرات ويلقى نفط ويلقى غاز ويلقى. إذا من الآن تفكرون تبوقونه وتودونه مرة بحصة فلان ومرة بحصة الجيران ومرة بحصة الدول العظمى ومرة بحلق الواوية، إيش راح يبقى بيه البلد؟ أي خير يخلص، أي خير إذا بيه هكذا تتكالب عليه الأنياب يخلص ينعاض. عموما نرجع لموضوعنا، حسن الزهيري مهوال الأهواز الأجمل يقول لجن العسر وانجبريت حوفا مستحب بختي، وتلثمت بتوالي الليل وطالت بالسلف طلتي. لجن العسر وانجبريت أحوفا مستحب بختي، وتلثمت بتوالي الليل وطالت بالسلف طلتي. شفت شيلة على حائط ناس بس تذكريت اختي، غطيت الشيلة بشفيتي.

هنا المهوال والشاعر شايف الشيلة على الحائط ما مستوعب الموضوع، هو طاب يحفهم طاب يبوكهم فمغطيها بالشفية مالته، وباقي يسترسل بالإهزوجة بهذه الطريقة الرائعة. طاب مرة وشايف مرة مأمنة ببيتها بسترها بحائطها بسياجها مأمنة، فجاي يذب شيلتها من الرأس. باع شلون يجسد الموضوع، يقول لجني العسر وانجبريت أحوفا مستحم من الناس، وطبيت على بيتي واد، بس بداعة العباس حسيت لما يتريد تذب الشيلة من الرأس، سحت لها بختك خليها.

لتني العسر وانجبريت حوفا مستحم للناس، وطبيت على بيتي واد بس بداعة العباس. حسيت الماية تريد تذب الشيلة من الراس، صحت لها بختك خليها. صاحت منه هذا بليل دش بيتي ويحلفني، سبحان الله ما تسنين ابني وانت مثل ابني. رديت بوجه عرقان يا يمه العسر لجني وخلاني اصعد هاي الطوفة.

أتذكر زمان الفاتي أهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. أتذكر زمان الفاتي أهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. سمعت حسب التصيح بصوت خوي أختك بلا يشيلة، لو نشمي بشتك غطيني. ذبيت البشت يا ناس عليها وكت دمع عيني، واذكر كان حاي الطين صاير بينها وبيني. صحت لها بضعيف الصوت خوي أرجوك اعذريني لا خلص روحي بهالشيلة.

0: آسف طولت عليكم وخذت وقت أغلب الفقرات، لأن الموضوع شيق وبتفاصيل وعندي والله في جعبتي الكثير، ولكن الآن أنا ودي في الوقت المتبقي من الحلقة أسمع أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية أو أي مداخلات حسب الموضوع أو خارج الموضوع، يعني كل شيء متاح لكم. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج، إحنا عبر الأثير مباشرة. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.
1: هنايا كان طرفك لامح حنة،
2: هنايا
1: كان طرفك لامح حنة، يظل شف على طيفك لامح حنة، لا ظلت شفاقي
2: لا
1: محن الهلا، شرخص الهلا وشحت علي، يلوب عليك قلبي من هليلة، يلوب عليك قلبي من هليلة، ولا جفني يبطل
2: من هليلة،
1: من هليلة الليالي المضت ودي من هليلة، هليلة ترد همته وتبخ الشوق بي.
2: الله الله الله،
1: سكاكين الوقت بعضاي بردان، حزني وصرت بالصيف
2: بردان
1: بردان، صرت مجبور اشد دردان
2: بردان،
1: ولا مد للشماته جفوف يدي.
2: الله،
1: الف كانون بجروح دولها
2: زين،
1: اعجزت كل الخلق توصف
2: دولها،
1: دولها الديار القبل كن تسمع دولها، اذب برصداها يرد علي.
2: الله الله الله،
1: الليالي لوغ بالحرقه لغني
2: وش،
1: ومن طار الفرح كلش
2: لغني،
1: لغني لاون لا لحيل ابكي، لغني لينف هل القلب ضاعا علي.
2: الله اكبر،
0: جميل. حسين صالح، كل المحبه والتحيات لصديقي العزيز. اتصال، الو.
3: مساء الخير دكتور بهاء.
0: مساء الخير والمحبه حبيبي استاذ صلاح، شلونك؟
3: شلونك استاذنا، ايش اخبارك؟
0: الله يسلمك يحفظك، ممنون ممنون.
3: تحياتي لكل الكادر المستمعين.
0: الله يسلمك، الله مشتاقين، وين انت غايب؟
3: الله يعزك، والله بعد مشغولين بالدوام تعرف يعني.

0: الله يسلمك وعمار يخصك بالتحية.
1: الله يخليك رحم الله والديك
0: حبيبي.
1: أستاذ بصراحة أهديك مقطوعة.
0: شلون؟
1: أحب أهدي لك مقطوعة شعرية.
0: يلا نسمع.
1: يقول الشاعر: لا تزامط كون مو قد بالزمط.
0: تمام.
1: ناس مالك حيها.
0: شو يغير مكانك؟ شو يغير مكانك صلاح في دول عينك؟
1: لا تزامط تكون مو قد الزماط.
0: تمام.
1: ولا تنافس ناس مالك.
0: ايه
1: والله دنيا وبالعكس هذا الزمان قامت الكدة اشتلاوت حيلها.
0: والله عيب. ايه
1: انا ما كل راح انا ما كل راس هالسنش انت وين؟
0: ايه
1: عود توك راح توصل ديالها.
0: صح
1: توك راح توصل ديالها. وتحياتي لكم ومتابعين.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. ممنون ممنون.
1: شكرا الشيخ ابو احمد.
0: الله يسلمك. محبة كبيرة استاذ صلاح.
1: الله يعطيك الله يخليك.
0: ومن خلالك تحياتي لكل اصدقاء البرنامج، ودائما اصواتكم هي اللي تتحفنا واللي تعطي للبرنامج حيوية وألق دائم.
2: ملك الموت جاني وسأل عن حالي وعن آخر قصيدة كانت ببالي. ذكرت أيام صغري والشباب راح وآخر مشكلات بوضعي الحالي. أخرني دقائق ما أخذ روحي احتراما والقلب. وبهاي الدقائق أهلي قالوا مات، وأنا أسمع وأحس بكل شيء جرالي. بدوا غسلوا جسمه وحضروا القماش. أتذكر يسمون الكفن من كنت أتنفس. لفوا جسمي بيه وأنا بيه مشغول، أبيض لونه يشبه ثوب المعرف. عجيب إيش قدر واقعك بهالموضوع، بس مو هسه وقت دروس وندرس. وما بين الزعيق وضجة أهل المات صوت بإذن جانب كل أدب يهمس من يموت شاعر. تحزن النجمات والأشجار تبكي تقول شاعر مات، والأنهار والأزهار تمشي رواحن ويروحها مشيعات. حبات الرمل من أجل تشوي القاع، وصقور الجزيرة الموتى حزنانات، وطيور المراقد ذن علويات. يدعن كل حمام الكون يلتم ويروح يبات. إذا كل هذا يحدث لون شاعر مات، عليك بكل سعادة تودع الحلوات. وبدأ موكب وداعه وشفت بيه أشكال، سمعت أحلى الشعر بلسان حلو قال. قالت: رايح الله وياك جاورهم، عند أحباب غادر جوك سامرهم. قلهم روح صلفة وظلان هنا، خذوا كل الحلو ظل بالقلب مرهم. مشى الموكب وصلنا لذلكة الداخل، ما يسمع السائق لو صحت نازل. تمنيته يفرن الثورة كلها اليوم، هذا فراقي لها مو موقت دوم. وبشارع الداخل أبدأ بحردان، أذكره من كنت يمه مرتعبان. أحكي له شعر يطرح علي أفكار، وعن آخر مشاريع أسئله إيش صار. سوق الفلكة ودعة وأعرف الأسعار وأخبار الحصار ولعبة الدولار. كنت أتمنى أبقى لآخر المشوار وأشوفن معركة أمريكا ويا الروس، وياهل بالنتيجة على لسان يدوس. وهم يرجع عراق الذهب بالخيرات، ويجي الوقت التفرح الطفل عشر فلوس. ها جبار شجاك بسرعة شو ثقيت بالتابوت، حسبالك خشب ما ينقل إحساسه. اترك هذا حكيك غير الموضوع، سولف عن وداعك لأهلك وناسك وامشي. هنا حبيبي سوادي ساكن كان، وهنا ربو عندي، هنا عند أخوان مدرسة الطفولة. يا سلام هنا كان أجمل عمر بالفقر قضيناه. هنا طالب وحمزة، هنا شنشول مسكين الحصار ببيته ظل يصول. مدرس ثانوي وراتب حكومة شبيه، والأطفال كسرة والزمن مقبول. وامشي وعندي ذكرى هنا، وهنا أصدقاء وبيت أحبه هنا، وهنا قلب فز وراد مني يطير. مدري شبيه راسي محاصرة التفكير، هزني ورجع هزني. ولما أي الصاح قال انزل اخذ مني الملاك جناح. حميد الكعبة بيته هنا، وهنا ماجد بيوم الإمزام الطاح.

لأن راح أنتقي بعض الأبيات اللي لها علاقة بموضوع حلقتنا. ما معقولة نحكي عن الفساد العام والفساد الإداري ونحكي عن الناس اللي سرقوا العباد وفرهدوا الخيرات وما نوقف عند الشاعر العراقي الكبير البصري الكبير عبد الحسين الحلفي. والله كتب قصائد وطنية وعتابه يا الوطن حاد جدا بعد سقوط النظام. قصائد كانت مهمة. بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلاده، وبوطننا الدمع شق خد الأيتام والضحك شقق حلوق القادة. راح نقرأ له.

عبد الحسين الحلفي يقول أنا ما عليه طبع بي بصراحة أحكي يا ناس وحتى بالحلم أحكي بصراحة قبل كانت رفيقي وهسه مولاي الشعب باثنينهن ما شاف راحة بعهد صدام جام البيت مكسور ومن البرد ليلك ما تنامه هسه البيت زين وصار بي جام بس قلب العراق انكسر جامه بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلاده وبوطننا الدمع شق خد الأيتام والضحك شقق حلوق القادة سفينة الوطن يمشي ودمنا نهران وأحلى شراع لذرعان دينا وبالكرسي طلع مو خوش ملاح مو بس هاي يضحك على السفينة درينا أهل الكراسي تحرس الناس بس تبوق بيهم ما درينه.

0: شكرا لكل واحد استمع لنا طيلة الساعة الماضية. الشكر موصول لأصدقائي عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ضحكتك داقة بقلبه وشمها، إيه ولطافة الكوفة وشمها. تعال تعال الصور لا تنشم وشمها، ولا من اشتكي حنا علي. تدر من البواج سالفتها عيوني وسلف روحي، سالفتها عملتك لا تسولف، سالفتها الجوامع أذنت عصار بي. اش كثر صلت لك عيوني وداعا، فلا طالبا بدموعي وداعا. منهد ما بالشقة قلت لي وداعا، لها السورو حبوي الرجف بي. دخت من صرنا وجه بوجه، فهاي العقل والحج موش بكيف. فهاي حلاتة حلاتة العاشق من يصير، فاهي السما تطيح وصفن تذيج هي. بجاهل بسط للناس عدلة ترد والروح بي ترد. عدلة وين الله وين الله وتجي وياي، عدلة وفز والقاك نايم بي ندي. الدنيا بغيبتك طاحن شقفها، وروح شوقك مخلي شقفها. اجت تنقلب بس الله شقفها، تلاحقها وكتب لك بعد جية. يون ودر العواذل سر هوانة، دليلو بدت ينظم سر هوانة. الخلق بالبير طمت سر هوانة، علج حلق القهاوي لوج بيه. بزعلنا عيون تدمع ميسا ليه من تصافة وش حلاته. من يسلم وعلي يرفس بقلب، من يسلم على ربعه وما يمديد علي. منهد لزمة جفوفة ذيك تابات دي، وصفقت بجفاه تابات. ابتسم يا دود وبشر وصل تابوت، الماخذ حيل ثلث زلام بيه. اشسحق يا درب جدمة إلا والفيه، بصدر والشوق ماخذ إلا والفيه. يا لاهي ما قلت لك إلا والفل بيهم، ويحتشمرهم علي. على باب الشوق نشدك فتحة لولا، ترانا وجه شادر فتحة لولا. مثل زحمة قبور الفتحة لولا، طيوفك هيك مزدحمات بيه.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك. انشجق الدلال في الاعلار
4: الزعاب حتى تعبالي.
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك.
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
10: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4 ملايين و500 ألف برميل يومياً من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
11: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد تقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
10: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهة الحكومية.
11: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
10: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
12: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدز لنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
10: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
13: أنت جاي شوف هذا كل العامل وكل مدراء الشركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك حدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقاوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلها تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا يعني مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت المقاول الرئيسي اكيد يتوقف، لأن سب كونتراكت انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
10: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
14: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا أبو جولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شو وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
10: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
8: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
15: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
16: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
17: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
18: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
9: في السماء أم على الأرض، الأماكن الخفية في التخيل الديني

عرفت الأساطير والقصص القديمة حضوراً مكثفاً لبعض المناطق المجهولة، تلك التي لطالما ارتبطت بشكل وثيق بالمتخيل الإنساني الخصب، والذي اعتاد أن يلتمس نوعاً من أنواع الغموض والرهبة في الأماكن الخفية المسحورة التي تقف على العتبة الفاصلة بين الواقع والخيال. عرفت الأديان الإبراهيمية الثلاث الكبرى اليهودية المسيحية والإسلام العديد من نماذج تلك الأماكن، إذ نجدها أسهبت في الحديث عن جنة عدن التي عاش فيها آدم قبل أن يأكل من الشجرة المحرمة، وسد المنيع الذي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج، وجزيرة المسيح الدجال التي وصلها الصحابي تميم الداري بالمصادفة، وغيرها الكثير من هذه المناطق المجهولة والتي بالغت تلك الأديان بوصفها وشرحها. سحر التاريخ وبهجة الزمن ينسجان سوياً أروع القصص والأساطير. ندعوكم لمواصلة الاستماع، حيث نأخذكم إلى رحلة استثنائية عبر عبور أروقة العصور الماضية، نجمع بين الأساطير والأحداث التاريخية لنقدم لكم لمحة مختلفة من تراث الإنسانية، لحظات رائعة من ماض بعيد.

جنة عدن في السماء أم على الأرض؟ بحسب ما هو معروف في الأديان الإبراهيمية، فإن جنة عدن كانت المكان الذي عاش فيه آدم أبو البشر في الفترة الأولى من حياته، وذلك قبل أن يقدم على الأكل من الشجرة المحرمة فيهبط إلى الأرض مع زوجته. ذكر العهد القديم جنة عدن لأكثر من مرة، ومن ذلك ما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم. وهناك اتفاق بين اليهود والمسيح على أن تلك الجنة قد وجدت على الأرض في ناحية غير معلومة لنا على وجه اليقين. بعض الآراء المسيحية مالت لتحديد مكان جنة عدن، وذلك بناء على ما ورد في سفر التكوين: وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، واسم النهر الثاني جيحون، واسم النهر الثالث حداقل، والنهر الرابع الفرات. فعلى الرغم من عدم التعرف على نهري فيشون وجيحون المذكورين في النص، إلا أن بعض الباحثين قد ذهبوا إلى أن عدن تقع في العراق، وذلك اعتمادا على ما ورد من ارتباطها بنهري الفرات وحداقل أي دجلة، فيما ذهب البعض الآخر إلى وقوعها في أرمينيا أو أثيوبيا أو اليمن.

فيما يخص الاعتقاد الإسلامي، فقد ورد اسم جنة عدن في الكثير من الآيات القرآنية، ومنها على سبيل المثال ما ورد في الآية من سورة طه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. في الحقيقة يوجد خلاف واسع بين المسلمين حول مكان جنة عدن، وإذا كانت قد وجدت على الأرض أم إنها هي نفسها جنة الخلد التي وعد الله بها المؤمنين الصالحين في الآخرة. الفريق الأول من علماء المسلمين أكد على أن الجنة التي عاش فيها آدم في بداية حياته هي نفسها جنة الخلد المأوى، واحتج بما ورد في الآية من سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، القول الذي فهموا منه أن آدم لم يكن في الأرض وإنما كان في السماء قبل أن يعصي أمر الله فيهبط إلى الأرض ويتعرض للتكليف. أما الفريق الثاني من علماء المسلمين فقد ذهب إلى أن جنة آدم كانت في الأرض، وأن كلمة الجنة هنا تأتي بمعنى البستان الذي يحتوي على الكثير من الثمار. وبحسب هذا الرأي فقد تم تفسير الهبوط الوارد في الآيات القرآنية بأنه نوع من أنواع التدني في المكان، وأن الله لو كان يريد أن يوصل إلينا أنه قد أخرج آدم من السماء إلى الأرض لكان قد استخدم لفظ نزول بدلاً من هبوط، لكونه اللفظ الأكثر تعبيراً عن معنى الانتقال المادي من مكان مرتفع إلى مكان منخفض.

سد يأجوج ومأجوج في آسيا الوسطى؟ ورد ذكر يأجوج ومأجوج في عدد من المواضيع في الكتاب المقدس، وكان من المعتاد الاعتقاد بأن الكلمتين قد أطلقتا على بعض الشعوب القديمة التي حاربت بني إسرائيل، أو إنهما الاسم العبري لأحد الملوك الذين سيهاجمون إسرائيل في المستقبل. فيما يخص المعتقد الإسلامي، فقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج في سورة الكهف في سياق الحديث عن قصة ذي القرنين. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، وهيئتهم تختلف عن هيئة باقي البشر، إذ كانوا مقسمين إلى ثلاثة أصناف: صنف طولهم كطول الأرز، وصنف طوله وعرضه سواء، وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى فتغطي سائر جسده. وقيل بأنهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع، ويأكلون خشاخش الأرض كلها من الحياة والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض. بحسب ما ذكر في القرآن، فإن ذا القرنين قد مر في رحلته على قوم استغاثوا به من فساد يأجوج ومأجوج، فاستجاب لمناشدتهم وأقام سداً عظيماً ليفصل بينهم وبين تلك القبائل المتوحشة. وقد صنع هذا السد من خليط من القطر، وهو النحاس المذاب والحديد، وأقامه بين جبلين عظيمين. بعض الروايات المنسوبة إلى النبي أشارت للعذاب السيزيفي نسبة لسيزيف المعروف في الميثولوجيا اليونانية، والذي حكم عليه بأن يرفع صخرة ضخمة إلى قمة الجبل، حتى إذا ما وصل إلى القمة وقعت الصخرة، فبدأ رحلة العذاب مرة أخرى في اليوم التالي، وهو العذاب الذي تعيش فيه قبائل يأجوج ومأجوج منذ بني السد حتى الآن. إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد. رغم أن القرآن لم يحدد مكان هذا السد، إلا أن الكثير من المؤرخين والرحالة قد روجوا لوجوده في ناحية من نواحي بلاد تركستان، أي البلاد التي يعيش فيها العنصر التركي والتي يمتد من غرب الصين إلى شرق أوروبا. وكان السبب في ذلك الاعتقاد بوجود صلة قرابة بين قبائل يأجوج ومأجوج من جهة، وقبائل الترك من جهة أخرى، وأنهم إنما ينحدرون جميعاً من نسل يافذ بن نوح. في هذا السياق كتب الكثير من المؤرخين والجغرافيين، ومنهم الأدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عن رحلة سلام الترجمان إلى السد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. بحسب ما ذكره الأدريسي، فإن الخليفة العباسي هارون الواثق بالله قد رأى في منامه ذات ليلة أن يأجوج ومأجوج قد تمكنوا من فتح السد، فاستيقظ خائفا مهموما، وأمر بعدها بإيفاد بعثة مكونة من 60 رجلا لتبحث عن السد، وعين سلام الترجمان الذي يتقن 30 لغة كقائد لهذه البعثة. بحسب القصة، فإن البعثة قد توغلت في بلاد الترك حتى وجدت السد، ووجدت عنده آلات صناعة الحديد، كما أن سلاماً قد لقي مجموعة من المسلمين المكلفين بحماية السد، والذين اعتادوا على قرع باب السد بشكل أسبوعي حتى يعرف يأجوج ومأجوج أن هناك من يحرس الباب. بحسب الأدريسي، فإن سلاماً قد رجع إلى الخليفة وأخبره بما رأى، وذلك بعد بضع سنين من بدء الرحلة، وبعدما فقد الأغلبية الغالبة من رجاله 60 الذين خرجوا معه من العراق. قصة سلام الترجمان والغموض المحيط بمكان السد دفع بالكثير من الباحثين المعاصرين لدراسة هذا الموضوع، ومن هؤلاء الباحث الأردني عبد الله محمد شربجي، والذي نشر كتابه رحلة ذو القرنين إلى المشرق، وأكد فيه أن سد يأجوج ومأجوج موجود على الحدود بين قيرغستان وأوزبكستان.

جزيرة المسيح الدجال في الشرق أم في بحر الروم؟ من المعروف أن هناك اختلافاً كبيراً في نظرة الأديان الإبراهيمية الثلاث للمسيح الدجال، ففيما يكاد يغيب اسم الدجال بشكل كامل عن نصوص العهد القديم، وبينما وردت الإشارة إليه بشكل رمزي في العهد الجديد تحت مسمى ضد المسيح، فإننا نجده قد حظي بقدر كبير من الأهمية في الثقافة الإسلامية، ولا سيما فيما يخص قصص الفتن والملاحم المرتبطة بنهاية الزمان. بحسب الكثير من الروايات والأحاديث الشائعة عند المسلمين، فإن المسيح الدجال يعيش الآن وينتظر لحظة معينة للخروج ليدعو الناس إلى الكفر. بحسب ما ورد في الروايات، فإن الرسول قد جمع المسلمين ذات يوم وقال لهم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلاً من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. وبعدها تحدثت الرواية عن تفاصيل الحوار الذي جرى بين هؤلاء الرجال والدجال، ثم اختتمت بأن الرسول قد ذكر المكان الذي تقع فيه تلك الجزيرة فقال: إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. على الرغم من ظهور بعض الآراء الحديثة التي يميل أصحابها للقول بأن الجزيرة المشار إليها في الحديث تقع في بحر الصين أو في المحيط الأطلنطي، وتحديداً في منطقة مثلث برمودا الذي لطالما ارتبط اسمه بالغموض في العصر الحديث، إلا أن الرأي الغالب على الثقافة الإسلامية منذ القدم، والذي يتمثل في الاعتقاد بأن الدجال يعيش في إحدى الجزر الواقعة في شرقي شبه الجزيرة العربية، يتوافق بشكل كبير مع بعض الأحاديث النبوية الأخرى التي جاء فيها أن الدجال سيخرج من بلاد فارس، وبالتحديد من أرض خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. من المهم هنا أن نشير إلى أن هناك روايات أخرى تحدثت عن وجود الدجال في اليمن أو أصفهان أو في بلدة صغيرة على الحدود بين الشام والعراق، أو حتى في منطقة نجد التي يطلع بها قرن الشيطان.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: رائحة الخوف المتسللة من الجسم إلى حواس الآخرين، نحن أبناء هذه الأرض التي أنهكتها الحروب وسرق منها السلام، كما يسرق الضوء من عيون الحالمين. في العراق لا يأتي الخوف من العدم، بل ينهال علينا كالمطر من كل جهات، من رصاصة طائشة لا تعرف وجها ولا اسما، من قرار سياسي مرتجل يحول المدن إلى خرائط للفقر والتيه، من سلاح منفلت لا يعرف القانون، ومن سلطة تصم آذانها عن صراخ المظلومين. نعيش الخوف لا كطارئ، بل كظل دائم، كضيف لا يرحل، كطعم في فم الروح. ألفنا الخوف حتى صرنا نربي أبناءنا على الحذر لا على الأمل، نزرع فيهم الترقب بدل الحلم. في العراق لا نسأل متى ينتهي الخوف، بل كيف نواصل الحياة برغم حضوره. الطفل الذي ينشأ في حي شعبي يسمع فيه صوت الانفجارات وصوت الدقات العشائرية والفصول والطلايب أكثر من صوت ضحك الأطفال، يتعلم منذ الصغر كيف يميز بين دوي الرصاص وأصوات الألعاب النارية. الشاب الذي لا يثق بأن رجوعه إلى المنزل بعد منتصف الليل مضمون، يحمل في جيبه دعاء لا بطاقة هوية. والأم التي لا تعرف إن كانت قبلة الصباح لولدها ستكون الأخيرة، تعيش بين الصلاة والخوف وتكتب وصيتها في قلبها كل يوم.

الخوف هنا ليس فقط من الموت، بل من غياب المعنى. نخاف من السياسة حين تكون عبثية، وحين تدار الأقدار بقرارات مرتجلة لا تبنى على رؤية بل على مزاج وتوازنات، قرارات تغير مصير شعب بأكمله دون أن تعني شيئاً لصاحب الكرسي. المواطن البسيط لا يفهم كيف أن صوتاً في البرلمان يمكنه أن يسلبه حقه في الصحة أو التعليم أو السكن، لكنه يعرف تماماً أن صمته عن هذا الظلم يزيده اتساعاً. يخاف من الاحتجاج كما يخاف من السكوت، يخاف أن يحرم من راتبه كما يخاف أن يستغل غضبه. هو عالق في دوامة لا خروج منها، وكل الخيارات فيها مفزعة. كيف لا نخاف ونحن نعلم أن لا قانون يحمي الضعفاء وأن السلاح لا ينام؟ هنا يمكن لرصاصة أن تسبق العدالة، ولطلقة غدر أن تخرس صوت الحق، حين يصبح حمل السلاح أقرب من حمل كتاب، فإن البلاد تسير نحو الظلام لا النور. الجهل ليس فقط عدو التقدم، بل صانع الخوف. حين يغيب الوعي تسود الخرافة، ويتحول القوي إلى طاغية، والضعيف إلى تابع بلا صوت. يخاف الناس من السؤال، من التفكير، من المطالبة بحقوقهم. المدارس تنهار، والمناهج تعيد إنتاج الكارثة. أما العدالة فهي الغائب الأعظم. كم من مظلوم يقبع خلف القضبان، بينما المجرم يجلس في صدارة المشهد. كم من شاب تلاشى حلمه لأنه لا يملك واسطة أو لا ينتمي إلى جهة نافذة. في هذه البلاد لا يكافأ الكادح ولا يحاسب السارق، بل يحاط كل شيء بغبار النسيان. صار لكل عراقي أنف يدرك الخطر قبل أن يصل، وقلب ينبض بحذر، وعقل يخطط للنجاة لا للنجاح.

هذا الخوف الذي عشناه وتعايشنا معه له أثر في الجسد، في السلوك، في الرائحة حتى. نعم، لرائحة الخوف قصة أخرى، قصة توثق كيف يتحول الخوف من عاطفة داخلية إلى أثر فيزيائي يمكن أن تلتقطه حتى الحيوانات. حين يخاف الإنسان لا يختبئ فقط خلف صمته، بل يفرز جسده إشارات كيميائية تفضحه. تقول الدراسات إن الخوف له رائحة، وإن الكائنات حتى غير البشرية يمكنها أن تشمه. الحيوانات على اختلاف أنواعها قادرة على التمييز بين من يشعر بالخوف ومن لا، من خلال مواد كيميائية تفرز في العرق واللعاب والدموع. العلماء أثبتوا أن الكلاب على سبيل المثال تميز بين الإنسان الخائف والواثق حتى وإن لم ينطق بكلمة، وأن بعض الحيوانات تصبح أكثر عدوانية عند التقاطها رائحة الخوف، بينما أخرى تنفر أو تختبئ. وفي أبحاث أجريت على البشر وجد أن من يشم رائحة شخص خائف يمكن أن تنتقل إليه مشاعر التوتر دون أن يدرك السبب، في ظاهرة تعرف بالعدوى العاطفية عبر الرائحة. كأن الخوف لا يقال فقط بل يستنشق. وهذا يطرح سؤالا مؤلما: إذا كانت الأرض العراقية مشبعة بخوفنا، فهل يمكن أن تكون قد حفظت رائحته في هوائها، في ترابها، في جدران بيوتنا؟

لطالما استنشقنا رائحة الخوف في بلد حربه تسلم الراية لحرب أخرى، وأمنه يتوسل أمنا، وبعد كل فجيعة يتغير الهواء ويتكهرب الجو وتنطوي النفوس انطواء الخوف المعتاد. تشعر الحيوانات أيضا بخوف، تشم رائحة خوفنا فتدرك إننا نهابها فتسيطر علينا. ولكن هل رائحة الخوف تعبير مجازي أم أنه بالفعل رائحة فيزيائية تدركها حاسة الشم عبر الأنف، أم أنها تدرك بحواس أخرى وتسمى شعورا؟ علميا يبدأ الخوف في الدماغ باستقبال اللوزة الدماغية لمعلومات حسية تشير إلى خطر محتمل، فتقيم هذه المعلومات بسرعة، وإذا اعتبر تهديدا ترسل اللوزة الدماغية إشارات إلى مناطق أخرى في الدماغ، بما في ذلك تحت المهاد الذي يقوم بتنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يؤدي إلى استجابة الكر أو الفر وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وتوتر العضلات وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف استعداداً للقتال أو للهروب.

رائحة الخوف لا، ليست عطراً جذاباً ولا تشبه الورود ولا الفواكه ولا العفن ولا النفايات. فرائحة الخوف ليست رائحة كيميائية محددة تنبعث من الشخص الخائف، ولكن المصطلح يشير إلى التغيرات في رائحة الجسم الناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف الذي يسبب تنشيط الجهاز العصبي الودي وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى عدة تغيرات في الجسم بما في ذلك زيادة التعرق. والتعرق الناتج من الخوف يختلف في تركيبه عن التعرق الناتج من ممارسة الرياضة أو ارتفاع درجة الحرارة. يحتوي عرق الخوف على نسبة أعلى من مركب كيميائي يسمى اندروستيرون ومشتقاته، إضافة إلى أحماض دهنية أخرى. هذه المركبات على الرغم أنها قد لا تكون لها رائحة واضحة بحد ذاتها، يمكن أن تتفكك بواسطة البكتيريا الموجودة على الجلد لتنتج مركبات ذات رائحة مميزة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه التغيرات في الرائحة يمكن أن تؤثر في الآخرين بشكل لاواعي، إذ إن هناك أدلة متزايدة على أن الإنسان لديه القدرة على استشعار الإشارات الكيميائية التي تنقل معلومات حول الحالة العاطفية للآخرين، بما في ذلك الشعور بالخوف. رائحة الخوف فعلياً ليست مركباً واحداً، بل هي مجموعة من التغيرات في رائحة الجسم ناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف، بخاصة في تركيب العرق. ويمكن للآخرين استشعار هذه التغيرات على مستوى اللاوعي، وقد تؤثر في نشاطهم الدماغي وسلوكهم الاجتماعي ومشاعرهم العامة.

إن الخوف يمكن أن يدفعنا إلى مسارين مختلفين، أما بشكل إيجابي يحفزنا لكسر المعتقدات المقيدة والاندفاع نحو الفعل، أو بشكل سلبي يستنزفنا وبالتالي يؤثر في الجسد أيضا. ففي الحالة السلبية يفرز الكورتيزول والأدرينالين ويرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويتسارع التنفس، وقد يتغير تدفق الدم ويستثار الخوف نتيجة الشعور بالتهديد بالأذى سواء كان حقيقيا أو متخيلا، وقد يطال سلامتنا الجسدية أو العاطفية أو النفسية. وعلى رغم وجود محفزات شائعة للخوف، فإن الإنسان قادر أن يتعلم الخوف من أي شيء تقريبا. يمكن تصنيف الخوف إلى ثلاثة مجالات مختلفة، هي الخوف المعيش الذي تمت تجربته في موقف معين لحماية النفس، والخوف الذي نتذكره من خلال ذكرى ما، والخوف المتوقع أو خوف مما قد يحدث أو ما يمكن أن يفعله الناس، والخوف استجابة عاطفية طبيعية للتهديدات وهو متجذر بيولوجيا فينا. لكن من منظور طاقي ينظر إلى الخوف كمشاعر تعرقل تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى انسدادات على المستوى الجسدي والعاطفي والذهني. وغالبا ما يرتبط الخوف بالمجهول أو فقدان السيطرة، وقد يظهر على شكل قلق أو هلع أو توتر مزمن فحسب الطاقة. يؤثر الخوف على مراكز عدة في الجسم ويستقر عادة في شاكرة الجذر المسؤولة عن الأمان والبقاء، وشاكرة الضفيرة الشمسية المرتبطة بالقوة الشخصية والثقة، وشاكرة القلب المعنية بالحب والثقة والتوازن العاطفي. وعندما لا يعالج الخوف أو لا يحرر ويفرغ، يؤدي إلى انسدادات طاقية تمنعنا من الوصول إلى ذواتنا العليا والعيش في الحاضر بالكامل.

بالشخص، ويلتقط بعض الأشخاص بخاصة الذين يتمتعون بحساسية عالية تجاه الطاقة، يلتقط هؤلاء الأشخاص هذا التغيير الطاقي ويربطونه برائحة معينة حتى وإن لم يكن هناك أي رائحة فعلية. فالشعور بالخوف قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الجسم مثل إفراز الأدرينالين أو الفيرمونات، ما ينعكس أيضاً على حاسة الشم، إلا أن هذا التأثير في الشم يكون غير مباشر تماماً ويعتمد على حساسية الشخص للطاقة أكثر من كونه نتيجة لتأثير كيميائي مباشر. بعض الأفراد يمتلكون حساسية أعلى تجاه المجالات الطاقية، هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم في كثير من الأحيان الأشخاص المتعاطفين أو الحساسين للطاقة. يمكنهم التقاط التحولات الدقيقة في الطاقة بما في ذلك الحالات العاطفية للآخرين، بينما قد لا يشمون الخوف بالمعنى التقليدي. يمكنهم الإحساس بتوقيع الخوف العاطفي والطاقي الذي قد يشعر وكأنه رائحة أو جو غير مريح. هذا هو شكل من أشكال الإدراك الطاقي بدلاً من حاسة الشم المادية. الفرق بين رائحة الخوف من الناحية الكيميائية والشعور بها طاقياً يكمن في المصدر وآلية الإدراك. رائحة الخوف كيميائياً تشير إلى مواد مثل الفيرمونات التي يفرزها الجسم عند التوتر أو الخوف، وقد تثير استجابة غريزية لدى الآخرين حتى من دون إدراكهم الواعي. أما الإحساس بالخوف من منظور طاقي فيعني التقاط الذبذبات أو الترددات الدقيقة التي يصدرها الشخص الخائف. الأشخاص الحساسون طاقياً قد يشعرون بالخوف كتغير في المجال الطاقي المحيط بالشخص حتى لو لم تكن هناك أي رائحة فعلية. إنه إدراك حدسي قائم على ترددات الطاقة لا على الرائحة الفيزيائية.

الحيوانات تستطيع أن تستشعر خوف الإنسان، وغالبا ما تفعل ذلك من خلال مزيج من الإشارات الحسية والسلوك الفطري. فالحيوانات تملك حسا عاليا بالتواصل غير اللفظي، وعندما يشعر الإنسان بالخوف يظهر ذلك من خلال شد العضلات أو الحركات السريعة أو التعرق أو حتى تغير في الوقفة الجسدية. هذه الإشارات الدقيقة يمكن أن تلتقطها الحيوانات، بخاصة تلك التي تتمتع بحواس قوية مثل البصر والشم والسمع. على سبيل المثال، قد تلاحظ الكلاب تيبس جسدك أو ارتجاف يديك، ومن المعروف أن الخيول حساسة جدا لمشاعر البشر، وقد أظهرت الدراسات أنها تلتقط مزاج الإنسان من حالته الطاقية. فإذا كنت متوترا قد يبدو حقل طاقتك مختلفا للحيوان، وقد يتفاعل معه بناء على ذلك. وإذا أظهر الشخص علامات خوف فقد تفسره الحيوانات على أنه إشارة لوجود خطر أو اضطراب، ما يدفعها إما إلى تجنب الشخص أو إلى التصرف بعدوانية بحسب الموقف. الخوف طاقة متحركة، وعندما نتعلم قبوله ومعالجته من دون مقاومة يمكننا إطلاق قبضته علينا. كلما مارسنا تقنيات شفاء الطاقة زاد تعلمنا كيف نعيش بشجاعة وثقة أكبر في أنفسنا وحدسنا وتدفق الحياة نفسها.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: راديو تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
0: بنات الله آلهة العرب الإناث قبل الإسلام. وسط حيات تصورها لنا المصادر العربية التراثية على أنها كانت ذكورية ومعادية للنساء، من المدهش أن نجد أن أشهر الآلهة عند العرب كانوا إناثاً، وقد عظمتهن قريش وزوائر مكة من الحجاج والتجار في ظل سيادة عقيدة تصف هؤلاء المعبودات الإناث بأنهن بنات الله. ورغم ورود تسمية بنات الله في المصادر التاريخية الأولى، فإن تعبيرات أخرى وردت، ولعل ذلك بتأثير من الثقافة الإسلامية التي كتبت في ظلها، وهي أن بعض هذه المعبودات كنا مسكونات بشيطانات. عن عبادة الأصنام بين العرب، تنسب المصادر التاريخية بدايتها إلى أحد وجهاء مكة، فقد روى أبو المنذر هشام في كتابه الأصنام أن عمرو بن لحي الخزاعي مرض مرضاً شديداً، فقيل له إن بالبلقاء من الشام بئراً للاستشفاء، إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. اتسعت مكة لأصنام شتى، وذلك لأسباب سياحية وتجارية واقتصادية، كانوا يرحبون بكل أنواع الأصنام والأوثان لتشجيع عبادها على زيارة مكة، مما أحدث حراكا دينيا واجتماعيا واقتصاديا. وهكذا تحول الفضاء المكي إلى معرض للأصنام والأوثان بلغت 360 صنماً.

فضاء مكة عبر عن حياة دينية متنوعة ضمت معبودات من الإناث، نسجت لها العرب عدة تصورات خيالية عن روابطها فيما بينها، وفضلت بعضها على بعض، وسردت عن كل صنم حكايات ضاع الكثير منها، واحتفظت المصادر ببعضها.

نائلة معبودة ذات سمعة سيئة. تتميز نائلة بكونها معبودة أصيلة غير وافدة، لم تأتي مع عمرو بن لحي من الشام، ولم تكن ضمن الأصنام الخمس المنسوبة إلى قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، والتي يروى أن موج الطوفان قذفها على شاطئ جدة، وتطوع أحد الجن فأرشد عمرو بن لحي إلى مكانها. وعن قصة نائلة يحكى أن اسمها نائلة بنت زيد من جرهم، وجاءت من اليمن في وفد الحجاج مع عشيق لها من نفس قبيلتها يسمى إساف بن يعلي، فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت، ففجر بها في البيت فمسخا، فأصبحوا فوجدوهما مسخين. ورغم تحولهما إلى مسخين أدخلهما العرب وسط الآلهة، وذلك باعتباره نوعا من تلبس المقدس بالدنيوي أو العقاب من أجل الفطري والغريزي فينا، أو قد يكون إقصاء المادي والطبيعي، أو هو امتزاج الأسطوري بالحقيقي. إنه درس ترهيبي لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز المقدس. وفي مصيرهما تروى قصة من صنف الخوارق، مفادها أنه لما كسرت الأصنام كسراً خرج من أحدهما امرأة سوداء شمطاء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل، فقيل لرسول الله في ذلك فقال: تلك نائلة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً. منات صاحبة سيف ذو الفقار هي واحدة من أقدم المعبودات عند العرب قبل الإسلام. إنها كانت للأوس والخزرج وغسان من الأزد، ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل الشام، وكانت على ساحل البحر من ناحية قديد، وقديد اسم موضع في مكة. يروى أن هذيل وخزاعة عظمتها، وأن ملك غسان الحارث بن أبي شمر الغساني أهدى لها سيفين، الأول اسمه مخذم بمعنى القاطع، والثاني رسوب بمعنى النافذ. منات إله من الثالوث العربي المكي، سميت بالغرنوق، والغرنوق طائر مائي أبيض، فلعلها آلهة في شكل طائر، مما يفسر لنا مرة أخرى هذا العمق التوطمي في ديانة عرب الجاهلية. ويقصد بالتوطم ارتباط بعض القبائل بتقديس طائر أو حيوان وإرجاع نسب القبيلة إليه. انتهت منات إلى تحطيمها على يد علي بن أبي طالب الذي جمع قلائدها وهداياها واستولى على سيفيها الشهيرين، ووفق الروايات وهبهما النبي لعلي، فيقال إن ذا الفقار سيف علي أحدهما.

العزة السعيدة أم اليائسة لارتباط مكانها بالشجر. وأصبحت العزة إلهة الخضرة حينما قامت على ثلاث سمرات، وهن شجر الطلح في وادي نخلة، وصعدت إلى السماء في صورة امرأة حسناء وعرفت بالزهرة. احتلت المرتبة الثانية بعد منات، عظمتها قريش وخصتها بالزيارة والهدايا، وأقسم بها الشاعر درهم بن زيد الأوسي بقوله: إني ورب العزة السعيدة، والله الذي دون بيته سرف. خوفا من ضياع مكانتها، روي أن أبا لهب زار أبا أحيحة سعيد بن العاص في مرضه الذي مات فيه، فوجده يبكي فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: لا، ولكني أخاف أن لا تعبد العزة بعدي. قال أبو لهب: والله ما عبدت حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة. ويشير المختصون إلى اختلاف المصادر حول طبيعة صنم العزة بالقول إن صورتها تتأرجح بين الصنم والشيطان والطائر، فهي واحدة من الغرانيق العلا أي الطيور البيض، وقيل كانت شجرة أو ثلاث سمرات، وقد جعلوها بيتاً فوق مرتفع.

بعد فتح مكة بعث النبي إلى صنمها خالد بن الوليد في 30 فارساً فقطع أشجارها وهدم بيتها. وبحسب الرواية الواردة بكتاب الأصنام، بعد أن قطع خالد شجرتها عاد إلى النبي فسأله: هل رأيت شيئاً؟ ولما كانت إجابته بالسلب أمره النبي أن يرجع للعزة فيتأكد من هدمها تماماً وقطع أشجارها. خالد انتهى إليها وجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فجعل السادن وهو خادمها يصيح بها. قال خالد: فأخذني قشعرار في ظهري، فجعل يصيح بها ويقول: أعز شدي لا تكذبي، أعز ألقي القناع وشمري، أعز إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوي بإثم عاجل وتنصري. وأقبل خالد بن الوليد بالسيف إليها وهو يقول: كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فضربها بالسيف فجزلها باثنتين، ثم رجع إلى رسول الله فأخبره فقال: نعم، تلك العزة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً.

آلات. الصخرة المقدسة يعود اسمها إلى قصة رجل كان يلت، أي يعجن السويق، وهو نوع من الطعام عند صخرتها، فسميت صخرة اللات. عظمتها قريش، وكان سدنتها من ثقيف، وتم تحديد موقعها بأنها كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى لهم. هذه القصة ينفيها بعض المختصين بالقول ما يراه العرب من أن اللات نسبة إلى صخرة كان يهودي يلت عندها السويق، فسميت صخرة اللات، فلا يخرج عن كونه حديث خرافة وضعوا لعجزهم عن معرفة أصلها وكيفية دخولها بينهم وتوغلها في الجزيرة حتى وجدت لها مكاناً في نواحي الطائف، ولرغبتهم في إيجاد تعليل لوجودها. كانت نهاية العزة على يد المغيرة بن شعبة الذي خرج لتحطيمها أمام جمهورها من الطائف، وتظاهر بالسقوط أمامها، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب، أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب. وفرحوا حين رأوه ساقطاً وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبداً. فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي حجارة ومدر. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجراً على حجر حتى سووها بالأرض. الغرانيق العلا. ثلاثة آلهة عبدتها قريش وسمتها بالغرانيق العلا، وهي اللات والعزة ومنات، وضمتها مع الملائكة ووصفتها ببنات الله. ويروى أن قريش كانت تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. كانوا يقولون بنات الله وهن يشفعن إليه. هذه العقيدة أثارت دهشة الزمخشري، إذ جمعت العرب بين عبادة الأنثى ووأدها. وفي تفسيره لقوله: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، قال: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى مع وأدهم البنات، وفقا لتفسيره الكشاف. وبحسب الزمخشري في تفسيره لآيات سورة النجم، فإن اللات والعزة ومنات أصنام كانت لهم وهي مؤنثات، وحول أنوثتها ذكر. يجوز أن يراد أن اللات والعزة ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ تحطيم الأصنام. في العام الثامن للهجرة عاد النبي لفتح مكة وأمر بهدم أصنام العرب. في مشهد أبرزته مؤلفات السيرة، دخل الرسول مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه. ورغم توفر مثل هذه المعلومات عن الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام، فإن هناك عدة عوامل تؤكد أن الضائع أكثر من المتوفر. ليس من السهل تكوين فكرة صحيحة ووفية عن مفهوم الدين والتدين عند عرب الجاهلية وكيفية عباداتهم
لآلهتهم وكيفية تصورهم لها لعدة اعتبارات، لعل أهمها عزوف المؤرخين الإسلاميين والرواة والإخباريين عن الخوض في أمور وقضايا حاربها الإسلام.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب التحايا وأجمل السلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في تراث وفلكلور العراق الحبيب، رحلة نحاول فيها أن نفتح أبواب الوقت والزمان على الماضي القريب والماضي البعيد لنتأمل نافذة من نوافذ الماضي عن حياة أهلنا وطرائق معيشتهم وأساليب ما مروا فيه من أحداث وذكريات ومواقف. حلقة جديدة من القصخون، نرحب بها بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، من تطبيقات الهاتف المحمول، ومن منصات بودكاست اللي يسمعنا من خارج البصرة. حياكم الله جميعا، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. أحبتي، تكاد تكون حرفة الحلاق أو الزيان المزين، حرفة الحلاقة، تكون من الحرف المرتبطة بحياة الإنسان منذ القدم. على ما يبدو أن الإنسان كان له اهتمام كبير بملابسه وهندامه وشكله العام، إضافة إلى أنه كان يستخدم الدهون المختلفة لإضفاء اللمعان على شعر رأسه وكذا ليونته، ويستخدم المطيبات والصوابين، وقد كان النشاط التجاري واسعا بين دول العالم. نعم، قد تكون الحلاقة والزيان والمسألة متأخرة في بداية الإنسان، كان إنسانا بدائيا يبحث عن أكله وشربه، لكن الإنسان ما أن توطن وبنى حضارة أصلا، وعلاقته هو مع المرأة يحتاج أن يكون جميل، يحتاج أن يحسن من صورته، يحتاج أن يكون مظهر لائق. بالتالي ارتبط الحلاقة، ارتبط الزيان، ارتبط هذه المهنة مع حاجة الإنسان. الإنسان ابن حاجته، حاجة الإنسان في أن يظهر نفسه بشكل لائق. نعم، قد تكون بدايات البشرية ما موجودة هذه المهنة، لكنها لاحقا أضيفت سريعا، لأن الإنسان كان يهتم في أن يكون مظهره جميل. حرف الشعر لما تركه يكون مبعثر، فيحتاج الإنسان مهنة الحلاق. نعرف احنا في فترة من فترات الإنسان أطال لحيته، أرسلها يعني تركها، وتركها أحيانا أكثر مما ينبغي، أو قصرها، كل هذا معتقد أنها تتناسب وما يراه مناسبا لطول وجهه أو لدائرية وجهه، لشكل وجهه، كذلك شاربيه. نوعية الحلاقة، نوعية الموديل الحلاقين ترتبط إخواني بما هو شائع في ذلك الوقت، ما هو منتشر، ما هو معروف ومستحسن لدى الناس. احنا نعرف بالسبعينات مثلا كان اكو هذا يطولون شعرهم، يسوونه الشكل عالي، يم الزلوف عالي، ايضا يسموه خنافس. بعدين مرور الوقت صارت الحفر وما حفر وغيره، واللي يطول واللي يخلي جل واللي ما يخلي جل، هذه كلها تغيرات لها علاقة بواقع المجتمع، ولها علاقة بواقع التغيرات السياسية والاقتصادية، وحتى تأثيرات العولمة، تأثيرات الأجنبية والغربية على حياتنا. هذه الحلقة راح ناخذ شيء عن تاريخ الحلاقة في العراق. نرجو أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. نذهب لفاصل أول وتبدأ رحلتنا في القصخون. حياكم الله.

إلى وقت قريب أحبتي، ربما كان في أربعينيات القرن الماضي، أخذت دكاكين الحلاقة في عموم العراق شكلا متقاربا وانتظاما جيدا من ناحية وضع المرايا وفي أرجاء المحل وتوسيعها وإعطاء أهمية لكريم الحلاقة ومكان لانتظار الزبائن، وكذلك الاهتمام بالديكور ومحاولة وضع وتزيين واجهة المحل بالصور القرآنية وصور الطيور والمناظر الطبيعية. صالونات الحلاقة الرجالية في الماضي أنا لحقت عليها، حقيقة كانت نموذج عالي من الأناقة والجمال وتعكس ثقافة الحلاق. أولا الديكور كان كله من الخشب، كان هناك مرايا واسعة كبيرة في كل مكان، يعني مو بس قدامك مرايتين كبيرة، قدامك ووراك حتى الزبون يشوف ويكون عنده شلون نقل مباشر لآليات يعني عملية الحلاقة. كان موجود طخم قنفات مرتب، كان موجود وسيلة لشرب الماء ترمز مبرد، وكان أهم شيء موجود على طاولات حاطين جرايد ومجلات، مجلات أسبوعية مجلات شهرية أغلبها عراقية وبعض منها كان مستورد. أنا أحكي لكم يعني حد التسعينات كانت هذه الظاهرة لا تزال موجودة، وكنا حقيقة أنا من يعني أنا لأن أنا طفل أحب القراءة كنت من أروح للحلاق أستمتع بالوقت الانتظار ما أمل، لأن المجلات عددهن هواي وأنا قاعد أتصفح وأقرأ وأستمتع بالصور، صور الفنانين وصور الممثلين وصور الرياضيين، أقرأ لقاء ويا فنان، أقرأ مقالة كاتبها صحفي مهم أو مفكر، أتصفح ألتهي بالكلمات المتقاطعة، أقرأ الأبراج أتسلى بها شوي. بالإضافة إلى جمال المكان، كان مكان الحلاقة نظيف مرتب، مكان بآداب وأصول، تقعد أنت لازم يكون هندامك جيد، كلامك لائق، تعاملك مع الأكبر من يمك ومع الأصغر من يمك إلى أصول وإلى آداب. وكانت حقيقة صالون الحلاقة مكان اجتماعي للتلاقي وللتعلم، ومو بس مجرد أنه أنت تروح حتى الزين.

هسه للأسف الوضع تغير كثيرا، يعني تروح حتى الحلاق تشوفه قاعد هو وجماعته، جماعته حاجزين لهم قنفة والنرجيلة والصوت العالي والجقاير، اختفت المجلات، اختفت الجرايد، اختفت حاطين هذا التلفزيون صوته عالي على واحدة من اللعبات المعادة والنقاشات عالقة، واختفت هذه الجمالية الديكور. أصلا ماكو ديكور هسه، يمكن بعض الصالونات البسيطة اللي يكون بيها ديكور، وديكور ديكور عصري، يعني يجيبوا لك ديكور هذا جايبينه من برا. اختلف تماما النظام القديم. يعني هسه على ذكر كان اكو استوديو في شارع، عفوا صالون في شارع السعدي اسمه صالون النجاح، بس تحول الى محل ألبسة. كان اخر صالون البصرة اللي اتذكرها محافظ على الديكورات القديمة، ربما بالعشار اكو بعض الديكورات، بعض الصالونات اللي حافظت على ديكورات الخشب. في المناطق اللي ما وصلتها الكهرباء في ذلك الوقت قبل 100 سنة 150 سنة، راح نحكي شوية عن تفاصيل شلون كانوا يسوون الديكورات الصالونات القديمة. كان يقوم الحلاق حقيقة بعمل إطار خشبي أبعاده 80 سنتيمتر في 60 سنتيمتر، ويوضع عليه قماش أسمر ويثبته بشكل متحرك في السقف، ويربط أسفل المستطيل بحبل متدلي من السقف. يقوم الصانع بسحب الحبل فيتحرك الإطار الخشبي محدثا تيار من الهواء البارد، وهذا يعتبر بمثابة مروحية أو مروحة سقفية. قديما كان حقيقة هواي، احنا شفنا في حلقات القصة خوني تكلمنا بيها عن بناء البيوتات القديمة، كانت يستخدمون الطرق الهندسية والطرق الفيزيائية في إحداث تغييرات وتبدل في الهواء من أجل تلطيف الجو، استخدام البدروم، استخدام المناور، بس بطريقة فيزيائية تخلي أكو نوع من تبديل الهواء. تعرفون طبعا أكو كان إعطاء أهمية لنظافة المحل أيضا من خلال وجود عامل صغير للحلاق يقوم بكثير من الأعمال. يعني دائما الحلاق عنده صانع يناوش المقاص، يكنس جوا ايده، يرتب، يمسح الجام، يمسح المرايا. عملية التنظيف كان لها دور مهم، وكان اكو نوع من الرقابة الصارمة من قبل البلدية ومن قبل دوائر الصحة على الحلاق، وراح نعرف ليش في خضم الحلقة.

يعتقدون الحلاقة لها علاقة بشكل بانتشار بعض الأمراض. يعني تعرفون أنتم لحد فترة قصيرة قريبة كانت الحلاقة من ضمن المكانات التي تستهدف في معالجة أو مكافحة مرض الأيدس أو بعض أمراض الدم، باعتبار الحلاق يستخدم هاي الشفرة، وهاي الشفرة ممكن أن تنقل، لأن تسوي جرح، تسوي فتح في جلد الإنسان، وممكن أن يصل إلى الأوعية الدموية، وفتح الأوعية الدموية بالشفرة يجعل الجدار الدفاعي الأول عن الإنسان مكشوفا، فبالتالي ممكن أن يتعرض إلى الفيروسات، إلى الميكروبات، إلى الجراثيم التي تسبب بعضها يسبب مشاكل خطيرة جدا في مقدمتها وأخطرها مرض الأيدز. فأنا أذكر في التسعينات حقيقة كان أكو مراقبة وكان أكو تشدد كبير بأنه الحلاق عليه أن يستخدم الديتول والسبيرتو في تعقيم الشفرة مالته. طبعا قبل كان يسوون هالشكل، ليش؟ لأن كانت المواسة غالية وكان حصار والاستيراد ممنوع، بينما لاحقا استخدموا يعني وراء السقوط لما صار نوع من الاستيراد وصار كل تدخل الأمواس الصينية، صار الحلاق يستبدل الموس مالته مع كل زبون، وهذا بطبيعة الحال أفضل بكثير ويقلل كثيرا من مخاطر استخدام الموس مع الزبائن، وهم أنظف وأفضل، وحتى يكون هم الموس حاد مو عامي أعمى بالتالي يؤذي الزبون. فالحلاق في السابق كان حقيقة يهتم كثيرا في إخراج حلاقته بأحسن ما يكون، تلقى عنده يهتم بخفة حركات إيده، يتجنب يتناول المأكولات اللي تبعث الرائحة، حيث الزبائن دائما تشتم رائحة جيدة وهي جالسة على كرسي الحلاقة، كذلك ما يتناول بعض الأغذية أو بعض الخضروات التي تكون ريحتها مؤذية. تعرف الحلاق يكون قريب من رأس الزبون، يعني وجه بوجه، فبالتالي إذا أكل فديوم بصل، أكل ثوم، أكل أكلة شوي ريحتها مطيبة، هو أيضا ما يهتم، يكون من النوع اللي ما يهتم بنظافة أسنانه، تنبعث من يما رائحة سيئة، وهاي الرائحة حقيقة تلعب دور كبير في ابتعاد الناس عن صالونه، لأن يقول لك أنا هسه والله شنو جابرني أنا أقعد بهذا المكان وأشتم ريحة مطيبة.

من القضايا المهمة للحلاق كان اهتمامه بتحسين جودة الحلاقة مالته. الحلاقة فن أحبائي، يعني مو كل واحد يجي. حسب الفترة الأخيرة صارت هذه المكائن الجاهزة، نمر ودقام والدوسة، نمرة 4 نمرة 3. قبل الحلاقة كانت تعتمد أكثر على الحرفة، تعتمد على المهارة اليدوية، تعتمد على ذكاء الحلاق، تعتمد على ذوقه في أن يختار القصة المناسبة للزبون. لأن مو كل واحد يلوق له. أكو ناس يكون وجهه بالطول، اللي وجهه بالطول أكو قصات معينة تلوق له. الوجه بالعرض، الإنسان الأصلع، الإنسان اللي شعره خفيف من من من هذا المكان المقدمة، الإنسان اللي مثلا عنده قصة واسعة وعريضة، هذا تختار له قصة وتختار له تسريحة تختلف عن حلاقة الشخص اللي قصته صغيرونة وملمومة ومحدودة المساحة. هذه بالتالي هي التي، هذه الأمور هي اللي تفرق، هي اللي تخلي سمعة هذا الحلاق جيدة والناس تتكاتل عليه، وسمعة ذاك الحلاق ضعيفة والناس ما تروح له. فبالتالي قلنا أنه يهتم بإخراج الحلاقة بشكل يتناسب مع شكل الوجه، كانتظام اللحية والشاربين، التقاط الشعرات الموجودة على وجنات الوجه، الشعرات اللي موجودة في صيوان الأذن، أن يعطي أولوية، يهتم كذلك لغسل الوجه. فأوجدوا صحن سموه سلبتشة، وأحيانا غسل الرأس كله. قبل الحلاقين كانوا مو بس يغسل وجه الزبون، يغسل حتى شعره من خلال آلة نحاسية معقوفة بشكل قوس حتى تحزم الرأس وتحرص على عدم إنزال الماء إلى الجسم. خدمات، يعني خدمات حتى يجذبون بيها الزبائن، حتى يعني ينافسون بيها بعضهم الحلاقين. كذلك الاهتمام بالمناشف، المنشفة اللي ينشف بيها وجه الزبون، ويجب أن تكون جديدة، يجب أن تكون نظيفة، لأن المناشف من الأشياء اللي الزبائن حقيقة تقرف من يمها، إذا كانت قديمة، إذا كانت مستهلكة، إذا كان مبين عليها أنه مستخدمة بشكل كثير. أكو ناس يقول لك أنا والله تلعب نفسي، يعني ما أريد، أريد خاولي نظيف. وحاليا بالفترة الأخيرة لما شوي الكلين صار سعره معقول، صارت كل الاستخدام بالأوراق المناديل أو ما يعرف بالكلينس.

من وسائل الحلاق أيضا كان الاهتمام برش العطور أو مسح العطور باليد حتى يطيبون وجه الزبون من ناحية، وأيضا يعقموه حتى لا تظهر حبيبات على الوجه أو على الرأس. كذلك كان أشهر أنواع العطور هي القولونيا أو الكولونيا، مشهور جدا وريحته نفاثة، حتى اللي كثير من الناس يقول لك يعرفون رايح الحلاق من خلال ريحة الكولونيا اللي منتشرة حوله. تكلم الآن عن دور موضوع محور مهم، دور دكاكين الحلاقة في الحياة السياسية. هسه واحد يقول والله شنو علاقة الحلاق بالسياسة؟ الحلاق له علاقة كبيرة في ذلك الوقت، في قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة بالسياسة. ليش؟ حقيقة لأنه يرتاد دكاكين الحلاقة شرائح متعددة من المجتمع، وقد يأخذ دكان الحلاقة صفة سياسية إذا كان صاحبه من ذوي الاهتمامات السياسية. كثير ما كان يؤدي دور الناشر لأفكار معينة من زبائنه، خاصة من الشباب أو من أصحاب أو أصدقاء يتفقون معه فكريا، ويحرص على شراء الصحف اليومية للتثقيف لمنهج السياسي، ويكاد يصبح أصلا مقر حزبي للحزب اللي ينتمي له. في ذلك الوقت إخواني، في قبل يعني 100 سنة 150 سنة، كانت الأحزاب السياسية لها دور مهم في حياة الناس، دور حقيقي، يعني كان أكون نضال حقيقي، أكون انتماء، والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدمي والحزب المعرف إيش والوطني، كان كل واحد يسوي له حزب، ويحاول صالح جبر عنده حزب، نور السعيد عنده حزب، فلان عنده حزب، علان عنده حزب، الشيوعيين كان عندهم حزب. فكانوا حقيقة يستخدمون واحد من أساليب التثقيف هي دكاكين الحلاق. الحلاق إذا كان منتمي لحزب معين يحاول يحكي ويا الشباب ويحاول يسحبهم، لأن يقول لك هذا يقضي فترة طويلة في المكان، يعني يروح فت ساعة ساعة ونص وقاعد، يقدر يغير، يقدر يكسب، يقدر يتلاعب بمشاعر وعقول خاصة الشباب الغاضة. والحقيقة كان للدكاكين، دكاكين الحلاقة الموزعة في مناطق مختلفة من العراق، دور بارز في الحياة السياسية، خاصة ما قبل 1958 وما بعدها وحتى ثمانينيات القرن الماضي. يعني قد يكون الدكان الحلاقة مكان للتوجه الثقافي إذا كان صاحبه ممن يمتلك هذا التوجه، حتى يكون دكان حلاقته رواد يجتمعون به بوقت ماكو عنده زبائن، يتناقلون الأخبار الأدبية والأنشطة وبعض الجماعات الفكرية وما يصدر حقيقة من أدب وقديم أو أدب جديد. المهم هو مكان للالتقاء ومكان بنوع من الخصوصية،

يصبح دكان الحلاقة أحبتي معرض لأفكار صاحبة تشوفها مثلا ينشر أو يكسر من الصور اللي يعلقها الرسوم والصور والشعارات السياسية والأدبية وحتى الدينية اللي يؤمن بها على جدران حلاقته، على جدران صالون الحلاقة. فهو تلقاه يعتني بها وينشر لها بين زبائنه، وقد يصبح إلى دور مؤثر في المظاهر السياسية والتجمعات الشبابية، وإلى دور مهم لنشر الأخبار من مصادرها الرئيسية أحيانا. يعني الحلاق يقعد يمه مدير دائرة، مدير ناحية، قي مقام، مدير مستشفى في قضاء، فهذا ينقل الأخبار، وهو بدوره يلتقي شرائح متعددة، يلتقي المعلمين، القضاة، النجارين، الكسبة، فبالتالي يصير وسيط لتبادل الأفكار والأخبار. ولهذا تشوف هو متهم مسكين بأنه يقول لك الحلاق ثرثار، وهي تهمة التصقت بالحلاقين لسنوات طويلة ولا تزال، أنه والله الحلاق يحكي هو هذا الحلاق ثرثار. هي طبيعة عمله حقيقة، لأن الإنسان أو الزبون لما يجلس عنده تلقاه شنو يسوي، يعني شلون يلتهي، شلون يبدد الوقت. احنا تقعد بالكرسي مربوط وشاديك بهاي، حاطين هيك كلينس على رقبتك وخانقيك بهاي الوصله اللي يحطوها حتى يحموك من الشعر، ويقعد هذا يشتغل براسك ويقصقص ويمشط ويرش عليك مي ويرش عليك عطور ويحط لك من هذا المعجون، فانت تكون ملان حقيقه، تشعر بالملل. فواحدة من طرائق مواجهة الملل أنه يتكلم وياك الحلاق، تلقى المسكين حقيقة متهم بأنه ثرثار، وهو يمكن مو من طبيعته أن يكون ثرثار، رغم والله بعضهم صدق يعني يحكون هواي. ها، وبطبيعة الحال قصات الشعر تختلف أصدقائي في يعني مع تغير الأزمنة، مع تغير الأمكنة. يعني في أربعينيات القرن الماضي كانت الحلاقة تختلف في الريف عن المدينة، وكذلك أيضا تختلف من محافظة إلى أخرى. القصات اللي بالبصرة مو مثل القصات بالعاصمة، مو مثل القصات اللي تصير في الأماكن الغربية أو الشمالية أو الريف، إلا أنها تكاد أن تكون متشابهة. بالمدينة استحدثت موضة أو مودة حلاقة البيرتشم، وهي حلاقة خفيفة عند الرقبة وخلف الأذنين مع الحفاظ على شعر فروة الرأس عاليا ينساب إلى الجانب الأيمن والكثير منه إلى الجانب الأيسر. وفي مودة أخرى اسمها الفرق، تعرفون الفرق هذا يكون بالنص، تشو جزء على اليمين جزء على اليسار. وفي المقابل كان في الريف الحلاق يذهب فيحلق رؤوس الفلاحين على شكل طاسة، يعني يخلي دائرة وهمية أو يجيب له طاسة عند الهامة ويحلق كل ما دونها بالموس مع تقصير شعر فروة الرأس على شكل طاسة.

وأيضا هناك حلاقة الرأس كاملا بالموس، أو حلاقة ما يسمى بالعقال، حلاقة العقال اللي هي حلاقة فروة الرأس مع إبقاء شريط يشبه العقال، مع حلاقة ما دون الرقبة وخلف الأذنين وهامة الرأس بالموس. والحلاق كان في الأرياف في بعض المكانات ما عنده محل، يعني ينتقل. أنا أتذكر والدي يتكلم كان في المناوي في خمسينات ستينيات القرن الماضي، يقول لك كان الحلاق ما عنده محل، فوقت العيد يجيب له تنكة وشايل أدوات بشمتة أو جنطة ويتمشى يدور حلاق جوال، مثل هسه بياعة الغاز وبياعة الماء وبياعة العتيق. فتلقاه يدخل للفرع ويبسط، يخلي التنكة مالته، ويجون الزبائن يجيبون العوائل أولادهم ويبدون يحلقون أو يحلقون لأولادهم. في خمسينات القرن الماضي استحدثت مودة حلاقة التواليت. التواليت هي حلاقة جميلة استمر كثير من الناس عليها حوالي أكثر من 20 سنة، وطريقة حلاقتها كانت بسحب شعر رأس الرجل إلى الخلف وتنظيم انسيابيته بشكل تدريجي، مع الحرص على عدم إحداث خطوط أو حفر بين طياته، وكذلك تحسين الحدود، يعني يسموه التحديد، حد الرقبة بالموس بشكل دائري. وهذه المودة مأخوذة من المجلات الأجنبية التي كان يحرص على مشاهدتها الحلاقين أو الحلاقون. احنا هاي هم ما ذكرناها، أن الحلاقين إضافة إلى المجلات والجرائد المحلية كانت هناك كتالوجات للحلاقة موجودة في محلاتهم، وبها صور، ويقعد الزبون يدور ويختار ويعرض. بس هم هاي كتالوجات كلها كلاوات، لأن بالنهاية هو يزين لك الزيان اللي ببالك أو الزيان اللي أنت قافل عليه. يعني نادرا ما تلقى حلاقي يبتكر لك أو ينفذ لك فد مودة أو طريقة ستايل حلاقة خارج عن المألوف. طبعا الأطفال والفتيان كانوا يحلقون كما الرجال مع قلة الاهتمام الزائد بهم، يعني ولحد اليوم الحلاق ما يهتم كثير بحلاقة الطفل، يقول لك هذا طفل بعد شلة بالحلاقة، حلق له بطريقة كلاسيكية جدا محافظة جدا، لأن خايف يكون من ردة فعل أمه أو أبوه إذا سواله حركة براسه غير مستساغة أو غير شائعة في الوقت هذا. طبعا حلاقة الأطفال متعبة جدا، لأن الطفل يكون متمرد، يكون خايف، يكون عنده رهاب اجتماعي، يكون ملول جدا، فبالتالي ما يستقر على الكرسي أصلا ما يقده، فيجيبوا له هاي الخشبة العرضية اللي تتخلى على يدات الكرسي الحلاقة، ولازم يجي ويا أبو، وأحيانا يجي ويا أمه، لأن لا أمه ولا أبو ممكن أنه يقنعونه بأنه يسكت ويعدل. تعرفون الحلاقة يراد لها ثبات، فالطفل ممكن أن يعاند الحلاق بأنه ما يثبت رأسه أو يدنك أو يبكي أو يميل إلى أحدى الصفحتين.

في فترة خمسينات القرن الماضي شاعت موضة حلاقة البروس، والبروس هي حلاقة للرأس بالمكنة اليدوية، صار شكلها تماما مثل الماكينة هسه كأمشاط حديدية قاطعة، لكن تتحرك بالإيد، يعني تسد إيدك وتفتحها مثل الشلابتين بالضبط. يصير يحلقون الرأس بشكل كامل مع الحرص على بقاء شعر مقدمة الرأس منسابا على الجانب الأيمن بشكل خفيف. حقيقة لم تأخذ هاي المودة، ما أخذت إلا القليل من الناس، بس الرياضيين كانوا يسوونها، وكان بالتالي لها اسم آخر، هي اسم البروس أو سبورت. كثير من المودات الجديدة انتشرت في العراق وفي ريف العراق، خاصة لدى طلاب المدارس المتوسطة والإعدادية ومن هم قريبون من المدينة. مع بقاء حلاقة رؤوس الأطفال، قصتهم يسمونها قصة القلم، يحددون مقدمة الرأس بالموس بشكل منتظم، وغالبا الأطفال كانوا يطقوهم في درجة 2-3 شلون الصفر، لأن طفل يريد يخلص من يمه، يعني أبوه أو أمه لأطول فترة ممكنة قبل أن يطول شعره ويروح يوديه للحلاق من جديد ويخسر عليه وكذا. تعرفون الناس

إلى منتصف الذقن أو اللحية، والحرص على إحداث حالة يعني شلون فرق من الجانب الأيمن، وتسريح الشعر بشكل انسيابي، وتنظيم قص الزلف إلى أرنبة الأذنين. هاي المودة حقيقة سوت مشكلة، يعني سوت بطالة عند الحلاق، لأن الشعر شو المودة مالته؟ طولة، لأن هذا يطول ايش قد يراد له؟ يراد له شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، وحتى لو يعني ثلاثة أشهر يلا يروح مرة واحدة. فهذه هجمة بيوتهم حقيقة بالحلاقين، لأن يحتاج إلى مدة طويلة، ولذلك واجهوها الحلاقين بأنه أطلقوا إشاعة بأنه هذه الموضة لا تتناسب مع التوجه العربي والتوجه الإسلامي، صار كل نوع من الدعاية ضده، يعني اللي يسوي خنافس شوية يكون مزدرى إنه لأنه والله جاي يقلد الأجانب. هي الحقيقة هدفها هذا، هدفها إنه يخليهم يبطلون الخنافس ويرجعون للصالونات يحلقون. وإذا ندقق في موضوع الإشاعات الشيء بالشيء يذكر، راح نشوف إنه هواي من الإشاعات، إذا مو كل الإشاعات، يكون لها أهداف، أهداف اقتصادية، أهداف سياسية، أهداف دينية، أهداف طائفية، أهداف أمنية. المهم أنا أريد أسرب في موضوعه حتى الناس تتحرك أو تنشغل من شيء إلى شيء.

من الأمور اللطيفة والغريبة أن الحلاقين في سالف العصر والزمان كانوا يقومون بأعمال أخرى إلى جانب أعمالهم. عمل الرئيسي الحلاقة، لكن كان الحلاق كان يقوم بقلع الأسنان. تخيلوا قبل أن تبدأ الطب وطب الأسنان كانوا يستخدمون أدوات الحلاقة، بعض أدوات الحلاقة بقلع الأسنان. كان الحلاق يقوم بالحجامة، كان الحلاق يقوم بالختان للأطفال، بمداوات الدمامل والخراجات ومعالجة بعض الأمراض الجلدية. فالمسكين يعني على خبسته، حسب الله الختان شوي قريبة عليه، بس مسألة الأسنان شلون ما أدري. إذا جينا قبل أن نختم جينا نتكلم عن أدوات المستخدمة في الحلاقة، نشوف الحلاق يستخدم ماكنة الحلاقة التقليدية التي تتحرك بواسطة الضغط على ذراعيها بالأصابع، فيحرك المشطين حركة جانبية لتقطع ما يمر بين أسنان المشطين من شعر. وهذه المكائن منها رقم 0, 0, 3 أصفار وماكنة خشنة وماكنة ناعمة، بعدين دمجوهن كلهن بهاي الماكينة الكهربائية الأوتوماتيكية السريعة. ومن ضمن أدوات الحلاق الموس، الشفرة الحادة اللي طولها 7 سنتيمترات وإلها غلاف أو قراب من العاج، تستخدم في حلاقة الوجه وتحديد الزلف والرقبة. وأيضا المشط معروف، المقص معروف، المسن، المسن هي حجرة من الجرانيت الناعم على شكل متوازي المستطيلات، صفحتها ناعمة، تسن عليها أمواس الحلاقة وطولها 8 سنتيمترات. قبل المواسة غالية إخوان، يعني مو يحلق لك حلاقة ويتروح يذبل للموس، لا، يقعد يحده ويحده مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين. بيش يحده؟ يحده بالمسن. أخيرا الماطلي، الماطلي حزام، يصير حزام من الجلد مثبت على الحائط طوله 40 سنتيمتر، يحرك الحلاق موسى بحركة إلى الأعلى وإلى الأسفل مع تقليب وجه الموس لتحديد شفرته. وتبقى المقصات، المقصات قلنا لكم مقصات صغيرة، ومقص خاص للتحديد، مقص آخر لقطع الشعر وقصه، وأيضا يستخدم المناشف الخاوليات، يخليها على صدر الرجال المراد حلاقته، وتكون الخاوليات مقوسة عند الرقبة ومحفورة بقدر يعني بحجم الرقبة. عرفون أنتوا قبل ما كان بعدهم ما مخترعين أدوات الحلاقة والشراشف الخاصة والأقمشة الحماية من الشعر اللي تفصل بين شعر الإنسان وبين جسمه وملابسه النظيفة، بالإضافة طبعا إلى أدوات تعقيم الوجه وتعقيم بعض الجروح الصغيرة التي تحدثها الحلاقة، وتحديدا الموس بالتحديد.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون، ورحلة في عالم وتاريخ الحلاقة والزيان والحلاقين وأخبارهم قبل 200 سنة. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون للترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
4: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضته أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
3: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند. وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحدي من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
5: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة كبيرة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أحيانا ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
3: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي اليسري قائلاً:
6: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين، اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسياً أيديولوجياً، ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصاً مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما احنا بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
3: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
7: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن أيضا المجتمع، حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
3: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعا من نوع آخر قائلة:
8: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطا بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفة أو شاذة. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
3: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
3: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
10: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكره جديده، معنى مختلف، رؤيه محليه من زاويه

0: لنتكلم عن الثقافة المنخفضة. تعليق عبد الخالق كريم، وفاء العيداني، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، إخراج تمام قاسم.
1: الثقافة المنخفضة. لم تعد الحروب المسلحة والثورات التقليدية لإسقاط الدول وتفكيك جيوشها وإسقاط أجهزتها الأمنية بعد إشاعة الفوضى بها وسيلة ذات جدوى الآن في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة ووسائل التواصل والاتصال الجماعي والتكلفة الباهظة للحروب، بل أصبحت هناك وسائل واستراتيجيات أشد خطراً وشراسة من هذه الوسائل التقليدية. ومن أهم هذه الوسائل المتطورة في الحروب هي احتلال العقل عن طريق تغييب وعي الشعوب، وخاصة الشعوب المستهدفة، عن حاضرها ومستقبلها وتزييف تاريخها وإسقاط وتجاهل وتشويه الرموز الوطنية والفنية والعسكرية والسياسية التي لعبت دورا مهما في مسيرة هذه الشعوب. فاحتلال الشعوب وتغييبها واستلاب إرادتها وتغيير واقعها للأسوأ يبدأ باحتلال العقل، ولعل الفن هو أحد أهم أخطر الوسائل على الإطلاق لتغيير فكر الشعوب ووعيها وإرادتها بالسلبي أو بالإيجاب. وإن الدول التي تهمش الفن وتحارب الفنون الهادفة بكافة أدواتها، مسرح وسينما وتلفزيون وغناء ودراما وموسيقى، وتفرض قيودا صارمة على حرية الإبداع في هذه الفنون، تشارك بقصد أو دون قصد في تدمير أوطانها، كما أن الأعمال الفنية الهابطة التي تهدم الرموز وتشوه القامات الفنية وتزيف الوعي وتضرب قيم وعادات وتقاليد المجتمع وأخلاقياته هي أيضا شريك رئيسي في جريمة إسقاط الدول، لأن الفن الهابط الذي يتخذ من الإثارة والقبح وهدم المؤسسات الوطنية ورموزها وتعظيم الشخصيات التافهة وجعلهم أساطير في الأعمال الفنية ليس فنا بل جرما مبينا وحربا قذرة طويلة الأجل تستهدف تغيير الواقع من سيء لأسوأ وخلق أجيال قادمة من التوافه والأعداء لأوطانها من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
2: ولا يحاول منتجو أو القائمون بهذه الأعمال الهابطة الدفاع عن هذه السفالة والانحطاط والانحدار بحجة أن الفن والدراما يعكس الواقع في الشارع. لا، فهذا عذر أقبح من ذنب، خاصة وأن الفن الهادف يجب وبالضرورة أن يقدم القدوة ورسالة تنوير للعقل لكي يكون محصناً من محاولات استعماره بالفن الهابط. فالفن الراقي يحصن الفكر والوعي والإرادة، أما الفن الهابط فيستلبهم استلاباً لخلق أجيال معادية لأوطانها ومشاركة بقصد أو دون قصد في إسقاط دولهم من المنبع دون أن يطلق أعداء الوطن رصاصة أو قنبلة، أو حتى دون أن يجهدوا أنفسهم في التآمر علينا. فلماذا يتآمرون علينا وقد نجحوا نجاحاً باهراً في جعل شبابنا المحتل عقلياً وفكرياً متآمراً حتى على نفسه؟
1: إن الحروب الجديدة على الأوطان يعد الفن الهابط أحد أخطر أدواتها، وهو ما يستوجب على المسؤولين عن صناعة القرار في أي مكان أن ينتبهوا جيداً من خطورة الرسالة الإعلامية الهابطة والمفخخة التي تقتل ببطء وتتسلل لشبابنا لتسلبهم إرادتهم وتجعلهم كجثة هامدة. وقد رأينا كثيرا أفلام ومسلسلات تعلي من جرائم القتل والحرق والتآمر والخيانة والتفكك الأسري والسرقة والإساءة للمؤسسة والرموز الوطنية، ويقلدها أطفالنا وشبابنا بعد أن تمكن الفن الهابط من احتلال عقولهم وتزييف وعيهم واستلاب إرادتهم ليرتكبوا هذه الجرائم بعد مشاهدتهم لهذه الأعمال الفنية الهابطة. ولا يظن ظان أن تقييد ومنع الأعمال الفنية الهابطة والتصدي لها بقوة القانون وبالقلم وبالإعلام الهادف الذي يقاومها نوعا من أنواع التضييق على حرية الإبداع والتعبير والفن، على العكس تماما، بل هو ضرورة ملحة، خاصة وإننا نواجه حروبا منظمة لإسقاطنا عبر هذه الحرب غير التقليدية الفتاكة. فالفن كما قلنا إن لم يغير الواقع السيء إلى الأفضل لا يكون فنا على الإطلاق، بل جريمة مكتملة الأركان وانحدار يستهدف ضرب الدول في العمق، أي ضرب أطفالها الذين سيكونون شبابا في المستقبل يحملون مسؤولية وسيادة وطن ومصير أمة. وهنا سنتعرف معا على أبرز خصائص الفن الهابط، وما هو موقف الدين منه، وما هو تأريخ هذا الفن، وما هي أهم أسباب شيوعه، والآليات الكفيلة بالحد منه أو تضعيفه على أقل تقدير.
2: الفن الهابط أو كما يسمى بالثقافة المنخفضة هو مصطلح إزدرائي يصف بعض أشكال الثقافة الشعبية التي تحظى بقبول الجمهور، وهو يعارض الثقافة العالية. ومن أشكال الثقافة المنخفضة والفن الهابط تلفزيون الواقع والموسيقى الشائعة وخيال المغامرة والفن الوجداني المتواضع والكوميديا التهريجية والتكلف المبالغ والفكاهة السافرة والصحافة الصفراء والإباحية والأفلام التجارية. مشكلة العلاقة بين الفن والقيم. تعددت الحلول المقدمة في فلسفة الجمال لمشكلة العلاقة بين الفن والقيم، وأهم هذه الحلول: أولاً الخلط بين الفن والقيم، كما عند سقراط الذي جعل الفن مجرد وسيلة لغاية أخلاقية، وهذا الحل ركز على مضمون العمل الفني ومعاييره القيمية وتجاهل شكل العمل الفني ومعاييره الجمالية. ثانياً فصل الفن عن القيم، ومثال له مذهب الفن للفن الذي أسس له السوفسطائية والوجودية، وهذا الحل ركز على الشكل وتجاهل المضمون ومعاييره القيمية. ثالثاً الحل الذي نرجحه هو الذي يجعل العلاقة بين الفن والقيم علاقة ارتباط وليس خلط وتمييز وفصل، أي يقرر أن هناك ارتباطاً بين الفن والقيم، ويتجلى هذا الارتباط على وجه الخصوص في كون مضمون العمل الفني خاضع للمعايير القيمية، ولكنه في ذات الوقت يميز بينهما.

من خلال ما تقدم جاز لنا بأن نعرف الفن الهابط على إنه عمل فني يتناقض من حيث المضمون مع المعايير القيمية، ومن حيث الشكل مع المعايير الجمالية. ويترتب على هذا التعريف أن الفن الهابط هو في حقيقة الأمر ليس فنا، أي إنه ليس فن حقيقي، بل هو فن زائف، لأن الفن الحقيقي هو فن سامي وراقي، لأنه يتسق من حيث الشكل والمضمون مع المعايير الجمالية والقيمية. التمييز بين الفن الهابط والفن الشعبي. يخلط البعض بين الفن الهابط والفن الشعبي، فلقد تعرفنا فيما سبق على الفن الهابط. أما الفن الشعبي أو الفلكلور فهو عمل فني تلقائي ارتجالي تقره وتحفظه جماعة معينة حتى يصبح جزء من بنيتها الحضارية. المراحل التاريخية للفن الهابط في تاريخ الفن الغربي. المرحلة الأولى هي مرحلة منتصف القرن التاسع عشر، حيث أدى التصنيع والمدينية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى ظهور طبقة وسطى جديدة قامت بتطوير ذوق فني يميل إلى أعمار رخيصة تقلد الفن التقليدي الراسخ. المرحلة الثانية مرحلة منتصف القرن العشرين، حيث تطورت المرحلة الثانية من الفن الهابط ليصبح هدفا مفضلا للانتقادات الموجهة لمفهوم الثقافة الجماهيرية، فقد استخدم المثقفون اليساريون الفن الهابط لإدانة ثقافة المجتمع الاستهلاكي المتنامي. المرحلة الثالثة مرحلة العولمة، فإنه بالتوازي مع العولمة التدريجية للأسواق والمنتجات المتداولة أصبح الفن الهابط تلقائيا من الأساليب الأكثر انتشارا في العالم من خلال عمليات الاستهلاك المعروفة. المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد الحداثة أو مرحلة اليوم، إذ يمكننا القول بأن الاتجاهات الجمالية ما بعد الحداثية قد أعادت إلى حد كبير تثمين مفهوم الفن الهابط على نطاق واسع.

0: تاريخ الفن العربي الحديث والمعاصر. يشير كثير من النقاد إلى أن الفن العربي الحديث والمعاصر قد مر بمرحلتين أساسيتين، هما مرحلتي الفن الجميل والفن الهابط. تلك المقارنة بين زمن الفن الجميل والفن الهابط هذه الأيام تجعلنا نجزم بأننا كنا مجتمعاً أكثر تحضراً قبل 50 عاماً عما نحن عليه الآن، مجتمع راق وواع يتمسك بالعادات والتقاليد والقيم. مرحلة الفن الجميل، وهي التي شاع فيها الفن السامي والراقي رغم وجود نماذج للفن الهابط فيها، وقد تلازمت بداياتها مع بداية التاريخ العربي المعاصر والمشاريع النهضوية التي ظهرت فيه ومحاولات النهوض الفكري بالثقافة العربية لمواجهة التغريب الذي أخذ شكل محاولة الاستعمار القديم اقتلاع الشخصية العربية من جذورها العربية، ومنها نشوء الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال والتي أثمرت نيل الدولة العربية لاستقلالها.
1: مرحلة الفن الهابط، وهي التي شاع فيها الفن الهابط رغم وجود نماذج للفن السامي والراقي فيها. ابتدأت هذه المرحلة بعد انتقال الشعوب العربية من مناهضة الاستعمار القديم والاستيطاني والجديد إلى التبعية إلى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار 99% من أوراق اللعب في يد أمريكا، ومقاطعة العرب والانحياز إلى الصهيونية، ومن إقامة اقتصاد يسعى لتحقيق التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية إلى تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الربوي تحت شعار الانفتاح الاقتصادي، ثم سير العديد من النظم العربية على ذات الخط. كما ظهرت مرحلة جديدة من مراحل الفن الهابط بعد انتهاء الثنائية القطبية بانهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، وظهور القطب الواحد بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، وما لازم ذلك من ثورة في وسائل الاتصال والإعلام، وظهور الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فيه والقنوات الفضائية والموبايل. هذه الثورة كان لها جوانب إيجابية كالتواصل الذي تجاوز الحدود السياسية وازدياد معرفة الناس بالواقع، وإتاحة الخاصية التفاعلية لوسائل الإعلام المعاصرة للإرادة الشعبية أن تعبر عن ذاتها، كما إن لها جوانب سلبية منها الغزو الفكري والثقافي الذي يهدف إلى اجتثاث الشخصية الوطنية والقومية من جذورها عن طريق محاولة استبدال المفاهيم والقيم الوطنية والقومية بقيم ومفاهيم الحضارة الغربية.

0: المواقف المتعددة من الفنون في الفكر الإسلامي. تعددت المواقف من الفنون في إطار الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر، غير أن هناك موقفين رئيسين بين هذه المواقف المتعددة، وهما أولاً موقف المنع، الرفض المطلق. فهناك أولاً موقف الرفض المطلق للفنون والقائل بالمنع المطلق لها، وهو يستند في ذلك إلى العديد من النصوص التي تفسر دلالتها بما يفيد تحريم الإسلام كدين لكافة أشكال الفنون. ويفترض هذا الموقف أن هذا التفسير هو محل إجماع بين علماء المسلمين بمذاهبهم العقائدية والفقهية المتعددة. ثانياً، تقويم الضبط وليس المنع، غير أن هذا التفسير لدلالات هذه النصوص ليس محل إجماع بين العلماء، حيث أن هناك من العلماء من فسر دلالة هذه النصوص استناداً إلى نصوص أخرى بما يفيد الضبط الشرعي لمضمون الفنون وليس المنع المطلق لها، أي أن التحريم لا ينصب على أي فن بكافة أشكاله، بل ينصب على أشكال معينة منه تتناقض من حيث المضمون مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي.
1: فعلى سبيل المثال، فإن هذا الموقف يقول بتحريم الغناء استناداً إلى بعض النصوص التي فسر بعض علماء المسلمين بما يفيد الضبط الشرعي لمضمون الغناء وليس منعه مطلقاً، أي عدم تحريم الغناء بكافة أنواعه، بل تحريم أنواع معينة منه تتناقض من حيث المضمون مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي. كما أن هناك موقف يقول بتحريم فنون النحت والرسم والتصوير انطلاقا من تحريمه للتماثيل والصور المرسومة واللوحات الفوتوغرافية استنادا إلى فهمه للأحاديث التي تفيد عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، غير أن كثير من العلماء قد فسروا دلالات هذه الأحاديث بما يفيد الضبط الشرعي وليس المنع المطلق، أي عدم تحريم الصور بكافة أنواعها واستخداماتها، بل تحريم أنواع معينة أو استخدامات معينة للصور تتناقض مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي. وبعبارة أخرى، فقد قرروا استنادا إلى نصوص أخرى أن دلالة هذه النصوص ليست مطلقة على كافة أنواع واستخدامات الصور، بل مقيدة تتناول أنواع واستخدامات معينة للصور. إذا كان العلماء قد اختلفوا في حكم الفنون إلى مذهبين هما المنع والضبط، فإن منع الفن الهابط هو محل إجماع بينهم، لأن من قال منهم بالإباحة وهم مجموعة مذهب الضبط لم يقل بالإباحة المطلقة، بل الإباحة المقيدة بعدم التناقض مع الضوابط الشرعية، وبالتالي فهي لا تشمل الفن الهابط بأي حال من الأحوال.

0: أسباب ظاهرة الفن الهابط. أسباب فنية: غياب الفن الراقي وخلو الساحة الفنية منه. فالنزوع للجمال والتذوق الجمالي أمر فطري، لذا فإن الموقف الحقيقي للإسلام من الفنون كمحاولة لإشباع التذوق الجمالي الفطري هو الضبط وليس المنع. لذا فإن غياب الفن الراقي يمهد الطريق أمام ظهور الفن الهابط، استناداً إلى قاعدة الطبيعة تكره الفراغ. أسباب نفسية: الإحباط ومحاولة الهروب من الواقع. فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يشعر بها الشباب والتي تؤدي إلى تعرضهم لمشاعر الإحباط والاكتئاب في أوقات كثيرة هي السبب في اندفاعهم نحو أعمال فنية هابطة لمجرد تفريغ شحنة الاكتئاب أو الإحباط. كما يرى باحثون آخرون أن من أسباب الإقبال على الفن الهابط محاولة الهروب من الواقع ومشاكله. أسباب اقتصادية: تطبيق النظام الرأسمالي وترك الإنتاج الفني للقطاع الخاص، وتبني الدول العربية للنظام الاقتصادي الرأسمالي تحت شعارات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة والتحرير والإصلاح الاقتصادي، وإنها في الغالب تتناقض مع القيم الحضارية والدينية للشخصية العربية المسلمة، والتي يحول أي نشاط إنساني بما فيه الفن إلى سلعة تستهدف الربح فقط.
1: أسباب حضارية: إن الغزو الثقافي والتغريب الذي يحاول اقتلاع الشخصية العربية من جذورها العربية الإسلامية من أهم المشاريع التي ساهمت بتمكين وشيوع الفنون الهابطة، ويقف وراء هذا الغزو الثقافي والتغريب العديد من القوى التي تهدف إلى الارتداد بالنظام السياسي العربي إلى مراحل التجزئة والتفتيت على أساس طائفي ومذهبي وعشائري. أسباب سياسية: من أسباب شيوع الفن الهابط أن النظم الاستبدادية تعمل على إلهاء الشباب عن النشاط السياسي بكل السبل، بما فيها تشجيع أو على الأقل إفساح المجال أمام الفن الهابط. آليات محاربة الفن الهابط: إن العمل على تحقيق توازن بين حرية الإبداع الفني والضوابط القيمية والأخلاقية للإبداع والاهتمام بمادة التربية الفنية في المراحل التعليمية المختلفة، والتأكيد على دور الدولة والقطاع العام في تشجيع الفن السامي والراقي والمقاطعة الشعبية للأعمال الفنية الهابطة، كلها آليات ناجعة كفيلة بالحد من هيمنة الفنون الهابطة على عالمنا المعاصر.

0: غاية المنى أن تقوم مؤسستنا بدعم الفن الراقي والتصدي بكل قوة وبلا هوادة للفن الهابط بكل صوره وأشكاله، لأن الفن الهابط لو ترك بلا ضابط وبلا رابط فسيكون معول هدم للوطن ووحدته وجيشه وشرطته ورموزه الوطنية والدينية. ولعل المسلسلات التجارية والعري والبذاءة والانحطاط هي نذير شؤم على مستقبل هذه الأمة، وهو ما يجعلنا حكومات وشعوبا أن نتصدى لها بقوة وبكافة الوسائل لمنع وصول سمومها إلى العقل العراقي.
1: فلا تنسوا أن إسقاط وتشويه الرموز الفنية والوطنية الكبيرة والمؤثرة في مجالها أحد أدوات الحروب غير التقليدية لإسقاط وإفشال الدول، ويجب علينا جميعا التصدي لها ووضع من يخططون لها أو ينفذونها في مكانهم الصحيح الذي يليق بهم. ولعل مزبلة التاريخ هي أنسب مكان لهؤلاء.

0: لنتكلم عن الثقافة المنخفضة. تعليق عبد الخالق كريم وفاء العيداني. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. إخراج تمام قاسم.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: الإطلاقات النارية العشوائية تشكل تهديداً خطيراً في المناسبات الاجتماعية، سواء كانت فرحاً أم حزناً. في التقرير الآتي والذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، يتم تناول ظاهرة إطلاقات العيارات النارية كممارسة اجتماعية وتقليد عرفي في مناسبات الأفراح والأحزان، وسيتم التطرق إلى مخاطرها وتأثيراتها السلبية.
0: أحمد ومحمد كل ما تملكه أمهم معلمة مادة اللغة الإنجليزية الست هاشمية في هذه الدنيا. توفي أبوهما وهما صغيران، عكفت على تربيتهما ولم تتزوج، وهي ترى فيهما نور نهاية النفق. أحمد يكبر محمد ببضع سنوات، التحق بكلية الشرطة ومحمد طالب في السادس الإعدادي. حلمه أن يصبح مهندسا كأبيه المتوفى. دعيت العائلة إلى زفاف أحد الأقارب. محمد ودع أمه عصرا ليشارك في حفل الزفاف. أمه تخاف عليهما كثيرا، ودعته بتنبيهه والدعاء له بالسلامة. عند غروب الشمس اتصلوا بها لاستلامه جثة من مستشفى الفيحاء. ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الهواء تصبح طريقة التعبير عن الحزن والفرح في مدينة البصرة. أعدنا التسجيل لأم أحمد مرارا وتكرارا على أمل الحصول على وثيقة صوتية بصوتها، وهي تصف ما حدث لابنها وكيف استحالت حياتها إلى ظلام وبؤس بعد وفاته بهذه الكيفية المريعة. إلا أن إجهاشها بالبكاء وانقطاع أنفاسها في كل مرة، وهي تستشعر مرارة الفقد ولوعة الخسارة حال دون حصولنا على مادة صوتية تصلح للبث. يبدو أن العراقيين لم يستطيعوا بعد التوصل إلى طريقة مثلى للتعبير عن أفراحهم وأتراحهم. فممارسة الحزن تبدأ بعراضة يتحلق فيها المعزون حول مهوال ينشد الأشعار الافتخارية التي تمجد بالمتوفى وعشيرته، وحين يصل إلى الجزء المحبب لهؤلاء المعزين المتهيجين والذي يدعى الهوسة، تبدأ مراسم الإطلاقات والتي تطلق بواسطة المسدس أو الكلاشينكوف أو البيكيسي بالتوافق مع ترديد الهوسة والقفز والحركة المستمرة. أما عند الأفراح فالممارسة مثلها، وهي إطلاق النار العشوائي، لكن هذه المرة من مكانات مختلفة، فإطلاق النار بفوز المنتخب يكون من أسطح المنازل، وعند حفلات الزفاف يكون من خلال الخروج من السيارة والرمي في الشارع والتقاطعات. يذكر عدي فالح وهو شاب مولع بكرة القدم وتشجيع فريقه المفضل ريال مدريد أنه يدعو أن لا يفوز المنتخب العراقي في أي مباراة خوفا من امتلاء ردهات الطوارئ بأعداد المصابين
4: بسبب الإطلاقات النارية العشوائية اللي جاي يصير. يعني هو المنتخب فاز أوكي، مثل ما جاي نشوف ريال مدريد برشلونة الدوري الإنجليزي. يعني أنا أتحدث عن نفسي، يعني أنه إحنا الولد أغلبيتنا أنه نشاهد كثير من المباريات، بس مباريات الغرب، الدوريات البعيدة عن منتخبنا، الدوريات البعيدة عن بلدنا، لأن ما أعرف هذا الموضوع اللي هو ارتبط ما بين فوز المنتخب وإطلاق النار. فاز المنتخب رموا انكتلوا 4-5، هذا الموضوع صار عندنا، يعني صار في موضوع يعني يزعجنا من نشوف مباراة المنتخب، بحيث نوصل لمرحلة انه يا رب ما يفوز حتى لا ينكتل طفل او رجل كبير او شخص عابر.
0: في بيان لها دعت شرطة محافظة البصرة انا انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على سلامة المواطنين الكرام من مخاطر اطلاق العيارات النارية، دعت مديرية الشرطة المواطنين الكرام إلى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات، وبينت أن الاتصال على الخطوط الساخنة والمجانية للقيادة والتي تحمل الرقم 115 و104، وستكون هوية المتصل طي الكتمان، وستباشر دوريات ومفارز القيادة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وذلك ما دعا إليه العقيد عزيز عاشور عزيز مدير علاقات وإعلام قيادة شرطة محافظة البصرة وكالة بقوله:
5: أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة باعتقال مطلق العيارات النارية ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في مناطق التي تشهد إطلاق نار لم يتخذوا إجراءات ومحاسبة مطلق العيارات العشوائية في الأفراح والمناسبات وما يعرف بالدقة العشائرية، والتي تسبب سقوط ضحايا بين المواطنين. وتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم وبمتابعة السيد قائد شرطة محافظة البصرة السيد اللواء الحقوقي لطيف السعد، ملاحقة مطلق العيارات النارية قانونيا وإنزال أشد العقوبات كونها لا تقل خطرا عن الجماعات الإرهابية لحد من هذه الظاهرة، وإلقاء القبض على كل من يقوم بمثل هذه الأفعال وحالتهم إلى محاكم مختصة، ويعاقب بالحبس من لا تزيد عن 7 سنوات من حاز أو حمل أسلحة نارية بدون إجازة وفق أحكام المادة 27 من قانون الأسلحة العراقية، وكذلك تخصيص الرقم المجاني 115 و104 لما يسمى بالعيادة الأمنية لإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار، وسيبقى اسم المتصل طي الكتمان وبشكل سري للغاية.
0: بحسب قوانين الفيزياء فإن إطلاق النار في الهواء قد يكون خطيرا للغاية على المتفرق.

0: المبرجين والمرة. فبحسب الجنرال في الجيش الأمريكي جوليان هاتشر، والذي ذكر في كتابه الصادر عام 1947 بعنوان دفتر ملاحظات هاتشر، أن رصاصة من عيار 30 إذا أطلقت من بندقية موجهة باستقامة نحو الأعلى ستصل إلى ارتفاع يقارب 2743.2 متراً خلال 18 ثانية، ثم تعود إلى الأرض في 31 ثانية أخرى، وعند اقترابها من الهبوط ستصل لسرعة شبه ثابتة تبلغ 91.4 متر بالثانية، وهي سرعة مميتة تخترق جسد الإنسان. لذا فإن احتمالية إصابة شخص ما برصاصة طائشة في المناطق الريفية ضعيفة بسبب قلة أعداد الأشخاص بالمقارنة مع المدن المزدحمة التي يكون فيها الرصاص الطائش قاتلاً في معظم الأحيان. وهذا ما بيّنه أستاذ مادة الفيزياء محمود الحيدر بالقول:
1: بحسب قانون السقوط الحال للأجسام المقذوفة شاقولياً أو المائلة عن سطح الأرض وتحت تأثير الجاذبية الأرضية، فعند انطلاق الأجسام أو الرصاصة بالسرعة ابتدائية وبعد فترة زمنية تصل هذه الرصاصة إلى أقصى ارتفاع، في هذه اللحظة سوف تتوقف هذه الرصاصة عن الحركة، وبالتالي تكون سرعتها النهائية تساوي صفر. بعدها سوف تعود هذه الرصاصة إلى الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط عندما نهمل مقاومة الهواء، ففي هذه الحالة ترجع الرصاصة إلى منطقة الهدف التي قذفت منه بنفس السرعة التي قذفت بها من سطح الأرض نحو الأعلى. لذلك فإن إمكانية اختراق هذه الرصاصات الطائشة سواء كانت مائلة أو عمودية نحو الأسفل لجسم الإنسان تكون كبيرة جدا، وقد تكون مميتة في أغلب الحالات.
0: بحسب إحصاءات وزارة الصحة العراقية والمنشورة عبر موقعها الرسمي، فإن أعداد الوفيات في محافظة البصرة وحدها بسبب سلاح ناري والتي تم فحصها في دائرة الطب العدلي بلغت للعام 2022 176 حالة، 160 حالة وفاة للذكور و16 حالة للإناث. أما عام 2021 فكان العدد 187، 158 حالة وفاة للذكور و29 حالة وفاة للإناث. ولا تتوفر إحصاءات عن أي من الحالات المسجلة كانت بسبب إطلاقات نارية عشوائية أم إطلاقات مقصودة، رغم التحذيرات والتهديد والوعيد من قبل الجهات المختصة وكذلك شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء. تبقى هذه الظاهرة تتنامى بشكل ملحوظ، ويكمن السبب الرئيس في ذلك إلى انتشار السلاح المنفلت وضعف الإجراءات الرقابية وغياب الوعي.
2: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا. المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك لكنها تتحرك في داخلنا، أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد.

نتطلع دائما إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحا، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن، المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع، لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة، أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
4: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: في اليوم الدولي للتعاونيات في الرابع من تموز يوما دوليا للتشجيع على التعاونيات. التعاونيات باختصار وبكل بساطة هي التعاون بين مجموعة من الناس في خلق فرص عمل. بصراحة ما أحوج العراق اليوم لأن يقوم بالتعاونيات، والعراق ليس جديدا على هذا المفهوم. يعني الجمعيات التعاونية الفلاحية ماذا كانت في العراق؟ كانت تتعاون فيما بينها للزراعة، للحصاد، لتوزيع السماد، لتسويق المنتج إلى آخره. وبالنتيجة تستطيع التعاونيات أن تنجح في إتاحة الفرصة للكثير من الناس للعمل تحت عنوان التعاونيات واستثمار الأرض واستثمار المدن حتى. طبعا تجربة التعاونيات في كل دول العالم موجودة، موجودة في فرنسا، موجودة نماذج في الشرق الأوسط، وتستثمر في يعني استثمار الأرض زراعيا أو استثمار الأرض صناعيا. يعني جمعيات تعاونية صناعية تصنع منتجات معينة وتسوقها، تزرع منتجات معينة وتسوقها. حقيقة الأمم المتحدة انتبهت إلى أهمية التعاونيات دوليا وأفردت لها يوما هو الرابع من تموز لكي تذكر بأهمية التعاونيات على مستوى العالم. السؤال الذي يطرح: هل نستطيع نحن اليوم في العراق أن ننشئ تعاونيات في مدن صناعية أو زراعية؟ بالنتيجة هي جزء من التنمية المستدامة، تحارب الفقر، وتجد فرص عمل للناس، هاي الناس اللي اليوم تتظاهر ولا تجد لها فرصة عمل. فلتعمل الحكومة المركزية والمحلية على شراكات تعاونية تشغل فيها هؤلاء الشباب وتنتج عمل. مجموعة من التعاونيات الهندسية تنتج صناعات محلية، مجموعة من التعاونيات الفلاحية تنتج منتجات زراعية معينة مع دعم حكومي بسيط. تستطيع الدولة أن يعني بصراحة أن تقوم التعاونيات وتقوم من خلالها المجتمع، تحارب الفقر وتسهم في خلق فرص عمل إلى آخره. أيضا التعاونيات تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، لأنه إذا وجدت التعاونيات وجد الإنتاج المحلي، ودول كثيرة كما قلت قبل قليل تسهم فيها التعاونيات وبشدة. طبعا التعاونيات تختلف عن النقابات. قد يسأل سائل يقول ما الفرق بينها وبين النقابات؟ النقابات تختلف. النقابات أصحاب المهنة الواحدة يلتقون في نقابة للدفاع عن حقوقهم، مثلا يعني استرداد حقوقهم، للعمل في إيجاد فرص عمل لأصحاب مثلا الشهادة يعني الواحدة، مثل نقابة المهندسين، مثل نقابة المحامين، مثل نقابة وإلى آخره. ولكن التعاونيات لا تختلف. التعاونيات ناس من شتى الأصناف، دراسية غير دراسية، ممكن كلهم دارسي، ممكن غير دارسي، ممكن واحد دارس ممكن لا، ممكن واحد عنده شهادة ممكن لا، يجتمعون ويتعاونون في موضوع معين لإنجاحه، زراعي كان أم صناعي. مجموعة من المعلومات والتفاصيل نستمع إليها بصوت سمر حسين.
1: يصادف اليوم الرابع من يوليو عام 2026 الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، وهي المناسبة العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة لإبراز الدور الحيوي للنماذج الاقتصادية والاجتماعية القائمة على المشاركة والعمل الجماعي. ويأتي احتفال هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والغذائية، والمناخية على مستوى العالم، مما يعيد تسليط الضوء وبقوة على أهمية هذه الكيانات التي تقوم على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمشاركة الحرة في اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق تنمية عالمية أكثر شمولاً واستدامة وعدالة، وفي توفير فرص العمل اللائقة وتحسين مستويات المعيشة لملايين البشر. وتتمثل أهداف هذا اليوم الدولي في تعظيم الاستفادة من قطاع التعاونيات باعتباره شريكاً رئيساً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، حيث يسعى هذا النموذج الاقتصادي إلى تمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلي. ومن أبرز الغايات أيضاً تسليط الضوء على دور التعاونيات الزراعية في خفض تكاليف الإنتاج لصغار المزارعين وتحسين قدرتهم التنافسية والتسويقية وتطوير سلاسل الإمداد لمواجهة أزمات الغذاء العالمية، خصوصاً مع التحديات المناخية وندرة المياه والصراعات الجيوسياسية التي ترفع تكاليف مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن الحد من الهدر الغذائي الذي يقترب من 40% من الإنتاج العالمي. ويرى خبراء التنمية والاقتصاد أن تفعيل أهداف هذا اليوم يتطلب عملاً حثيثاً على تحديث البنيات التشريعية والقوانين المنظمة للعمل التعاوني وتوفير التمويل الميسر لتأسيس كيانات جديدة ورفع كفاءة الإدارة عبر برامج تدريبية وفنية مكثفة. كما يركز الاحتفاء اليوم على أهمية إدماج التكنولوجيا والتحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية الحديثة في الإدارة والتسويق وتبادل الخبرات، ما يمنح هذا القطاع قدرة أعلى على المنافسة في الأسواق الدولية. وحين تدار هذه المنظومات بأسس الحوكمة والشفافية، تتعزز الشراكات الإنتاجية بين القطاع العام والخاص والتعاوني، مما يضمن حماية المجتمعات المحلية من الأزمات الاستقراضية وتوزيع العوائد بعدالة تامة.
0: طبعاً أهم التعاونيات الاقتصادية في على مستوى العالم من حيث الحجم والتأثير، مثلاً لدينا في نيوزيلندا أكبر تعاونية ألبان في العالم، وتمثل جزءاً كبيراً من صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان. في اليابان تعاونية اسمها زين نو هي من أكبر التعاونيات الزراعية عالمياً، توفر للمزارعين تسويق منتجاتهم، تمويل، أسمدة وآلات. احنا المزارع في العراق ينتج ويحتار بالمحصول مالته. في الولايات المتحدة تعاونيات كثيرة، من أهمها تعاونية تشيس، وهي من أكبر التعاونيات الزراعية في العالم، تعمل في الحبوب، الطاقة، الأغذية والخدمات الزراعية. وكذلك تعاونية ليكس، وهي تعاونية زراعية تنتج الألبان وغيرها. في هولندا من أكبر شركات الألبان التعاونية في أوروبا، في الدنمارك والسويد كذلك، في سويسرا أكبر سلسلة متاجر تعاونية في سويسرا تعمل في تجارة التجزئة والتعليم حتى الخدمات، وفي إيطاليا وفي المملكة المتحدة. أما في الهند هنالك تعاونية اسمها أمول، وهي أنجح تعاونية ألبان في العالم، تضم ملايين المزارعين، أسهمت في جعل الهند من أكبر منتجي الحليب في العالم. إذن أهداف اليوم الدولي للتعاونيات هو تعظيم الاستفادة من قطاع التعاونيات باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر. والنموذج الاقتصادي للتعاونيات يمكن المرأة والشباب ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل والقصير ويعزز من الإنتاج المحلي. والغايات الرئيسية من التعاونيات أيضا هو خفض تكاليف الإنتاج لصغار المزارعين، تحسين قدرتهم التنافسية والتسويقية. الدعوة في العراق إلى أن يكون العمل الجماعي له دور كبير في إنشاء تعاونيات، حتى ولو على مستوى العمل اليدوي، الذي تقوم به بعض الفئات من الشباب الذين لديهم القدرات في مجال إنتاج الكثير من الأعمال، من الممكن أن ينضموا تحت عناوين تعاونية كبيرة تسهم في رفد منظومتهم الشابة بفرصة عمل للكثيرين منهم. ولكن لا ننسى أن حجم هذه التعاونيات أيضا يجب أن تبرز فيه أو يبرز فيه دور الدولة، دور مؤسسات الحكومية التي تسهم في دعمها.

0: طبعا المستعر الأعظم بداية خلينا نعرفه شنو هو، طبعا يسموه سوبر نوفا، انفجار هائل لنجم في نهاية حياته، نجم في نهاية حياته ينفجر يسموه السوبر نوفا. عندما ينفجر طبعا يطلق طاقة هائلة خلال فترة قصيرة ويصبح أكثر لمعانا من مجرة كاملة لعدة أيام أو أسابيع. يقذف عناصر ثقيلة هذا النجم مثل الحديد والذهب إلى الفضاء، وهي عناصر تدخل لاحقا في تكوين نجوم وكواكب جديدة وتستمر دورة الحياة بهذه الطريقة. طبعا المستعرات العظمى أكو نوعين منها كما يحدثنا العلم في ذلك، انفجار ضخم بعد نفاذ الوقود مالته، وانفجار ما يعرف بعض النجوم هي يسموها القزم أبيض، يكتسب كتلة كبيرة ومن ثم ينفجر. ببساطة المستعر الأعظم هو الانفجار النهائي والعنيف لنجم، وهو من أقوى الظواهر الكونية المعروفة. طبعا غالبا وكالة الفضاء ناسا وغيرها من الوكالات تلتقط إشارات عن هذه النجوم التي تنفجر عن بعد، كما تلتقط إشارات أخرى، ولكن هذه المرة عبر الخبراء عن هذا الموضوع بقفزة تاريخية غير مسبوقة بأنهم التقطوا أولى الإشارات الراديوية القادمة من مستعر أعظم نادر جدا. ما هي مواصفاته؟ ما هي تفاصيله؟ كيف انتقلت منه الإشارات الراديوية؟ هذه نقاط يعني جدا مهمة. طبعا هو العلم وظيفته يعني نحصل من عنده معلومات حول هذه النجوم، بالنتيجة نعرف كيف تكون الكون، كيف هو مستمر اليوم، يعني كيف سينتهي في يوم ما إلى آخره. ولكن بشكل أو بآخر الإشارات من هذه المستعرات، هذه النجوم المنفجرة، ممكن تلتقطها التلسكوبات البصرية اللي موجودة على الأرض بالفضاء، جيمس ويب، هابل، غيرها، عبر ضوء مرئي. يعني تجد هذه التلسكوبات ضوءا يأتي إليها، يحللون هذا الضوء فيظهر المستعر كنقطة شديدة السطوع، يعرفون أن هنالك انفجار في هذا الضوء. أو موجات راديوية كما هو الكشف الذي نحن بصدده اليوم، بعد أن تصطدم، هاي نقطة مهمة، بقايا الانفجار بالغاز المحيط. يعني هنالك غاز يحيط بالنجم، فعندما ينفجر النجم تصطدم بقايا هذا الانفجار بالغاز المحيط، يظهر لدينا أو تظهر لدينا موجات راديوية تصل إلينا وتلتقطها وكالة الفضاء. أو أشعة سينية وأشعة جاما ترصدها مراصد فضائية، لأن الغلاف الجوي الأرض يمتص معظم هذه الأشعة. أو النيوترونات، جسيمات شبه عديمة الكتلة، تمر عبر المادة بسهولة وتلتقطها كواشف ضخمة تحت الأرض أو تحت الجليد أو غيرها. أو موجات الجاذبية، لأن هذه الموجات من الممكن أن تلتقطها أيضا مراصد مثل مرصد ليجو المهم في التقاط الموجات أو موجات الجاذبية. إذن هنالك عدة طرق من الممكن أن نعرف من خلالها أن هنالك مستعرا أعظم أو نجما قد انفجر وانتهت حياته، وهو يقذف الحمم ويقذف الإشارات ويعطي ضوء كبير. النجاح اليوم في التقاط أولى الإشارات الراديوية القادمة من المستعر الأعظم الذي سمي بـ SN 2023. نستمع لمزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: حققت الفيزياء الفلكية قفزة تاريخية غير مسبوقة مع نجاح علماء الفلك في التقاط أولى الإشارات الراديوية القادمة من مستعر أعظم نادر جدا، حيث نجح فريق بحثي من كلية العلوم بجامعة فيرجينيا الأمريكية في رصد المستعر الأعظم SN 2023، وهو انفجار كوني مذهل ينتمي إلى فئة فريدة تسلط ضوءا مباشرا على سلوك النجوم الضخمة في سنواتها الأخيرة، مغيرا المفاهيم السائدة حول الكيفية التي تنهي بها النجوم العملاقة حياتها في الفضاء السحيق. ولطالما اعتمد الفلكيون في دراساتهم السابقة على الضوء المرئي الذي يظهر فقط مخلفات الانفجار الكوني، مما يحجب ما كان يفعله النجم في سنواته الأخيرة قبل الفناء الحتمي في أعماق الكون. لكن الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية المرموقة غيرت قواعد اللعبة بالاعتماد على الموجات الراديوية لتتبع التفاعل الدقيق بين الحطام المتوسع والغاز المحيط بالنجم، حيث تمكن الباحثون باستخدام تلسكوب المصفوفة الكبيرة جدا التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم في نيو مكسيكو من تتبع انبعاثات راديوية خافتة على مدى 18 شهرا غطت ترددات من 3 إلى 35 جيجا هيرتز، وامتدت من اليوم 58 إلى اليوم 525 بعد الانفجار. وتنتج هذه الإشارات من اصطدام موجة الصدمة بالمواد الغنية بالهيليوم التي قذفها النجم سابقا، مما يرسم خريطة لكثافة هذه المواد وتوزيعها المحيط. وأظهرت أنماط الضوء الراديوي المكتشفة أن النجم لم يفقد مادته بشكل مستقر، بل مر بمرحلة قذف غازية عنيفة في نهاية عمره تركزت في السنوات الخمس الأخيرة قبل الانفجار. ويصرح الباحث الرئيسي رافائيل بايرواي بأن الملاحظات الراديوية عملت كآلة زمن تنقل العلماء إلى تلك السنوات الأخيرة الحاسمة. ويفسر الفريق هذا الفقدان العنيف للمادة باحتمال وجود نجم رفيق ثنائي مزق جاذبيته الطبقات الخارجية للنجم المحتضر. ومن جهتها تؤكد البروفيسورة مريم موجاز المشاركة في الدراسة إن هذا العمل يفتح نافذة جديدة تفرض توجيه التلسكوبات الراديوية في وقت أبكر مما كان مفترضاً لالتقاط الإشارات العابرة، إذ تمنع هذه الطريقة الفيزيائية أداة قياس دقيقة تعكس عظمة الشغف البشري بالاستكشاف. وتؤكد سمو العقل الذي يرفض الوقوف عاجزاً أمام حجب الزمان والمكان.
0: كما أظهرت أنماط الضوء الراديوي المكتشفة أن النجم لم يفقد مادته بشكل مستقر، بل مر بمرحلة قذف غازية عنيفة في نهاية عمره تركزت في السنوات الخمس الأخيرة قبل الانفجار. ويصرح الباحث الرئيسي رافائيل بايرواي بأن الملاحظات الراديوية عملت كآلة زمن تنقل العلماء إلى تلك السنوات الأخيرة الحاسمة. كما فسر الفريق هذا الفقدان العنيف للمادة باحتمال وجود نجم رفيق ثنائي مزقت جاذبيته الطبقات الخارجية للنجم المحتضر. طبعا الدراسة تفتح نافذة جديدة تفرض توجيه التلسكوبات الراديوية في وقت أبكر لالتقاط إشارات أخرى عابرة، لأنه قد تكون هذه الإشارات قادرة على كشوفات أخرى تغير الخارطة العلمية للعلماء وتنشئ خارطة أخرى لنجوم أبعد، كواكب، مجرات، وحتى حياة خارج منظومتنا الشمسية.

0: طبعا ما سيطرت الولايات المتحدة على العالم بحدث واحد عابر ومن خلاله يعني سيطرت، وإنما راكمت عوامل في سيطرتها اقتصاديا على العالم. مثلا القوة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر، الولايات المتحدة الأمريكية أخذت بعدا اقتصاديا كبيرا صناعيا طبعا بسبب الصناعة، تجاوزت فيه بريطانيا وامتلكت موارد طبيعية هائلة، سوق داخلية ضخمة، يعني أعطت هذا بعد كبير. أيضا بالحربين العالميتين أغلب دول العالم خرجت متضررة، بينما بقيت البنية التحتية الأمريكية سليمة، وأصبحت الولايات المتحدة بعدها أكبر دائن لهذه الدول ومصدر للسلع ورأس المال. هذه مهمة. كذلك في عام 1944 يحدثنا التاريخ بأنه أنشئ نظام مالي عالمي جعل الدولار محور التجارة الدولية فيما يعرف باتفاقية بريتن وودز، وتأسست طبعا مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وغيرها بدعم أمريكي، فأصبح الدولار عملة الاحتياط الرئيسية في العالم لهذه البنوك، تسعر به معظم تجارة النفط والسلع الأساسية، وخلق طلبا عالميا عليه. كذلك قادت الولايات المتحدة ثورات في التكنولوجيا، البرمجيات، الانترنت، الأدوية، يعني شركات مثل مايكروسوفت وأبل ونافيديا وأمازون تأثيرها العالمي أكثر من كثير من دول في العالم. يعني دول بالعالم ما لها تأثير، ولكن شركة أبل يعني تأثيرها يعرفه القاصي والداني. كذلك الأسواق العالمية، كانت أسواق نيويورك هي من أكبر أسواق المال في العالم وتجذب استثمارات من مختلف دول العالم، بالإضافة ناهيك عن أنه الانتشار العسكري، التحالفات الدولية، هذه كلها كانت لها دور كبير، عزز الثقة بالنظام الاقتصادي الأمريكي أو الذي تقوده الولايات المتحدة. طبعا اليوم الاقتصاد العالمي أخذ بعدا آخر، دخلت قوى اقتصادية كبيرة مثل الصين، مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، وهي قوى مؤثرة. الصين مؤثرة جدا، ولكن تبقى الولايات المتحدة حتى اللحظة من أكبر الدول العالمية سيطرة في الاقتصاد. كيف هيمنت عبر الدولار؟ مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: في الرابع من يوليو عام 1776 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها عن التاج البريطاني، ليبدأ الكونغرس فورا مسيرة تأكيد السيادة الوطنية وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية والمالية، حيث سعى إلى تفضيل الدولار الإسباني في المعاملات والحد من استخدام الجنيه الاسترليني لترسيخ الاستقلال عن بريطانيا. وفي عام 1792 صدر قانون سك العملة ليصبح الدولار العملة الرسمية رغم بقاء العملات الأخرى مقبولة في التداول حتى عام 1863، حين قضى قانون المصارف الوطنية بمنعها تماما. ودخلت أوراق الدولار الخضراء المعروفة تاريخيا باسم جرين باكس حيز التداول الفعلي لتمويل نفقات الحرب الأهلية. وتعود أصول كلمة دولار في التاريخ إلى كلمة تالر الألمانية التي كانت تطلق على العملات الفضية في أوروبا قبل أن تنتقل مع المهاجرين. ولتنظيم السياسة النقدية وتفادي الأزمات أسس النظام الاحتياطي الفيدرالي عام 1913 ليلعب دورا إنقاذيا حاسما خلال أزمة الكساد الكبير بين عامي 1929 و 1934. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي وقت كانت فيه الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا منهكة ومدمرة، جاءت اتفاقية بريتون وودز عام 1944 لتضع أمريكا في قيادة النظام المالي العالمي، إذ تم ربط العملات الرئيسية بالدولار وتثبيت قيمته بالذهب بسعر 35 دولار للأوقية، مما جعل الولايات المتحدة حجر الزاوية للاقتصاد الدولي متفوقة على الجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي. لكن الرياح الاقتصادية لم تستمر كما تشتهي واشنطن، فقد فتحت وطأة ضغوط الحرب الباردة وتكاليف حرب فيتنام الباهظة. واجهت أمريكا تضخما مرتفعا وركودا، مما دفع الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 بعد استشارة رئيس الفيدرالي آرثر بيرنز إلى إلغاء ربط الدولار بالذهب في القرار الشهير بصدمة نيكسون. ومنح هذا القرار مرونة نقدية للاقتصاد الأمريكي للحفاظ على التوظيف واستقرار الأسعار، ولكنه فتح الباب أمام التوسع في الاقتراض وطباعة النقد وإصدار السندات ولحماية الدولار من تراجع الطلب العالمي بعد فك ارتباطه بالذهب. اتجه نيكسون إلى خطوة استراتيجية كبرى بالتنسيق مع دول منظمة أوبك لتسعير النفط وبيعه حصريا بالعملة الأمريكية، ليتحول الدولار منذ ذلك الوقت إلى عملة النفط والطاقة في العالم، مرسخا هيمنته الاستراتيجية على حركة التجارة والأسواق الدولية لعقود طويلة.
0: إذن مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، في وقت كانت فيه الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها منهكة مدمرة، اقتصاداتها مدمرة، فرنسا احتلتها ألمانيا دمرتها، ويعني اتفاقية بريتون وودز اللي هي عام 1944 تحدثنا عنها قبل التقرير أيضا، وضعت أمريكا في قيادة النظام المالي العالمي وربطت العملات الرئيسية بالدولار وثبتت قيمته بالذهب بسعر معين أشار له التقرير. كل هذه جعلت من الولايات المتحدة القائد الرئيسي في العالم للنظام الاقتصادي. طبعا ناهيك أنه تطوير التكنولوجيا العظيم اللي قادت الولايات المتحدة وعلى رأسه الإنترنت، نافيديا، أمازون، أبل، هذه كلها ساهمت في شركة

ميتا السوشيال ميديا كلها يعني بيدها، يعني وحدتها تقريبا اكس وما ادراك الى اخره، كلها هذه ساهمت بشكل او باخر بقيادة النظام العالمي الجديد، بل وضعت له سمات عديدة.

طبعا الإجرام هو ظاهرة عالمية معقدة، ما يمكن أن تختزل في دولة، في منطقة، في شخص، في يعني أي شخص يقوم بإجرام. يوميا نطلع بالسوشيال ميديا على جرائم في العراق، في دول الجوار، في العالم. في قبل أيام كانت في أمريكا أب وأم وجد وجدة محتجزين 16 طفل في ظروف يعني قاهرة، أربع سنوات، وحتى بعضهم ما يعرف يتهجأ اسمه. يعني شنو السبب؟ مستوى التنمية، سيادة القانون، عدم المساواة، صراعات مسلحة، فساد، جرائم عنف، قتل، اعتداء، اغتصاب، ممتلكات، سرقة، سطو، تخريب ممتلكات، جرائم منظمة مثل شبكات تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، غسل الأموال، تهريب الأسلحة، الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق، الاحتيال، سرقة البيانات المالية، الاحتيال الضريبي، التلاعب المالي إلى آخره. طبعا جرائم يعني حقيقة تنتشر في الكثير من دول العالم. مثلا بعض دول أمريكا اللاتينية فيها أعلى معدلات القتل في العالم مثل السلفادور، ويرتبط ذلك في كثير من الحالات بعصابات المخدرات والجريمة المنظمة. الجرائم المالية التي تنتشر في الاقتصادات الكبيرة بسبب ضخامة النشاط المالي، والجريمة تتعلق بعوامل إذا لم تضبط في دول، في أفراد، ممكن تسبب جريمة، مثل الفقر والبطالة سبب رئيسي لبعض الجرائم، طبعا هي مو مبرر، ضعف تطبيق القانون، الفساد، انتشار العصابات والجريمة المنظمة، حروب ونزاعات. على هامش الحروب والنزاعات دائما ما نجد يعني على هامش الحروب والنزاعات دائما ما نجد جرائم منظمة،

0: يعني انتشرت بشكل كبير. بعض الجرائم أيضا لها علاقة بصراحة ببعض المنتجات المهمة، مثلا الذهب، استخراج الذهب من بعض الدول إلى علاقة بجرائم، منظمات تسيطر على مصادر الذهب في السودان وغيرها، وتصير مشكلات وتصير حروب بين هذه المنظمات، وبالنتيجة يتقاتلون للسيطرة على مكامن الذهب. هذا على سبيل المثال. جرائم مرتبطة ببعض المنتجات الزراعية مثل القهوة، تتعلق بها مثلا الاتجار بالبشر، عمالة الأطفال، العمل في ظروف قسرية سيئة للغاية، هذه كلها ترتبط مع بعضها. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل يولد الإنسان مجرما بالفطرة، أم أن الوضع الاجتماعي، الوضع يعني وضع الدولة، وضع المجتمع هو الذي يصنع منه مجرما؟ مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: أسئلة شغلت الباحثين لقرون، ففي عام 1876 طرح عالم الجريمة الإيطالي سيزر لامبروزو فرضية مثيرة للجدل، تدعي أن الشر قابل للقياس عبر سمات شكلية مشتركة كالجبهة المنخفضة والفك البارز، وهي الفكرة التي دحضتها الأبحاث اللاحقة تماماً. وفي عام 2018 نشرت مجلة Psychological Science دراسة تابعت مجموعة كبيرة لتقصي وجود جين الجريمة، لتخلص النتائج إلى أن التأثير الجيني محدود نسبياً، ولا يوجد جين واحد يصنع مجرماً حتمياً، بل هي مسألة تفاعل معقدة بين بعض الاستعدادات البيولوجية والعوامل البيئية المحيطة بالإنسان. وفي تحول بحثي بارز صدر كتاب جديد بعنوان Marked by Time لعالم الاجتماع والجريمة الشهير روبرت جي سامسون، ليهدم فكرة التنبؤ بمصير الطفل الإجرامي بناء على صفاته الفردية أو الأسرية فقط، مسلطاً الضوء على متغير ضخم يتجلى في عمل الزمن والظروف التاريخية. واعتمد سامسون على مشروع بحثي امتد لثلاثين عاماً تابع خلاله آلاف الأطفال في شيكاغو عبر أجيال مختلفة، حيث اكتشف أن الأطفال الذين ولادتهم في منتصف الثمانينيات كانوا أكثر عرضة للاعتقال بحلول عشرينيات عمرهم بمرتين، مقارنة بمن ولدوا في منتصف التسعينيات وعاشوا في الأحياء نفسها، ما يثبت أن السياسات العامة والتحولات الاقتصادية والزمنية تمثل العوامل الحاسمة في صياغة السلوك البشري، وتتداخل سبعة أسباب بيئية واجتماعية رئيسية لتحويل الإنسان البريء إلى جان محتمل بعيداً عن الجينات، أبرزها التعرض للسموم البيئية في الطفولة مثل مادة الرصاص، والفقر المدقع في الأحياء المأزومة اقتصادياً، وسوء المعاملة والإهمال والاعتداءات الجسدية والجنسية التي تنقل الطفل من مفعول به إلى فاعل للعنف. كما يلعب التفاوت الطبقي الضخم في توزيع الثروة دوراً عميقاً في رفاه المجتمع وزيادة معدلات الجريمة، وتأتي السياسات الجنائية والعقابية الصارمة أو العنصرية النظامية لتسهم في إعادة إنتاج الجريمة ووطم الأسرة بدلاً من منعها، ما يؤكد في النهاية أن المجرم لا يولد بطبيعته، بل تصنعه الظروف المادية والاجتماعية والزمنية التي يمر بها جيله.
0: إذن تتداخل أسباب بيئية واجتماعية رئيسية لتحويل الإنسان البريء إلى جان محتمل بعيدا عن الجينات، أبرزها التعرض للسموم البيئية في الطفولة مثل مادة الرصاص، والفقر المدقع في الأحياء المأزومة اقتصاديا، سوء المعاملة والإهمال، الاعتداءات الجنسية التي تثقل الطفل وتحوله من مفعول به إلى فاعل للعنف، وغيرها

0: من التفاصيل التافهة في بعض الأحيان تكون، ولكنها تؤدي إلى جرائم وجناح وارتكابات يعني حقيقة مفزعة. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل، نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: الأرقام الصادمة بين قيمة شراء الناقلات وكلفة استئجارها الشهرية.
1: تهديدات في مضيق هرمز، رفعت كلفة الشحن وكلفة النقل من $3 للبرميل إلى أكثر من $15 للبرميل الواحد. هذا يكلفنا تكاليف إضافية. وهنا نطرح السؤال، هو لماذا لم يملك العراق أسطول بحري قلل كثيرا من التكاليف؟ كلفة الشاحنة العملاقة اللي تحمل 2 مليون برميل كلفتها تصل إلى $6 مليون. بالشهر يكلفنا النقل أكثر من $180 مليون، بالسنة $2 مليار. هذه تكاليف نقل وشحن كبيرة جدا. كان بالإمكان أنه العراق شراء أسطول نقل بحري يعزز أمن الطاقة. كلفة شراء الناقلة العملاقة ما تتجاوز $130 مليون. يعني خلال شهر أنت تكاليف اللي تدفعها مال شهر تقدر تشتري ناقلتين تكون ملك للعراق.
0: الأزمة لا تتوقف عند حدود الكلف المالية فحسب، الأزمة تمتد لتضرب العمق الاستراتيجي لأمن الطاقة العراقي. فغياب الأسطول الوطني يعني غياب المرونة في المناورة وقت الأزمات البحرية، وهو ما يجعل البحث عن بدائل وطرق تصدير برية ضرورة لا تقبل التأجيل، كما يرى الدكتور سجاد البصري الخبير النفطي الذي يستعرض أهمية تنويع مصادر التصدير بالتوازي مع بناء الأسطول البحري.
2: افتقارنا لناقلات نفط الخام أفقدنا عنصرين مهمة، أولا عوائد المتأتية من نقل النفط الخام، وثانيا هو استخدام هذه الناقلات كخزين عائم في البحار عند حدوث أزمة معينة. قضية التوجه لبناء أسطول لنقل النفط الخام في الاقتصاد العراقي قضية مهمة جدا، لكن يجب أن تكون بالتوازي مع تنويع منافذ التصدير. أن نخلق الاقتصاد العراقي بمنفذ وحيد للتصدير يعاني من أزمات سياسية وعسكرية متكررة يجعل العراق عرضة للأزمات الاقتصادية، وبالتالي يجب أن يكون الحل بإيجاد ناقلات لنقل النفط الخام العراقي بالتوازي مع إحياء مشاريع نقل النفط عبر الأردن وعبر سوريا وعبر تركيا. عملية شراء هذه الناقلات يتطلب وقت طويل، لكن الحلول السريعة هي إعادة التفاوض مع الجانب التركي ومع الجانب السوري لتلافي الضرر الكبير المتوقع أن يكون في الشهر الخامس أو في الشهر السادس من خلال إعادة تصدير النفط. أيضا ممكن أن نتفاوض مع إقليم كردستان لزيادة الكمية المصدرة عبر إقليم كردستان لتلافي الضرر المتوقع.
0: ومع تزايد الضغوط الاقتصادية تبرز الحاجة إلى حلول إسعافية عاجلة لاستثمار التسهيلات الممنوحة للعراق وتجاوز عقبة النقص في الناقلات العملاقة لضمان عدم ضياع العائدات المليارية التي تنتظرها الموازنة العامة. وهذا ما يؤكده الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية، متحدثا عن المسارات البديلة والحلول قصيرة وطويلة الأمد.
3: العراق حصل على سماحات مهمة من قبل الجمهورية الإسلامية لتصدير النفط العراقي، وكان بالإمكان استغلال هذه الفرصة والحصول على مكاسب مادية وأرباح عائدات عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط. لكن العراق لا يمتلك ناقلات للنفط العراقي، وبالتالي أصبح البحث عن حلول. يجب أن تكون هناك حلول سريعة وحلول طويلة الأمد. الحلول السريعة هي نقل النفط بصهاريج النفط إلى كركوك والنقل إلى جيهان أو إلى ميناء بانياس. أما الحلول طويلة الأمد فهي إيجاد منافذ ومسارات لنقل النفط العراقي جديدة تعطي العراق مرونة أكبر في تصدير النفط العراقي.
0: لكن لماذا يبدو العراق عاجزاً عن التحرك بحرية في مياهه الإقليمية ومضيق هرمز؟ ولماذا يظل مرتهناً لشركات الشحن الأجنبية رغم أهمية موقعه الجغرافي؟ الإجابة تكمن في تفاصيل الواقع التشغيلي لشركة ناقلات النفط العراقية، والتي يوضحها الدكتور حسين الجزائري الموظف في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفاً الأهمية الاستراتيجية لهرمز وتأثير غياب الأسطول الوطني على حصة العراق السوقية.
4: إغلاق المضيق سبب تدهور كبير في توقف إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي نتيجة لاعتماد العراق على شركات الشحن الأجنبية في نقل نفطه الخام ومنتجاته وعدم امتلاكه لأسطول متنوع من الناقلات المتخصصة لنقل النفط الخام العراقي. يعد مضيق هرمز الشريان الاستراتيجي للطاقة العالمية الذي يمر من خلاله أكثر من 20 مليون برميل يومياً، يمثل حوالي 25-30% من التجارة العالمية النفطية المنقولة بحراً، كما يشكل نسبة 20% من استهلاك النفط ومنتجاته عالمياً، أيضاً يشكل 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً. يتبين أهمية مضيق هرمز كنقطة قلب العالم حيث موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب يمثل الشريان الأساسي لإمدادات الطاقة العالمية.
0: يبقى السؤال ماثلاً في أروقة صنع القرار الاقتصادي، إلى متى سيبقى النفط العراقي رهيناً لتقلبات الشحن الدولي؟ إن بناء أسطول بحري قوي ضرورة سيادية لحماية قوت العراقيين من أمواج الأزمات المتلاطمة في مضيق هرمز وما وراءه. فحين تملك السفينة تملك قرارك، وتضمن وصول ثرواتك إلى موانئ العالم بسلام وبأقل التكاليف.
5: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
6: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
6: من مول بصرة تايم سكوير،
7: بصرة تايم سكوير.
6: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: العرب والبنات، قصة الوائد الأول والرجل الذي كان يحيي الموءودات.

تحدثت كتب التاريخ والتفسير كثيرا عن وأد العرب للبنات قبل الإسلام، وأشارت إلى أسباب كثيرة وطرق عديدة اتبعها العرب لقتل بناتهم. ورغم ذلك قللت مراجع عدة من أهمية ما روي، واعتبرته مجرد قصص لا تستند إلى معايير العقل والمنطق. تختلف الروايات في تحديد تاريخ ظهور هذه العادة بين العرب وأول من سنها فيهم. بحسب الباحثين فإن هناك روايات تقول إنها ظهرت في الأول عند قبيلة تميم على يد زعيمهم قيس بن عاصم المنقري، ثم انتشرت في القبائل العربية الأخرى. وروي أن قبيلة تميم امتنعت عن دفع الإتاوة المقررة عليها للنعمان بن المنذر ملك الحيرة، فأرسل إليهم النعمان جيشا أكثره من بني بكر بن وائل، واستاق الإبل وسب البنات. فوفدت القبيلة على النعمان وكلموه في رد ذراريهم. حكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك إلى النساء، أي امرأة اختارت أباها ردت إليه، وإن اختارت سابيها تركت عليه. كان بينهن ابنة لقيس بن عاصم اختار سابيها ورفضت العودة لأبيها، فنذر قيس ألا تولد له ابنة إلا وقتلها. فانتشرت هذه السنة في تميم والعرب قاطبة بعده.

وهناك روايات أخرى تجعل قبيلة ربيعة أول من سن عادة الوأد بين العرب، إذ سبيت ابنة زعيمها، ولما أراد والدها ردها رفضت العودة إليه واختارت البقاء عند سابيها، فغضب والدها وسن لقومه عادة الوأد، ثم شاع في غيرهم من العرب. وظهر أن نسبتها إلى سيد ربيعة أو تميم يرجع إلى أن الرواة لم يقفوا على أول من أوجد هذه العادة، فنسبوها لربيعة وتميم لشيوعها فيهما أكثر من غيرهما من القبائل العربية، واستمرارها خصوصا في تميم حتى مجيء الإسلام. فيذكر الرواة حوادث وأد أقدم من زمن قيس بن عاصم بكثير، مثل ما ذكروه عن سودة بنت زهرة القرشية الكاهنة التي أراد والدها وأدها لأنها ولدت زرقاء، أي كان لونها مائلا إلى الأزرق كدليل على سقمها. والوأد عند العرب أقدم من ذلك، وربما يعود إلى ما قبل الميلاد. أما نسبتها إلى قيس فقد يعود إلى اشتهاره بوأد عدد كبير من بناته، يراوح بين 18 إلى 12 بنتاً بحسب الباحثين. وعن أسباب الوأد، فإن العرب كانوا يائدون البنات مخافة أن ينزل بهم الفقر، إذ يضطرون للإنفاق على الذكور والإناث معاً، خصوصاً أن البيئة كانت شحيحة بالزاد، كثيرة الفواجع والمجاعات، والإناث في هذه البيئة يأخذن ولا يعطين. وذكر إن بعض العرب كان يباهي بالوأد، وبعضهم يقترف منجاة من احتمال متاعب بنات قد يؤسرن أو يسبين أو يزوجن بغير أكفاء.

وبعض العرب كانوا يائدون نوعاً من الإناث هو الزرقاء والشيماء، ذات البشرة الداكنة أو التي في بدنها بقع تخالف سائرة، والبرشاء التي بها نكت صغار تخالف بقية لونها، والكسحاء. وسبب هذا الوأد التشاؤم من هؤلاء. انتشرت عادة الوأد في القبائل العربية قاطبة ولكن بنسب متفاوتة، فكانت مستفحلة في القبائل البدوية مثل تميم وربيعة وقيس وأسد وهذيل وبكر ابن وائل، أكثر من القبائل المستقرة مثل قريش وخزاعة وكنانة. عزا الباحثون ذلك إلى أن القبائل المستقرة كانت أقل فقراً ولا تغزو بعضها بعضاً، فلا تخاف على بناتها عار السب، خصوصاً قريش التي كانت تقيم في الحرم وتعمل في التجارة، فأمنت شر الجوع والخوف. ويتوقع أنها مارست الوأد كعقيدة دينية، فزعموا أن الملائكة بنات الله، فكانوا يقولون ألحقوا البنات بالبنات. تعددت أساليب الوأد واختلفت باختلاف سن الموءودة، إذا كانت صغيرة دفنت في التراب حية، وإن كانت كبيرة ألقيت من شاهق فتمزق جسدها، أو ألقيت في بئر فتموت غرقا. وفي بعض الأحيان تترك البنت حتى تبلغ من العمر 6 سنوات فيقوم الأب بدفنها. وذكر أن الأم كانت تحاول دائما ثني زوجها عن وأد بناتها، وقد تتوصل معه إلى اتفاق يقضي بوأد نصف ما تلد من البنات فقط وإحياء النصف الآخر. ولم تكن الأم تسلم بوأد ابنتها إلا تحت التهديد من زوجها بهجرها أو طلاقها، فكان الرجل يطلب من زوجته وأد البنت التي ولدتها ويقول لها

حيث أعلنتها وزارة التخطيط العراقية تؤشر إلى انخفاض معدلات الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024 بعدما كانت 23% عام 2022. وأشارت إلى انخفاض ما يسمى دليل الفقر المتعدد الأبعاد من 11.4% إلى 10.8% خلال الفترة من 2018 حتى 2024. وبينما عدت الحكومة هذا التراجع دليلاً على نجاح برامجها الاجتماعية، فإن محللين اقتصاديين يرون أن هذه المؤشرات تخفي خلفها واقعاً أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

يقاس الفقر في العراق بطريقتين أساسيتين، الأولى تعتمد على دخل الفرد أو الأسرة لتحديد القدرة على تأمين الحاجات الأساسية من الغذاء والسكن والتعليم، والثانية تعرف بالفقر المتعدد الأبعاد وتشمل معايير أوسع مثل الحصول على خدمات صحية ونوعية التعليم وجودة البنى التحتية والظروف المعيشية. وأوضحت وزارة التخطيط أن تقرير دليل الفقر المتعدد الأبعاد الجديد استند إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر العراقية، وهو مسح ضخم وفر بيانات على مستوى المحافظات في تعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وزير التخطيط محمد علي تميم وفي كلمته خلال إطلاق التقرير أشار إلى أن التحدي لم يعد فقط في خفض نسب الفقر، بل في معالجة الجذور العميقة للحرمان الاجتماعي والخدمي، مؤكداً تبني الوزارة مقاربات جديدة عبر تقارير تستهدف فقر المرأة والطفل بشكل خاص.

من أين جاء هذا الانخفاض في الفقر؟ وفقا لبيان وزارة التخطيط العراقية، أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الانخفاض النسبي، أبرزها توسعة شبكة الحماية الاجتماعية التي شملت أكثر من 7 ملايين مواطن، وتحسين نظام البطاقة التموينية، وزيادة كميات المواد الغذائية الموزعة، وإطلاق قروض ميسرة للشباب بهدف إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية. لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون، هل هذه حلول مستدامة؟ وهل تمثل خروجاً من دائرة الفقر أم مجرد شراء للوقت برعاية مالية نفطية مؤقتة؟ يرى مراقبون أن تراجع نسب الفقر وإن كان إيجابياً لا يمثل انعكاساً لتحول اقتصادي حقيقي، بل نتيجة ظرفية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وهو ما يحذر منه المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الذي قال التحسن الأخير في نسب الفقر لم يكن ناتجاً من إصلاحات اقتصادية أو سياسات تنموية طويلة الأمد، بل جاء بفضل ارتفاع إيرادات النفط وهي بطبيعتها غير مستقرة. وقال المرسومي، ما زال أكثر من 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر، وهذا الرقم يخجل دولة نفطية مثل العراق. الفقر في العراق ليس رقماً بل مصيراً تعيساً لملايين البشر. وتظهر تجارب الأعوام السابقة أن أول أزمة في أسعار الخام قد تمحو أي تقدم جرى إحرازه، كما حصل في أزمة 2020 أثناء جائحة كورونا، حين ارتفعت معدلات الفقر بصورة حادة إثر انهيار أسعار النفط عالمياً. في مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة التخطيط عن إعداد دليل فقر المرأة المتعددة الأبعاد، يركز على الفوارق الجندرية في الفقر، ويشمل التقرير قياسات تتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية والفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي للنساء. كذلك فإن دليل فقر الطفل الذي أطلق للمرة الأولى في 2022 ويجري تحديثه حالياً استعداداً لإطلاق نسخة جديدة عام 2026 يعد خطوة مهمة لفهم عمق الأزمة، فالأطفال المحرومون من التعليم والرعاية الصحية سيشكلون قاعدة الفقر في المستقبل. تتحدث الحكومة العراقية عن رؤية تنموية، لكنها لا تزال تعتمد على موازنات توسعية تمول بالكامل من عائدات النفط، ومع غياب تنوع اقتصادي حقيقي وتراجع الصناعات الوطنية وهشاشة القطاع الزراعي، يبدو أي تقدم على مستوى الفقر هشاً ومهدداً بالانهيار.

في هذا السياق يكشف المحلل التنموي محمد اللامي أن العراق في حاجة إلى إصلاح هيكلي في السياسات الاقتصادية، فالتحول إلى اقتصاد منتج هو الحل الوحيد، مبيناً أن دعم المشاريع الصغيرة أمر جيد، لكن من دون بيئة استثمارية وتسهيلات مصرفية وتطوير التعليم المهني، فإن ذلك سيبقى في إطار الترقيع للبناء. وتابع: على الرغم الانخفاض المعلن في معدلات الفقر، فإن الأزمة في العراق لا تزال قائمة بجذورها العميقة. ملايين العراقيين لا يشعرون بأي تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. الفقر في بلاد الرافدين ليس رقماً، بل واقع مؤلم في مدن ومخيمات وأرياف بلا ماء ولا كهرباء ولا مستقبل. ولكي يكون هذا الانخفاض بداية وليس مجرد لحظة عابرة، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية تتجاوز الريع النفطي وتستثمر في الإنسان أولاً، وإلا فإن الفقر سيبقى ضيفاً ثقيلاً في بيوت العراقيين مهما ارتفعت أسعار برميل النفط بحسب اللامي.

من جانبه، اعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي منار العبيدي أن زيادة السنوية للسكان في العراق أكثر من 1,000,000 شخص، وهذا النمو السكاني سيجعل عدد سكان العراق يتجاوز 50,000,000 نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70,000,000 نسمة في عام 2040. وأضاف في بيان له أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 17.5%، هذا يعني أن 5 أشخاص من كل 30 عراقياً يعيشون تحت خط الفقر، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير بين المحافظات، معتبراً أن المشكلة الحقيقية التي تواجه العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. وإذا كانت الموازنة الحالية للعراق البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70,000,000 نسمة في عام 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار. وتابع العبيدي أن سعر برميل النفط المتوقع في عام 2040 سيكون حوالي 50 دولاراً، ولذا فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يومياً لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات. وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات من دون تغيير مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول عام 2030، وقد تصل إلى 84% في عام 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. وحذر بالقول: نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فوراً، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد، وإذا لم يحدث ذلك فإن العراق يواجه خطراً حقيقياً قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية مع انتشار الفقر والصراعات القبلية والمجاعات والجريمة بشكل واسع.

0: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: لماذا نشعر أن الأيام تمر بسرعة كبيرة؟ هل هي حالة نفسية أم للفلك أو التكنولوجيا رأي آخر؟

إننا لا نولد مع فهم فطري للزمان، ولهذا السبب يجد الأطفال أنفسهم مضطرين لاكتساب القدرة على مزامنة تصرفاتهم وتنسيقها مع بقية العالم، وإلى حين ذلك فإنهم يتطلبون اهتماماً طيلة ساعات النهار والليل، ما يؤثر على الجدول اليومي الذي يضعه الأهالي لأنفسهم. وكما هو الحال لجميعنا، يمكن أن يكون السفر مربكاً ومخرباً، وبالأخص إن كنا نزور مكاناً له توقيت زمني مختلف عن ذلك الذي في بلادنا، لكننا جميعاً نكون قادرين على التأقلم في نهاية الأمر بما فينا الأطفال من خلال التأقلم مع وحدات زمنية معيارية، ألا وهي الدقائق والساعات وأيام الأسبوع. وعلى الرغم من فاعلية هذا النظام، إلا أن ثمة فارقاً كبيراً في طريقة إدراكنا لمرور الزمن، أي مدى سرعة وبطء مرور الزمن، فقد تمر دقائق معدودة علينا كما لو إنها الأبد عندما نكون في تقاطع مزدحم. أو قد يصدمنا أحياناً أن تكون السنة قد شارفت على النهاية. قيل قديماً الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. لماذا يتسارع الوقت للناس بشكل مختلف؟ وهل للتقدم في السن علاقة في الإحساس المختلف بالزمن؟ هل من الممكن إبطاء الزمن أو تغيير الإحساس به؟

كيف مر الوقت سريعاً؟ عبارة مألوفة تتداولها الألسن، خاصة عندما نشعر بمرور الوقت دون التمكن من مجاراته، بيد أن آخرين يشعرون بالزمن بشكل مختلف، فيكون الملل أو تباطؤ الزمن لديهم هو الإحساس المسيطر على شعورهم بمرور الوقت وتسارعه. وبينما تمر ساعات الانتظار ببطء شديد، تمر أيام العطلات بسرعة. يوجد لدى كل إنسان شعور داخلي بمرور الوقت، ويختلف هذا الشعور من شخص إلى آخر، كما أنه يعتمد على الحالة النفسية للإنسان. فعلى سبيل المثال، ينقضي الوقت بسرعة بالنسبة للإنسان إذا ما كان غارقاً في العمل، بينما يمضي متثاقلاً في حالة الملل أو الشعور بالألم. لذلك يلعب العامل النفسي المزعوم دوراً مهماً في الإحساس بالوقت وفي تعاملنا معه بشكل مختلف. بالنسبة للأطفال، يستغرق العام وقتاً أبدياً طويلاً، في حين يشكل هذا العام لمحة سريعة في سن الشيخوخة. من الناحية النظرية، الوقت حقيقة ثابتة، فالدقيقة هي نفسها للكبير أو الصغير، بيد أن الإحساس المختلف بها يرجع إلى العديد من العوامل. وأرجح بعض العلماء هذا الأمر إلى عملية حسابية يبتكرها عقل الإنسان معتمداً على الفترة التي عاشها من حياته. فالعام الواحد يمثل ثلث الحياة بالنسبة للطفل في الثالثة من عمره، في حين تمثل هذه السنة جزءاً بسيطاً من حياة عجوز في 90 من عمره. ما يعني إن إدراك عقل الإنسان لمرور الزمن مسألة تتناسب بشكل طردي مع عمره. في أعوام حياة الإنسان 30 الأولى تحدث له الكثير من الأمور، فهو يذهب إلى المدرسة والجامعة ويبحث عن عمل ويلتقي بالأصدقاء ويبدأ بالتعرف على الجنس الآخر ويكتشف ويطور ميوله ومواهبه. في فترة التقدم في العمر أو الشيخوخة، فإن المتغيرات التي تحدث للإنسان نفسها أقل بكثير ما هو في السابق، ويعتبر التكرار والروتين هي السمة الغالبة. لذلك يقول الخبراء إنه كلما انشغل الدماغ بمعلومات أكثر وبشكل مكثف، يمر الوقت بشكل أبطأ بالنسبة له، بينما قد يحدث الانشغال بالأمور الروتينية، فكلما زادت المعلومات الجديدة التي نأخذها يمر الوقت بشكل أبطأ. وهذا الأمر يفسر الإحساس المختلف بالزمن بين الأطفال والبالغين. والكثير منا لا يفهم معنى أن يحتفل الإنسان بانتهاء سنة من حياته. حقيقة نعتقد أننا نحتفل لأننا حصلنا على فرصة جديدة في الحياة لا أكثر. عندما كنا صغاراً، السنة كانت تتكون من 4 فصول، وكان الشتاء أطولها، وكان الفصل الدراسي لا ينتهي، وعقارب الساعة تتحرك كالسلحفات في حصة الرياضيات، رغم أن مدتها 45 دقيقة فقط. إذن لماذا نشعر اليوم بأن الأيام تتسابق كالخيول، وبأن الأعياد تتوالى من دون فواصل؟ المسلمون لديهم قراءة لهذه المفارقة، فإنهم يرون لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وهذا يفسر الكثير لنا، لكن هل هناك أسباب أخرى قد تؤدي لهذه الظاهرة التي لاحظها الكثير منا في الفترة الأخيرة؟ ماذا تقول الأبحاث والعلوم حول ظاهرة تسارع الوقت؟ يفترض العلماء أنه بمرور الوقت يتباطأ معدل معالجة المعلومات المرئية، وهذا ما يجعل الوقت يتسارع مع تقدمنا في السن. مع تقدمنا في العمر يزداد حجم وتعقيد شبكات الخلايا العصبية في أدمغتنا، حيث يجب أن تعبر الإشارات الكهربائية مسافات أكبر، وبالتالي تستغرق معالجة الإشارات وقتاً أطول. علاوة على ذلك،
تؤدي الشيخوخة إلى تراكم الأضرار في أعصابنا، مما يوفر مقاومة لتدفق الإشارات الكهربائية، ما يزيد من تباطؤ وقت المعالجة.

إذن لماذا ينظر كبار السن إلى ماضي حياتهم وكأنه مسيرة متسارعة نحو النهاية؟ كلنا تقريبا عندما كنا صغارا كانت الحياة كلغز نحاول اكتشافه، وقد واجهنا منحنيات تعليمية أكثر حدة. وعندما تتعلم عن العالم لأول مرة فإنك تشكل تدفقاً ثابتاً إلى حد ما في الذكريات الجديدة للأحداث والأماكن والأشخاص. بالمقابل تفتقر حياة البالغين إلى الاكتشاف المستمر والتعلم. أظهرت الدراسات أنه كلما زادت المتطلبات المعرفية للمهمة كلما طالت مدتها. غالباً ما يروي الناس الذين عايشوا حوادث مروعة تلك اللحظات وكأنها تتكشف ببطء شديد. السبب وراء ذلك ليس بسبب تباطؤ معالجة الوقت في الدماغ، بل يرجع إلى تأثير معين في الذاكرة. عندما نواجه تجربة مرعبة تنشط منطقة في الدماغ تعرف باللوزة الدماغية، وهي مسؤولة عن رصد الخوف والتحضير للحالات الطارئة. في هذه الأثناء يعمل الدماغ على جمع كم هائل من المعلومات في فترة زمنية قصيرة جداً، ما يؤدي إلى تكوين ذكريات أغنى وأكثر تفصيلاً للأحداث المفاجئة والمخيفة.

ما تفسير تسارع الزمن بالنسبة للفلك؟ تكشف الدراسات العلمية أن كوكبنا يتسارع تدريجياً حتى ولو بكميات غير محسوسة، ويعتقد أن المحرك الأساسي لهذا التسارع هو إعادة توزيع الكتلة بسبب تغير المناخ. ومع ذوبان القمم الجليدية يعيد الماء توزيع نفسه عبر مناطق مختلفة مما يغير في الأرض. يؤدي هذا التغير إلى دوران أسرع للكوكب حتى لو كان طفيفاً جداً. وبما أن السرعة المتزايدة غير محسوسة، فإن تأثيراتها على حياتنا لا يمكن ملاحظتها على الفور. البشر مهيئون بطبيعتهم لمراقبة العالم فيما يتعلق ببيئتهم، ودوران الأرض بمثابة نقطة مرجعية أساسية. لذا فإن تسارع الأرض يضفي تغيراً دقيقاً ولكن ملحوظاً في تجربتنا مع الزمن، فيبدو أن الأيام تمر بسرعة أكبر. هل التكنولوجيا دور في مرور الزمن بسرعة؟ لا نعتقد أن زمننا سمي بعصر السرعة عن عبث. لقد أحدثت التطورات التكنولوجية ثورة في الطريقة التي نتواصل بها ونعمل وننتقل عبر العالم. إن الاتصال الفوري الذي وفره الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة في الوقت الفعلي يضغط المسافات والمناطق الزمنية، مما يضمن إمكانية الوصول إلينا دائماً، ومن المتوقع أن نستجيب على الفور. إن الحجم الهائل من المعلومات المتاحة في متناول أيدينا هائل. نتلقى باستمرار تحديثات الأخبار وموجزات الوسائط الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني والإشعارات وتدفق لا نهاية له من المحتوى. هناك طلب على معالجة هذه المعلومات واستهلاكها بسرعة، ونتيجة لذلك تضاءلت فترات انتباهنا وتضاءلت قدراتنا على المشاركة العميقة والمركزة.

نجد أنفسنا في حالة دائمة من الإلهاء ونبحث باستمرار عن الجزء التالي من المحتوى والعنوان التالي: إن الوتيرة السريعة التي نتصفح بها المعلومات تزيد من الشعور بأن الوقت ينفد، مما يزيد من تصور السرعة المتزايدة في حياتنا. بين تسارع الأرض وتزايد المعلومات وتقدم السن والتقدم التكنولوجي، قد يبدو الأمر وكأن الحياة تتحرك بوتيرة ساحقة. لذلك نقول إن حبك للتعلم المستمر وتجربتك أشياء جديدة واللحظات التي تتعمد إبطاءها لتعالج معلوماتك لا تعمل على تعزيز الإنتاجية فحسب، بل تعزز أيضاً الرفاهية وتمنع الإرهاق وتجعل حياتك تمر بوتيرة أبطأ، والأهم من ذلك إنها تجعل منها حياة تستحق العيش.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

الدور العقابي في تقويم السلوك الخاطئ. لما وكيف يتجنب الفرد سلوكا ما على الرغم مما قد يجلبه هذا السلوك من لذة أو يحققه من فائدة له ظاهرا؟ يمر التجنب لسلوك ما بخطوتين هما: أولا المعرفة على المستوى العقلي، ثانيا الموقف الداخلي أو الاتجاهات. المعرفة على المستوى العقلي، وهي أن يدرك الفرد أن هذا السلوك خاطئ ونتائجه سيئة وعواقبه وخيمة، وهذه مرحلة سطحية لا تكفي لردع الإنسان عن إتيان سلوك ما، خاصة إذا كان هذا السلوك يحقق إشباعا للذة بصورة مباشرة أو فائدة للفرد. وليس أدل على ذلك من أن كثيرين من المدخنين يعرفون أضرار التدخين ولكنهم لم يقلعوا عنه، على الرغم مما هو مكتوب على علب السجائر من أن التدخين ضار جدا بالصحة، وبما تأكد من علاقة وثيقة بين التدخين وأمراض جسمانية مهلكة أهمها سرطان الرئة. ومع ذلك لم تكفي هذه المعرفة ليمتنع المدخن عن التدخين، لذلك كان لابد من خطوة ثانية تكون أعمق من المعرفة ليتجنب الإنسان سلوكا ما. وهكذا يأتي دور الجانب الانفعالي أو العاطفي أو ما يسمى بالاتجاهات الداخلية للفرد. الموقف الداخلي أو الاتجاهات، وهي تنبع من الجهاز القيمي الذي يتكون داخل الإنسان منذ طفولته المبكرة، ويكتمل نموه ببلوغ الإنسان السن الرشد. ويتكون هذا الجهاز من خلال ما يتلقاه الطفل من قيم وأخلاقيات المحيطين به، خاصة الأم التي تلقنه الخطأ والصواب، ليس على مستوى الألفاظ فقط ولكن على مستوى الفعل والقدوة. فيكون التشجيع عند فعل الصواب والنهي والزجر والعقاب عند فعل الخطأ أول حدوثه. ولا شك أن الأم والمحيطين بها يجسدون قيم المجتمع الذي يعيشون فيه، فلا تلبث تلك القيم أن تترسخ في ذهن الصغير من خلالهم. وكلما اتسقت سلوكيات القائمين على التربية مع المعايير الاجتماعية السائدة ومع الجانب المعرفي الذي يلقن للصغير، ترسخت القيم وأصبحت تؤدي الدور بيسر وسلاسة في تعديل سلوك الفرد وضبطه، وتوجه الاتجاهات سلوك الفرد في المواقف المختلفة طبقا لميولها وبصبغة انفعالية، مما يعطي السلوك قوة دافعة منشأها ذاتي، أي نابع من ذات الفرد دون ارتباط بالواقع الموضوعي، بمعنى أنه يتصرف بتأثير الاتجاهات أكثر من تأثره بموضوعية الأشياء. ويمكن أن نعرف الاتجاهات بأنها الميل الداخلي نحو الأشياء، وهي تكتسب من البيئة دون مراجعة لها أو البحث في منطقيتها. وليس سهلاً على الفرد أن يميز بين اتجاهاته أو معتقداته أو آرائه الخاصة، لأنها جميعاً تنبع من جهاز القيم لديه، ولكن الاتجاه هو الأقرب إلى الموقف التنفيذي في السلوكيات. فالمعتقد الداخلي والرأي منطق انفعالي أو منطق فقط، بينما الاتجاه هو الخطوة التي تسبق السلوك. ونظراً إلى أهمية الاتجاهات في السيطرة على السلوك أكثر من المعرفة العقلية، فإن البحث سوف يفصل ما يمكن أن يؤثر فيها. وهو أولاً دور المعتقدات الدينية. يعد التأثير الديني أحد العوامل المهمة في الاتجاه نحو سلوك ما، وذلك لما يرتبط به من أصول عميقة في نفس الفرد غرست فيه من صغره، كما أن المعتقدات هي الجذور الأساسية للاتجاهات داخل الأفراد. ومن ثم كان الإيمان العميق بالله وما يتبع ذلك من إيمان بالغيبيات يهيئ الفرد لقبول أوامر الدين وتجنب نواهيه، خاصة إذا ارتبط فعل الأوامر بالثواب، أي بدخول الجنة ورضا الله الخالق الرزاق.
وارتبط إتيان النواهي بالعقاب أي بدخول النار، ومع التذكير بذلك من خلال التربية المرتبطة بالقدوة والمواعظ المتكررة التي يحض عليها الدين مما يدعم الاتجاه الداخلي للأفراد. ثانياً، القيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. تنمي قيم المجتمع اتجاهات معينة دون أخرى، فإذا عاش فرد في مجتمع من اللصوص فسوف يكتشف أن من يسرق أكثر يصبح في نظر هذا المجتمع هو النجم والبطل، ومن ثم فإن نتائج سلوك السرقة من قبل هذا المجتمع سوف تبارك هذا السلوك وتدعمه، ولذلك ينمو مثل هذا الاتجاه لدى الفرد ويصبح اتجاهاً نامياً لدى الآخرين، فينحون منح هذا الفرد كي ينالوا المكان نفسها بين أفراد مجتمع اللصوص. أما إذا عاش لص في مجتمع الشرفاء فإنه سوف يصبح شاذاً بينهم ويدينون تصرفه، بل ينال العقاب المتفق عليه في مجتمع الشرفاء، فيكون عبرة لغيره من أفراد المجتمع الذين يتخيلون النتائج التي سوف يجلبها عليهم سلوك السرقة من عقاب وضرر فيجتنبونه. لذلك كانت القيم السائدة في مجتمع ما مدعمة لاتجاهات دون أخرى طبقا لما تعطيه من تعزيز أو ازدراء السلوك لدى الأفراد. ثالثاً، القدوة التي تجسد صورة السلوك. لا يستطيع الطفل تجريد المبادئ أي فهم المبادئ المجردة مثل العدل والخير والصدق في مرحلة اكتسابها، وذلك خلال الفترة من سن السادسة وحتى البلوغ، ولكن يمكنه أن يتمثلها عياناً في فرد ما تتوافر فيه تلك المبادئ أو المثل، فيصبح هذا الفرد هو القدوة، وقد يكون شخصاً حقيقياً يعايشه الطفل كالأب أو المدرس أو أحد الأقارب أو شخصية من التاريخ، وذلك من خلال نعت التاريخ لصفاته وسيرته مثل الرسول كقدوة للمسلمين. رابعاً، قوة البناء النفسي. ويقصد بقوة البناء النفسي تكامل الذات من حيث قيامها بوظائفها العقلية بصورة متسقة بما فيها الفهم على المستوى المعرفي للعالم الخارجي ومطابقته برصيد الخبرة المختزنة في الذاكرة والمرتبط بالوجدان دون سطحية انفعالية تقلب الشخص من النقيض إلى النقيض بغير قناعة منطقية كافية، وذلك يرجع إلى ضعف الذات كما يرجع إلى زيف جهاز القيم لدى الأشخاص القابلين للإيحاء وتغيير اتجاهاتهم. خامساً، سعة إدراك الفرد ومدى اطلاعه. إن مقدار الفهم للواقع ووضوح حقائقه في عقل الفرد يؤثران في اتجاهاته، ومن ثم فإن نقص الفهم للأمور يكون لدى الفرد اتجاهات خاطئة دون أن يعي. وكثيراً ما لوحظ أن هذا هو الحال لدى بعض المتعصبين لاتجاهات معينة وضد آراء لا تتفق مع آرائهم. سادساً، العواقب المترتبة على السلوك. تشمل ما يترتب على السلوك من مكافآت أو ما يناله الفرد من عقاب، فإذا كوفئ الفرد على سلوك ما فسوف تدعم المكافأة ذلك السلوك سواء كانت مادية أو معنوية في صورة استحسان الآخرين لما قام به الفرد. وكذلك إذا عوقب الفرد على سلوك ما فإن العقاب يطفئ السلوك ويجعل الفرد يتجنبه خوفاً من تكرار العقاب، خاصة إذا كان للعقاب جزء مادي وجزء معنوي كما في تطبيق الحدود، إذ إنها تكون معلنة فيتحقق منها الإيذاء البدني والإيذاء المعنوي الذي يهز صورة الفرد أمام ذاته وأمام الآخرين.

تطبيق الجزاء في الحدود الشرعية. لكي يطبق الجزاء في الحدود الشرعية يراعى أن يكون الشخص مقترف الإثم أو المخالفة المجاوز للحد مكلفاً، أي مسؤولاً عن تصرفه في ضوء الآتي: العقل، أي أن يكون الشخص عاقلاً ويؤدي عقله وظائفه بصورة سوية من خلال سلامة القوى الإدراكية والإرادة، إذ إن سلامة القوى الإدراكية تتيح الفهم الصحيح للعالم من حوله، فإذا كانت مختلة بما يجعله يدرك أشياء ليست حقيقية أو غير موجودة، فإن تمييزه سوف يختل ويأخذ عقله قرارات خاطئة طبقاً للمعطيات الخاطئة. وإذا كانت الإرادة مسلوبة بضلالات المرض العقلي، وهي الأفكار الخاطئة الثابتة التي لا يمكن تصحيحها بالحجة والمنطق ولا تتناسب مع ثقافة الشخص وبيئته، فإن تصرفاته سوف تكون تحت سيطرة تلك الإرادة المرضية، ومن ثم فهو لا يحاسب على تلك التصرفات حتى لو كانت مجاوزة للحدود الشرعية. البلوغ يقصد به من الناحية النفسية القدرة على فهم الأمور المجردة وتمثل أحكام الشرع الحكيم واكتمال العقل. ويلاحظ أن طفولة الإنسان ليست كطفولة الحيوانات، إذ إنه يحتاج إلى عام كامل من الزمن حتى يستوي واقفاً، ثم يحتاج إلى عامين آخرين حتى يستطيع الجري، بينما صغير الحيوان في خلال ساعات قليلة يستطيع الوقوف والجري، ويلزم الطفل وقت طويل حتى يصل إلى البلوغ من 11 حتى 17 من عمره، ولا يعد راشداً إلا إذا بلغ 21 من عمره. والرشد يقصد به اكتمال العقل وحسن التصرف. ومن سمات الحدود الشرعية العلانية في تطبيقها لأنها تحقق الردع للآخرين، وفيها العبرة والعظة لمن تسول له نفسه ارتكاب أي من المخالفات الشرعية. والحدود في الاصطلاح هي العقوبات المقدرة شرعاً، والحد في اللغة هو الفصل بين شيئين حتى لا يختلط أحدهما بالآخر أو يتعدى أحدهما على الآخر. وأصل الحد هو المنع، ويطلق على المعاصي لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويطلق الحد على جرائم الحدود وعقوباتها، فيقال: ارتكب الجاني حدا وعقوبته حدا. وعندما يطلق الحد على الجريمة فذلك يعني تعريف الجريمة بعقوبتها، أي إنها جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا، فتسمى الجريمة بالحد من باب المجاز.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس.
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

قبل 300 سنة تقريبا، 350 سنة، باسكال الفيلسوف المشهور قال ما معناه انه مشكلة الانسان الحقيقية انه هو يعني كل مشاكل البشرية الحقيقية هي لسبب واحد بس. يابا شنو هذا السبب؟ قال سبب انه الانسان عاجز عن الجلوس بهدوء في غرفة وحده. قال مشكلته انه من يقعد بوحده ما يقدر يقعد بوحده بدون ان يسوي شيء. طبعا هذا التناول قد يكون بسيطا، بس هو تناول عميق جدا، ودراسات كثيرة حول هذه الجملة وحول تأثيرها وحول فكرتها وأبعادها. يعني لماذا الإنسان لا يستطيع أن خصوصا الآن أن يجلس لوحده في مكان ما لساعة أو ليوم دون أن يفعل شيئا؟ صعبة ها؟ لكاذ النقال ولا يفكر بالأكو والماكو والشلون ويمتى وهذا حكى علي وهذا ضوجني وباكر راح اروح كذا وانا لازم اسوي البيتونه ولازم اسوي ولازم اشوف لي بيت ثاني ولازم اقلل الايجار ولازم اشوف لي قطعه ارض مناسبه ولازم كذا ويفكر بالاكل والماكو. ها باسكال قال بما معناه انه مشكله البشريه كلها هاي انه الانسان لا يستطيع ان يعني لا يجرؤ اصلا ان يجلس في غرفه وحده دون ان يفعل شيئا. ولذلك هناك عديد من الاختبارات التي اجريت من قبل عدد من الباحثين حول امكانيه ان يبقى هذا الانسان سالما ها وسليما ومنطقيا دون ان يفعل شيئا. ولذلك الفعل الآن هو فعل غالبا هو فعل قهري، يعني النقال هو نقال، هاتف جوال، وسيلة اتصال، وسيلة تواصل، برامج تواصل اجتماعي كذا إلى آخره. لكن هناك عدد من الباحثين النفسيين يعتبرونه شنو؟ يعتبرونه مسكن نفسي. الجوال مسكن نفسي، لأنك في كثير من الأوقات تلجأ إلى هذا الهاتف وتنظر وتتابع عددا من المحتويات الموجودة في هذا الهاتف والمحتوى المقدم، لعلك تنسى ماذا؟ تنسى الأشياء الموجودة في داخلك، تنسى مشاكلك. أنت تهرب من كل الأشياء اللي يفترض أنه أنت تحلها، اللي هي موجودة في داخلك، اللي متعلقة بحياتك، وتلجأ إلى التعليق على محتوى هو مو يمك، مو تعجب بمحتوى هو مو يمك، تناقش قضايا هي مو القضايا الشاغلة اللي لها أهمية قصوى في حياتك. وبالتالي هاي الحياة الافتراضية في كثير من الأوقات هي فعلا افتراضية كثيرا، يعني لأن الإنسان في الغالب صار لا يعبأ بما هو عليه، يعبأ بالآخرين، يدخل نفسه في حياة الآخرين أكثر مما يدخل نفسه وين في حياته. هو خارج حياته لكنه متدخل و يحاول دائما أن يضع أنفه وين؟ في حياة الآخرين.

طبعا باسكال كان يراقب الناس، مو ومن راقب الناس، ها هاي هاي بسعدنا ما تهمن. جزء من المراقبة هي طبعا الذين يبحثون في علوم الإنسان وفي القضايا الاجتماعية والفلسفية، جزء من مراقبة الناس هو حقل من حقوق اهتمامهم واشتغالهم العلمي والوظيفي وكذا. وهناك مراكز تبحث الأشياء الاجتماعية اللي تصير، العادات اللي تصير، يعني هناك دائما دراسة للطريقة التي يتصرف بها الإنسان، دراسة لسلوك الإنسان حتى يقوم هذا السلوك، حتى يناقش هذا السلوك. بس إحنا عادة في مجتمعاتنا عندنا سلوكات الإنسان هي غير قابلة للنقاش، دائما يقول لك لا تقاليد أعراف من شنو هاي ثقافتنا، أنت تريد تخرب هويتنا الثقافية، أنت مندس من الغرب، أنت كذا إلى آخره، يحاول شنو يسكتك بذني هذين القديمات يعني المتونس بيهن، ويصدك عن ماذا؟ يصدك عن الطريقة التي ينبغي لك بها أن تواجه كل ما هو جديد وكل ما هو قديم. بالمناسبة في الدفاتر القديمة دائما كلام جديد، لأن حتى إحنا وإحنا نقرأ ما هو قديم ننظر له بعين الجديد، بعين جديدة، برؤية جديدة، مو هذا غالبا ما يحدث. المهم فهناك دراسة دائما حيال تصرفات الناس وسلوكات الناس. المهم كان باسكال مثل ما قلنا يراقب الناس، وكان يعني لاحظ أنه الإنسان عندما يترك في هذا السكون بلا أي عمل تبدأ بعض الأفكار بالطفو، بعض الأفكار تبدأ في التوهج في داخله، وأفكار غريبة، هو ما عنده شيء يقرر أنه ما يفكر بشيء كذا، لكن فجأة شنو تجينا بعض الأفكار، هذه النتايات، فجأة يفكر مثلا باقتراب الموت، أنا كبرت ما حققت شيء بحياتي، ما سويت شيء، ما أنجزت شيء، أنا ليش مو مثل فلان، أنا ليش أولادي مو مثل أولاد فلان، أنا ليش سيارتي قديمة وهذا صاحبك سايب السيارة، أنا ليش كذا، أنا ليش ما أسافر، أنا ليش ما عندي فلوس، فلان ليش يقدرونه هو ما يستحق التقدير وأنا أقل تقديرا، رغم أنه أنا أعلى كذا يعني كقدر أو كأهمية أعلى. المهم يبدي شنو يبدي يناقش بعض الأفكار، واللي هي في الغالب أفكار شي يسمونها أفكار مؤجلة. بعدين إذا يعني كلش يعني ماكو أفكار، يبدي يشوف هشاشة جسده، هشاشة وجوده حيال هذا العالم الغريب المتنامي الكبير كذا إلى آخره. هاي الأفكار ما يحتملها الإنسان، ولذلك الإنسان المعاصر هو من أكثر الناس أو من أقل الناس عفوا تفكيرا في قضاياه الوجودية. وجودا هو يعني ما يفكر بذاته، يفكر بالأشياء، يفكر بالسيارة، يفكر بالجوال،

يفكر وكذا، ما يفكر شنو بالذات، ما يفكر بأهميته هو كشخص، يفكر شنو بالزخارف. طبعا ابتكر أو تحدث باسكال أيضا عن شيء اسمه الإلهاء. الإلهاء تعرفون إحنا عندنا وسائل ترفيه ووسائل إلهاء وكذا وإلى آخره، ألعاب، يعني أمور كثيرة. هناك مواسم في بعض الدول، موسم الترفيه مو اللي هو بيه نوع من الإلهاء أيضا، مو يعني جزء من فلسفته السياسية إنه هذا هاي المواسم هاي الكذا، يعني تخلي الناس تتوقف أمام بعض الأسئلة، تلتهي بأشياء وتترك أشياء وهكذا. طبعا هي مو سيئة، هسه ما جاي أقول هي سيئة إنه أنت تسوي موسم ترفيه وكذا إلى آخره، لكن أعراضها أحيانا تكون أكثر تأثيرا من الأشياء اللي يعالجها الترفيه. مو العرض الجانبي مرات يكون يعني أكثر أثرا في الإنسان من معالجة، يعني من الأشياء اللي ممكن يعالجها الدواء، مو صحيح؟ ولذلك يتأثر كذا إلى آخره. تحدث عن الإلهاء، زين شنو قال عن الإلهاء؟ طبعا لا يقصد بالإلهاء التسلية بالمعنى البسيط، احنا حتى هذا حكينا قبل شوي، وإنما كل نشاط يشغل الإنسان بشكل تام عن مواجهة نفسه، تواجه كل شيء أنت بس ما عداك أنت، ما تواجه نفسك إلا بالمرآة، وهاي مواجهة شكلية، لا تواجه نفسك أنت، تحاسب نفسك، اللي هي هاي جزء يعني هاي فكرة المحاسبة موجودة حتى وين بالأرث الديني، إنه الإنسان لازم بعد انقضاء يوم كذا يفكر في ماذا ما في ما فعل، في الأشياء التي تصرفها، في الأشياء التي قام بها حيال الآخرين، أكو جزء من المحاسبة، جزء من كذا إلى آخره. مرات الإنسان بواسطة هذا الإلهاء يعجز عن مواجهة هذه النفس، لا يواجه نفسه، يهرب من هذه المواجهة، لا يريد أن يواجه هذه النفس، زين. وأيضا يعني كأنما هناك عديد من الأشياء يلجأ إليها الإنسان عادة، يعني عرفا، حتى يخلص من هذه المواجهة. إحنا في عرفنا حتى هذا الإنسان اللي قامر، ها، اللي راهن، اللي يروح يسهر، اللي يروح كذا، هو دائما شنو عنده أشياء ينبغي له أن يواجهها في الحياة، إليه نفسه بهذه الأشياء. طبعا تحدث وهو أمر طريف باسكال، قال لو أعطيت الصياد الأرنب، ها الصياد لو أعطيته شنو؟ أعطيته الأرنب، هاك يا بتموت خافص نفسك تروح تريد صيد وكذا، لو أعطيت الصياد الأرنب الذي يطارده دون أن يبذل جهد المطاردة لما سعد به على الإطلاق، ما فرح، ها؟ لأن الكيفية والرحلة هنا أهم من المراد، يعني فالمهم ليس يعني مو المهم الفريسة، وإنما أكو جو، أكو عالم ينبغي للإنسان أن يكون ضليعا فيه، مشاركا فيه، حاضرا فيه إلى آخره.

لذلك مثل ما قال باسكال، المهم مو عند الصياد، مو الفريسة، مو يعني أكيد هذا اللي يقعد على شط العرب فد 5 ساعات على مو السمشتين، أكيد مو على السمشتين يعني. خب يروح للخضارة يشتري سمك ويفضل الموضوع، مو أهم شيء القعدة والأجواء والكذا، إلى أكو شغل. ولذلك الناس اللي حياتهم تنقضي أحيانا في العمل، اللي عندهم احتراق حياتي يعني، يكتشف بعد حين انه هو غير قادر على العيش يعني، الحياه مو حلوه، حياته مو لذيذه. وهي اكبر جريمه مثل ما قلنا في حلقه سابقه عندما سئل احد الشعراء، هو حكى قال لهم انا ارتكبت اكبر جريمه ممكن يرتكبها انسان، فسالوه لماذا، فقال لم اكن سعيدا. هاي اكبر جريمه ممكن يرتكبها انسان في حق شنو؟ في حق حياته، انه مو سعيد، انه مو راضي، انه مو قابل، انه جاي يعيش على مضض يعني، وجاي يعيش على استحياء. هو غير قادر على ان يرتدي قميصا بلون معين يعني، هو لازم يعني حياته بالكاد، حياته على اطراف الاصابع، مو اكو واحد مقبل للحياة. مقبل طبعا عادة الطفل مقبل للحياة، بس شنو اللي وقفه؟ العائلة، الناس، المجتمع، شنو يكبحونه، لا عيب، لا ما يصير، لا كذا، لا. هسا أنا ما أقول إنه إحنا ما نقول للطفل ما يصير وما نعلم العيب، لكن في النهاية الإنسان أكو هواي مكابح يعني يتعرض لها، بريكات بالأخير هو يكتشف نفسه ما يقدر يسوي شيء، بس يروح للدوام الصبح ويرجع الظهر ينام كذا، يروح يسوي ويرجع، هاي حياته. هو غير قادر على أن أن أن أن أن يعيش بشكل حقيقي، أن يحيا بشكل حقيقي. وهناك فرق طبعا بين العيش والحياة، أن يحيا، أن يعطي للحياة حقها، حتى تعطيه الحياة الحق في أن يكون فردا حقيقيا. المهم فتكلم عن هذا الموضوع أيضا، طبعا اتطرق لمسألة، تحدث عن الملك أكو شيء مو عند الملك؟ ملك قاعد على كرسي، هاي الملوكية، هاي العالية. يقول حتى الملك في قصره المحاط بكل الرفاهيات، ها، اللي يحتاجها ممكن إنسان، يحتاج إلى أن يخرج للصيد، مو، ويحتاج إلى الألعاب، ويحتاج إلى الرقص، ويحتاج ويحتاج ويحتاج. ليش؟ لأن هو في لحظة، إذا يعني في لحظة معينة يكتشف إنه حياته بحاجة إلى أشياء أخرى غير هذا الدور الوظيفي اللي يؤدي. طبعا إحنا الآن في حياة يعني الملهيات الموجودة أحيانا هي ما تشبهنا، هي فكرة وجود الإلهاء ليست فكرة سيئة بحد ذاتها. الإنسان محتاج إلى اللعب، وهذا مثبت علميا، والألعاب يعني الألعاب للصغار والكبار، لكن ألعاب الكبار مختلفة عن ألعاب الصغار. المهم لكن مو هاي الألعاب اللي تخلينا نفقد، أو هذا اللعب أو الإلهاء اللي خلينا نفقد فكرة أن نواجه أنفسنا. واحد يعيش كل عمره وهو ما متعرف على نفسه، لا يستطيع أن يقترب من نفسه، لا يستطيع أن يعرف أصلا هو شنو يريد، وهو وين رايح، وهو ليش جاي يتصرف هيك، وهو ليش جاي يلبس هيك، وهو ليش جاي يؤمن بهذه الأفكار هيك، وهو ليش ما يتوقف في هذا المكان، ولماذا لا يتوقف عن هذه الوظيفة، لماذا لا يعمل شيئا آخر، لماذا لا يعترض، لماذا لا يسأل، لماذا لا يتظاهر، لماذا لا يعاقب الذي تجاوز على حقوقه العامة، الذي تجاوز على حقه الشخصي، لماذا يخرس عن قول الحق، لماذا لماذا لماذا, لماذا؟ هو يعني الإنسان يقترب من نفسه راح يكتشف أنه هو أكو أشياء كان يفترض أن يسويها وما سواها لأسباب شتى، منها نفسية ومنها اجتماعية ومنها ضغوط ومنها خوف من السلطة ومنها أشياء كثيرة.

0: خلونا الآن نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: جلوسك وحدك في غرفة ساكنة لخمس دقائق دون شاشة هاتف أو صفحات كتاب يبدو في عصرنا الحالي تحديا هائلا وربما تجربة مربكة للكثيرين. لقد اعتدنا على تدفق مستمر ومكثف من التنبيهات البصرية والسمعية حتى صار الصمت التام يمثل فراغا مفاجئا يثير الريبة والوجل في النفوس. يفسر علم النفس هذا الانزعاج الفوري بأنه أعراض انسحابية واضحة من الدوبامين السريع الذي يغذي عقولنا على مدار الساعة. عندما ينقطع هذا التحفيز الخارجي يجد العقل نفسه فجأة في مواجهة مباشرة مع مخاوفه وأفكاره المؤجلة ومشاعره غير المعالجة. يولد هذا الوضع قلقا طفيفا وهو آلية دفاعية تدفع المرء للبحث عن أي تشتيت بديل هربا من تلك المواجهة الحتمية مع الذات. مع ذلك يكشف علم الأعصاب عن معجزة بيولوجية تحدث في الدماغ أثناء هذا السكون الظاهري. فعندما تتوقف عن القيام بأي نشاط واع أو موجه تنشط تلقائيا منظومة عصبية فريدة تسمى شبكة الوضع الافتراضي. تعمل هذه الشبكة كمهندس داخلي بارع، يعيد ترتيب الذكريات المتناثرة ويربط بين الأفكار المتباعدة ويصيغ مفهوم الهوية الذاتية في هذه المساحة الزمنية الخالية من المشتتات. تولد ومضات الإبداع وتتجلى حلول المعضلات التي استعصت على التفكير المنطقي اليومي. تأخذنا الفلسفة إلى عمق أبعد حيث تصف هذا الصمت بأنه البوابة الحقيقية نحو الكينونة الصافية. إن الركض اللامتناهي خلف الملاهيات يمثل محاولة مستمرة للهروب من تساؤلات الوجود وفهم النفس. السكون يكسر دوامة الإنتاجية المتسارعة التي تحول الإنسان المعاصر إلى مجرد أداة وظيفية ويعيد إليه إنسانيته الكاملة عبر التأمل الصرف. الخمس دقائق الصامتة تمنح روحك فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسها وتتيح لك سماع صوتك الداخلي الخافت الذي خنقته ضوضاء العالم. إنها مساحة آمنة لاستعادة ملكية انتباهك المنهب لتكتشف في النهاية أن أعمق الأفكار وأكثرها نضجاً تنبت دائماً من رحم الهدوء المطلق والوحدة الاختيارية.

طبعا في مقال تحدث عن فكرة باسكال، أيضا تطرق إلى يعني مأساتنا مع الهواتف الجوالة، أنه إحنا في كل لحظة نفتح الهاتف الجوال حتى نتخلص من إمكانية أن لا يكون هناك شيء. نفتح الهاتف في التقاطعات، في المصعد، قبل النوم، بعد النوم، وأحيانا ماكو إشعار. وهو خاصيته طبعا هاي الريلزات اللي هي يعني واحد ورا الثاني يشتغل وكذا بالتمرير، هاي خاصية يعني عليها جدل عالمية، عليها جدل كبير علميا، يعني انه كيف انت يعني انت ما عندك نية تشوف هذا الفيديو لكن يظهر لك هذا الفيديو، ماكو نية للفعل لكنك تفعل. هذا عكس الشائع، انه في الغالب الانسان عنده نية لفعل اشياء مهمة في حياته بس هو ما يفعله، في حين انه اشياء هواي غير مهمة بدون نية، هو ما عنده النية، هو لم ينوي ان يفعل هذه الاشياء، لكن هو شنو يجد نفسه محاط باشياء كثيرة عليه ان يفعلها هو اصلا. هناك باحث سوى دراسة، وهاي دراسة عام 2014، الدراسة خلى بيها مجموعة من الناس في غرفة، جاب مجموعة من الناس خلاهم في غرفة وشال منهم جميع الأشياء اللي تلهيهم وخلاهم في هذه الغرفة، زين 6 دقائق إلى ربع ساعة، هو شنو شال جميع الأشياء اللي ممكن يسوونها، النقالات، كتب، كذا إلى آخره، ومنع عنهم الكلام، خلاهم في غرفة بلا أي شيء ممكن يفعلوه مو يفعلونه سوى التفكير. هو شنو ما يقدر يسوي شيء، بس شنو بس يفكر، زين. بعدين عرض عليهم عرض آخر ورمى، قال لهم أخليكم بعد ساعة لو أصدمكم صدمة كهربائية. الغريب أن أغلبهم اختار الصدمة الكهربائية، يعني فضل الألم الناجم عن نتلة الكهرباء على أن يبقى وحيدا يفكر. يعني شقد محن التفكير، ها التفكير شقد مؤلم أحيانا. ليش؟ لأن أنت تفكر في حياة أحيانا ضاعت أو في أشياء لم تتحقق أو أشياء مؤلمة أو كذا إلى آخره، فالإنسان يجنح ويلجأ ويهرب إلى أي شيء آخر إلا الأشياء اللي شنو هي ضروري أنه يسويها، وهذا من الأمور الغريبة العجيبة.

طبعا بمناسبة انه اكو اشياء هواية احنا نريد نسويها وما نريد نسويها، نريد نسويها ننوي ان نفعلها ولكن نتوقف، وهذا يحكون عنه مثلا التسويف كذا الى اخره. المهم احنا خذينا موضوع سابق عن التسويف، لكن اكو بحوث اخرى طبعا تضبط الموضوع يسمونه عجز بدء المهام. عجز بدء المهام، واحد يعني عنده مهام حاطها على الجدول ها، لكنه يعجز ان شنو يبدأ، يتعاجز، يعجز أن يبدأ. طبعا لها تفسيرات علمية تدوخ، ما أعتقد راح تكفي الحلقة أنه ناخذها كلها، لكن أكيد راح ناخذها في الحلقة الجاية. يعني المهم أكو فكرة أنه الإنسان محتاج إلى حافز حتى يبدي، هاي فكرة مشهورة مو صح؟ واحد يحتاج إلى محفزات حتى شنو؟ حتى يبدي. طبعا هواية من العلوم يقول كذب، هاي ذبها بالزبالة الفكرة، مو حشي يعني. بحوث تتحدث أنه هذا وهم، انه الانسان شنو بحاجه الى محفزات حتى يبدي بالعمل الفلاني. لا يا حبيب، يجي لك ابدي. المحفز هو العمل الصغير، البدايه هي المحفز الحقيقي، لان احنا غالبا يعني نبالغ في تقدير شنو الدوافع، اهميه الدوافع، لازم عندك دافع قوي حتى تبدي بكذا. لكن الحياه بمجملها، الحياه تعلمنا انه الحياة تكافئ مو النوايا، تكافئ من؟ تكافئ الحركة، تبدي تشتغل تعب روحك كذا إلى آخره. الحياة تكافئك، الحياة ما تكافئ الأفكار الكامنة الموجودة في الدماغ، يعني هاي الأفكار اللي ما أنجزت، اللي ما تحولت إلى مشاريع، اللي ما تحولت إلى أفكار، اللي ما تحولت إلى شخصية، إلى سلوك تعيش به. عندك أفكار حلوة بس هي لا طالعة بشخصيتك ولا طالعة بعملك ولا طالعة، شو سوي بها هاي الأفكار؟ شلون تعامل بها هاي الفكرة؟ منتظر الحافز. بينما البحوث العلمية تقول أنه الحياة الجديدة، الفعل الجديد هو الذي يغير العادة، والعادة هي اللي تعيد تشكيل شنو؟ تعيد تشكيل الشخصيات. لأن الإنسان إذا بقى على عاداته ما راح تغير شخصيته مع مرور الزمن أبدا. لذلك البدايات مهما كانت صغيرة هي بدايات شنو؟ مهما كانت غير مثيرة للآخرين. أكو بدايات غير مثيرة، تسوي شيء الناس ما يبعوا له باهتمام، بس هو بحياتك مهم، لأن هاي البداية هي الفاتحة لمن؟ لبدايات أخرى، لأشياء أخرى كبيرة من شأنها أن تحدث تغييرا فارقا في حياتك أنت.

0: هذا موضوع الحافز لازم يكون موجود حتى نبدي احنا نفعل بعض الافعال او حتى نبدأ ببعض الاعمال. وهاي الفكرة المنتشرة طبعا اللي كثير من البحوث تتحدث العكس حولها، انه الاعمال الصغيرة هي التي من شأنها ان تقدم لنا حافزا، مو العكس. يعني مو انت لازم عندك حافز حتى تعمل، لازم تعمل اول شيء حتى شنو، حتى تتولد هذه المحفزات لديك. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير بصوت مبدعة شهلة محمد.
1: اعتدنا أن نؤمن بأن الحافز يسبق الفعل، ننتظر تلك اللحظة التي نشعر فيها بطاقة مفاجئة أو رغبة صافية أو يقين يخبرنا بأن الوقت قد حان، ولهذا تمتلئ حياتنا بمشاريع مؤجلة وكتب لم تفتح وأحلام بقيت معلقة على مزاج قد لا يزورنا طويلاً. ما يلفت الانتباه أن أحد أنجح أساليب العلاج النفسي للاكتئاب المعروف بالتنشيط السلوكي ينطلق من فكرة مختلفة تماماً، فالخطوة الصغيرة تمتلك قدرة غريبة على استدعاء الطاقة الكامنة. دقائق من المشي قد تفتح باباً لرغبة في الاستمرار، وصفحة واحدة من كتاب قد تتحول إلى ساعة من القراءة، ورسالة قصيرة قد تعيد دفء علاقة كادت أن تخبو. هذه الفكرة تمتد إلى ما هو أبعد من العلاج النفسي. كثير من العلاقات الإنسانية تبدأ بتحية عابرة، وكثير من الصداقات تنمو من لقاء لم يكن يحمل أي توقعات كبيرة. المجتمع نفسه يتحرك بهذه الآلية، فالمبادرات الصغيرة تتراكم حتى تصنع ثقافة كاملة، بينما يبقى الانتظار الطويل حليفاً للجمود. فلسفياً كان الفيلسوف ويليام جيمس يرى أن السلوك يعيد تشكيل المشاعر بقدر ما تعبر المشاعر عن السلوك. أما الوجوديون فكانوا ينظرون إلى الإنسان بوصفه كائناً يصنع نفسه عبر أفعاله اليومية، حيث تتبلور الهوية مع كل اختيار مهما بدا متواضعاً. المفارقة أن العقل يبالغ في تقدير أهمية الدوافع، بينما الحياة تكافئ الحركة. خطوة واحدة تغير إيقاع اليوم، واليوم الجديد يغير العادة، والعادة تعيد تشكيل الشخصية مع مرور الزمن. ولهذا تبدو البدايات الصغيرة أقل إثارة للانتباه، لكنها أكثر قدرة على تغيير المصير. ربما لا يحتاج الإنسان إلى دفعة هائلة بقدر حاجته إلى حركة أولى، فالأبواب الثقيلة كثيراً ما تفتح بدفعة خفيفة، وبعدها يتولى الزخم بقية المهمة، وفي حياة يمتلئ إيقاعها بالتردد والتأجيل. قد تكون أصغر خطوة هي الحدث الذي يعيد ترتيب العالم من الداخل.

0: أحبة مستمعينها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: التربية وتدخل العائلة الممتدة فيها. علينا الاتفاق بشكل أولي على أن كرامة الطفل هي الأساس والمرجعية الأولى في رسم حدود تدخل العائلة الممتدة، سواء من طرف الأم أو طرف الأب. ونقصد تماما هنا الكرامة بمفهومها المرتبط بحرية الإرادة، وليس مجرد طفل نظيف وبصحة جيدة، ولكن أيضا يتم النظر لرأيه. النقطة الثانية التي يجب الاتفاق عليها أيضا هي أن الأم والأب الأكثر دراية ومعرفة وأحقية في تحديد السلوكيات والقيم التي يرغبان في تقديمها لأطفالهما. ومن هنا يمكننا مناقشة جوانب أخرى كحدود تدخل العائلة في الأبناء وطريقة الحد من التدخل، وكيفية التعامل مع الأهل في حالة تدخلهم. وعلى الرغم من حداثة العصر وتوافر الروضات والحضانات، فإن وجود بيت العائلة في حياة الأطفال أمر ضروري من الناحية العاطفية، ويؤثر بشكل إيجابي على صحتهم النفسية. يهتم الأجداد دائماً بلم شمل العائلة، ولهذا عادة يكون منزلهم مقراً لاجتماع جميع الأبناء والأحفاد، مما يسمح للصغار بلقاء أعمامهم وعماتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وخالاتهم وأبناء أخوالهم. كل هذا يساعد في تكوين ذكريات مشتركة بين الأحفاد وتعزيز الروابط العائلية. يجب أن لا ننسى أن الجد والجدة وبقية أفراد العائلة ليسوا قدوة لأطفالنا، فنحن لدينا طريقتنا المختلفة في التربية. بغض النظر عن الإحصاءات الحديثة التي تبين وبشكل صارخ اختلاف الآباء مع الأجداد حول الخيارات التربوية، يرغب القليل منا في تربية أبنائه برؤية عائلته، وجميعنا نقف حائرين أمام المواقف التي قد تحدث من وقت إلى آخر. ولعل التصرفات اليومية المتعلقة بمواعيد النوم ومشاهدة التلفاز واليوتيوب أو حتى نوعية الطعام قد يسهل السيطرة عليها بشكل ما، ويمكن مناقشة الأهل وشرح أسباب هذه الأنظمة من خلال توضيح مصالح الطفل والتوصل إلى اتفاق حول السماح وعدم السماح بتجاوزات معينة. يجمع معظم أبناء جيل الثمانينات فما فوق على أنهم جيل لم يتح مجتمعهم لهم طرح الأسئلة، يفعلون الأشياء في الخفاء خوفاً من العقاب دون إدراك سبب المنع، ولم يكونوا يغادروا مكانهم ما لم يسمح لهم بالخوف والطاعة. هكذا عشنا وتربينا، وهذا تماماً ما لا نتمنى أن يحدث مع أطفالنا. تربينا على ثقافة القمع، ممنوع الكلام، ممنوع السؤال، الشدة في التعامل، وقت للنوم ومكان مخصص للأكل، ممنوع التحدث على الطعام، ممنوع الحديث مع الكبار، وتطول قائمة الممنوعات. ولكن كيف يمكن تكرار هذه النسخة من التربية مع كل ما نشعره هذه الأيام كأمهات وآباء من امتنان لوجود الأطفال في حياتنا؟ ربما ثمة اختلاف في طبيعة الأوامر، ولكن هل اختلفنا في مبدأ التربية؟ إذ نقمع أطفالنا بأساليب راقية عبر منعهم من مشاهدة التلفزيون أو مزاولة الألعاب الإلكترونية، وحثهم على الدراسة وعدم تناول الحلويات. تختفي أمامنا صور الماضي التي حملت نفس الأوامر ولكن لأفعال مختلفة. علينا أن نغير المبدأ في التعامل مع أطفالنا، نحافظ على حريتهم في التعبير عن آرائهم، وننسى فكرة وضع قانون لإدارة المنزل دون استشارتهم ووضعهم أمام أسبابه وأخذ موافقتهم عن قناعة تامة، وألا نخشى من خوض حوار نكون الخاسرين فيه أمام منطق الأطفال الصحيح أحياناً. ومن ثم لنتذكر بعد ترتيب أمورنا الداخلية أن صراع التغيير الذي يبدو صعباً مع العائلة سيكون أسهل الآن، لأنه متفق عليه مع أطفالنا، وهذه الصراعات سيخوضونها يوماً مع مجتمع مشابه. ولكن سيكون أطفالنا قد أصبحوا شباباً وسيدركون أننا كنا حقيقيين، وقدمنا لهم جميع الأدوات التي سيحفرون بها الجدار معنا. ولنتذكر أن الكرامة لا تتجزأ، فابدأوا بالعائلة الممتدة وخوضوا تجربة التغيير من هنا. قد نرتبك أحياناً أمام تصرفات أهلنا مع أطفالنا ولا ندري كيف نتصرف، وتكون ردة فعلنا عنيفة وجارحة مع الأهل، لأننا لا نمتلك الأسلوب والأدوات المناسبة للتغيير والمناقشة. لذا قبل أن نبدأ بردة فعل على تصرفات الأهل مع أطفالنا، لنفكر جيداً برغباتنا اتجاه أطفالنا، لنفكر في القضايا التي تتسبب في مضايقتنا من تصرفات الأهل، لنفكر في الجانب الجميل والمضيء من علاقة الأبناء بعائلتهم الممتدة، ولنتذكر أن الأهل قابلون للتغيير بمحبة، ويمكن الحديث معهم بخصوص أطفالنا، وسواء كان الأهل من النوع الذي يصر على انضباط أبنائهم أو من غير الآبهين لكل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم الروتين اليومي، فإن الاختلاف لابد منه، لأن النزاعات المتعلقة بالانضباط والوجبات التي يتناولها الأطفال والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات عموماً، هذا بالإضافة إلى وجود موضوعات شائكة أخرى مثل الآداب والسلامة والصحة ووقت النوم ومعاملة أحفاد معينين بشكل مختلف عن آخرين ومشاركة الصور أو المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجرد أمور سطحية مقارنة مع تلك التصرفات المتعلقة بالحفاظ على كرامة أطفالنا وكيانهم بجعلهم يتخذون القرارات حسب المراحل العمرية التي يمرون بها بالحوار معهم ومنحهم اللغة التي تتيح لهم خوض تجاربهم الخاصة، وأن لا نتجاهل بينما نلقي بالأوامر على أطفالنا سواء أمام الأهل أو في البيت أو الشارع، إن طريقتنا ستكون بمثابة دليل لأطفالنا في معنى الكرامة واحترام الذات والآخرين، وألا نتجاهل أن الالتزام بالقوانين والتعليمات هي مرحلة ثانوية بعد الحرية المطلقة. وتذكروا أيها الآباء والأمهات أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الإنسان إلا خيار ألا يكون حراً. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة المعلومة تؤسس لشيء مهم، وهو أهمية تنقيح التصورات ومراجعة المواقف الفكرية والصور الذهنية حول الأشياء للتأكد من أنها تعكس حقيقة الأمور أو ما ينبغي أن تكون عليه قبل أن يباشر المرء التعامل معها والحكم عليها، حتى لا يكون حاله كحال طائر يبيض في غير عشه. وإن التربية كممارسة إنسانية تختلف تصوراتها ومبادئها وأعرافها من شخص إلى آخر ومن أمة إلى أخرى لا تخرج عن هذه القاعدة. في فيلم البحث عن نيمو الحاصل على جائزة أوسكار نلمس جانباً من تصور خاطئ لمفهوم التربية وعواقبه الوخيمة، حيث نشاهد ذلك الأب السمكة الذي يريد أن يجعل حياة ابنه مجموعة قواعد محددة لا مكان للأخطاء فيها حتى الصغيرة منها، لا يجوز الحياد عنها أو تجاوزها بدعوى الحماية والمصلحة. قواعد هي نتاج خبرات هذا الأب المحدودة والقاصرة وربما الخاطئة، مما يفضي بالصغير إلى أن لا يتجاوز تلك الحدود وحسب، بل وأن يقع في أعقد المشاكل كان يمكن لهذا الأب أن يتخيلها يوماً.

إنها نتيجة مباشرة لوأد ذلك الشعور المتغلغل في أعماق الصغار كما الكبار، شعور الكرامة والاعتزاز بالذات بكثرة النصح والمراقبة اللصيقة والنظام والمنع وهوس الحماية المفرطة، والتعامل مع الصغار من أفق العارف بكل شيء والوصي الذي ينبغي أن يطاع في كل صغيرة وكبيرة لأنها الأصح والأفضل، حيث يضعف ذلك الشعور الجبلي ويخفت صداه في النفس حتى يصير الحصول على الاستجابة الجيدة للتوجيه حتى في المواقف التي تستدعي ذلك على نحو يمنع الوقوع في خطر محتم صعب الحدوث أو غير وارد. إن هذا التصور السائد عن التربية، التربية كوصاية، وصاية تكاد تكون غير مشروطة على الصغير، أو نوعاً خفياً من الاستبداد يمارس في حق الصغار بدعوى فارق السن والتجربة والخبرة والأعراف، أو علاقة يعد فيها الصغار مخلوقات ضعيفة لا إرادة حقيقية لها ولا حرية ولا تملك سوى الإذعان والخضوع وتشرب وجهات نظر مغلقة النهايات، لا مناقشة فيها ولا مصارحة مع الصغير، ولا حتى اعتبار بأن الصغير يمكن أن يصارح ويستفهم ويؤخذ منه ويرد، كما لا مجال لدى الصغار فيها لمحاسبة الكبار على شيء أو على جودة التعامل وأحقية فرض الرأي وأسلوب التربية الذي يتلقونه، فالكل يخضع للاجتهاد الشخصي الكامل للكبار حتى يعقل الصغار ويرشدون، علاقة لا يمكن أن يصعب الحديث فيها عن اتهام للذات من لدن الكبار أو الاعتراف بالتقصير ما دامت شروط الرعاية الأساسية قد تحققت. هذا التصور السائد عن التربية خلف كثيراً من التشوهات الفكرية والنفسية لدى الصغار، فأخرج أجيالاً تعاني من ضعف الشعور بالمسؤولية وضعف الثقة والاعتزاز بالهوية والذات، وتتسم بإحادية النظرة وانغلاق العقل ونمطية التفكير وصعوبة التلاؤم مع التغيير، ولا يكاد يختلف فيها الناس عن بعضهم البعض سوى في الشكل. إن التربية ما لم تجعل الصغار يرغبون في المزيد منها فإن ذلك علامة على وجود خطب ما فيها، حيث الجذب والتأثير الناعم سمتها الأساسية والصحية، وهي حتى تكون كذلك ينبغي أن يجد فيها الصغار نوعاً من المساعدة وتقديم الدعم والاستشارة وإعطاء القدوة الجيدة لمعرفة المزيد عن هذا الوجود الذي قدموا إليه وتحسين نظرتهم إليه وموقعهم فيه دون مساس بكرامتهم أو انتقاص من قدرهم، أو تكون كهدية أشبه ما تكون بهدايا أعياد الميلاد، هدية تعطى عن حب وتتحين المناسبات الملائمة فلا ترد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: أعزائنا المستمعين، اليوم راح ناخذكم بقصة جديدة تحكي عن وجه صار قريب من الناس، يرسم البسمة ويترك أثره بكل مشهد. قصتنا عن الفنان البصراوي اللي سطع نجمه بالأعمال الكوميدية برمضان، ووقف قدام الكاميرا بكل جرأة بالأفلام القصيرة والمسلسلات. الفنان والإداري مدير دائرة السينما والمسرح بالبصرة علي عصام. خليكم ويانا حتى نسمع قصته، منين كانت البداية؟
10: أتذكر ب 2007 يمكن 2006 2007 كنت طالع عمالة، يعني حالي حال كل الشباب بذيش الفترة، وبالعمالة رسمت شكل على الحائط، يعني رسمة. فأبو البيت انتبه وسألني إذا كنت أنا طالب فنون جميلة. فصراحة هذا الإنسان هو كان نقطة التحول الأولى. بعدها حولت يعني من المعهد التقني، تركت الدراسة وحولت إلى كلية الفنون الجميلة. بس ما كانت بدايتي لما فتت على الكلية وقدمت، ما كانت بدايتي هي المسرح والتمثيل. كنت أحب أرسم وكنت أرسم كل الزين، لكن بذاك الوقت كان هو القسم المسرح، عفوا قسم المسرح، قسم التشكيلي العفو، ما كان يعني مكتفين بالعدد، وأنا أصلا قدمت متأخر. فشاءت الأقدار أن أقدم على المسرح في كلية الفنون الجميلة. فأعتقد أنه هاي كانت البداية الأولى لانطلاقي، يعني أنا أعتبرها من مأساة، يعني تعرف أنه عمالة وظروف العمالة والتعب، أنه من هاي النقطة أنه انطلقت أو دخلت إلى عالم الفن بصورة عامة.
6: علي ما ينسى أول فرصة ودور كان السبب ببدايته الحقيقية، واللي من خلالها قرر يكون الفن كل حياته.
10: كانت أول مسرحية إلي بالكلية هي من تأليف الكاتب الكبير علي عبد النبي الزيدي وأخراج الدكتور وعد عبد الأمير أعتقد. فهذا كان أول عمل مسرحي أقدمه على خشبة المسرح، وأنا طالب بعدني أعتقد مرحلة أولى يمكن أو مرحلة ثانية. بعدها يعني بديت أشتغل، عندنا درس بالكلية اسمه تطبيقات، وهو عمل مسرحي يكون نتاج نهاية شهر أو ربما نهاية السنة مثلا أو نصف السنة، فهو امتحان عملي للمخرج وللكادر كل اللي بالمسرحية. كنت أعتقد يعني أحد أبرز الطلاب بمرحلتي، كنت أطلع من عمل مسرحي وأدخل عمل مسرحي، وكنت حريص على أن تقريبا أشتغل مع أغلب المخرجين اللي بدفعتي، وأيضا اشتغلت مع أغلب المخرجين اللي هم كانوا مرحلة رابعة ومرحلة ثالثة.
6: علي ما حب يظل بمكان واحد، انتقل بين عوالم المسلسلات والسينما والمسرح، يقدم أدوار مختلفة، يطلع من منطقة الراحة ويدخل بعالم أصعب، يشتغل على نفسه ويتعلم من كل تجربة، ويرسم خطواته بثبات مثل ما يرسم المخرج مشاهد الفيلم.
10: كان أول عمل إلي خارج حدود الكلية وكنت بعدني طالب هو أوبريت مع عبر شنان، تأليف المرحوم الكبير علي العضب وألحان الكبير طارق الشبلي، وإخراج الدكتور كريم المبارك ودكتور عباس الجميلي، قدمناه في بغداد على المسرح الوطني. بعدها صراحة لما تخرجنا من الكلية ما حبيت أنه أنا أكون ممثل فقط، خضت الإخراج المسرحي، أخرجت أعمال كثيرة يعني صراحة ما يحضرني أسماءها. بعدها اشتغلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، قدمنا مجموعة مشاهد كلش كثيرة ناقشت الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بشكل كوميدي. صراحة نسيت السينما، يعني أنا اشتغلت أول فيلم إلي كنت طالب أعتقد 2007 و 2008 مع المخرج أحمد الحجاز، بعد اشتغلت مع دكتور سرمد مجموعة أفلام سينمائية قصيرة، بعد اشتغلت فيلم سينمائي آخر مع المخرج علي عيدان، بعد اشتغلت فيلم مع المخرج حسين الأسدي، بعد اشتغلت فيلم مع المخرج زين الصاحب، صراحة مجموعة كثيرة من الأفلام.
6: النجاح مو بس أضواء وكاميرات، مثل ما تعرفون أنه النجاح مسؤولية، وعلي يعرف هالشي زين من يوم ما صار مدير دائرة السينما والمسرح بالبصرة.
10: الحمد لله أنه عملي الخاص وعملي الحكومة خلينا نسميه هو قريب ومتشابه جدا، بحكم أنه أنا أنتمي لدائرة السينما والمسرح، هذه الدائرة العريقة اللي تعنى بالثقافة والمسرح والسينما والفنون، وخصوصا أيضا إذا كان مديرك متفهم لطبيعة عملك. اشتغلت هواي أعمال تقريبا على المستوى السينمائي، أما على المستوى التلفزيوني اشتغلت مع المخرج علي فاضل مسلسل تسجيل خروج، بعدها استمرت في المشاهد الكوميدية على مواقع التواصل إلى أن وصلنا إلى خط أحمر، وهذه العطافة حقيقة اللي أسميها انعطافة حقيقية بحياتي الفنية ومسيرتي الفنية، وفرصة أن تحصل وسط هذا الكم الهائل وأن تثبت جدارتك ونفسك كممثل ملتزم. أحب أشكر حقيقة أنه لي صديقي وأخي الكبير الأستاذ أحمد وحيد، وأيضا شكرا للداعم الأساسي نور محمد تقي اللي هو ويابي خط أحمر، انضميت لهم في هذا الموسم اللي هو الموسم الخامس، وتحياتنا أيضا للمخرج الصديق الحبيب مصطفى حكمة، وتحياتنا لصديقتي رشا رعد وكل العاملين في هذا البرنامج الكوميدي المحترم.
6: علي ما يخفي الطريق مو سهل، والنجاح ما يجي بلا تعب، ورغم كل اللي حققه بعد يشوف الطريق طويل.
10: على المستوى المسرحي يعني آخر 3 سنوات قدم لعرض مسرحي بعنوان حدث في كل مرة، تأليف عمار نعمة جابر وإخراجي تمثيل أحمد عبد الواحد، تحياتنا له، وبدور وأحمد محمد. بعدها قدمت عرض مسرحي اسمه غريب، تأليف عبد الكريم العامري وتمثيل نور محمد تقي، وبدور أيضا بدور العبد الله وأحمد الشمال. آخر عمل مسرحي حاليا يعني جاي أحضر له إن شاء الله هو تأليف الدكتور مجيد حميد الجبوري بعنوان في الغرفة. على المستوى السينمائي قدمنا آخر فترة هو فيلم بعد الغروب، سيناريو وإخراج حسام المنصوري. هذا العمل قسمناه لحلقات قصيرة ونشرناها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصنف رعب أكشن، عمل مختلف يعني نوعا ما من خلال الحبكة والأحداث والأكشن، نشرناه والحمد لله لاقى استحسان المتابعين. بعدها عملنا على فيلم قصير أيضا اسمه أسبرجر،
4: وفكرة وأخراج علي المدني. قسم هذا العمل على شكل حلقات وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة الريلز. أكو حاليا ما يسمى بالسينما العمودية، هو الولد جاي يشتغل على هذا الأساس، يعني نوع الأفلام اللي يشتغلها أو اللي ينشرها تكون بشكل عمودي مو بشكل أفقي مثل ما تعود.
6: مثل أي فنان صادق، علي عصام يختم قصتنا بهاي الرسالة.
10: يعني الطريق يحتاج مواكبة ومثابرة حتى تحقق النجاح والطموح اللي تريده. الطريق جدا طويل وإن شاء الله أنا قدها وأنا في بدايتي، وأتمنى التوفيق للجميع. أتمنى كل إنسان حقيقي وصادق في هذا المجال أن يحصل فرصته في الإخراج أو في التمثيل أو في الكتابة أو في التصوير. البصرة بها هواي ناس حقيقة، بها هواي طاقات شابة تستحق من عندنا الانتباه، تستحق من عندنا أن نحطها على الطريق الصحيح. وأنا كلي ثقة بشباب البصرة العاملين بهذا المجال، السينمائيين والمسرحيين.
6: هذه كانت قصة الفنان علي عصام، قصة الشاب من أهله، شق الطريق خطوة خطوة بعزم قوي وعيون ترصد الأمل. تقبلوا تحياتنا وبقويانا، عدنا بعد هواي قصص تستاهل نسمعها.
11: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: بالصدفة وحياة الناس مليانة صدف، حكاية بطلة قصتنا اليوم ابتدت مع المهندسة الزراعية حنان.
2: دخلت للزراعة يعني لا عن حب ولا شيء، هو المعدل كان حاكمني. صارت بوقتها انه اشترى والدي المزرعة، فهنا دخلت دراستي من ضمن يعني العمل اللي نشتغله بالمزرعة. فيعني ظليت ادرس الزراعة بحب على مود اتعلمها، يعني حتى اقدر انه اساعد والدي حتى يواجه التحديات والصعوبات اللي واجهته بزراعة المكان، لأن يعني معروف بالبصرة أنه بيئتنا تكون قاسية وحارة. المشاكل اللي كانت تواجهه كنت أحاول أساعده بيها أنه شلون يحلها، سواء كانت أمراض أو يعني نباتات غير مقاومة وكذا. لازم نواجهها بشكل صحيح ونتصرف وياها بطريقة صحيحة.
1: والد حنان كان مثل جذع الشجرة اللي تستند عليه بكل خطوة، وبيوم من الأيام قررت تفتح مشروعها الخاص، وكانوا ياها بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة.
2: طبعاً الوالد كان دائماً بظهري ويشجعني على أنه أنا أفتح مشروعي الخاص وأبتعد ابتعاد كامل عن التعيين. فالمشروع الخاص راح يكون عبارة عن

0: يعني كنا بالبداية بس نبيع يعني جملة على المشاتل قبل ما نفتح المشتل، بس من اقترحنا عليه انه خلي نفتح مشتل والنباتات اللي احنا جايين ننتجها نبيعها احنا للمشتل. فالحمد لله والشكر تحقق الحلم اللي كان ببالي، انه فتحنا مشتل وظلينا ننتج نباتات ونبيعها بالمشتل مالتنا. وطبعا النباتات بالبداية كانت عبارة عن شتلات صغيرة، وهسه بفضل رب العالمين وصلت أشجار عملاقة يعني، فأنتجنا أشجار كبيرة ومقاومة بجو البصرة حتى تجي جاهزة للمواطن ياخذها قبل يزرعها بالشارع، تكون مقاومة للظروف ومقاومة للأجواء لأن هي أصلا يعني مزروعة ببيئة مناسبة.
1: حنان ما اكتفت بس بالحب والشغف اللي عندها للزراعة، بل سخرت كل معرفتها وخبرتها اللي اكتسبتها خلال سنوات دراستها لخدمة مشروعها بطريقة علمية دقيقة.
0: عملية الإنتاج كلها جاي تتم بالمزرعة مالتنا اللي هي على طريق الفاو بمنطقة اسمها الدواسر. طبعا هي الظروف هناك نفس ظروفنا بالبصرة، فالأشجار اللي تكون مقاومة وناجحة هناك وكبرت بهيجي بيئة أكيد راح تكون مقاومة بجوانا. طبعا ننتج نباتات داخلية اللي هي الاندور، ونباتات خارجية عبارة عن شتلات صغيرة وصبارات عصاريات ونباتات زينة وأشجار فاكهة وأشجار مقاومة بأجوانا، طبعا تكون مقاومة للأملاح وللحرارة.
1: مثل ما كل أرض بيها خيرها بيها تحدياتها، وحنان ما كانت استثناء. وهي تشتغل بمزرعتهم ومشتلها بالبصرة لقت نفسها أمام هاي التحديات الكبيرة.
0: طبعا تواجهنا هواي تحديات مناخية بالبصرة، ومن ضمنها التلوث البيئي اللي جاي يصير بسبب يعني آبار النفط وبسبب وجود أبخرات ودخان السيارات، الحرارة الناتجة من التبليط والأرصفة. هواي أكو شغلات تأثر على نمو النباتات، ومو بس الجو، يعني مو بس الجو والحرارة، احنا عندنا مشكلة الأملاح، يعني عندنا اللسان الملحي جاي يصعد، الماي بالبصرة صار مالح بالآونة الأخيرة، فإحنا لازم نزرع أشجار أو نختار أشجار نقدر نزرعها ونسقيها بهاي الماي المالحة، وكون بنفس الوقت هي تتحمل الأملاح، يعني هي متكيفة على جو البصرة مثل ما نقول.
1: وعن بعض المزروعات اللي تقاوم أجواءنا تحدثنا حنان.
0: طبعا أكو أشجار مقاومة بأجواءنا، وراح أذكر لكم بعض الأنواع مثل السدر والبرهام، البمبر، التشيليفلورا، كف مريم، لوسينيا، الباركنسونيا، النولوتيكا، كلها هاي أنواع مقاومة نقدر نزرعها بشوارع البصرة الجميلة.
1: النباتات مو بس للزينة داخل البيوت، حسب المهندسة حنان إلها فوائد وأنواع كثيرة.
0: الناس اللي ما يمتلكون حدائق أو مساحات يعني يقدر يزرع مثلا بالشارع، ما عنده مكان، ما عنده مكان بالرصيف، يقدر يزرع نباتات داخلية، وما أجملها ببيوتنا. يعني أحلى شيء إحنا من نزرع نباتات داخل المنزل تكون قبال عنا دائما، بنفس الوقت تنقينا الجو وتنطي يعني هواء انفلتر احنا نسميه، تطي زيادة بالأكسجين، تساعدك على الاسترخاء على النوم، هواي اكو نباتات تساعدنا بهذا الموضوع. طبعا النباتات اللي تقاوم بداخل المنزل وما تحتاج عناية هواي مثل الزامية، جلد النمر، المطاط، البلاب، الفيلو الى اخره.
1: وبالوقت اللي تقطف بيه حنان ثمار نجاحها تشوف انه طريق الشباب مو سهل، وتوصي قريناتها بالصبر والمثابرة.
0: صحيح احنا مجتمعنا يكون يعني العربي دائما يكون مجتمع مغلق، وخاصة العراقيين يعني مجتمعات مغلقة، ما يحبون البنية تكون مثلا ناجحة او تدخل وتطلع وعدها فد مشروع خاص وكذا. فأكو هواي نساء

0: وبالنهاية حنان صارت تشوف أنه انتظار التعيين بدوائر الدولة فخ كبير، ورغم حلم الكثيرين به فهو ما ينفع الواحد يعتمد عليه ويظل ينتظره.
1: وطبعا احنا لازم يعني اكثر البنات جاي يفكرون بس بالتعيين، وش وقت اتعين وش وقت يطلع اسمي بفلان دائرة وبفلان مكان. انا اشوف هذا الموضوع يعني جدا عقيم، لانه هي الدولة حاليا تعبانة وفرص وظيفية قليلة جدا او تكاد تكون معدومة. فالأفضل أنه أنت إذا عندك فد مهارة، فد هاند ميد، فد مادة عندك علمية أو محتوى موجودة هسه حالياً، السوشيال ميديا سهلت علينا هواي أمور. تقدرين توصلين بالفكرة مالتك وتطرحيها على السوشيال ميديا. صحيح بالبداية راح تلاقين صعوبات، أو أكو ناس مثلاً تحبطك أو يقولوا لك لا وهاي شغلة مثلاً مو صحيحة أو مو مقبولة، أو يمكن مشروعك ينجح أو لا. أنت إذا آمنتي بالفكرة اللي عندك راح تنجحين أكيد.
2: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
2: نبض من وحي الكلمات.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
5: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: لكل منا قصة حياة عاشت تفاصيل زمانها ومكانها، حتى لا يعد البعض بأن قصته هي الأكثر أهمية ودهشة، لكن القصص الأهم والأصعب هي التي تشبه الدواء المر، ومن يجيد سردها كمثل قضمة خبز ساخنة في فم جائع له منا التقدير وحسن الاستماع. المواطنة السورية منال هاني روت لإذاعتنا قصتها بحسرات، لها من البلاغة والبيان ما يجعلان قلوبنا في حيرة وغصة، فيما عيوننا تترقب متناوبة النظر بين خوفها على الجار وقلقها على الوطن.
1: أنا منال اللي قاعدة هلأ بالباص وبتفرج على تفاصيل طريق لأول مرة نمشي فيه، طريق عسكري سلكناه ونحن طالعين من حلب هربانين من الموت والخوف. كنت واقفة بباب الصالون عم بحكي مع ابني علي، فجأة بوم شو صار؟ خمس دقايق لحتى قدرنا نستوعب انه الصاروخ ما اجا فوقنا وانه نحن عايشين منا ميتين. منال طلعي على ملجأ، خوفوني رفقاتي قالوا لي لازم تطلع على ملجأ، الحارة فضيت. طلعت على حلب، الوضع بحلب كان اكثر رعبا. 9:30 وصلت على الكراج، 1:15 قالوا انه فتحوا الطريق العسكري، فيه حجوزات ولكن على الطريق العسكري او الطريق البعيد يعني مو الطريق الاساسي. ركبنا بالباص ونحن واقفين على باب الكراج، اجت قذيفه على الحيط، على حيط الكراج يعني، كان بيننا وبينه امتار، الله نجانا. يعني ابكي ولا افرح ولا ازعل على العمر اللي راح ولا اخاف من اللي جاي، في لخبطه من عرفاني شو لازم نحس.
0: وعن هدوء ما بعد إسقاط النظام في سوريا ومسك الأرض من قبل هيئة تحرير الشام ورفع العلم الذي كتب على بياض قماشته لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل الأمر ينذر بعودة داعش لكن بحلة جديدة؟ تجيب منال بعد حسرة طويلة.
1: جاني اتصال من صديقة هم باللاذقية، قالت لي انه حركة احرار الشام اجوا بعض الشباب يعني اللي صار يطلق عليهم الاحرار، والناس استقبلتهم اجوا بسيارات هيك وكانوا رافعين العلم السوري، ولكن المثير للريبة انه كانوا رافعين علم ابيض مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. فهذا الموضوع كان مخيف لانه هذا العلم هو علم جبهة النصرة، فحسيت بالخوف ونقلت هاي المخاوف لأهلي طمنوني، لأنه بالنهاية هاي الجبهة أو هاي الجهات تعاملها سياسي، يعني هي جاي تعاملها مع الحكومات والأنظمة وليس مع الأفراد ليس مع المدنيين. اليوم اللي بعده جبت خبز من الفرن أنا والأولاد، كانت الحركة طبيعية بالشوارع، الناس عم تمشي بكل أمان، دور الخبز على الفرن كان منظم، الناس كلها مثل بعضها ما حدا أحسن من حدا. بلشت هاي المخاوف اللي عندي تختفي وتتلاشى، لأنه اللي شفته على أرض الواقع مبشر.
0: قد نستشف من كلام منال السورية والشاهدة هي وطفلها علي ولارا على ما حدث ويحدث في سوريا بأن طمأنينة الخائف قد تعني أن ثمة قناع سيخلع وإن طال التخفي خلفه، ليظهر قناع آخر لا يجيد صناعة التهوين. تبقى نظرية المؤامرة واضحة الظهور في العقول بعد كم من التجارب القاسية التي اضطلع بها الشعب العراقي في زمن سقوط الموصل سيء الصيت، ما يختلج في العقول من سؤال: هل جيش الجولاني نسخة مستحدثة أو معدلة من داعش؟ يجيب الباحث والدكتور محمد السباهي عن هذا السؤال قائلا:
2: طبعا دون شك أنه ما يجري الآن في سوريا هي نسخة محدثة من النصرة من داعش، يعني نسخة أيمن الظواهري تم تطويرها مع أبو بكر البغدادي، الآن هناك نسخة محدثة هي نسخة الجولاني، خطاب شبه معتدل غير متشنج، تم تشجيب الرذيل، تنظيفه، إعادة صياغته من جديد، دخلوا الآن يحاولون أن يقومون ببناء ديمقراطي، لكن العقيدة ثابتة لا يمكن تغييرها، وانهيار الجيش السوري هي نفس الآلية اللي حكت في جيش العراق وسقوط الموصل، الآلية واحدة، لكن ثوب أبو بكر البغدادي الآن تحول من عمامة وخطأ الملابس السوداء إلى نسخة أخرى قريبة من النسخة الأوكرانية. تم ترتيب الرجل، لبسوه نفس ملابس زيلينسكي وجهزوه من أجل طرح أمور أخرى أكثر عقلانية. أجروا له بعض اللقاءات من أجل أن تكون النسخة الجديدة هي نسخة لا تتسم بالإرهاب، يريدون تسويق هذه النسخة.
0: تبقى الآراء حليفة التصور والمقاربات والتصنيفات، لكن لا ضير من سماعها ليتم استيعابها كحقيقة حدثت بسرعة. فسقوط النظام في سوريا بهذا الزمن القصير، هل يعني أن تعود سوريا بحلة أفضل وبزمن قياسي يدهش الترقب؟ يقول المحلل السياسي والمراقب لمجريات ما يحدث في الشرق الأوسط الأستاذ صالح عبد المجيد لإذاعتنا قائلاً:
3: هناك مسار اللي هو الشركاء الدوليين والإقليميين، هذا المسار مسار فاشل. الأمم المتحدة مثل ما هو معروف فقط إدانة، والإدانة هي مو طريق للحل. الجامعة العربية صامتة ومتفرجة أيضاً، وبالتالي الحل يكمن في الشعب السوري ووعي الشعب السوري والاستفادة من تجارب التاريخ. المفروض أن يبدون بمصالحة حقيقية وبناء بلد ومستقل، وخروج جميع القوات الأجنبية، وبلد قام على أساس المواطنة والحقوق والواجبات. إذا الشعب السوري ما يكون في مستوى الوعي، ما يستفاد من تجارب ليبيا وتجارب أفغانستان وتجارب العراق قبلها، أعتقد الدوام راح يكون مصير مجهول، وسوريا تدخل في دوام الصراعات مسلحة. لا ننسى هناك مسار إسرائيلي، إسرائيل تعمل على تفكيك سوريا إلى دويلات، وهناك تنسيق بين الإسرائيليين وبين الكرد في سوريا، هناك تنسيق مع الدروز في السويداء لخلق دولتين في السويداء وفي شمال سوريا.
0: دائما وحينما يستبد بنا الضياع وغياب الأفق أو الانتظار الجبري أو حتى في حمام استحمام خاص، لا يخلو من تناسل أفكار نلجأ فيها إلى الغناء كمحاولة منا لتبديد المجهول، كمثل الخائفين من الوحوش في عصور طفولة التكوين فيرسمونه بسهم مطعون في الخاصرة. نعم، كان غناء منال السورية هو ذات السهم المعرش بالأمنيات والقوة.

0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: من عالم بعيد عن الأضواء والرياضات الشائعة نشأت زينب، وبداخلها عشق دفين للخيول. زينب ما اكتفت بمراقبة الخيول عن بعد، ولكن بدت تتردد على نادي الفروسية بالبصرة.
4: أول ما أجيت ولا فارسة، أجيت زينب، زينب بدون أي شيء. فحبيت أنه أتعلم، تعلمت خلال 15 يوم أتقنت الفروسية، طلعت برا جربت يعني وياهم العفو الرحلات، طلعت رحلات وياهم الكانتور يعني الفتح، صرت تمام به. بعدين صار أنه عندي حب أنه أكون كابتن، أصير كابتن. شلون أقول لك يعني أنا ما أقدر أقطع يوم واحد، إذا ما أجي للنادي صار عندي شلون الاكتئاب. فقررت أصير كابتن، وشجعوني الصراحة كابتن علي وكابتن محمد، شجعوني إنه أكون كابتن. فبلشت شوي شوي بالمتدربين اللي يجون، إنه ويا الكابتن أوقف، أوقف ويا الكابتن عادي، هذه يريد يسوي لقاء وياني. أي بلشت وياهم أوقف إنه خطوة خطوة، بعدين أخذت منهم محاضرات إنه شلون أول مرة شلون نخلي اللي يجي إنه يألف علي الخيل ما يخاف من عنده، شلون نصدر له صوت، شلون نتعلم نركب يعني أركب الطالبة، أو حتى أكو يعني أولاد يردون هم يعني اللي موجود. فخطوة خطوة إنه صرت أعلمهم يعني قويت.
3: وبمجرد ما وضعت زينب قدمها على طريق الفروسية، اندفاعها كان واضح. كانت تقضي الساعات بين الاسطبلات، تقرأ كتب عن الخيول، وتشاهد تسجيلات للفرسان العالميين.
4: ما أخفي عليك يعني ما صار لي فترة طويلة توني، بس أتقنته وصرت أن أصفح علي على طول وأقرأ عنه وأحب. وش قد ما أقول لك أنه قرأت وعرفت معلومات عنه، بس لحد الآن ما أقول لك معلومات 100%، لأن هو الخيل يعني بحر، إيش قد ما تتعمق به مثل الإنسان، مثل كل شخص إلا طبعه. الخيل نفس الشيء، لازم تعرف كل فصيلة شنو طبعها وشنو تحب. أكو يجي الشرس، أكو يجي العدوان يكون يعني مو بسرعة، لازم يتروض خطوة خطوة، بعدين مو بسرعة واحد يتقرب عليهم بسرعة يصعده. أكو يجي الحار، إنه متصعده يكون ما صعده إلا القوي مو أي أحد. فيعني متدرب الجديد ما نقدر نطي خيل قوي، نطي أول مرة اللي يكون ثقيل اللي يمشي، إلا الكابتن ركضه يلا يركض. بعدين إنه نخليه يصعد على أكثر من خيل حتى يصير عنده المام إنه ومعلومات كافية عن الخيل ويقدر أي خيل يصعدها.
3: كثير من الفتيات يحلمون بالفروسية، الكابتن زينب تراقبهم بحسرة وشلون يتراجعن بسبب الخجل من التدريب مع الرجال. هذا الحاجز كان أكبر من مجرد مسألة تقاليد، كان خسارة المواهب وطموحات.
4: حبيت إنه هذا الشيء إنه أسوي، لأن إحنا بالبصرة ما عندنا بنية كابتن، يعني أكثر رجال، وأكو عوائل متحفظين يعني ما يردون إنه رجال يدرب بيتهم بناتهم بصورة عامة العفو، فيردون كابتن بنية. فأنا متواجدة حاليا هنا بهذا النادي، وعلى طول إن شاء الله يعني ما أقطع من عنده ولا أطلع.
3: بدا الحلم يتحول الواقع. البنات اللي كانوا مترددات بالبداية أبداً شجاعة غير متوقعة. أول يوم تدريب الخوف ظاهر بوجوهن، بس أول ما لمسوا الخيول اتغيرت النظرات، وبمساعدة الكابتن زينب وقدرتها على الإقناع تستمر التدريبات.
4: قبل أجي هنا كانوا يعني تقريباً بالعشر فارسات، يعني طلعت من جوا إيد كابتن علي. بعدين انه صاروا مشافوا اكو بنيه كابتن بالنادي، صار قبال يعني قوي على النادي، صاروا يجون يتعلمون يفوتون. اكو يجوك يعني شي مستطرقين يردون يصعدون نص ساعه ويروحون، اكو يجون بس يردون يطلعون يعني يمشون بالخيل ويروحون. فاحنا عندنا وسيله انه شلون تقنع المقابل، يعني يكون هو محب له. مثلا انا اجيت بس اجرب، حبيته تعلقت بي، صار عندي تعلق بي، مو تعود تعلق يعني تعلقت بي لدرجه. فنفس الحالة اللي يجونا أكو يجونا فقط يصعدون بعدين لا يقررون يدخلون كارسات ويانا. فالحمد لله أنه خاصة بالأوان الأخيرة لا إقبال قوي على النادي.
3: مثل ما هو الحال ويا كل خطوة جديدة، الزينب نصيب من الانتقادات. المجتمع البصري المحافظ ما محتاج على رؤية امرأة درب الفتيات على الفروسية.
4: صراحة إذا أريد أحسب حساب للناس فما رح نتطور، ما رح نتطور نهائيا. يعني المجتمع هم أكو قسم من المجتمع عندهم البنية أو نساء بسرعة عامة عيب تصعد سيارة وسوق سيارة، فنفس الشيء ترى الخيل مثل السيارة. فما عاد صراحة احترم كل وجهات النظر، لكن انه انا هذه وجهه نظر وهذا الشيء احبانه. مجرد انه يشوفون واحد يكسر القاعده تدريجيا هم يكسرون القاعده، فتقبلتها بكل رحاب الصدر يعني عادي، كل من وجهه نظره. وهذا الشيء اللي حاب اهلا وسهلا، واللي ما حاب اهلا وسهلا.
3: وعن انواع الخيول اللي تتعامل وياها، الكابتن زينب تحكي لنا.
4: العرب قسم يعني نسبوا أصول الخيل الخمس أصناف اللي هي الحمدانية والصقلاوية والهدبة والعبية والكحيلة. يعني العربي الأصيل العربي هو يجي أنواع، أكو تركي وأكو شيرازي وأكو عربي وأكو أجنبي.
3: بعيون مليانة حماس كابتن زينب ما تخلي حدود الطموحة، وهدفها ما يتوقف عند التدريب.
4: بالمستقبل أكيد نسوي فريق، نسوي نشارك بمسابقات، أو إحنا اللي نسوي هذه المسابقات إن شاء الله. نادي الفروسية البصرة إنه هو اللي راح يبني هذا الشيء ويسوي، وإن شاء الله يعني عن طموح وهدف يعني أكبر أكون من إنه أبني فريق. الصراحة إنه هدفي إنه أكون رقم واحد بالبصرة، يعني من كابتن من فارسة. أول شيء أنا كنت فارسة بعدين صرت كابتن، وهذا الشيء طبعا ما يعني إحنا عندنا فارسات وكلش يعني قويات وحلوات وحبابات، بس ككابتن لا يعني. فقلت لك أنا طموحي الأول والأخير إنه أكون رقم واحد.
5: لسنا الوحيدين لكن ميزتنا التميز، كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير بصري بامتياز.
6: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
2: أهلاً ومرحباً بمستمعي ومتابعي موجة التايمز سكوير أينما كنتم. بقصة اليوم واللي كتبها حسين عبد الباقي راح ناخذكم بجو مليء بالموسيقى والنغمات، ونتعرف بيها على بدايات عازف العود البصري وأستاذ الموسيقى عمر كريم. تخيلوا بيت عراقي قديم، الآلات الموسيقية تكون جزء من أثاثه، بهيج أجواء وبوسط النغمات والألحان عاش عمر طفولته.
3: نشأت في عائلة فنية موسيقية من العمام ومن الخوال أيضا. والدي الأستاذ الدكتور كريم حميد أستاذ جامعي في كلية الفنون الجميلة جامعة البصرة، وكان سابقا مدير معهد الدراسات النغمية، وهو قائد فرقة أوركسترا معروف. ومن خلال هذا مجال والدي يعني دخلت إلى الموسيقى وتعلمت الموسيقى وحبيت الموسيقى. وكنت اصلا في بيت يعني باكثر من آلتين، ثلاث آلات اربع آلات موسيقيه، يعني بي القانون وبي الكمان وبي الناي، والدي كان عازف ناي ايضا، وبي العود موجود لان هو من ضمن الآلات الاساسيه. انا حبيت آلة العود وتوجهت الى آلة العود، وحبيت اتعلم اكثر وحبيت اطور من مهاراتي اكثر في آلة العود.
2: كانت بغداد مهد موهبته الفنيه، ففي معهدها للفنون الجميله صقلت موهبة عمر ونحتت شخصيته الفنية، ثم إلى البصرة وكلية الفنون الجميلة، وبين جدرانها العريقة وبكنف أساتذته المبدعين بدأ مشواره الأكاديمي.
3: دخلت إلى معهد فنون جميلة في بغداد، وكانت هي أول محطة أكاديمية علمية في هذا المجال الموسيقي. ومن خلال معهد فنون جميلة أيضا اشتغلنا على آلة العود، مرنت على آلة العود على يد أمهر العازفين أو أمهر الأساتذة اللي كانوا آنذاك، منهم الأستاذ سالم عبد الكريم، ومنهم الأستاذ علي الإمام، وغيرهم من الأساتذة المرحوم الأستاذ الكبير سامي نسيم. فطورت أكثر في آلة العود وحبيت هذا المجال. ومن بعد معهد فنون جميلة لازم أكمل كلية الفنون الجميلة، صارت الأحداث اللي هي الحرب الأخيرة 2003، فتوقفت سنة ما بين المعهد وما بين الكلية. من بعدها صارت انتقالة من بغداد إلى البصرة بالنسبة للأمور العائلية، فانتقلنا إلى البصرة وانتقل الوالد إلى البصرة، وكملت دراستي في كلية الفنون الجميلة جامعة البصرة قسم الفنون الموسيقية. ومن خلال حبي للموسيقى ولآلة العود أكملت الدراسة في كلية الفنون الجميلة وأخذت شهادة البكالوريوس بامتياز طبعا من الأوائل من خلال حبي لآلة العود. وإحنا نعتبر أن الموسيقى أصلا رسالة، والتدريس أصلا رسالة، وخصوصا التدريس الموسيقي. حبيت أنه أدرس آلة العود وأكملت في هذا الموضوع، واشتغلنا هواي على هاي التفاصيل لحد ما الحمد لله أصبحت معيد في كلية الفنون الجميلة، أدرس آلة العود، ولحد الآن أنا أستاذ في آلة العود.
2: عمر ما اكتفى بكونه عازف ماهر، طموحه كان أكبر، قرر يفتح مركز خاص لتعليم العود ويساعد الطلاب على تطوير مواهبهم.
3: افتتحت المركز، هو مركز عمر كريم لتعليم وتدريس الموسيقى وآلة العود. المركز يختلف عن التدريس في الكلية لعدة أسباب. الكلية عندنا احنا تقريبا من 10 إلى 15 إلى أكثر، يعني تقريبا يوصلون إلى 20 طالب تكون محاضرة واحدة، بغض النظر عن مراعاة أنه أكو طالب متقدم بالدراسة، وأكو طالب مثلا مبتدئ بالدراسة، وأكو طالب مثلا متوسط بالتعليم وكذا، كلهم يصيرون نفس المحاضرة لأن كلهم نفس الأسئلة وكلهم نفس الامتحان راح يمتحنون به. أما بالمركز فالدروس راح تكون بشكل منفرد، يعني لكل طالب دروسه واستحقاقه الخاص، سواء أن هو كان متقدم يأخذ دروس متقدمة، إن كان متوسط يأخذ دروس متوسطة، وإن كان مبتدئ يأخذ الدروس مبتدئين. إضافة إلى هذا الموضوع نعاني إنه إحنا هواي من الشباب ومن البنات أيضا وكذا، ما تقدر تدخل كلية الفنون الجميلة مثلا لسبب المعدل أو لسبب أنه هي أصلا أو هم أصلا في مجال ثاني أو شغلهم شغل ثاني. يعني أنا عندي بالمركز مثلا المهندسين، عندي مثلا شخص مهندس وشخص معلم وشخص كذا، يعني عندهم التزاماتهم وشغلهم الخاص، لكن هم حابين أن يتعلمون موسيقى ويحبون أن يتعلمون آلة العود، فأتاح لهم المركز هاي الفرصة، إضافة إلى التعليم بشكل سريع، يعني خلال 3 أشهر، من 3 أشهر إلى 6 أشهر يبدي يعزف.
2: هواي ناس كانوا يحلمون يعزفون عود بس ما يعرفون منين يبدون، والظروف ما خدمت البعض وبقت أحلامهم مؤجلة، لكن بفضل عمر ومركزه اختلفت الأحوال.
3: الإقبال إلى المركز يبدي من سنة، يعني تقريبا يعني 12 سنة أو 13 سنة إلى ما لا نهاية. حتى عندي شخص يعني قلت لكم رئيس مهندسين عمره يقارب 60 سنة، يعني طلع على التقاعد، هو حتى قال من بعد التقاعد أنا حبيت أتعلم هواياتي اللي كانت بخاطري أتعلمها يعني، فرجع يتعلمها من جديد. فالعمر مو محدد، لكن ما يكون صغير كلش حتى يستوعب الموسيقى، حتى يستوعب الآلة، يعني خصوصا آلة العود يراد بها حجم، فلازم أنه نراعي هذا الموضوع. إضافة إلى القصص كثيرة من العازفين، مثل قصة أديان مثلا، كانت طالبة عندي في كلية أول مرة، بعدين في المركز اتطورت ووصلت إلى مرحلة حلوة، حاليا هي أخذت ماجستير من لبنان، وحاليا هي أستاذة في كلية الفنون الجميلة قسم الموسيقى في لبنان، تعطي محاضرات، ودائما على اتصال ودائما على تواصل وياي، أتمنى لها كل التوفيق. وغيرها من العازفين أيضا اللي ما أقدر أذكر أسمائهم، صاروا عازفين معروفين بالمدينة، اللي شقوا حياتهم الموسيقية ووصلوا إلى مراحل متقدمة جدا وأسسوا فرق، إضافة إلى عندهم قطع موسيقية، مؤلفات جديدة إلى الموسيقى، وإضافة إلى الشهادات، هم أصلا حابين الموضوع من زمان، يعني من قبل لا يدخلون. ف الحمد لله المركز ماشي بشكل جيد، هي نفس الدروس اللي ننطيها احنا بالكلية فنون جميلة، لكن بالمركز تكون بشكل مكثف وبشكل فردي.
2: مثل اي استاذ ماهر، عمر يعلم الموسيقى ويحب كل انواعها، بس قلبه متعلق بالموسيقى الاكاديمية، هدفه انه يرجع الناس للموسيقى الجادة والموسيقى اللي بها عمق ومعنى.
3: حلمي الرئيسي نحاول أنه نخرج جيل جديد بعيد عن الصخب وبعيد عن الغناء والأجواء اللي جاي يصير بها الغناء بالوقت الحالي. كل شخص موسيقي يعني خصوصا عازف آلة يكون محترف لازم أن يكون إلى بصمة بالموسيقى، يعني وخصوصا آلة العود. إحنا آلة العود لابد أن تكون عندك مؤلفات شرقية، مؤلفات ضمن القوالب الأساسية، مؤلفات موسيقية عصرية. أنا بصراحة عندي تقريبا ما يقارب من 34 إلى 37 مؤلف موسيقي، منها المؤلفات الخفيفة ومنها المؤلفات الثقيلة مثل السماعي، مثل اللونكا، مثل البشرف، مثل كذا، اللي نعطيها أكاديميك للطلاب.
2: وتأسيسا على شغفه الكبير بالموسيقى، عمر قرر يسوي فرقته الخاصة حتى يطبق أفكاره ويشارك الناس جمال الموسيقى اللي يحبها.
3: حبيت أنه أكون فرقة موسيقية سميتها باسم نوى، وهذا الاسم يحمل يعني معنيين. المعنى الأول أنه هو النواة اللي هي البذرة اللي ممكن نصنع من عندها موسيقى حقيقية، والمعنى الاسم الثاني اللي هو نوى هي درجة الصول اللي هي الوسطى، يعني تكون الموسيقى هي الوسطى ما بين الصاخبة وما بين الكذا وما بين الموسيقى الشرقية القديمة، يعني نكون نحاول نخلي أو نولد موسيقى جديدة تناسب كل الأذواق سواء الذوق القديم أو الذوق الجديد. أهم العروض اللي شاركت بها مجموعة نوى الموسيقية هي افتتاح أهم المعالم بالمدينة، يعني المعالم اللي معروفة حاليا من المدينة الرياضية، من المدينة الضوئية، من أهم الفنادق، من أهم المطاعم، هي صادفت وإن الشرف أنه تكون مجموعة نوى الموسيقية هي الداعمة الأساسية بالافتتاح، وهي أول فرقة قامت بالافتتاح.
2: عمر يشوف أنه الفنان مو بس موهبة، الفنان مسؤولية، والبصرة محتاجة فن حقيقي، فن يرفع راسنا. والبصرة تغيرت وصار عندنا سوق عمل فني لازم نستغله ونقدم فن يليق بالجمهور.
4: وكل احنا نعرف من خلال خليجي مثلا 25، ومن خلال السياحة اللي انتعشت آخر فترة في المدينة أصبحت سوق العمل، وهناك قاعات وفنادق ومطاعم وفعاليات تحتاج تقدم أو نقدم بيها فن حقيقي. وأكيد لازم الفنان يطور من نفسه ولازم يشتغل على نفسه حتى نقدم فن حقيقي صحيح يليق بالمدينة أولا ثم يليق بالعراق خصوصا للسياحة يعني. وكنا نعرف أن البصرة مرت بمراحل ومخاضات كبيرة، والوضع الآن مهيئ إلى حد ما طبعا ومستقر بالبصرة. صارت البصرة مكان جذب سياحي لبقية المحافظات ودول الخليج. صار واجب على الفنان البصري أن يقدم موسيقى حقيقية، موسيقى تليق بالمدينة أولا وبالعراق ثانيا، وهذا الأهم.

0: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجة.
1: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه. لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود الخضير.

رواية عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصخون من راديو تايمز سكوير على موجتنا الثابتة. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونه سواء من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، أو اللي يسمعنا من الموجة عبر الراديو. يا ربي يكون الجميع بخير ومستمتع مع أحبة وأصدقاء نسعد بهم وبصحبتهم جميعا. قصتنا اليوم من التاريخ العراقي والتراث وفلكلور العراق كما عودناكم بالقصخون. اليوم راح نتناول عن واحدة من علاماتنا الفارقة العراقية. احنا العراقيين معروفين دائما اذا يريد واحد يستذكر او يجيب اسم العراق يستذكر الحضارة، واول بلد سوى الكتابة، واول بلد سوى قرية زراعية إلى آخره. وأيضا نعرف بأننا بلاد النخيل، ونعرف أيضا بأننا بلاد النفط. هاي الثروة المعدنية في العراق حقيقة التي من الله بها على طبيعة العراق بثروة معدنية تظهر بظهور الظواهر الجيولوجية. حقيقة رغم أن الدراسات المختصة التي تقوم بها الجهات المعنية للتحري عن المعادن في مختلف المناطق العراقية لا تزال تعاني من قصور كبير. هناك إحصائية تقول لك أنه العراق لم ينقب إلا عن 15 أو 10% من أراضيه، وبالتالي احنا اكتشفنا النفط والفوسفات في الأنبار مثلا أو في بعض المعادن هنا وهناك في المحافظات، لكن التنقيب العلمي الصحيح على كل مدن وأراضي العراق لم يجري إلى الآن بسبب مشاكل العراق. حقيقة العراق ما مرت عليه فترة استقرار تخليه يكون من الرفاهية بحيث والله يجيب له ناس ينقبون ويدورون على الثروة المعدنية الهائلة. إذن راح نتكلم، الحقيقة هاي سلسلة من الحلقات، لأن النفط ما تخلص قصته بحكاية وحكايتين. هاي النقمة والنعمة، أو النعمة والنقمة. المفروض النفط هو النعمة، يعني كل بلاد نفطية جاي تتنعم حقيقة بثرواتها وبالعوائد مالتها، إلا العراق للأسف برغم ثرواته المالية والاقتصادية ثرواته الكبيرة في النفط، وضع العراق الخدمي والاقتصادي لا يزال دون الطموح، وهذا أمر مفروغ منه. إذن حلقتنا اليوم راح نحكي عن قصة النفط، شلون اكتشفوه بالعراق، وشنو كانت الحكاية مع البداية في بلادنا. فاصل إخواني ونبلش حلقتنا، يا رب تكونون مستمتعين بيها ومستفادين.

العراق أصدقائي من أغنى بلاد العالم بالنفط، ويعتبر الحوض حوض العراق اللي هو المنطقة الجنوبية المتصلة بإيران والأقطار المجاورة الكويت والسعودية من أوسع الأحواض النفطية العالمية المعروفة وأغزرها احتياطا. فبالتالي يحدد الخبراء مناطق النفط الرئيسية في العراق كما يلي: المنطقة الأولى تبدي من شمال زاخو وتمر بحمام العليل وتعبر نهر دجلة ومن نهر دجلة إلى كركوك في منطقة معروفة باسم بابا قرقر، ثم إلى طوز خرماتو وهاي هناك أكو آبار نفط داغ، وتنتهي بقصر شيرين. والحقيقة يظن أنه هذا الخط يتصل بمنابع النفط في محافظة خوزستان الإيرانية. المنطقة الثانية تبدأ من القيارة جنوب الموصل وتجتاز نهر دجلة ثم تمر بكفري وتنتهي إلى جبل حمرين اللي صاير جنوب غربي كفري. أما المنطقة الثالثة تبدي من الحضر جنوب غربي الموصل، وبعد أن يمر بسلسلة من المساحات المغطاة بالأحجار الرملية القيرية والكبريتية تنتهي في منطقة شمال مندلي. هاي المناطق الأولى حقيقة التي اكتشف فيها النفط العراقي، وظهر حقيقة أنه هناك كان يعني في الخمسينات إلى حد الخمسينات ما كانت هناك تصورات عن آبار النفط في الجنوب، ما كان مكتشف. تخيلوا احنا هسه الجنوب يعني اغنى بقاع العالم، لا كانت كل الابار في شمال العراق، وكان الجيولوجيين يبحثون في الاربعينات والخمسينات عن مواقع لمستودعات هذا النفط في جنوب العراق، ولاحقا حقيقه اكتشفوه. احنا راح نركز على بدايات الصناعه النفطيه وبداياتها هي في شمال العراق، فما راح نحكي عن آبار نفط اللي موجودة بالجنوب لأن كانت في تلك الفترة فترة البحث اللي احنا هسه مخصصي غير موجودة هاي الآبار. تاريخ النفط بالعراق قديم جدا، يعني الدراسات تقول انه استخرج اهل العراق والبلاد المتاخمة مادة القار او الجير من منابع هذه المادة اللي تكثر على مقربة من المنابع النفطية منذ عصور سحيقة جدا في القدم. وصراحة كان أهل العراق قد عرفوا النفط والرقم السومرية والبابلية التي وجدت هناك حقيقة دلالات ورسومات تدل على استخدام سائل يشتعل، فهذا معناه أنهم اكتشفوا النفط في ذلك الوقت في عصور قديمة واستعملوه في شؤون مختلفة، لكن بتأكيد لم يستخرج إلا على مقياس ضيق وبأدوات ووسائل يدوية بدائية، وظل الأمر كذلك حتى مطلع القرن العشرين، خاصة في أطراف مندلي بكركوك كانوا حقيقة ينقلون مادة الجير في القرب إلى الحواضر المجاورة والمدن والقرى بشكل خام أو مصفى تصفية ابتدائية يعني بشكل بسيط. وذكر حقيقة الأستاذ مير بصري في كتابه مباحث في الاقتصاد العراقي الذي صدر نهاية الأربعينات عن طريقة تصفية بعض الأنواع من النفط الخام بطرق بدائية كان العراقيين القدامى يقومون بها.

إخواني يرجع تاريخ الاهتمام الحقيقي بالتنقيب عن الموارد النفطية بالعراق إلى أواخر القرن التاسع عشر، تحديدا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. في العقد الأخير منها تطلعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستيلاء على منابع النفط الغزيرة في العراق. ظاهر شغلتهم قديمة ما شاء الله ويانا، قبل 200 سنة. فقدموا إلى الإستانة اللي الدولة التركية أو العثمانية اللي كانت محتلة العراق آنذاك، شخص سموه نائب أمير البحر كولوي شستر. هذا ودوه حتى يفاوض الباب العالي بشأن الحصول على امتياز التنقيب عن الموارد النفطية. طبعا هذا بعد ما بادي مباحثاته ويا السلطان عبد الحميد، رأسا اجى واحد انجليزي اسمه دارسي وجماعته، كان مسوي له مثل الشركة اسمه دوتش بانك اللي هو من اسمه ألماني، دخلوا لمزاحمة هذا شستر. قالوا له يا بش السالفة، يعني انتم تردون الامريكان تنهبون الاول والتالي، خلونا خبزة. فدخلوا حقيقة يحاولون يزاحمون هذا شستر اللي يمثل مصالح الشركات الأمريكية النفطية في الحصول على هذه الثروة الكامنة والرهيبة، واللي هي كانت حقيقة خلينا نسميها وقود المستقبل أو صناعة المستقبل والصناعة الأهم التي ستنقل العالم كله إلى مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي والعلمي الباهر. يعني حقيقة النفط صار وقود للطائرات ووقود للسيارات الحديثة واستخدامات لها أول ما لها تالي. حقيقة المفاوضات طولت، يعني طولت سنوات ويا الباب العالي. وراها قرر السلطان عبد الحميد الثاني ضم مناطق النفط العراقية إلى الأملاك السنية. شنو الأملاك السنية؟ هاي الأملاك التابعة لفخامة السلطان العثماني. قال لك هاي ما دام هالأمريكان والألمان والإنجليز جاي يتباحثون وخابصين روحهم ويردون يحصلون على امتياز، أكيد هاي معناها الشغلة بيها عنا، هاي بيها خبزة زينة، فخلي أنا أصادر أو أمتلك الأراضي ومنابع النفط وأضمها إلي حتى والله يسهل التصرف بيها براحتي. طبعا هذا يعني عبالك مال سايب أو مال خلفوه، يعني ولا كأنه العراق بلد وإلى شعب وهذا الشعب إلى إرادة، وعبالك الشعب نايم، يبدو أنه نوم الشعب قديم حقيقةً.

بعدين هذا السلطان عبد الحميد المقرود خطية الثاني بعد ما لحق ضم هذه أراضي منابع النفط العراقية إلى الأملاك السنية صار عليه انقلاب عثماني زين، وتم خلع السلطان عبد الحميد دون أن يمنح أي استثمار لأي أحد للنفط العراقي. فالأثناء وراء ما صار الانقلاب برز إلى الساحة رجل أعمال أرمني اسمه كالوست سركيس كولبنكيان، وهذا كولبنكيان راح يصير اسم مهم راح يتردد علينا كثيرا في قصة النفط في العراق، فخلينا نحفظه. هذا راح طبعا شنو راح يفاوض الحكومة التركية لمنح امتياز باستثمار النفط العراقي، وما فاتت فترة طويلة لحد ما وقعت الحكومة التركية في يوم 23 تشرين الأول 1912 اتفاق قاضي بمنح الامتياز المنشود، يعني الامتياز النفط العراقي والتنقيب عن النفط العراقي واستثماره، إلى المصرف الوطني التركي وكتلة أو اتحاد من شركتين، يعني شركة شل الإنجليزية، ويبدو شل قديمة ما شاء الله مع النفط العراقي قصتها مع النفط العراقي، ودوتش بانك الألمانية اللي حكينا عنها في بداية الحلقة، 50% للمصرف التركي و25% لكل من هاي الشركتين الألمانية والإنجليزية. بعدين هذا كولبنكيان استمر بجهوده وبمفاوضاته وبخشخشته في دوائر الحكومة التركية، فأسفرت هاي الجهود بعد سنة ونص عن تنازل المصرف الوطني التركي عن حصته إلى شركة النفط الإنجليزية الإيرانية. تلاحظ شلون؟ يعني شوف هذا شنو من داهية، بحيث قدر أنه يقنع شركة ماخذة 50% من استثمار النفط العراقي وينقل إلى شركة أخرى هي شركة النفط الإنجليزية الإيرانية. هذا مو شيء سهل، بغض النظر هسه الطرشاوي حاول إقناعهم بشتى الطرق، المهم حقيقة انحسبت إليه بشكل تاريخي. يعني ماكو واحد نص النفط، تخيلوا نص النفط العراقي يحوله أو يتنازل عنه إلى شركة أخرى. أكيد طبعا اللقاء مبلغ، بس هذا مبلغ شقد مقارنة بنفط استثمار نفط عراقي لسنوات طويلة وممتدة.

زين هذول الشركة جولة قالوا له يابا قالوا لهم أنا جبت لكم التنازل ما صدقوا هذول الشركة الإنجليزية الإيرانية فقالوا له إيش قد تريد مقابل هذا التنازل مكافأتك شنو 1,000,000,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
النفط، ويعرفون انه هذا الاستثمار في ذلك الوقت ايش قدر يعطي، يعطي مليون دولار انا راح اطلعه خلال 6 أشهر او خلال مش قد يعني شهر يمكن، ما اعرف يعني هسه النسب الدقيقة، بس تقدرون تعرفون انتم اسعار البرميل النفط وممكن المليون دولار تطلع بسهولة. فهذا قالوا له يا بش قد تريد فلوس الاخ لانداهية كول بنكيان؟ قالهم لا انا ما اريد فلوس، انا اريد تخصصوا لي نسبة من اسهم الشركة المؤلفة هذه لاستثمار النفط العراقي وتكتبوها باسمي واسم عائلتي. تخيلوا، وطالب بنسبة 5% من نفط العراق تروح إليه. زين هذولي بعد مجبرين إنه يوافقون، يقول لك أنا أخذ 45% اللي بقت أحسن ما أفلس، شنو أفلس من الأول والتالي. وبهذا أخذوا هم الاستثمار أو نص استثمار النفط العراقي، وأخذ كول بنكيان 5% من فلوس النفط تنزل بجيبه هو وعائلته. هذا الشغل العدل. طبعا بالمناسبة هذا كول بنكيان واحد يراد لقصة، يراد لحلقة، لأن هذا رجل أرمني، رجل أعمال وصاحب أعمال خيرية، وكذلك إلى لقب يسمونه مستر 5%، بمعنى أنه كان يتقاضى نسبة 5% من عائدات النفط إثر دورة المهم اللي حكيناه قبل شوي في إتاحة حقول البترول في الشرق الأوسط عموما وليس في العراق لشركات النفط والتطوير الغربية. والحقيقة هذا قبل وفاته كان من أغنى أغنياء العالم، ومجموعته من الأعمال الفنية كان مولع بشراء اللوحات التشكيلية الغالية جدا لأعمال مشهورين بيكاسو وغيره ومونيه وجماعتهم، فكانت مجموعته هي أكبر المجموعات الفنية على مستوى العالم. على فكرة ملعب الشعب الدولي كان هدية من كول بنكيان، تخيلوا هدية، هو ماخذ 5% من نفطنا ويتصدق علينا أو يهدينا ملعب الشعب، هم خلف الله عليه عمي، لأنه إحنا من ذاك الوقت من 62 إلى يعني سنوات قليلة يلا صار عندنا ملاعب بها حظ شوي. كذلك كانت عنده مساهمة فعالة حقيقة في بناء مدينة الطب، أكبر الصروح الطبية في بغداد، ولحد الآن ما عندنا مدينة الطب بس هاي، كان هو أيضا يعني مطيها كمنحة. فرجال مو يعني مهين، يعني صح أرمني مو عراقي لأن هو ولد بالإستانة في الدولة العثمانية، لكن فاد العراقيين. طبعا وفاته كانت في البرتغال، أنا حقيقة نوعدكم نسوي له حلقة خاصة بي، لكن خلينا نكمل قصة النفط في العراق بعد فاصل قصير.

وبعد هذه التفاصيل أصبحت بريطانيا العظمى تمتلك امتياز العراق النفطي برمته. كل النفط العراقي صار امتياز بريطاني وشركات بريطانية خالصة. حقيقة كانت قد أنلفت في لندن منذ أوائل سنة 1900 شركة باسم شركة الامتيازات الأفريقية الشرقية المحدودة، إلا أنه اسم هاي الشركة عند الحصول على امتياز استثمار النفط العراقي أبدل باسم شركة النفط التركية. ولذلك وبنتيجة الضغط المشترك اللي تعرضت إلى تركيا من قبل إنجلترا وألمانيا قبيل إعلان الحرب، أكرهت تركيا على الاعتراف بشركة النفط التركية، ولذلك تسلمت هذه الشركة من وزير المالية التركي عقد إيجار النفط في ولايات الموصل وبغداد والبصرة، يعني العراق كله. وانتهى الأمر على هذا الحال باندلاع نيران الحرب العالمية الأولى. ولما قرروا تحويل حصة الكتلة الألمانية جماعة دوتش بانك، أصبحت حقيقة الشركة بريطانية بحتة، لأن كلها اشترتها الشركات البريطانية شل وغيرها وربعها. ولما عقدت اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا سنة 1916، فقد تم جعل شمال العراق وسوريا تحت النفوذ الفرنسي. طبعا هذا الأمر حقيقة بالنسبة لبريطانيا يجعل منطقة الموصل الغزيرة بالنفط تحت سيطرة فرنسا، لذلك عمدت إلى إصلاح أخطائها بهذا الأمر بالأساليب الخاصة. وانتهت هذه الأساليب إلى الاتفاق مع فرنسا في معاهدة سان ريمو سنة 1920، حيث توقفت بموجبه فرنسا عن التمسك بحقوقها في ولاية الموصل لقاء حصولها على 25% من المبالغ التي تستثمر في حقول النفط العراقية كلها، أو 25% من منتوج النفط الخام في حال استثمار الحكومة البريطانية وحدها لحقول النفط المذكورة. طيب جاي نلاحظ احنا شلون اكو تنافس، شلون النفط هو اللي يحرك مصالح وخطوات واتفاقيات وكل استراتيجيات وسياسات الدول الكبرى. خلينا نفهم انه تاريخ يعيد نفسه، وانه ثروات الشرق الاوسط منذ القدم كانت هي حقيقة محط أنظار الدول الكبرى.

عندما تم عقد الصلح مع تركيا بموجب معاهدة لوزان، وتقرر بعدها إلحاق الموصل بالمملكة العراقية، لأن كانت الموصل حقيقة تتبع تركيا، ولهذا كثير من تدخلات تركيا اليوم في الموصل البعض يقراها أنه هي تركيا لا زالت تحلم بالسيطرة من جديد على ولاية الموصل وضمها إلى تركيا. طيب، أخذت بريطانيا منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق تعمل بشكل حثيث على تصفية وتثبيت مصالحها قبل الإقدام على نشر القانون الأساسي، وكانت تتحجج متذرعة بشتى الوسائل لتجديد امتياز شركة النفط التركية البريطانية. طبعا قلنا تركيا هاي اسم شكلي مثل ما شرحنا لكم قبل الفاصل، اللي كانت حقيقة هاي الشركة قد حصلت على هذا الامتياز من قبل الحكومة العثمانية. طبعا الحكومة العثمانية بعد سقطت وصار حكم وطني، فبدأوا يعني يشبكون ويربعنا يردون يجددون امتيازهم. وهكذا وفي يوم 14 آذار 1925 تم التوقيع على الاتفاق. شنو هذا الاتفاق؟ الاتفاق باسم الحكومة العراقية اللي وقعه مزاحم الأمين الباتشاتشي من جانب العراق، ومن الجانب الآخر ممثل الشركة مستر إدوارد هربرت كيلينغ، وكان يقضي هذا الاتفاق بمنح امتياز لاستثمار النفط العراقي لمدة 75 سنة. تخيلوا شلون المثل الشعبي يمكن غير لائق، يعني يطرحون العراقيين الزواج متوقعين انه احنا سذج الى هذه الدرجة، يعني واحد ياخذ استثمار 25 سنة 15-20-5 يعني حتى 50 رقم مبالغ به حقيقة، لكن انه ياخذ استثمار العراق 75 سنة لحد سنة 2000، وموجب هذا الاتفاق اصبح للشركة حق التنقيب والاستثمار النفطي في كافة الأنحاء العراقية باستثناء ولاية البصرة وأراضي معينة في منطقة خانقين. مشكلة النفط حقيقة واستثماره لفترات طويلة جدا بشروط معينة، هذه حصة الأجيال يعني القادمة، بالتالي حصلت لاحقا كثير من المشاكل بسبب هذه عقود الاحتكار طويلة الأمد. سنة 29 صار حدث مهم على شركة النفط التركية هذه، خلينا نعرفه وراء فاصل قصير.

في عام 29 أبدل اسم شركة النفط التركية باسم شركة النفط العراقية، وقالوا يابا هاي الشركة العراقية توزع أو تتوزع حصصها على الشركات التالية. أولا شركة النفط الإنجليزية الإيرانية المحدودة نفسها اللي كانت الماخذ الأول والتالي صارت حصتها 23% من الأسهم. الشركة الثانية الأجنبية شركة البترول الفرنسية وكانت تملك 23% من الأسهم. الشركة الثالثة كانت ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي الأمريكية وهي تمتلك 11% وكسور من الأسهم. الشركة الثالثة هي شركة سوكوني فاكوم وتملك 11% وكسور من الأسهم. وآخر شركة هي شركة كالوست ساركيس كولبنكيان ومؤسسة كولبنكيان وتملك 5% من الأسهم. العينتين بقى حتى على النظام الجديد هو يأخذ 5%، وهذا يعني حقيقة في صدق متشنص قولة تهني. طبعا بدت الشركة أعمالها نهاية 1926 شركة النفط العراقية، وتقريبا ورا سنة انبثق النفط لأول مرة من بئر بابا قرقر بغزارة عظيمة لافتة أذهلت المهندسين والعاملين في الأجانب في المجال النفطي. بقى الحال على ما هو عليه لحد ما وراء 4 سنوات تم الاتفاق على تعديل اتفاقية 25، وبموجب هذا التعديل أعطيت الشركة امتيازا لاستثمار النفط في جميع الأراضي الواقعة في ولايتي بغداد والموصل العثمانيتين، واللي تحدها ضفة نهر دجلة من الناحية الشرقية والحدود التركية العراقية والحدود العراقية الإيرانية باستثناء المنطقة اللي يشملها امتياز شركة نفط خانقين. وبمقتضى هذا التعديل إخواني أصبحت المساحة المشمولة بالامتياز 32,000 ميل مربع، رقم مهول جدا يعطينا تصور على إمكانيات هذه الشركة وقدراتها في امتياز واحتكار النفط العراقي. طيب بما أن ذكرنا الشركات الاستثمارية، خلينا نحكي عن الشركات اللي كانت تعمل في العراق، ونبتدي بالكلام عن شركة نفط خانقين اللي ذكرناها قبل شوي.

شركة نفط خانقين تألفت سنة 1925 حتى تشتغل في استثمار امتياز المدينة، واللي كانت تملك شركة النفط الإنجليزية الإيرانية، وكانوا يشتغلون على المنطقة الحدودية بين العراق وإيران على أراضي تعرف باسم المحولة. وهذا الامتياز نالته الشركة من إيران قبل 24 سنة، يعني بدايات مطلع القرن العشرين، ومنحت الحكومة العراقية امتياز استغلال أراضي المحولة إلها إلى شركة نفط خانقين سنة 1926، وكان مدة الامتياز 70 سنة. وبدت هاي الشركة باستخراج النفط، سوت لها مصفى على نهر الوند بجوار خانقين، وكانت حقيقة هاي الشركة تقوم بتوزيع النفط ومشتقاته حتى سنة 1932، لحد ما صارت بمكانها شركة فرعية لشركة النفط العراقية، هي شركة نفط الرافدين، اللي أقرت بقانون ومادة 14 من امتيازها بشأن بيع النفط في العراق. أصدقائي، أيضا كانت هناك شركة نفط الموصل أو شركة إنماء النفط البريطانية. بعد الاتفاق على توقيع أو تعديل الاتفاق المعقود بين شركة النفط العراقية المحدودة سنة 31 اللي حكيناكم إياه قبل شوية، عرضت الحكومة العراقية المناطق اللي احتفظت بيها، هي مو كل المناطق، قلنا بس شرق دجلة الطوها للاستثمار، غرب دجلة بقى، فعرضت في الأسواق العالمية من أجل الاستثمار، ووضعت شروط مختلفة، وبالتالي تقدمت على إثر هذا الإعلان شركات كثيرة، اختارت منها الحكومة شركة إنماء النفط البريطانية المعروفة باسم BOD، وطتها بموجب اتفاق صار سنة 32 امتياز، وهم الله يكرم طوهم 75 سنة اللي قدام. طبعا شمل هذا الامتياز الأراضي الواقعة في الجانب الغربي من نهر دجلة شمال خط العرض 33، وكانت المساحة واسعة هناك المستثمرة للتنقيب واستخراج النفط تقدر ب 42,900 وكسور ميل مربع. الشركة الثالثة هي شركة نفط البصرة. حقيقة منحت الحكومة العراقية امتياز آخر لاستثمار الموارد النفطية فيما تبقى من الأراضي العراقية في جنوب العراق إلى شركة نفط البصرة، وعقد اتفاق ويا هاي الشركة بيوم 29 تموز 1938 ولمدة 75 سنة، ويشمل هذا الامتياز جميع الأراضي والمياه العراقية وأراضي العراق المغمورة بالمياه والأراضي العراقية الأخرى التي لا تشملها امتيازات الشركات الأخرى. طبعا حصلت الحكومة العراقية بموجب الامتيازات، بما أنه هاي الامتيازات حقيقة منحتها الحكومة العراقية في أوقات وظروف مختلفة، فقد جاءت الحصص اللي تستوفيها بموجب كل منها مختلفة عن الأخرى وعلى وفق صور معينة، راح نحكي لكم إياها ورا فاصل قصير.

0: كانت الامتيازات للحكومة العراقية على النحو التالي: أولا، تعهدت شركة النفط العراقية أن تدفع للحكومة مبلغ 400 ألف باوند استرليني ذهبا كل سنة على أن يبدأ شحن النفط بانتظام، وعندئذ تدفع الشركة 4 شلنات ذهبية على كل طن، بشرط أنه ما يقل الإنتاج السنوي عن 2 مليون طن. تخيلوا الإنتاج السنوي 2 مليون طن، إحنا باليوم الواحد جاي نصدر 4 أو 5 مليون طن من النفط الخام. بالمناسبة، هي هاي شركات خانقين، وشركة نفط البصرة وشركة نفط الموصل التي أسست في أيام الحكم الملكي، هي مو شركات عراقية، شركات أجنبية، لكن كانت تسمي نفسها شركات بأسماء عراقية حتى تمتص غضب الجماهير، وحتى تبين وكأنها يعني حكومية، لكنها حقيقة هي أجنبية وتعطي امتيازات للحكومة العراقية في ذلك الوقت. على نفس الوضع، تعهدت شركة نفط الموصل BOD أنه تدفع للحكومة العراقية ريع سنوي مقدار 100 ألف باوند ذهبي في السنة الواحدة، ومبلغ زهيد جدا مقارنة باللي كانت تأخذه من نفط الموصل. وإذا قالوا لهم إذا بدأوا الشركة بالإنتاج راح تأخذ الحكومة 4 شلن ذهبي على كل طن يستخرج، على أن لا تقل حصة الحكومة عن 200 ألف باوند استرليني. وطبعا المفروض أن تقدم، يعني ألزموا الشركة أن تقدم إلى الحكومة فضلا عن ذلك 20% من النفط الخام المستخرج مجانا، حتى يوزع على الأهالي يعني مشتقات نفطية ووقود، على أن لا يدفع عنه، يعني ما يطون الريع المتفق عليه، يعني هذا 200 يعطيكم إياه 20%، هذا ما عليه فوائد يعني يا دولة يا عراقية في ذلك الوقت. أخيرا، كانت شركة نفط البصرة تعهدت أن تدفع للحكومة العراقية نفس مبلغ نفط الموصل، أيضا 100 ألف، يضاف إلى ذلك لأن الشركة تدفع مبلغ مقطوع قبل أن تبدأ بالتصدير قدر 200 ألف باوند، وتدفع 100 ألف باوند ذهب لقاء الإعفاء من الضرائب. جزء ضرائبهم تطلع أكثر، فكانوا حقيقة يطونها مقطوعة 100 ألف باوند، يقولون يا بي ما أنا خلق الضرائب، لا يجون جماعة الضرائب جماعتكم. وهذا كان وضع الامتيازات الحكومية، وهي امتيازات مثل ما لاحظنا بخسة وقليلة، وكانت تدل على عدم شطارة وعدم معرفة المفاوض العراقي في ذلك الفترة، حتى ما نقول شيء آخر. المهم، قصة النفط طويلة أصدقائي، ممكن أن نأخذ بها حلقة أخرى من حلقات القصة خون. الوقت أدركني، لذلك أكتفي بهذا القدر. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، تناولت بوادر والبذور الأولى لاكتشاف النفط واستثماره من الشركات الأجنبية في العراق. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرطما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
2: في عالمنا المزدحم بالضجيج والروتين اليومي، هناك بعض القلوب التي تجد الراحة في المكان الهادئ البعيد، حيث الألفة بين الإنسان والحيوان، يفهم كل منهما الآخر بلا كلمات وبلا حواجز. سوزان عاشت حياتها مع 10 قطط، ليسوا مجرد حيوانات، بل هم أولادها الذين لا تمل من رعايتهم. حدثتنا سوزان عن علاقتها بكل قط من قططها. تشعر القطط بالحب والأمان وأنهم جزء من عائلة حقيقية.
3: العشرة هم ذولي أولادي اللي أنا مربيتهم، القطط أولادي طبعا. يعني هذا الولع اللي الإنسان يعني من يبلش أنه يربي له قطة فيبتدي يصير عنده ولع، لأنه هذا القط يتفاهم وياك وأنت تتفاهم وياه، فيظل يعرف أنت شو تريد وأنت هم تعرف هو شو يريد. يعني تعرف يمتى يتألم ويمتى يتمرض ويمتى يجوع ويجي ينام يمك لغرض الأمان والطمأنينة وغيرها، فيصير أكو فد لغة تفاهم بينك ما بين هذا الحيوان.
2: بينما تستمر حياتها الهادئة مع قططها العشرة، تتعامل سوزان مع تحديات أخرى لا تقل أهمية، الحفاظ على صحة قططها. فكما هي الحال مع أي كائن حي، تتطلب القطط الرعاية الدائمة والاهتمام بأدق التفاصيل لتجنب الأمراض.
3: تقدر السيطرة عليها. شوف إحنا هاي ما الأمراض خطرة وتسببها القطط، كل شيء نقدر نسيطر عليه. يعني إنه أنت بدل ما تخلي القطة تفتر بالشارع، تحافظ على أكلها. يعني أنت من تحافظ عليهم وتعطيهم الفيتامينات بشكل مستمر، تعتني بصحتهم، تعتني مثلا حتى بتمشيط شعرهم وتنظيفه، أكيد ما راح يتمرض. وإن تمرض فموجودة العيادات اللي جاي تعالج الحيوانات، لأنه ما شاء الله يعني صار أكو تقبل لشيء اسمه عيادات بيطرية في المجتمع العراقي. يعني أنا من يتمرض أحد قططي وأروح ألقى فد 30 إلى 50 مراجع، كل واحد جاي بشاي القط مالته بإيده وجاي على مود يعالجه، فهذا التقبل شيء حلو.
2: وفي حديثه عن تربية القطط، أكد الطبيب البيطري نمير عبد الكريم أن مستلزمات القطط بما في ذلك أنواع الطعام المتنوعة، الأكسسوارات وأدوات العناية أصبحت متوفرة بكثرة في الأسواق والعيادات البيطرية، وأشار إلى أن العديد من المربين أصبحوا يفضلون توفير جميع احتياجات قططهم من طعام مناسب وفقا لاحتياجات كل نوع. وأضاف أن هذا التطور في توافر المستلزمات يساعد في تحسن جودة حياة القطط ويعزز علاقتها مع أصحابها.
4: الآن بات المربي ينفق على حيواناته مثل ما ينفق على أولاده، فهو الطعم الأطعمة مالتها متنوعة، وهذا الحيوان خصوصا هذا الحيوان سيلكتيف، يعني انتقائي بأكله، يعرف شنو يريد، ما يريد شيء يومية، يريد يغير، يريد أنواع، فهو حيوان مدلل مثل ما أنت تدلل ابنك، لازم تدلل هذا الحيوان حقيقة يعني. وبالتالي كل أنواع الأدوية جاي تتوفر، أنواع الأغذية المختلفة بالإضافة إلى الكماليات، ملابس، أطواق، سوارات، أشياء مختلفة متنوعة ولطيفة وخالقة فالجو خصوصا عند الشباب والشابات، جو بمنافسة بمتعة بلطافة، فأحنا نتمنى مثل هيك ظاهرة حقيقة أنا أقول إيجابية تبعد الشباب عن هواي أشياء مخدرات وغيرها وغيرها اللي نسمعها بالمجتمع، وتخلق عندهم الرحمة والسلام والمحبة.
2: من جانب آخر، ترى الدكتورة وفاء سعدون المتخصصة في مجال المناعة أن تربية القطط قد تكون أمرا غير صحيح في بعض الحالات، خاصة بسبب الأمراض التي قد تنتقل من القطط إلى المربين وخصوصا الأطفال. وأوضحت أن القطط يمكن أن تحمل بعض الأمراض مثل التوكسوبلازما والطفيليات التي قد تشكل خطرا على صحة الأطفال، إضافة إلى الحساسية والربو.
5: إضافة للأمراض الانتقالية اللي بيننا وبينهم، واحدة من أهم الأمراض قلت لك التوكسوبلازما اللي هي تسبب الإجهاض، وسبشالي وين هاي التوكسوبلازما تصير بالكيتي كات يعني البزونات اللي نسميهم الصغيرة، مو هاي الكبيرة بالعمر اللي هم أغلب أولادنا وبناتنا يحبون يقتنوها، إضافة إلى البكتيريا. أنت مهما توديها، أنا باعتقادي حتى لو طبيب بيطري وتعتني بها، تعتبر هي سورس للإصابة، لأن حتى طريقة يعني تعاملها مع الفضلات، إخراج فضلاتها، أكلها، لعابها، كلها سورس للإنفكشيوس ايجنت اللي هي العوامل المرضية، بكتيريا، فيروسات ممكن بلعابها، الألرجي أو الحساسية، الربو والديرماتايتس اللي هو يسمونه النوع الأول من الحساسية. من يجي؟ يجي من الأنيمال داندر، يعني شنو؟ الشعر المطلق، هذا يسبب لك العطاس والسعال، وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى إصابات الألرجي أو الهايبر سنسيتيفيتي اللي هي شنية؟ مثل الأسمة أو الربو.
2: وفي سياق متصل تبين الطبيبة البيطرية سارة جواد أن تربية القطط أصبحت رائجة في الأونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى تأثير السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في نشر ثقافة تربية القطط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرائق الحديثة في رعايتها وتربيتها في مختلف دول العالم. وأشارت إلى أن اقتناء القطط أصبح بمثابة دليل على الرفاهية والبرستيج، إذ يحرص الكثيرون على اقتناء القطط كمركز للمكانة الاجتماعية، مما جعلها أكثر شيوعاً بين محبي الحيوانات الأليفة.
6: بعد انتشار يعني السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة واطلاع المجتمع على العالم في دول أخرى، طبعاً هي التربية بدول أخرى يعني مشتهرة تربية القطط في كل مكان، بس بالعراق مؤخراً نشطت هاي التربية وصارت من وسائل نقول الرفاهية إنه بالمجتمع، إنه اللي عنده قطة يعني شخص نقول مرفه يحب القطط، برستيج. نعم، لأن القطط تحتاج رعاية، تحتاج اهتمام، توفير الأكل اللازم، اللقاحات، الأدوية اللازمة.
2: تظل تربية القطط موضوعاً مثيراً للجدل بين محبيها ومنتقديها، إذ تبرز أهمية توفير الرعاية الصحية والمستلزمات الضرورية للحفاظ على صحة القطط وسلامة أصحابها، وبينما يرى البعض فيها مصدراً للرفاهية والمكانة الاجتماعية، يحذر آخرون من المخاطر الصحية التي قد تترتب على تربية الحيوانات الأليفة، خاصة بالنسبة للأطفال. ومع تطور الوعي حول كيفية تربية القطط والاهتمام بمستوى رعايتها، تبقى المسؤولية الكبرى على أصحاب القطط في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، معي في الإخراج الزميل المخرج أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. حكاية اليوم مهمة جدا بالنسبة لي، أو تكمن أهميتها لما هو غائب أحيانا عن مدركاتنا، واللي هي لها تأثيرات في بعد ثالث، يعني نكتشفها في مستقبل آخر، ويجب أن ننتبه إليها كما حدث مع بطل حكايتنا اليوم اللي هو محمد. لكن لنبدأ بالأم التي هي اسمها منتهى، وتزوجت من شخص معلمة، بنت من عائلة بسيطة متواضعة الحال متوسطة الدخل. تزوجت هذه البنت من شاب، زواج اعتيادي، الزواج اللي يقوم على أساس الخطابة أو هذه العلاقات الاجتماعية التي توصل إلى عائلة خيرة وبنت طيبة وجميلة. تزوجت من خالد اللي هو موظف، والقصة في عام 1988 انتهت الحرب، وكان خالد جندي، وقبل أن يكون جندي هو عندما تخرج. وهذه المسألة كانت لنلاحظ هذه المسألة، أنه سابقا عندما يتخرج الشاب من كلية، هو تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد، طلع تعينه والتحق إلى العسكرية وشارك في الحرب في عام 1988. في 8/8 عام 1988 انتهت الحرب. بعدها الشاب التحق في عمله في الموانئ العراقية، وأصبح موظف، وأراد أن يتزوج وأن يستقر وضع المالي، عذرا الاجتماعي، بعد أن استقر وضع المالي طلب من أمه الزواج، والبحث إلى عن أمرأة، وكانت منتهى هي التي انتخبت لتكون زوجة إلى خالد. وتمت قبل، أيضا أذكر بهذه المسألة، قبل أكو خطوبة، والخطوبة قد تصبح إلى شهرين ثلاثة أربعة، ليس من أجل أن يعد الرجل العدة المالية ويهيئ الغرفة، لا، إنما هذه الطريقة كانت من السياقات الجيدة للتعارف والتفاهم، حتى لا يقع المحظور بعد فيما بعد، بعد الزواج. المحظور أين؟ بعد أن الزواج تنكشف الأقنعة، تكتشف المرأة ربما الرجل بخيل، ربما الرجل عصبي وسيء، ربما الكثير من السلوكيات التي لا تستطيع أن تتحملها المرأة بوصفها شريكة حياة. كانت الخطوبة أمتها ثلاثة أشهر، وبعدها تم الزواج.

تم الزواج وبخير والحمد لله، العلاقة جيدة بين منتهى وخالد، ولد شاب أيضا ظريف. أحيانا المشاكل تحدث وين؟ بالوضع الاقتصادي، يعني للرجل، الرجل كان صاحب خلق إضافة إلى أنه مستقر ماديا، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يشتري له سيارة. تحديدا والده هو نائب ضابط ومطينة سيارة برازيلي، لكن الأب اقترح على ابنه بعد أن أصبح كبير أنه يبيع هذه السيارة ويكمل عليها ويشتري له سيارة إذا أراد أن تكون أحدث. لكن في وقتها كانت هي التي تسير في شوارع العراق أكثر حداثة هي البرازيلي والمستيوبيشي وكثير من السوبر. كان مستقر ماديا وعنده سيارة وأخلاقه جيدة، البنت معلمة، أهل يعني حيث كانت تعمل مدرستها نقلت إلى مدرسة لأنه قريبة من حسب الرقعة الجغرافية للزوج، لأنه عائلة منتهى كانت تسكن في قرى أو قرية بعيدة جدا، قرابة الساعة عن مركز المدينة لحيث يسكن الزوج. الأمور كانت تسير بخير، لم يطل أو أمد الزواج حتى حملت منتهى، وتبين فيما بعد من خلال الفحص أنه هي حامل بذكر. فرحت العائلة بهذا الزائر الجديد لعائلة خالد اللي هي كلها عائلة يعني بنات متزوجات، ويعني بنت عندهم متزوجة وخالد، ويفرحون طبعا بأنه هذا ابنهم وراح يأتي إلى هذه العائلة. ووالده المتقاعد وأمه، والنائب ضابط عادة احنا نعرف أنه طهم قطع أراضي وبنوا بيوت، يعني ما كانت عندهم أزمة في موضوع السكن، يعني حتى مرتباتهم كانت جيدة. تدهورت الأمور طبعا بالتسعينيات، يعني بعد دخول الكويت وما حدث. المهم 9 أشهر وأنجبت منتهى، ولم تختلف عائلة خالد بأن تسمي منتهى اسم هذا البكر على اسم والده محمد.

وكالعادة يعني العادة أعتقد العادة العراقية أعتقد أنه البنت عندما تنجب تذهب إلى أهلها للرعاية يرعونها. أخذها زوجها بعد أن طلعت من المستشفى، الولادة كانت طبيعية، ونقلت للبقاء لمدة 40 يوم، هذه فترة النفاس، في بيت أهلها، رعاية كبيرة واهتمام. وبعد أن انتهت 40 يوم، من الأرض التليفون الأرض اتصل الزوج بزوجته، طلع على العم قال له يعني شلونك عم، شلون صحة، يعني أعتقد هي طلعت من النفاس وأربعين يوم، يعني إحنا محتاجين نشوف ابننا وأيضا محتاج زوجتي بعد إذنك طبعا. قال له يا ابني تقدر شوية تأخرها فد أسبوع إذا أمكن، شنو المشكلة؟ قال له أنا عندي طريقة هاي تعلمتها من أهلنا، يعني إنه البنت عندما تنجب والولد أو ينجب أسوي له حفلة التتميم، اللي هي أجيب له تمائم يسمونها في يد الطفل من الذهب، وأذبح أسوي وليمة، فأنتم انتظرني بس أسبوع أهيئ وضعي. يا بلا تجبر نفسك على شيء أنت ما تقدر له يا عمي. قال لا هذا الأمر بسيط جدا وأعانى عاد العدة إله، فأنتم خلال أسبوع معزومين في هذا اليوم، يوم الجمعة القادمة أنتم أهلا وسهلا بكم في البيت في حفلة التتميم اللي هي حفلة عائلية خاصة، نحتفل بهذا المولود، نتناول وجبة غداء سوية ونتمم الطفل ورجعوا بالخير أنت وابنك وأيضا زوجتك. فاللي يحضر من عائلتك كلها إذا تريد، يعني هو عائلته من خالد عبارة عن أب وأم وأخت متزوجة لم تنجب، يعني بعت للتو. وأنت وزوجتك عذرا أنت أيضا تحضر، وإذا تحب أي واحد من العائلة أهلا وسهلا بي. قال له هذا هو صار على رأسي عمي، إحنا إن شاء الله الجمعة القادمة عندكم، الرجل عنده سيارة. أخبر أهله بفكرة الحفل المقترحة من قبل العم اللي هي ربما غير سائدة عند بعض العوائل، فرحبوا بالفكرة وقالوا أهلا وسهلا ونغير الجو ولا بأس أن نروح إلى هذه الوليمة ونأتي بابننا وزوجتك إلى البيت.

لبوا الدعوة، اجت عائلة خالد بسيارته اللي هم عبارة عن الأب والده وأمه وأيضا الأخت واللي يسوق خالد، راحوا لبوا الدعوة الحمد لله، قعدوا وقاموا بحفل التتميم، وضعوا التمام بيد الطفل محمد، وحان الوقت للذهاب بعد تناول وجبة الغداء لأنه الطريق ساعة وكذا. لكن الأمور تتغير، وهذه الدنيا اللي يجب أن ننظر لها دائما بعين الصغر، وبنفس الوقت يجب أن ننظر لها بعين التقدير. كيف يمكن أن ننظر لها بعين الصغر؟ ننظر لها بعين الصغر لأنه الحياة لا تخلو من مطبات كبرى من الممكن أن تغير مسارات حياتنا، لكن هذا الصغر لا يمكن أن يذهب باتجاه إهمال الدنيا والزهد وكذا وغيرها، لا، إنما العمل الجاد والصدق مع الآخرين والصدق في العمل واحترام القيم في حياتنا. لا أريد أن أطيل بالنصح، لكن هي هذه الحياة التي غيرت مسار محمد المسكين الطفل بعد أن تعرضت السيارة التي كان يقودها خالد في طريق العودة إلى بيتهم في مركز المدينة إلى الاصطدام والانقلاب وموت العائلة كاملة باستثناء الطفل محمد.

عائلة كاملة انطفت في عام 1989، انطفت تماما، انتهت، لا شيء بقى سوى بيتهم اللي هو منه اللي يرثه بعد حين. طبعا محمد المسكين اللي أجدوا العائلة، طبعا الأب مضروب في رأسه، الأم كذا، المرأة كبيرة لم تتحمل هذه الانقلابات أو التقلب في السيارة، انقلبت أكثر من 5 مرات، يبدو أنه كان حادث مروع فارق الحياة الأب والأم والزوج، والزوجة التي لخوفها على هذا الابن، يبدو أنه، أنا هكذا أحلل الأمر، يعني هذه الأمومة العالية التي تتجاوز المحن والمخاوف، أيضا أنه أثناء الانقلاب كانت حريصة على أن تحمي هذا الطفل اللي كان في حضنها، انضرب ظهرها مرة مرتين، يبدو أنه تمسكت في الكرسي، لا أعرف، لكن كيف يمكن أن ينجو، أن تنجو هذه اللحمة الطرية الرقيقة اللي نسميها رضيع، بالتو خارج من الأربعينية. هذا الحرص يقودني إلى

ضغط على جسدي اللي كان حريص على أن لا يترك هذه العتلة التي توجد أعلى الشباك أو نافذة السيارة. يبدو أن هذه الأم حافظت على طفلها بهذا الحرص، هذا جنين وليدها رضيعها تعرضت يبدو إلى أكثر من ضربة واصطدام أفقتها حياتها، وجاءت الناس توقفت السيارات واكتشفت أنه هذه العائلة برمتها انتهت توفت، يعني حتى لم ينقلوهم إلى المستشفى حتى يعني يمكن أن ينقذ منهم من ينقذ، فقط بكاء الطفل هو من أوعز الآخرين أنه هو الوحيد الحي من هذه الحادثة.

عرفت طبعا العائلة المنتهى بهذا الحادث المروع ونجاة الطفل الرضيع محمد من هذا الحادث. طبعا حزن ما بعد حزن. الله يكفيكم شر الفقد، فقد الأحبة هو يعني لا يمكن أن يحتمل. فقد الأحبة أحيانا إذا حاولنا أن ننساه في اليقظة يأتينا في الذكريات، وإذا حاولنا أن ننساه في الذكريات يأتينا في الحلم، فنقعد في مزاج عكر. يعني كيف يمكن أن تفقد أم ابنها وهي تتذكر طفولته وتتذكر حركاته وتتذكر كيف اعتنت به، تتذكر الملامح، وكيف يمكن أن يفقد زوجته وبالتالي هناك علاقة مشتركة، هناك ابتسامة، هناك ضحكة، هناك نكتة، يحاول أن يقولون قوة الحياة، لكن تبقى الذكريات مؤلمة تأتيك تتناساها وتأتيك في الحلم. ما تجي لك بالحلم، تجي لك شخص تمشي بالشارع تشوفه يشبه شخص فقدته، يعني مؤلم الفقد. لا يمكن أن نقول أنه الدنيا من الممكن أن تطببه، لا، ما مستحيل. نكذب على أنفسنا عندما ندعي بخطاب تنموي أنه يمكن الإيمان بالله، لا، لكن نوصل إلى مرحلة. المهم منو الرب محمد؟ الجدة المن هو طبعا يعطى الأقرباء من تعاطفوا مع هذا الحادث، ومن باب إسقاط الفرض الاجتماعي وربما الأخلاقي بأنه إحنا نتبنى. هي عمته توفت أيضا بالسيارة، يعني من الممكن لو ما راحوا وياهم إلى المأدبة وهي للتو متزوجة يمكن أن تتبنى تربيته، وإذا صار عنده أطفال هذا يتيم، حتى الزوج زوجته يمكن أن يتقبل. أيضا هذا الرجل الزوج مفجوع لزوجته، يعني صارهم سنة متزوجين خطيئة، هم راحت بهذه الوليمة. شوف الأقدار، لا نعرف هذه الدنيا. أنا يعني أحب بس أتحدث بمسألة الكراهية، يعني أنتم إيش دعوة إحنا نكره بعضنا أحيانا؟ إيش دعوة إحنا نقتل بعضنا لديون أو أرقام مالية؟ شوية الصبر، لأنه الدنيا بها متغيرات كثيرة، وشكل الفقد أو صورة الفقد واردة تماما في حياتنا. إحنا وصلنا لمرحلة مخاوف الحياة عندنا، يجيك اتصال من أخوك تخاف أكو يخبرك بفقد معين، أو إحنا جاي نعيش هذا الخوف حقيقة. على كل حال، ربما هذا الخوف يقودنا إلى حد كبير أن نكون يعني أسوياء في تصرفاتنا وسلوكنا. ربة البيبية محمد، تربية، هذه التربية الحزينة، تربية الخوف الجديد أو المضاعف اللي بي ألم، لكن ثمة شيء أو هناك شيء من المواساة، أنه هذا الطفل اللي في حياته يواسيها غياب البنت.

لكن لي نتخيل امرأة عجوز يعني بناتها متزوجات وراحت إلى اثنين في مكان آخر بعيد، وأيضا منشغلات في حياته، وهذه العجوز قالت الآن اللي أتبنى، لكن أكو قضية منه اللي رضعة طفل يبكي إلى في الليل يريد رضعة، أكو جارة طبعا راحوا إلى طبيب كتب لهم حليب معين بعد أن عرف بهذه القصة المؤلمة، لكن أخبرهم بأنه إذا وجدوا امرأة يعني قد تساعد في الرضاعة لا بأس. طبعا هذه النصيحة نضعها في الاعتبارات، لكن أكو مأزق أحيانا يخلينا لا نفكر. على كل حال من حسن الحظ أكو جار معلم ناجي للتو استأجر بيت محايث تماما لي أو متاخم عذرا إلى بيت أم منتهى أو خالد الحاج خالد، وسمعت هذا الطفل يبكي بالليل كله، فسألت زوجة هذا المعلم، هما سكنوا للتو في هذه المنطقة أو فيها في هذه المنطقة عذرا، فسألت قالت لازم أتأكد هذا الطفل مريض، فبالصدفة شافت هذه المرأة الكبيرة وتعرف بفقتها لبيتها، قالت لهذا اللي يبكي ابن بنتك، أنا لطالما أتساءل أقول هاي شلون المرأة الكبيرة بالسن جاي تعتني بهذا الطفل رضاعته شلون؟ قالت لها بعد شو سوي يعني؟ طعنا حليب وجاي يرضع من عنده بس لكن ما يتقبله، وما أعرف ودينا للطبيب لعله يشكو من يعني عارض معين في جسده، والأطفال سريعي التمرض أو المرض. فقالت لها لا شيلين هم، أنا عندي طفل وراح أرضعه. صح الطفل يعني عمره سنة، لكن أنا ما زلت يعني عندي حليب في صدري ولا شيلين هم، أنا راح أجيك في اليوم 3 مرات 4، وأنت إذا احتاجيت شيء بس تدقين علي الباب، إحنا جار يعني جيرانك متاخمين يعني. قلت لها شكرا جزيلا جزاك الله، والله سبحانه وتعالى نزلني من يعني نزلك من السماء يعني راح تنقذينه، وإلا هذا يموت، وهذا أنا أعتبره أمر آخر، إذا فقدت بنتي مرتين. قالت لها لشيم هاي المرأة اسمها بهية أم حسين، عندها ولد يعني عمرهم 15 وال 12 وغيرهم، فبدت ترضع الطفل 3 مرات حسب الحاجة 4، وتجي مرات أحيانا في منتصف الليل ترضع الطفل حتى ينام. استمرت هذه المرأة لمدة 6 أشهر على رضاعته حتى اكتمل وبدأ وقوي عوده وبصحة وسلامة. راجعوا الطبيب يحتاجون، لأنه المرأة بدت يعني ينضب حليبها يقل في صدرها، ويعني هم المسكينة هذا الحليب توزع بين من بين هذا الطفل، المهم هذا ابنها فطمته، لكن بدأت تفقد الحليب شيئا فشيئا. فلمدة 6 أشهر هذا يكفي وجزاك الله ألف خير، مشيت الأمور بخير. راحوا راجعوا الطبيب قالوا لهم الحمد لله جسده هذا هو خليه يمشي على الحليب. ربت هذه العجوز لسنوات وهي ممتنة، يعني عندما أقول سنوات 7 و8 شالوا بيت بهية، إجت بهية طرقت الباب قالت لهم احنا رحنا نشيل، لأنه احنا بنينا اشترينا لنا قطعة في هكذا منطقة تبعد 4 ساعات عن المدينة، وأتمنى تزورون إن شاء الله ونلتقي فيما بعد. طبعا العجوز شكرتها شكر جزيل. استمرت الحياة مع محمد اللي بدأ يكبر عوده، وكانت الجدة والجد والإخوال اللي هم كانوا 3 حريصين على عناية به وتربيته ودخوله إلى المدرسة ومتابعة دروسه، وبنجاح تفوق محمد بشكل كبير ووصل إلى الإعدادية إلى 6 العلمي، وكانت النتيجة أو المعدل 85 وانقبل هندسة.

أكمل الهندسة محمد بمتابعة خواله والجد اللي بدأ أيضا يظهر عليه أعراض مرض السكري والضغط. المرأة العجوز كبرت وأيضا انتكست، خلص الكلية الهندسة وورث من والده بعد أن كبر من والده وجده اللي توفوا بيت كبير في منطقة كانوا مستأجرينها، يعني أجروا هذا البيت حتى يكون بمثابة مصرف إلى خلال فترة دراسته، وهذا حقه. من كبر عليه القرار أما أن يبيعه أو أن يعني يبقي البيت، يحتاج لترميم وكذا. طبعا تخلص من مسألة أن يخدم عسكرية، لأنه إحنا دخلنا بالألفين والشاب بدأ 2003، سقط النظام وتغيرت الحياة وأخذت مسار آخر. على كل حال القرار شنو تتركه؟ أبني قلت للجد والجدة وحتى الإخوان قالوا له لا أنت مهندس الآن وإن شاء الله راح تحصل على تعيين، وفعلا خلال فترة وجيز حصل على تعيين في وزارة الكهرباء مهندس بالكهرباء. إذن أنت متري تتزوج يا حبيبي تعيش بيت بيتك اللي تورثته من جدك الله يرحمه وأبوك، وابدي حياتك من جديد واختار الزوجة المناسبة. محمد شاف هذا الأمر، طبعا ما يتذكر طفله، ما يتذكر تفاصيل الجد ولا يتذكر شكل الأب ولا الأم، الأم هي الجد. لكن طيلة هذه الفترة في فترة 20 سنة كانت دائما تتحدث له، حتى من بدأ يعني ينضج كانت تتحدث له عن بهية المرأة اللي قوت عودة أثناء فترة الرضاعة وفترة اليتم الحرجة. طبعا فشاءت الصدفة أن يلتقي الجد بالصدفة بالمعلم وهو يراجع المعلم اللي هو ناجي زوج بهية المرضعة في مديرية التقاعد، سلم عليه تعارفه وطبعا كبروا في السن، سأل أنتم وين الآن؟ فقال له والله أنا جينا لمراجعة التقاعد، شلون هم حسين أمورها شلون؟ قال له والله الحمد لله بخير وإحنا الأمور تغيرت وفي الحمد لله والشكر. قال له يبطينا رقم، صاروا التليفونات بعد، يبطينا رقمك تجي للبصرة تجينا نشوفك أرجوك، أنتم وين؟ إحنا في هكذا مكان في محافظة ذي القار. قال اعطيني عنوانك، تبادلوا الارقام والعناوين. هنا أنا رجع سولف لهم، لقيت زوج بهية ناجي المعلم المرضع اللي قلت له بالله عليك محمد ضروري يا ابني ناخذ لنا هدية ونروح لها، يعني نعطيها هدية وتستحق المرأة هذا التقدير ونروح نشوفها لكن شنو اللي حال دون هذا؟ اللي حال دون هذا هو انتكاسة الجد، انتكاسة شديدة ونامت مستشفى. هنا الحبيب تعين ومهندس وشاب وسيم وعنده بيت. أكو امرأة طبيبة تراجع شابة للتو يعني مقيمة خلوقة ومهذبة ومحترمة، وكانت ترعى الجدة رعاية استثنائية، وكان محمد يجي أيضا بزيارات وشاهد هذه الطبيبة اللي تقوم بواجبها بل أكثر من واجبها، وكانت ودودة واجتماعية في تعاملها مع كل المرضى. طبعا أكو كائنات هكذا، لأنه أحيانا نحن نحمل مسؤولية لكن المسؤولية الأكبر هي سلوكياتنا في التعاطي مع مهنتنا، وهذا مهم جدا. يعني أنت تشاهد مرات أكو معلم يبقى في الذاكرة لأنه خلوق، وأكو معلم يبقى في الذاكرة السيئة لأنه أساء ما كان تربوي. يجب أن تشترك حتى في كل المهن، حتى المهن الإعلامية، كل المهن يجب، حتى في الحرب يجب أن تكون هناك أخلاق. على كل حال هو كان معجب بهذه البنت. الجدة لاحظت على محيا محمد الإعجاب بهذه البنت وقالت لي يا ابني في يعني اللي أتمنى أنه هذه البنت تكون زوجتك، أن تكون في بيتك. فقال لها الآن إحنا يا
حبيبة مو وقتها، أنت قومي بالسلامة، وهذه الأمور سهلة جدا. قالت له ابني أنت مهندس ومتعيد، وهذه طبيبة وجميلة ومناسبة إليك وصغيرة. قال لها إن شاء الله إن شاء الله الأمور طيبة. بدت الجدة تسأل أنتم منين؟ قالت لها إحنا أصلنا من كذا مكان. قالت لها أنتم يعني في هكذا؟ نعم. يعني عائلة شنو؟ يعني قالت تسألها. الله يوفقكم إن شاء الله من العائلة، من يعني من العشائر الطيبة. المهم انتهى الأمر، الجدة زادت انتكاس بعد العملية وتوفيت.

طبعا حزن حزن شديد، لأنه هذه المرأة الوحيدة اللي ربتها بحنان كبير في حياتها. وحزن طال إلى أكثر من عام، والجد بدأ يفكر بمستقبل هذا الشاب، يجب أن يراه متزوج في حياته. فالجمع بين البنتين اللي عنده في مناسبة معينة، وقال لهم احكوا وياه، وحتى الإخوال احكوا وياه على موضوع أن يتزوج. أنتم في فترة من الفترات كنتم يعني باتجاه بنت طبيبة في هكذا مستشفى اللي نامت بها الجدة. والله شفناها بالزيارة فعلا، وإحنا نعرفها، هي تطلع من حيث كنا نسكن، لأنهم انتقلوا من هذا السكن إلى سكن آخر بعد وفاة الأم البنت. طبعا رادوا يتخلصون من شكل الحزن في هذا البيت، فانتقلوا. كثير من العائلات عندما يقع عليهم ضرر يشيلون، وكأنه يعتبرون البيت أو هذا المكان الذي قيم به عزاء أو حزن يعتبرون عتبة سوء. فنعرفها ونعرف العائلة، كانوا جيراننا ونعرفهم، يعني قريبين من الحي. فقال لهم روحوا للمستشفى، إذا البنت موجودة يعني. فراحوا فعلا أحد البنات للمستشفى، قالوا هنا عم موجودة. فإذن يلا على بركة الله، قنعوه بشكل أو بآخر أن يعتني بي، يعني يحلق ذقنا، لأنه أطلق ذقنا بشكل كبير وحزن شديد. وأقنعوه بموضوعة الزواج، فعلا راحوا تقدموا للبنية وتزوج بها. يعني كانت طبيبة، هو مهندس وعنده بيت ووظيفة، والبنت طبيبة، والكثير من الطبيبات يعني لا يجدن غضاضة في عدم قبول شهادة مهندس، يعتبرونها من الشهادات أيضا الجيدة. تقدم لها، تزوجها، وأنجب منها بنتين وولد، وكانت علاقتهم بمنتهى السعادة.

أنجب من عتها بنتين وولد، حياتهم جيدة ماضية، يبويها ساعدها وهي تساعده، وسكنوا في بيت العائلة. لكن في يوم من الأيام اجت دعوة إلى الإخوال، خوالة محمد، قالوا لي يابا أكو عائلة من أصدقائنا وأقربائنا والناس اللي بينا يعني نسب، فخلي نروح، أنه دائما إحنا في زيارة متواصلة. تدري هم اللي اتصلوا بينا منو؟ قال لهم هذول الجيران اللي كانوا عندنا قريبين من عندنا، المعلم اللي أخذنا تليفونه. يعني مضى على هذا الزواج طبعا 5 سنوات تقريبا، فاتصلوا بينا وقالوا انه واحد من اولادهم يريد يتزوج، فاذا نحب نحضره. هذول الناس متفضلين يا احمد، يعني هو اساسا هذه المراه هي اللي رضعتك، فخلي نروح. فقال لي تزوجته، قلها امشي ويانا هم نغير جو، هذا عرس يعني. شوفين المراه اللي حكيت لك عنها، المراه اللي ربتني عن طريق الرضاعة يعني، وهم أشوف بكتابة هذا اللي راح يتزوج ترى أخوي بل يعني يعتبر. فقلت له لا بس خلنا نروح. راحوا وهناك شنو صار؟

0: راحوا إلى العرس. طبعاً تعرفون العرس النساء يروحن إلى مكان النساء والرجال في صوان أو في دوانية الرجال. ما كان العرس في قاعة. المهم الخوال هم قاعدين قالوا له محمد يا أنت تعرف ذولي الاثنين اللي قاعدين؟ قال أنا لا ما أعرف. قالوا له ذولي إخوانك. ذولي إخوانك اللي أمهم بمثابة يعني إخوانك لأنه أرضعتك لمدة 6 أشهر فخلي نقوم نسلم عليهم وإضافة إلى العريس يعني هم أخوك فخلي نروح. قال يلا خلي نقوم نسلم عليهم قبلهم يا بتعرفون هذا منو؟ هذا محمد المهندس اللي أمكم نقذته في فترة الرضاعة بعد وفاة الأم. قبلوا حضنه. فقال لهم يا أخي بالله عليكم أنا أريد أشوف أمكم أرجوكم يعني. وبالمناسبة زوجتي إجت ودخلت في للنساء فواحد من عندكم بس يروح حتى لو بالطارمة تجيني أسلم عليها. قالوا لها غالي والطلب رخيص. راح واحد من عندهم ودخل وجاب المرأة. السلام عليكم شلونك يا أمي؟ هو يحضنها وقبل إيدها. امرأة ما زالت تحتفظ بحيوية وصحة. سلمت عليه سألت عن أحواله قال لها أنا بفضلك يعني نجوت وإلا لكنت مت سبب رضاعتك إلي لمدة 6 أشهر وجزاك الله خير وأنت أمي الثالثة لأن الأم الأولى كما أخبرتكم ماتت بالحادث والجدة ربتها وهذه المرضع أيضا كان إنها دور. سألت سؤال يا ابني أنت زوجت منو؟ قال لها زوجة طبيبة بت منو؟ قلت له أخبرها من العائلة الفلانية الفلانية. قلت له قبل شوية شفت بنية قالوا طبيبة ما رحت أسأل عنها لكن عندما ردت أروح أسأل وسلم عليها جو وأخبروني بأن أنت تريد تشوفني ويا هل بيك هي هاي البنت؟ نعم من يا عائلة. وقال لها والله من العائلة الفلانية الولد ما عنده عمق في معرفة نسب العائلة وتاريخها وتنقلاتهم يعني ما سأل في هذا الموضوع لكن لو سئلت البنت تعرف. دخلت بعد التحية والسلام وقالت لكم تباتون يمنا اليوم وإن شاء الله وكذا وكذا صار وإن شاء الله بالعكس هذا يسعدني. دخلت بهية وسألت الطبيبة زوجة محمد عن العائلة وأنسابها قالت لها أنت الزوجة وسن اسمها وسن بنت من بنت فلان أنت بنت فلان الفلانية عرفتها. قالت لها وأنت ما لقيت واحد بالدنيا تتزوجينه غير محمد؟ قالت لها شنو المشكلة؟ قالت لها المشكلة راح تعرفينها. رجعت الأم خبرت الأولاد بأنه يرجع لها حسين العفو محمد فورا. رجع محمد أيضا في الطارمة وسولف قالت له شنو المشكلة؟ قالت له المشكلة أنه أنا أرضعتك 6 أشهر وهذه أيضا شاءت الظروف اللي يسكنون يمنا بل هم من أقربائنا وفي إنجاب معين أيضا أرضعتها قبل أن أرضعك في فترات يعني واخذت ايضا نصيبها الكبير يعني. قال لها هاي شنو يعني؟ قالت له والله ما اعرف هذه الصدفه. على كل حال زاد الحزن يعني امراه عايشه ويولد 5 سنوات تقريبا وتكتشف انه هي اختبر الرضاعه هي اخذت لها وتر من الرضاعه من هذه من بهيه وايضا محمد اخذ له وتر. اقدارهم قادتهم محمد موت الام الاثناء بعد 40 يوم من ولادتها وهذه البنت أيضا كانت أمها مريضة مرض شديد حال دون رضاعة البنت لأنه الرضاعة أثناء مرض الأم قد تسبب ضرر للطفل فبقت هذه المرأة لفترة مريضة ومن الأقرباء هي فساعدتها أيضا في فترة. فهنا القضية أصبحت ماذا؟ عليهم أن يلتجؤون إلى التشريع. التشريع شنو قال؟ التشريع قرر الانفصال والانفصال كان صعب بينهم أطفال زين موضوع الأطفال شلون ما اعتبروا يعني أنه من المثالب لكن من الأخطاء الشرعية التي تحدث الأخطاء الاجتماعية في حلتها الشرعية أخطاء اجتماعية يجب أن ندركها تماما بعد زمن طبعا العيادة النفسية أخذت دورها في حياة محمد وأيضا في حياة وسن. أكيد أزمة نفسية إشكالية أنت تعيش مع شخص تدرك تماما أنه هناك توافق كامل واجتماعي بيناتهم، ويصدر أو يحدث أو تحدث شرخ، يحدث شرخ أو صدمة كبيرة تحول دون الاستمرار مع هذا الشريك الذي أنتجت من عنده أو أنجبت من عنده 3 أبناء. بعد زمن يجب أن نتعامل مع واقع حال اللي حدث. شنو اللي حدث؟ أنه بيته فصلة بالنص، أسكن الزوجة الطبيبة هي وأولادها، وهو سكن في الجزء المفصول وتزوج بعد حين، وكانت بينهم هذا الود، الود في دائرة الأخوية تتعامل معاه كأنها أخ. الرسالة الأخيرة في هذه الحكاية، وهي هذه مهمة جدا، الحكاية فيها رسائل كثيرة، رسائل اجتماعية وفيها رسائل الأقدار ومتغيرات، لكن الأهم من هذا يجب أن نوثق عندما تحدث هكذا رضاعات، يجب أن نوثق هذه الرضاعات بتأريخها وزمانها، تعتبر كوثيقة كوصية. يعني لطالما نوثق عقود مالية أو عقود عقارية، لكن لا نوثق هكذا حوادث قادرة على أن تغير حياة إنسان وأن يحدث هذا الشرخ التي شاءت الصدفة في صناعته والأقدار. أيضا عملية توثيق العقود أو الرضاعات، عذرا، توثيق الرضاعة عندما تحدث لظروف معينة مهمة جدا، مهمة حتى نتجنب هكذا شروخ ربما تدفع بالآخر إلى الانتحار أو تدفع به إلى الجنون أو إلى المرض النفسي الدائم. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: عباءاتهن السود حبر بسطره، جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام، ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ. فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ. كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى، وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

0: وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل: يا أخت، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
4: معنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM من داخل مول بصرة تايمز سكوير. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. في هذه الجولة وعلى مدار الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. الأسعار ترتفع والحاجات تكبر، وكل واحد من عندنا يجي يوم ويفكر يشتري شيء جديد أو يجدد شيء قديم بالبيت أو بحياته. بس السؤال، شلون ندبر أمورنا المادية؟ نعتمد على التوفير والتخطيط لو نلجأ للسلف والقروض والأقساط؟ حسب وجهة نظرك، الدين والسلف والقروض صارت ضرورة ولا مجرد وسيلة حتى نلحق على متطلبات الحياة واحتياجاتنا؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسوني. أم سمارة. إيشي؟ أم حسوني.
0: أم حسوني. حسوني بالعادة إحنا نقول حسوني حسن.
1: لا حسين.
0: ها وحسين.
1: حسين.
0: هاي حسين إيش قد عمره وتقولين حسوني؟
1: متزوج.
0: حد الآن يعني هاي تداوليها إنه أنا أم حسوني ولا لا؟ لو إحنا مرات نقول بعد حسوني كبر.
1: لا حسوني لحد هسه.
0: المنطقة شي يسموك؟
1: لا حسين عادي يقولون.
0: حسين. بس بين الأهل والأقارب لا زال حسوني حسوني.
1: حسوني حمودي عادي.
0: الله يحفظه ويخليه إليك يا رب. ولو بعد زوجته قدامنا قاعدة. عندك اعتراض على حسوني؟
2: ما عندك. لا عادي.
0: أنت شنو تسمينه؟
2: والله هواي. أمينة ما أعرف يعني مرات حسونتي. ايه حسحوس هيك.
0: لا خلينا على حسوني. نعوف حسحوس. مرحبا.
3: اهلا.
0: شنو اسمك؟
3: اسمار. اسمار.
0: اسمار. اهلا وسهلا يا عيني. احنا اليوم ام حسين. خلينا نعوف حسوني شوي. راح نسولف بتفاصيل بما انه انت ام بيت. دائما ام البيت يمكن لها في التفاصيل ويعني تعرف شلون تدبر مصاريفها. تعرف شنو الزايد شنو الناقص شنو اللي تحتاجه وشنو اللي ما تحتاجه. اكو شغلات ضرورية واكو شغلات كمالية. فهي اللي مثل ما نقول الداينامو الرئيسي للبيت والمصاريف. زين احنا اليوم نريد نسأل حضرتك شلون تخططين المصاريفك اذا فد يوم من الايام قررتي انه انت مثلا تشترين فد سلعة جديدة للبيت او سلعة قديمة تردين تغيريها تبدليها ترميم. شنو ترتيبك او تخطيطك المصاريفك المادية؟
1: يعني عادة نلتجئ حسب المبلغ اللي موجود. يعني مثل مكترين على صفحة للضرورة وللسلف والقروض.
0: نجين يعني للسلف والقروض. ما تحسين انه السلف والقروض في بعض الاحيان نحسها ثقل؟
1: هي ثقل صحيح بس يعني هي انسب حل احسن من الدين واحسن من اي حل ثاني.
0: زين والفوائد في بعض الاحيان انا من افكر اسحب قرض. زين رأسة اول ما اسأل المبلغ الفلاني الشهري شقد راح يتم استقطاعه بنفس الوقت فوائد شقد.
1: يعني نحاول ناخذ يعني المبلغ اللي يمشي امورنا بفائدة قليلة. يعني ما نزيد بي أو بس يعني نصير عندي المبلغ المتبقي رأساً نسده كامل على مود يصير خصم بالفوائد من المصرف.
0: آخر سلفة أو قرض سحبتي من المصرف؟
1: هسه قبل سنة ونص تقريبا كملنا ترميم بيتنا على مود الزواج حسوني.
0: يعني أنت حسيتي أنه ترميم البيت فشي ضروري انه انا اسحب قروض ويكون اكو فوائد واكو استقطاعات شهرية؟
1: لان اكو مو بس ترميم بناء همين اضافة بناء فاضطرينا ناخذ القرض.
0: ايش قد مهم من يكون اكو فد خطة زين مالية قبل اي عملية شراء انه انت ترحين تشترين سلعة ان كانت سلعة بسيطة ولا سلعة يعني غالية؟
1: لا طبعا اكيد انه واحد يخطط لل أو يحسب المبلغ اللي يريده. إذا شغلة ضرورية يعني لازم بكل الطرق مثل نتغاضى عن كم شغلة مو ضروريات على مود نسوي هاي الشغلة. بس إذا شغلة مو ضرورية لا عادي تتأجل شهر شهرين ثلاثة يعني عادي.
0: حضرتك موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو حسين؟
1: موظف من راتبي.
0: برأيك المجتمع صار يعتمد على سالفة السلف والقروض خاصة الموظفين؟
1: كلهم يعني أغلبهم على السلف والقروض لأن هي اللي ماشية. لأن إذا نبقى على رواتب الموظفين ما يعني يا دوب تكفي البيت.
0: شو وقت صارت هاي متطلبات الحياة بدأت تزيد علينا احتياجات؟ يعني كل ما تسدين حاجة تطلع لك حاجتين، تسدين الحاجتين تطلع لك أكثر.
1: تبدين تحسين أنه الأولاد البنات اللي عندك يبدون يكبرون تبدي تزيد مسؤولياتهم تبدي أنه تصير عندك شعور بالمسؤولية اتجاههم أكثر تزيد. يعني مو مثل الطفل. هو الطفل عمره سنة مو مثل اللي عمره 18 أو 19 يعني بالمصاريف بالمسؤولية بالهاي. فأكيد كل ما تمر سنة كل ما تزيد الالتزامات.
0: سينو محسين لو نقارن بالوقت الحالي بمصاريف. هسه انت ذكرتي نقطه كلش مهمه وهاي سامعيها هواي، من تقول لك هسه هو الطفل احتياجاته بسيطه، بس من يكبر راح تزيد احتياجاته. احنا كبرنا ما حسينا بثقل على العائله، على الام او على الاب يعني بذاك الوقت.
1: يجوز انت احنا لان كنا صغار فما كنا نعرف انه عليهم هم ثقل، بس اكيد هم هم حسوا مرحله مره بمرحله معينه بازمه معينه بثقل، انه يعني هم اكيد كل وقت الى يعني التزاماته.
0: ما كانت مصاريفنا، ما اتذكر كانت مصاريفنا الى
1: كل حياه مثل هسه اللي بها المغريات. بالاول يعني لا موبايلات لا شغلات، حياه بسيطه تلفزيون واقعد. هسه لا يعني المغريات هواي واحتياجاتنا تزيد طبعا، وكل ما يزيد الراتب كل ما تقولين ما يكفي بعد
0: فعلا. بتقلبي شكرا لك ام حسين، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين، اهلا وسهلا بكم.
0: حلو. ابو منو؟
1: ابو احمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو احمد. ابو احمد موظف؟
1: موظف نعم.
0: اغلبية الموظفين يمكن وقت الحاجة من يحس اكو محتاج وراتبه ما يكفي فيلجأ الى السلف والقروض. لجأت في يوم ما؟
1: طبعا.
0: كان الموضوع يسوى انه انا اسحب سلف او قرض؟
1: قرض على مود موضوع البيت، يعني صندوق الاسكان. لا، بناء.
0: بناء.
1: بناء. نعم. بناء بيت جديد، فتوجهت لصندوق الإسكان، أخذت القرض، عملية بناء البيت.
0: أول الموظف ما يفكر إنه أريد أسحب سلفة ولا قرض، شنو الموضوع اللي يجي بذهنك؟ تفكر بالتسديد الشهري ولا بالفوائد؟
1: هي طبعًا هي أول إنسان لازم يفكر بالفوائد. إذا كانت الفوائد عالية، يعني شو هتقدر راح تأثر عليك على راتبه وعلى وضعه بالبيت. وضع الاقتصادي، بس بكل الأحوال يعني أكو مرات تأخذ سلفة للضرورة طبعًا، وتأخذ سلفة مثلًا بدل السيارة. لا، ما محتاجة بدل السيارة، تعلم داخل سلفة. أخذ سلفة مثلًا كبيت، هذا يعني بيت أولادي، بيت عائلتي، فهذا يكون مهم. يعني
0: أكو شيء مهم وأكو أهم.
1: طبعًا هو الشيء المهم تأخذ عليه قرض، بس يعني مو والله أنا عندي سيارة الحمد لله، ليش أروح بعد أحمل نفسي ثقل وأخذ قرض إضافي راح أقصر عن أولادي وعلى مود والله سيارة أحسن؟ لا، ما مجبر على هاي القضية.
0: زين، برأيك المجتمع صار يعتمد على السلف والقروض أكثر من قبل؟
1: طبعا هواي والله، هسه كل الموظفين تقريبا 80% 72% يعتمد على القروض. يعني تعرف اليوم مثلا الإنسان من مثلا يخطي خطوة، ما كل يوم واحد يقدر يدينه مثلا في مبلغ عالي أو كذا، فيتجه القرض وعنده راتب يقدر يسدده ويسهل أموره.
0: زين، شلون هسه انت ذكرت شغله انه اليوم انا اسحب قرض على مود بدي السياره؟ لا، بس ممكن اكو فد شيء اهم اللي هو البيت والبناء. شلون ممكن تفرق بين الحاجه الفعليه انت محتاجها وبين الرغبه المؤقته بالشراء؟
1: يعني تتجه هو يعني انا الوقت مالتي مثلا او المبلغ اللي اريد اخذه، يعني اشوف راتبي يتحمل هذا السلف او ما يتحملها، يعني على مود اقدر بين اولادي بين عائلتي بين تعرفين هسه صارت كلها مدارس اهليه والوقت صار يعني ما تلحقين عليه، فأخذ مثلا شيء قرض يعني أحتاجه فقط، ما أخذ شيء أكثر من اللازم. يعني
0: تأخذون شغلات تشتروها بالتقسيط المريح هاي، ولو يعني أتوقع عند النساء أكثر من الرجال، إنه هي تقول لك ما كان ما أدفع الدفعة زين خليها تكون بالتقسيط المريح.
1: والله حقيقة أنا هاي ما نأخذها، يعني لا أنا ولا زوجتي، يعني ما نحب هاي الأمور. يعني أنا عندي أروح أخذ، ما عندي ما.
0: السلف البيتية بين الأهل والعوال والأصدقاء،
1: هي مستمرة طبعًا، إحنا مسويها مستمرة يعني، لأن تفيدنا يعني حاجاتنا. مثلًا إذا عن واحد مثلًا بعد فت شهرين ثلاثة راح تبدي المدارس، تحضر نفسك مثلًا سوي لك فت سلفة مليونين أو مليون 3 ملايين يسد بيها قرض الأولاد بالمدارس. يعني هاي الأكثر شيء هسه جان يستخدموها الناس.
0: زين، حسب وجهة نظرك وأنت ساحب قرض، يعتبر القرض هو استثمار ولا عبء إضافي على الموظف؟
1: حقيقة هو ما بيستثماره، هو عبء. ليش يستثماره؟ طبعا لان انت راح يعني هو بنفس الوقت يحل لك مشكلة، وبنفس الوقت لا يعني هو راح تحمل يعني استقطاع من الراتب مالتك، يخلي عندك فجوة، بس انت ماخذه لاجل مصلحة يعني تحلها، يعني افضل كمان انت تاخذها على البيت. انا اخذت بس فرض فقط اخذت على البيت، ما
0: احنا احتياجاتنا اليوميه طبعا ومتطلبات الحياه هواي، خاصه العائله اذا تحسها عائله كبيره يعني وبيها كبار شباب، فتحس احتياجاتهم تزيد. زين، تحس انه انت راتبك الشهري او الدخل الشهري للعائله يكفي للادخار انه انت تكثر القرش الابيض لليوم الاسود؟
1: والله شوف، هي اليوم لازم الانسان يفكر الباكر يعني حقيقه، لان ما تعرفين الزمن شنو جاي يضم للانسان. يعني خليك فد مبلغ انت نضم لك كل شهر يعني الاحتياجات. الانسان لا سمح الله يتمرض، يصير عنده حاجه، يصير عنده، والله ان شاء الله سبحانه وتعالى يسهل الامور الناس.
0: زين، سؤال اخير الحضر ابو احمد، برايك الضغط الاجتماعي مقارنه بالاخرين يدفع الناس للاستدانه؟ يعني انا اليوم زين اكو مرات احنا نمر بضغط اجتماعي، يعني ارجع واقول احتياجاتنا اليوميه متطلبات الحياه هاي تدفع الشخص انه لازم انا اتداين مو الا اسحب قرض. هسه اليوم ما عندنا موظف بالبيت، بس يلجأ في بعض الاحيان للدين.
1: لا، هو شوف، هو الدين طبعا هو ثقل الدين، يعني مو كل واحد يقدر يقبل اليوم يروح يتداين. أنا في إنسان ما عنده قابلية يروح يدق باب، يعني إلا مثلا شخص عزيز عليه يقدر يعني يدال من عنده. تعرفين الدين هم ثقيل، يعني هم لازم تروح تفكرين بيمتى السدين، يعني الإنسان اللي سوى عليك فضل لازم ترجع له الفضل مالته، يعني خاف تنحرج خاف ما عندك. فأشوف الدين شوية نوات يعني ثقيل.
0: يعني ما تفضل الدين؟
1: لا ما أفضل الدين، ما أفضل.
0: حتى لو من أخوك من أقرب الناس إليك؟
1: والله حقيقة أنا ما أفضل الدين، ما أفضل الدين، لأن يعني الدين شوية يصير بي يعني مرات تروح الشخص تحرجه يعني ما عنده أو كذا، يعني يعني ما يقدر يوفر لك إياه، فهو راح يصير بحراج وأنت تصير بحراج. فأفضل الدين، ما أفضله، أيوة أبتعد عن الدين.
0: شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM ولازلنا مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: النمير عبد الكريم.
0: أهلا وسهلا. أبو منو؟
1: أبو طيبة.
0: أبو طيبة، أهلا وسهلا بك أبو طيبة. موظف؟
1: أي نعم موظف.
0: أبو طيبة، يمكن أغلبية الموظفين عند الاحتياج

0: الحاجات الضرورية زين، وتعرف متطلبات الحياة واحتياجاتها بدأت تزيد، فيلجأ إلى القروض والسلف. أنت كموظف حسب وجهة نظرك، صارت القروض هي جزء من أسلوب حياة المواطن؟
1: والله هي واقع حال، هو أمر يعني مفرض على الموظف هذا الجانب السلف والقروض، لأنه كل ما الحياة تصعب ومتطلباتها أكثر بالمقارنة الرواتب ما تغطي الشهر، يعني قد ما يريد يصرف هو ما راح يغطي الشهر، قد ما يصير راتبه ما راح يغطي الشهر مالته. فبالتالي أكو أمور بالحياة، أنت مثلا تطمح أنه يكون عندك سكن، تمام؟ تبدي حياتك انت مؤجر او قاعد ويا اهلك او كذا، راتبك راتب الدوله ايش قد يريد يصير؟ يعني ما يبني له بيت، مستحيل مستحيل يبني بيت من راتب الدوله، مستحيل. ولو يحط له شغله ثانيه ما يخلي له بيت. الناس اللي جاي تخلي بيوت هاي عندها ما شاء الله مفتوحه الامور. موظف الدوله باختصار شديد هو ما يجوع بس ما يشبع، وهذا التعبير ينطبق على موظف الدولة، وبالتالي الأفضل إلى أنه هو يأخذ قرض أو سلفة. إذا حصل له قطعة أرض من الدولة جزاها الله خير راح يقدر يبني، ما حصل على الأقل يعني يشتري له زراعي أو كذا يمشي حاله بيها.
0: سحبت لك قرض؟
1: نعم سحبت قرض
0: على شيء يعني مثل ما نقول على قولتك، ها على سكن،
1: على سكن أخذت قرض على سكن، وما كان أقدر أخلي سكن لو ما القرض.
0: حسيت إنه القرض عبء عليك أنت كموظف وراتبك؟
1: عبء عبء عبء يعني، وأخذ من عندي حيز من عندي وأنا بعدني لحد اللي أنا سدد به.
0: صار لك إيش قد تسدد؟
1: والله هو القرض مال يعني عقاري، يعني أخذت قرض عقاري أرباحه قليلة بس مدته 20 سنة، فلازلت أسدد به، بس الحمد لله والشكر يعني أنا جزء أحسن من غيري بهواي.
0: حسيت إنه هذا الاستقطاع ممكن يأثر على ميزانية أو دخل العائلة الشهري؟
1: إيه طبعاً يأثر.
0: في بعض الأحيان إحنا نقول يلا هاي 100 و200 و300 أنا ما تأثر علي، وإن كان 30 سنة مو 20 سنة.
1: لا لا طبعاً تأثر، تأثر وثقيلة، يعني يصير جداً ثقيلة على الموظف صراحة. يعني مهما يكون المبلغ هو الموظف بالنتيجة حاسب حساب الراتب مالته، فإذا استقطع من راتبه لغرض الإسكان، لغرض قرض، لغرض سلفة إلى آخره، ما يعني يطلع في جانب ثقيل جدا عليه، يعني مو من السهولة أنه راح يكيف نفسه ويا المتبقي. وبالتالي احنا نشوف هسه كل موظفي الدولة، كل موظفي الدولة كلهم عندهم شغل ثاني، لأنه لا راتبه يكفي ولا هو قادر يسد نفقات حياته ولا قادر يسد القروض والأشياء اللي أخذها.
0: أبو طيبة بعد هذا الاستقطاع ما حاولت أنه أنت توازن بين الوضع الحالي الوضع الجديد ما بعد السكن، يعني على قد إمكانيتك أنه شوي نقلل من المصاريف، نقلل شوي من متطلباتنا واحتياجاتنا، الكماليات شوي نأجلها، نمشي حياتنا بالأساسيات؟
1: صح، واحد ممكن أنه يضغط على نفسه يقلل من نفقاته، بس بالمقابل أكو شيء إحنا جاي نعيشه وجاي يتطور ويانا اللي نسميه ضريبة الحياة. احنا اليوم مجبرين انه نخلينا بالبيت، مجبرين مو كيفنا، مجبرين انه نخلي رصيد بالنقال، مجبرين انه نخلي مثلا تعبئة كارتات اللي التلفزيون وكذا، هذه كلها نفقات اكسرا صارت، هي ما صارت كمالية، هذه اساسيات حياة صارت، فبالتالي هذه كلها نفقات يعني أضيفت إلى يعني كاهل العائلة ورب الأسرة وإلى آخره.
0: أبو طيبة تفضل إنه يجي أحد يساعدك ينطيك مبلغ من المال دين، بدون تعرف الدين هو ما يخلي عليك فوائد زين، ويقول لك أنت سدد براحتك، تحس بثقل الدين ولا القرض اللي بيه فوائد؟
1: لا لا أنا الدين ما أتقبله صراحة، يعني
0: ليش؟
1: حتى القرض ما أتقبله، بس القرض لو ما سكن وبيه مستقبل عائلتي أنا ما أروح له حقيقة، يعني فما راح أتقبل الدين، أنا أعيش باللي عندي إن شاء الله، يعني اللي أقدر عليه اللي يعني المبلغ اللي يتوفر عندي أكيف نفسي عليه وكيف عائلتي عليه ولا أدين. هي طبعا الناس كل من فلس عزيز عليه اليوم ينطيني باكر يريده، هو ليش أفشل نفسي وأخسر صديقي وأخسر أقاربي؟
0: بما أنه أنت ما تفضل الدين، بالنسبة إليك

0: سيارة يعني شنو المشكلة؟ وعادي أصعد بسيارة عبرية وإجرة وأصعد يعني، بس ليش الدائن؟ خلاص ما الدائن، ما دام أنا أكو وسيلة أخرى تعوضني عنها أو طريقة أخرى أنا حياتي ماشية بها ما مأثرة على حياتي سلبا، خلاص فأنا إلى أن تتوفر عندي مالية ممكن أنا أشتري سيارة.
1: عاشت إيدك على التفكير هذا، شكرا لك أبو طيبة، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني.
0: ابو منو؟
1: انا بهاء عريبي، ابو روان.
0: ابو روان اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبتي.
0: ام روان اهلا اهلا وسهلا بك. ام روان، احنا اليوم نريد نسولف عن تجربه يمكن هاي مارين بها اكثريه الموظفين، اقدر اقول المواطن بشكل عام، اللي بلشت احتياجاته تزيد يوم عن يوم. يعني نعرف انه هالايام بدت هواي تفاصيل بالاسعار ترتفع، حاجات بدت تكبر، كل واحد من عندنا ممكن يفكر اشتري شيء، ابدل شيء، ارمم سكن، كل معاناة يمكن اكثرية المواطن العراقي. فنريد نسمع رأيك ابو روان، شلون ممكن تدبر امورك المادية
1: بهذا الوضع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. امور المادية تدبر وهي يعني امور الراتب الحكومي اللي نستلمه من المؤسسه الحكوميه اللي احنا نشتغل بها، هذا واحد. اثنين يعني ترتيب الامور هذا يرجع طبعا لهواي سياقات، منها يعني التدبير المنزلي اللي يترتب على يعني هاي طبعا مسؤوليه ام البيت.
0: صح.
1: هذا واحد. اثنين واحد يحكم صرفياته، يعني اكو مدخلات واكو مخرجات، فبالنتيجه هي هم موازنة، يعني حالة حال وزارة المالية اللي توازن أمور البلد. فهنا يبقى الشخص سواء كان مواطن موظف كاسب لازم يوازن أموره على هالأساس. هذا تبقى قصة الرواتب، هل هي تكفي؟ طبعا الرواتب كل ما زيد راح تزيد المتطلبات وزيد الاحتياجات. احنا عندنا مشكلة اللي هي حاليا قضية الأتمتة المالية اللي ترتبط بين المصارف وبين المؤسسات الحكومية بها خلل أو عدم تكامل بين المؤسسة الحكومية وبين المصارف، سواء كانت المصارف الحكومية أو حتى المصارف الأهلية. يعني يحتاج فترة من الزمن تتولد ثقافة عند المؤسسات الحكومية وعند الموظف وحتى عند المواطن، وهذا طبعا بعهدة أو على عهدة المصرف، لأنه المصرف هو الطرف المستفيد، فلازم المصرف يبذل جهود يخلي موظفين يعني اكثر مهنيه واكثر مراعاه يعني للظروف، ومنسقين بين المصرف وبين المؤسسات الحكوميه حتى شنو يسهل هذه الاجراءات اللي هي ترتبط بين يعني الفائده المشتركه بين المؤسسه الحكوميه والموظف وبين المصرف.
0: من ناحيه السلف والقروض انت جاي تحكي عنها، زين، انت ذكرت بالبدايه انه كل ما الراتب يزيد الاحتياجات ومتطلبات الحياه تزيد. زين، في حال اذا الراتب في بعض الاحيان احنا موظفين اذا صار استقطاع 25,000 تحس انه صارت خلخله بميزانيه البيت؟
1: اي بالتاكيد طبعا. هنا احنا قلنا اكو مدخلات الانبوت والاوتبوت، هذا شنو يرتبط؟ يرتبط حسب يعني خدمه الموظف، شهادته، يعني هواي تفاصيل اللي هي سلم الرواتب. ثانيا اكو موظفين مثلا باقي دوائر الدوله اكو فروقات كلش كبيره بين موظفين النفط، الموانئ، الصحه، التربيه، الدفاع. هنا هاي الفروقات يعني شلون اقول لك اياها، تاثر طبعا بين موظف بين شريحه وشريحه. خلينا نقول ماكو فد منظار يعني وسياق ثابت عند الدولة وتنظر بنظر يعني بنظرية موحدة ونظرية يعني تعادل وتوازن العدالة بين كل موظفين الدولة. اكو حوافز عند موظفين اللي مثلا موظفين النفط، الغاز، الموانئ، زين، واكو يعني فروقات ايضا كبيرة بين رواتب موظفين الصحة والتربية. فهاي هنا بالنتيجة يعني هم ايضا لازم واحد يعني هي كمؤسسه حكوميه ان تاخذ بنظر الاعتبار هذا اللي هي وزاره الماليه والتخطيط بالدرجه الاساس.
0: هسه هاي بحكم هاي الوزارات والاختلافات بالرواتب من موظف الموظف ومن وزاره الوزاره، في بعض الاحيان الخريج زين يستهين بالشهاده، يقول لك لي انا شهادتي اروح اداوم بكذا مكان راتبي كذا، بس اللي ادنى من شهادتي يداوم بالمكان الفلاني واعلى من راتبي، او احنا نقول مضاعف الراتب.
1: نعم، شوفي ست عيني، بالنسبه للشهاده اليوم يعني ماكو واحد يقلل من اهميتها. احنا بالعراق عندنا كثير من الخريجين العاطلين عن العمل، وعندنا من حملة الشهادات الطبيه طب عام وطب الاسنان والصيدله والى اخره، لحد الان هم ما يعني ما متعينين أو ما لاقين وظائف باختصاصهم. نجي لأمور أخرى، مثلاً التعيينات تختصر لوين؟ أو هي هاي حكراً للجهات السياسية، كل من عنده شريحة وعنده جمهور يحاول أنه يمشيهم ويبديهم على باقي. هنا يعني هاي مسؤولية الدولة. إحنا نقول حتى نشجع المواطن العراقي أو الطالب أو الشاب العراقي أنه يحصل على الشهادة، لازم نوفر له وظيفة بعد ما يحصل هذا مو بس بال يعني الوظيفة مو بالقطاع الحكومي، لا لا، حتى بالقطاع الخاص. المفروض هنا وزارة العمل تنسق بينها وبين الشركات تشغيل مشترك، سواء كانت شركات تراخيص النفطية، الشركات اللي موجودة بالموانئ مو قليلة، وأيضا بالقطاع العام سواء كان بالقطاع الصناعي، هذا لازم الدولة تهتم به حتى توفر فرص عمل نعم للشباب العراقي. فلهذا الشهادة هي مهمة، لكن من نتيجة الشهادة مو بوحدها تكفي. هنا احنا عندنا أصحاب المهن، هذول أصحاب يعني الحرف والكذا، هذول أيضا هم لازم نوفر لهم وظائف بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، حتى أيضا هم راح يساهمون بناء البلد، اقتصاد البلد. نعم،
0: بالأخير الخريج ما يستهان بشهادته، يقول لك أنا درست على مدى 4 سنوات زين، وبالأخير أنا ما استفاد شيء. شكرا لك أبو روان، شكرا لوقتك ورأيك. أحبتي المستمعين الكرام، راح نطلع فاصل قصير ونسمع من أم روان بعد الفاصل أكيد على محور حلقتنا لهذا اليوم، السلف والقروض. خلونا نسمع بعد الفاصل إذا هم ساحبين سلفة ولا قرض من المصرف.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أم روان أهلا وسهلا، رحب بيش من جديد. حضرتك موظفة
1: مدرسة.
0: أهلا وسهلا. حاولتي أنه أنت تسحبين لأجل تجديد، ترميم، تغيير فشي قديم، تبديل، تسحبين سلفة ولا قرض؟
1: سحبت سلفة.
0: سحبت حكم تجربتك، شنو الفايدة وشنو يعني أقدر أقول شنو إيجابياتها وشنو سلبياتها؟
1: إنه إيجابياتها إنه كان المصرف الأهل العراقي أسرع من مصرف الرافدين، انسحبت حولت عليه لأن الرافدين ما قبلوا ينطون سلفة، وكموظفة موطنة راتبي عليهم رفضوا ينطون، قالوا يعني كل ما نروح متوقف السلف، اضطرنا نحول المصرف الأهل العراقي، بس استلمنا راتبنا أخذ السلفة، شت محتاجة تدفع قرض ابني الجامعة، القرض 4 ملايين، فهي سهلت علي أمر، انطوني إياها خلال شهرين بين تحويلي إلهم واستلمت الراتب، بينما سابقا السلفة اللي أخذتها مصرف الرافدين طول السنة كاملة يلا أخذناها وبالسرة وعلى الأرقام وعلى الحروف وهالحكي من 10 سنوات أخذتها، وبعد ما أخذت بديلها. يعني زين أنت كموظف تأخذ كل 10 سنوات مثلا سلفة، أنت تحتاج كل عندك متطلبات، أنا ما عندي مثلا أنا محتاجة أرمم من بيتي بس ماكو مصرف يعطيني ترميم، مصارف الترحيلة يقول لك شراء وحدة سكنية وإحنا نرتب لك هي العقاري والإسكان بس.
0: بالفوائد الرافدين ولا الأهلي
1: نفس الشيء،
0: نفس الفوائد
1: ونفس النسبة، ما شفت فرق، لأن ينطونك ورقة بيها كل الملخص استقطاع والفائدة وكم سنة تردين. بالعكس هسه لقيت هذا المصرف هو مو دعاية إلهم، إنه حتى 6 سنوات يصير، بينما شرط الرافدين 5 سنوات.
0: حسب وجهة نظري صارت القروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن الموظف، ولا هو كونه حالة طارئة، ممكن حالة طارئة صارت بحكم أنت تجربتك احتاجي؟
1: لا صار جزء من حياتنا لأن إحنا مضطرين جاي ناخذه، يعني ما ماخذته الكماليات، ماخذته للشي يعني مستقبل ابني احتاجيته، ما قدرت يعني 4 ملايين وأنا يعني مع العلم إحنا مشتركين سلفة، يعني من غير هذا القرض اشتركنا سلفة، فما أقدر بعد أشترك سلفة، اضطرت أخذ هذا السلفة من المصرف.
0: زين أم روان شوفي، إحنا في بعض الأحيان هاي السلف البيتية والما بين الأهل والأصدقاء ممكن تفيد تسد حاجة،
1: زين ما بيها فوائد،
0: ما بيها فوائد هم أكفت شغلة هم ما بيها بفوائد، يعني اليوم أخوك ولا أختك ولا شخص قريب إلك ممكن يداينج، الدين تحسينه ثقيل؟
1: أكيد ثقيل
0: بحكم انه هو ما بفوائد، ممكن يسد لك حاجه، ليش الجأ للقروض والسلف وممكن تاخير، ممكن تاجيل، ممكن عراقيل بالاضافه الى فوائده؟
1: انه انت راح تطلع لك مثلا مره بالسنه او مرتين هاي السلفه اللي تقولين عليها البيتيه.
0: نعم.
1: البياناتنا ما تقدرين بعد مثلا تاخذين اكثر، صارت عندك موقف او كانت تصير شيء يعني لحظي، شغلة اجت لك بهالوقت ضروري تكون عندك هذا المبلغ، احنا موظفين ايش قد نكون عندنا مبلغ، يعني حتى الراتب 1.5 مليون ايش قد يقدر يجمع من عنده، اذا ابو الكليه ما يقبل 500 و250 يريد اول قسط 1 مليون، زين بهالحاله شو تسوين اذا عندك 3 اطفال او 4 اطفال وكلهم مدارس عائليه وجامعات، شلون راح تراهمين؟ هذا يريد 1 مليون وهذا 1 مليون وهالمليون، ناهيك عن بقيه الشغلات اللي تحتاجينها لهم من ملابس من تحضيرات للدوام، يعني ما يلحق الراتب ما تقدرين تكملينه.
0: شلون ممكن انت ام بيت دائما ام البيت تكون لها يعني تعرف شلون تدبرها احتياجاتها، شلون ممكن تسدد الاحتياجات، شلون توفر؟ حسب وجهة نظرك وانت ام بيت شلون تدبرين امورك الماليه؟ وذكرها ابو روان انه هو يم ام روان الموضوع، تعتمدين على التوفير، تعتمدين على التخطيط، تلجئين للسلف والقروض للأقساط، اكو هواي شغلات احنا من نريد نشتريها نفضل مكان ما ادفع دفعه اقسطها، احس اقول انه سهله ابسط اسرع، ما احس بثقل.
1: شغلة واحدة يمكن كل الأمهات أو كل الموظفات أو من اللي يشتغل حتى ربة البيت هم تشترك سلفة، يعني أي وحدة حتى زوجها كاسب ما تقدر تشتري سلعة إذا مو سلفة أو تجمع، صح لولا؟ هاي وحدة. شغلة ثانية رواتبنا ما تقدرين تشترين بيها سلعة كبيرة، يعني إذا تريدين تشترين سبلت أبو طنين 750 لنفرض، تقدرين رأس التن إيش باقي إيش راح يبقى للبيت؟ تريد دفعين أمبيرية، تريد دفعين خطوط، أكو بيهم إيجار عندهم، زين مثلا من تبدين دوام المدارس لازم تجهزين ملابس، تجهزين قرطاسية، وعندك هذا الشغلة اللي صارت عندك روح الدكتور الأسنان، إيش قد يأخذ منك دكتور الأسنان؟ صادف لا سمح الله عندك طبيب أو عندك عملية، هذا الراتب معقولة يكفيها؟ إحنا كنا هاي الشريحة نعاني من عدة، الراتب مخلينا الأكل الشرب الواجبات هاي الشغلات إيه يكفي، نحاول يعني نمشي وياه. سابقا أنا زوجي كان عنده حوافز، ممكن أحسن من بقي من حالنا إحنا التربويين، من بدت حرب إيران لليوم ماكو حوافز المواني وقفت، فهذا كلش أثر علينا، فجاي نحاول نمشي أمورنا. يعني
0: سؤال أخير وأختم ويا حضرتك، إنه اليوم عائلة أبو روان أو أي عائلة عراقية من يكون عندها دخل شهري مو واحد اثنين، تحسين إنه هو يكفي لسد حاجات واحتياجات العائلة العراقية برواتب حكومية راتبين؟
1: يكفي حسب
0: حسب يعني أنا اليوم لازم أن أنظم ميزانيتي على أساس راتب ولا راتبين، بس هي كعائلة عراقية واحتياجاتنا بالوقت الحالي
1: يكفي يكفي يعني بحدود خلينا نقول 70% مو بالمئة، يعني على الأقل عايشك حياة خلينا نقول كريمة وتحتاجين تطلبين أو تحتاجين تداينين. وهاي الحكي أنا ما عندي إيجار.
0: نعم.
1: لا بس إذا عندي إيجار لا مستحيل رح يكفي. وهسه تعرفون الإيجارات وغلاءها.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك وعيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلا ومرحبا حبيبتي.
0: منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو إبراهيم؟
1: موظف.
0: موظف. زين أم إبراهيم، نريد إحنا اليوم نسولف على شغلة كلش مهمة بحكم احتياجاتنا اليومية، متطلبات الحياة كل ما إلها تكبر وتزيد. شنو أكثر شيء ممكن يخليك تلجئين إلى السلف والقروض أو بشكل عام الموظف؟
1: الحاجة.
0: الحاجة
1: مثل شوفي، أنا أول مرة أخذت قرض مو من البنك المصرف الرافدين،
0: نعم.
1: لا من هاي المصارف الأهلية. ابني دخل كلية وردت أدفع قسط، قالوا مقدم الفلوس كاش، اي فاضطريت أسحب 1.5 مليون، خذوا فوائد 1.5 مليون.
0: هي هاي كحالة اضطرارية؟ احنا مرات لو نقول هي صارت السلف والقروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن.
1: مو هي حالة اضطرارية، شو تسوي؟ الراتب الموظف ما يكفي، يعني ماكو فشي حل ثاني. السلف الحكومية مو دائما مفتوحة، هي أضمن وأسهل الحكومية، ما يأخذون عليه فوائد قوية، أيوة، وحتى الاستقطاع حلو مرتب، بس مو دائما موجود.
0: المواطن العراقي أو الموظف بشكل عام ما يقدر يوازن حياته ومتطلباته واحتياجاته على قد دخل الشهري وراتبه؟
1: لا ما يقدر. تدري ليش؟ لأن الحياة تطورت. مثلا يجي وقال أردن أسحب تشفير قناة رياضية، يروح لأبو التشفير يقول له 65,000 أو 62,000، يقول له لا طيني مال شهر، يقول له لا ماكو، راح يطلع 65 ويدفع. مثلا ينقطع المي، هو عاسب حسابه يترس مي بلاش، يضطر يروح يشتري ضباب مي ارو طار من الفلوس. انت تقولين 500، بس متى راح تجمعين فد 4-5 دبات راح تطلع لك فلوس، تطلع لك شغلات من جوا القاع، تمرض مراد يروح للطبيب، اشتهى يعدل خشمه، كل الناس معدل خشمه، اشتهى يعدل حواجبه، اشتهى يسوي فد عمليه جسمه. وغير الأمراض اللي تطلع لنا، قبل ما كانت أمراض، هسه الأمراض غريبة وعجيبة وأسماء غريبة وعجيبة. فالإنسان شوفينا غرقان بالسلف، كل العراقيين كل الموظفين.
0: حسين ماكو تخطيط صحيح؟ ماكو تخطيط صحيح؟

0: الكلام ما لها دخل التخطيط. كل الناس ما دام يشتغل ويدرس وبيوت كلها تدرس الحمد لله والشكر هسه العراقيين صاروا ما لها دخل. أنا واحدة من الناس جت فكرت أبتعد عن القروض ما قدرت أبتعد، قلت خلاص أبتعد هناك ورحت وجتني فت شغلة. يعني مثلا بنتي عملية مسويت لها مال نظر 3.5 ملايين وغير جيتي من بغداد وفندق حسبت اليوم كذا ب4.25. أنا ما أخذ قرض لأن راتب زوجي 830 وإحنا 7 نفرات. شوفينا إذيب حتى لو البيت مولك حتى لو عندنا سيارة والأولاد يشتغلون ما يكفي، لأن حتى الأولاد من تشتغلوا بشرج قاموا ما يقدرون حتى يساهمون بالبيت لأن عنده سيارة عنده تجديد عنده تليفون كل سنة يريد يبدل تليفونه.
1: واقعين هذا أساسيات ولا كماليات؟
0: لا والله أساسيات، ما صارت شيء كماليات. هي مو سوارة يا بخندب بالسوارة ميدينة نسوان بطلت حتى تشتري ذهب قامت تلبس برازيلي أي قبل يعني. فهي هاي السبب.
1: أم إبراهيم برأيك الراتب الشهري والبيت اللي بيه شباب وأكثر من دخل، خلينا نقول أكثر من دخل زين يجي للعائلة أم إبراهيم، ما تقدرين إنه هذا الراتب الشهري وأكثر من دخل إنه يكفي للإدخار؟ مرات إحنا نضم نكتر نقول كل شيء يصير يطلع لنا شيء صفح.
0: تضمين مثلاً 100 تطلع لك شيء صفح بمليونين، تضمين لك 500 يجي ابنك وقال ماما السيارة عطلت ما عندك فشي ضامة أنت ما ضام منه ومنه يلملمونه ورح نصلحن سيارة واحد.
1: جيتي في يوم ما للدين، أنت قلتي أنا من النوع القروض هواي أسحب للدين.
0: يعني 100 من شخص لا ما أحب الدائن.
1: ليش؟
0: أقول خاف أتفشل وما أسد. أو مثلا يمت الدائن والله خد أتذكر الدائن مرة الدائن مرة بعد جرات بسديته كله وظليت عنه تاتيش أي الدين مكروه. فتأخذين القرض يأخذ من الراتب جزء
1: مع أنه القرض باستقطاع من الراتب وفوائد، والدين ممكن إذا شخص قريب عليك ما بي فوائد.
0: تأخذين جهة الدانين 500 ألف منين تجيبين 500 ألف؟ تأخذيها من الراتب. أبو راتب مثلاً أبو 850 وقصوا منه 500، هل 350 تعيش العائلة؟ هنا الحكي.
1: لا بس الدين إذا بي يعني أنت أي بالتخصيص
0: ما حد يدانيش بالتخصيص يقول لك راح تضيع. أنطيك 500 جيب لي 500، أنطيك ورقة ترجع لي ورق. هاي قانون الحياة.
1: اشتريتي في يوم ما سلعة حبيتي تدخلين سلعة جديدة لبيتك أو تبدلين؟ لا مو بالدين، شفت طريقة الأقساط؟
0: أغلب أثاث بيتنا بالأقساط.
1: بالأقساط
0: أكلب أثاث بيتنا بالأقساط.
1: ليش لجأتي للأقساط؟
0: ما قلت لك على مود نوازن من الراتب وما نحتاج. مثلا نشتري ثلاجة تقصين 50 قولين يلا أضحي ب50 بينما سدت الثلاجة مثلا جبتي سبلت جديد سديت السبلت الجديد اكتشفتي مكان ثاني بالبيت اللي تحطين بلازمة اكتشفتي تحطين سبلت للدوانية جديد للصالة. هي صارت حياتنا روتينية التجديد.
1: تفضلين الأقساط على مدى نقول سنة كاملة ولا تفضلين إنه أنت بيوم واحد تدفعيها الدفعة؟
0: لا أفضل الأقساط لأن قلت لك ما عدني ماكو وسكر الشيء وخاصة الموظف. الموظف مو غير الكاسب. ما ديش واحد يقول لك أكو سلفة تدخلين شو أقول لهم والله مثلا كل 10 أيام تدخلين سلفة شو أقول ليش أنا عندي جدرية مال لبلبي ولا الملك كل 10 أيام هيك أضرب مثل يعني. فهي ما تقدر اي موظف بالذات عكس الكاسب اللي عنده دخل يومي
1: هذا ماشي حياته على اساس اليوم
0: اموره طيبه اكثر من ابو الراتب. الشريحه اللي تعبانه الراتب والتقاعد.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك عيني مع السلامه.

0: أشياء بالحياة حلوة.
1: بما أنه هو المواطن بشكل عام زين الحياة صعبة عليه، بس الأصعب على الكاسب ولا الموظف اللي عنده راتب؟
0: والله أنا أشوف الأصعب على الموظف.
1: أيه. ليش؟
0: يعني الموظف يكون دخل مالته محدود، أما الكاسب اللي يكون عمل مالته حر يقدر يعني تكون أكو مناورة يعني بالحياة، تكون مناورة العفو بالحياة. يعني الكسب مرات نقول مرات يقدر يكسب كمثال 100 ومرات يكون عنده 500، يعني يقدر يناور بيها بالحياة، يقدر يشتغل، يقدر يدخل له فالدخل غير اللي هو، بس الموظف يكون محدود بالكسب.
1: أمورك المادية أبو حسين تعتمد على التوفير، على التخطيط، على الموازنة، لو لجوءك للأقساط، يعني أنت اليوم عاجبك تشتري سيارة أو تبدل سيارة، أو يعجبك في بعض الأحيان أكو شغلات كمالية إحنا نعتبرها كمالية، بس أنت من ترجع للأساس تلقاها أساسية احتياجنا إلها بشكل.
0: هي شوف كل شيء أكو بالحياة يكون أساسي، ماكو إنسان ما يحتاج شيء وياخذه، لازم محتاجه بالبيت، لازم يكون كمالية، لازم تكون أساسية، لازم تكون، فهي مكملة إن كانت سيارة وإن كان أثاث وإن كان حتى الملبس، يعني حتى الملبس هو يكون مكمل للإنسان، فكل شيء الإنسان يكون بحاجته.
1: تدخر لو لا؟
0: والله أنا بالنسبة لي غير الصراحة يعني ما عندي هاي الحسابات.
1: أم حسين؟
0: أم حسين يعني شوية عملية أحسن من عندي، يعني هي هسه حاليا موظفة، تعرفين يعني حسابات تكون عندها، بينما أنا يعني أصرف على قد اللي يجيني صراحة، أصرف على قد اللي يجيني.
1: بس اليوم مثلا على قولتك إجتك 100 أكيد ما راح تصرف بقدر ما إجتك 500.
0: هي العفو تتوزع هنا، 100 من تجيك أنت راح أوتوماتيكيا راح تقتصد، شلون تقتصد مثلا هاي 100 هنا خلينا نقول 25، هنا أنا مثلاً 50، هنا أنا يعني كل شيء وإلي قب، ما راح حتى لو مرات تزيد عن حدا، بس أنت تعرف أكو شيء راح يجيك، إذا تعرف أكو شيء راح يجيك على هذا الأساس تتصرف.
1: جيت في يوم من مال الدين اتداينت من أحد؟
0: الحمد لله الشكر ما يعني ما رجعت لهاي الأمور، بس العمل يصير كعمل يعني يصير، يعني مرات يعني حسب العمل مالتك يصير بي احتياجك للعمل للبضاعة للفتشي تبقى عليك أمور مالية تصير بهاي، يعني صايرة بهاي الحياة.
1: زين حسب وجهة نظرك الدين صار شغلة ضرورية ولا هو مجرد وسيلة ممكن أنا ألحق أسد بها حاجتي؟
0: والله يعني أكو أكثر الناس هسه صار الدين فتشي أساسي، أي لأن أنا أضرب لك كمثال، الموظف راتبه ما يكفي، لازم من السوبر ماركت لازم يدهن، يعني ياخذ ويسدد على راس الشهر اللي يجي، تعرفين يعني راتبه يخلص الموظف حتى الموظف يعني حتى الكاسب ما يلحق، يعني صارت مدارس أهلية، كل شيء صار بالحياة صعب.
1: تفضل الدين بدون فوائد ولا السلف والقروض بفوائد؟
0: الدين بدون فوائد شيء أكيد أفضل، الدين بدون فوائد يعني يكون تسهيل أمر بين الطرف الأول والطرف الثاني، يعني الفوائد مشكلة الصراحة، يعني الفوائد ما تقدر ما تلحق عليها، إذا كثرت عليك الفوائد وكثر عليك الدين ما راح تلحق على نفسك، أي تدخل بغير أمور يعني، بس كدين كل إنسان معرض له، يحتاج من السوبر ماركت، يحتاج من أبو الأثاث، يحتاج من أبو السيارة مرات، هسه إحنا حتى حياتنا حتى السيارة صارت هم بالأقساط، مرات يعني تحتاج يبقى بعض من المال تقدر تسدده بغير وقت، يعني انت اذا تحس نفسك اكو شيء راح يجيك، بس اذا ماكو شيء راح يجيك راح تبقى النوبة تزيد عليك، تزيد الفوائد، تزيد الامور والحياه ما تلحق عليك صراحه، صعبه صعبه صعبه صارت.
1: شكرا لك لوقتك ابو حسين، مع السلامه.

المصارف اللي هي يعني حسب احتياجك، يكون موظف أو كاسب بهالطريقة. تعرفين الحياة يعني إيش ما جاي يجي لها جاي يعني تكون صعبة مو سهلة. يعني الإنسان يحب كل شيء حلو بالحياة، يحب يعني يمتلكه ويحب يجدد ويحب سيارة ويحب مثلا أثاث ويحب

0: آراء وجهات النظر، البعض يدخر والبعض لجأ للسلف والقروض والبعض للدين. فما بين الادخار والسلفة والقرض تبقى الحكمة، تبقى التخطيط، يبقى الموازنة ومعرفة شنو نحتاج فعلا وشنو نقدر نأجله الوقت ثاني. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نختم برنامج مزاج الناس داخل أروقة المول. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
5: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
6: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
9: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
10: الزعاب حتى تعبالي
11: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
8: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
12: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك.
8: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
13: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
8: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

حرت شكتب بخط العتب وتلاي حرت شكتب بخط العتب وتلاي ويا عيني ما تنام الليل وتلاي قضيت اول شبابي بسقم وتلاي اموت ولا هل يدرون بي.

قضيت اول شبابي بسقم وتلاي، اموت ولا اهلي يدرون بي. البيت للشاعر الراحل الكبير هاشم الحاشوش من مدينة الكوت، تحديدا من قضاء الحي. دخلنا الى اجواء برنامج البنفسج، بالكاظمي في الاعداد والتقديم، عمار مشتاق في الاخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا عبر الاثير راح نخلص وياكم ساعة على الهواء مباشرة، وفي جعبتي مجموعة من الفقرات اللطيفة والجميلة اللي يربطها موضوع واحد. بعدين راح أحكي لكم عن بداية الموضوع وكيف من خلاله نتوغل تباعا إلى فقراتنا.

عندما يكون السارق شريفا. هذا مقال كتبه الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتابه المصباح. الشاعر الشاب الراحل علي الفريداوي عند بداية قصيدة يقول: حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا. عجيب. أيضا المهوان لهوازي: لجن العسر وان جبريت حوفا مستحب بختي، مستحى والبخت ويا الحرمنة ما ادري شلون راح تصير. كل هذه المقدمات تقودنا اليوم راح نحكي عن الحرامي قبل والحرامي هسه. الحرامي الحواف، ارتبطت هذه المهنة سابقا كانت مهنة، وارتبطت بالناس اللي يتصفون بالجرأة، يعني حتى سمة من سمات الشجاعة، مو أي واحد يقدر يضطر الليل ويحوف لأن بها مخاطر كبيرة. وهذا الموضوع أعتقد يبدو لي له علاقة بالغزو اللي كان ثقافة مشاعة، يعني قبيلة تغزو قبيلة أخرى، عشيرة تغزو عشيرة أخرى. مع الأسف كانت هي الثقافة الشائعة آنذاك، ومن خلالها هكذا يبدو لي أنه فكرة الحواف والحرامي أصبحت مهنة سائدة. الناس جوعانة، الناس تعبانة، أكو أقطاعي وأكو فقير وأكو فلاح وأكو سركال وأكو مناهض وأكو معارض، وبالتالي بين هذين كلهن يطلع واحد يحاول أنه يأخذ من الأثرياء ويعطي للفقراء، أو يأخذ من الأثرياء ويملي بطنه، يملي بطنه على أقل تقدير. لذلك دائما ويا الحواف هكذا، وكأنما ثمت تبريرات للسرقة سابقا، يعني أنه أنا يعني هاي فكرة الحظ والبخت حاضرة، انه انا استحي، انه انا اذا اضوق الزاد من البيت. وكو قصص كثيرة يا سبحان الله. هسا انا مو بصدد ابرر كيف كانت السرقة يشرعنونها او يبررونها، مو هذا موضوعي، ولكن انا اريد اعقد الصلات ما بين حرامي قبل وحرامي هسا، لان هاي المقارنة حاضرة، حاضرة بمقال الكاتب الباكستاني أديب ميرزا مثلا، وحاضرة عد علي الفريداوي بالقصيدة مالته، وحاضرة عد المهوال دائما عندما يتعرض لهذا الموضوع. عموما هذه الخلطة اليوم راح نحكي عنها، وراح نقدم من خلالها الفرق ما بين الحرامي هسه والحرامي قبل.

0: يبدو لي أنه المشكلة يعني عالمية بامتياز. أكو قصيدة للشاعر عبد الرحمن بن مساعد، هسه يا سبحان الله هسه ذكرت، حتى هي مو بالإعداد هسه قمت أسرج عليها، احترامي للحرامي، عند هكذا قصيدة: صاحب المجد العصامي صبر مع حنكة وحيطة، وابتدى بسرقة بسيطة وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تعدى محيطة وصار في الصف الأمامي، احترامي للحرامي. بعدين ممكن إذا ظل وقت نرجع نسولف عنها ونقراها. عبد الرحمن بن مساعد اللي هو واحد من المشايخ، واحد من الواجهات الثقافية في السعودية، وعدهم هذا الموضوع أيضا. فيبدو لي أنه هي أزمة عربية بامتياز وأزمة عالمية، بس عالميا بصراحة بدأوا يشذبونها وبدأوا يقننونها، وبدأ الحرامي، لأن هو الحرامي، خلونا نقدم للموضوع، يعني الحرامي قبل اللي يجي يتلثم توالي الليل مثل ما يقول المهوال حسن الزهيري من الأهواز، يتلثم يجي ملثم والخنجر مالته بصفحته ويطلع عليك بالليل ما تشوفه. هسه الحرامي البسقاط، هسه الحرامي عنده حماية، هسه الحرامي واجهة من الواجهات. لا مو هو، هو الله عليه صح. يعني قبل الحرامي ما عنده، بقى هاي المقارنة لطيفة، شكرا عمار. قبل الحرامي ما عنده ويبوك حتى يصير عنده، هسه عنده بس حتى يضاعف الثروة مالته. الآن أكو غطاء للسرقة، يعني أكو تبريرات معينة، تبريرات مرة حزبية مرة ولائية، مرة يقول لك أنا أريد أضمن القادم من الأيام، أريد أضمن مشروع السياسي، مشروع الحزبي، أريد أرشح مستقبلا، فأنا محتاج هذه الأموال، محتاج أضم هذه المليارات. يبوقها بطريقة رسمية وشرعية، مرة بالكومشنات ومرة جوا العباية ومرة يبطي هذا العقد، ومرة هو يتحول إلى شركة ويلزم عقود، و هذا بوق، هذا مال عام مالتي ومالتك ومال أبنائي وأبنائك ومال الأجيال القادمة، ويجي لك واحد ما بين ليلى وضحاها يتحول إلى مسؤول بقدرة قادر، وبهذه الأصوات الناس الفقراء اللي يلهثون مع كل الأسف بكل 4 سنوات مدري يتحولون إلى أبواق للسلطة، ويصير في المقدمة، يصير في المقدمة. العجيب الغريب، سابقا الحرامي مثل ما يقول علي الفريداوي طب البيت واحد كله خير البيت، بس مجرد كل خبزة قال شلون أبوك أنا من هذا البيت، ما أبوك، يعني غزرت بعينها هاي الخبزة اللي زين. إحنا حرامين الآن من عندنا وبينا، عاش ويانا الويلات، وعاش ويانا الاضطهاد السياسي، وعاش ويانا زمن صدام حسين الأغبر، وعاش الحصار، وشاف ما يعني إحنا ما بينا واحد كان كلش ثري بزمن صدام حسين وبعده مستمر لحد الآن. ذولي كلش كبار بذاك الزمن، أغلبهم انهزموا وراحوا، خصوصا اللي كانوا تابعين للزمن أو للنظام السابق. أغلب اللي ما بعد 2003 هي الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي. هاي الأموال والتضخم المالي ما بين ليلى وضحاها، وفكرة غياب من أين لك هذا، هاي ما موجودة عندنا، ما موجود عندنا، فتتضخم الأموال، والله هذا كان فقر بس الآن عنده مدري شنو، مدري شنو عنده أموال لا تحصى لا تعد، تخوف داخل وخارج العراق، وعنده منظومة وعنده حمايات وعنده ما عنده، إلى درجة متوغلين يعني جزء من النظام صايرين. مع كل الأسف هذا اللي عاش ويلاتنا ما هم ابن الفقير، ولا فد يوم يغص، ولا فد يوم يغص يغص على ابن الفقير وعلى اليتيم وعلى أم الشهيد، ما ولا على اللي يوقف بالتقاطع جدي، ما مو بحساباته. وذولي عكسنا، أنت المواطن البسيط ابن الطبقة الفقيرة أو الطبقة الوسطى، من السافر مثلا، سافر تنزل في أي مطار، أول ما ذب لك حسرش كبرها وتسوي لك منشور بالفيسبوك أو على الانستغرام تقول الله لو هذا بالعراق، لو هاي تظل تجيب هاي الخيرات تتمناها لبلدك، ما عندك شي تقدمه، تقدم أمنيات، تقول هاي من نزلت وشفت الحديقة الفلانية، من قادني النظام الفلاني، من دخلت للمنظومة الاقتصادية الفلانية، من هكذا نشوف بالبلدان المتطورة حتى في بلدان الجوار. إلا المسؤول، إلا هذا اللي اتفقنا عليه هو الحرام المعاصر، يعني. وطبعا الكلام مو للتعميم، انا اقصد الحرامي اللي الان المسؤول اللي جايبوك، اللي عنده سلطة وجايبوك، عنده إدارة وجايبوك، أنا جاي قصده تماما، اللي ما عنده يعني لا يتحسس من الموضوع، مو يم الحكي هذا. مني يشوف هاي الأشياء اللطيفة ما يتمناها البلد، لا يتمنى يلم أكثر حتى بس يخلص يعبري هو يروح هناك، ما يتمنى، ما يتمنى تصير مدارس وتصير مستشفيات ونظم ومشاريع وسياحة و إلى درجة إحنا باقين دائما نتلكأ ونتلكأ ونتلكأ. راح أرجع وأسولف لكم، أدخل بالموضوع بدون مقدمات.
1: اللام للتعليل والعلة تحت، أو علة ذيكم تعدت حولها، قوم علّلنا يا بعد أهل بهواك، أنت لامي وعلتي ومعلولها، قوم علّلنا يا سولة مستحاين، عجدة خيوط وبديك حلولها. اللام للتعليل والعلة تحت، وعلتي بيكم تعدت حولها، قوم عللني يا بعد أهلي بهواك، انت لامي وعلتي ومعلولها، قوم عللني يا سولة مسلحاي، ان عقدت خيوطي وبديك حلولها. والله مليت الصبر والعمر طال، ودخت من عرض الحياة وطولها، ضقت مرها وصرت ما عرف الحالات، والصعايب طوقتني بهولها، افتل حفالي وامدهن للوصال، او يلعب الواشي ويحل مفتولها، او ابرى للمعروف من حقي ولجاي، ابرى للمعروف من حقي ولجاي، وغيري كسبت غلب فوق حلولها، وصرت سالوفة على لسان الرعاع، وصار كل من عدة كلمة يقولها، ودولبوني دولبوني وصرت مصفات الذنوب، وحملوني ذنوب ما نبحولها. عاد بس انت وعلى الدنيا السلام، وعقبك الدنيا شري معسولة.
0: عندما يكون السارق شريفا، الله يرحم عطا السعيدي كتب هواي بهذا الصدد، بوجدانياته القصائد السياسية الوطنية أيضا تناول السراق وعراهم أكثر من مرة، خصوصا في قصيدة النفط، يعني لعنة التاريخ اللي يسميها. عموما يقول الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتاب المصباح، يقول ذهبت في يوم من الأيام، وهذا الكلام يمتى؟ بستينيات القرن الماضي، بالستينيات رايح للعمل، يقول نزلت من الحافلة، طبعا الكلام وين؟ في دلهي، هو باكستاني ولكن كان في دلهي في الهند، ونزل من الحافلة، فتش جيوبه، لقى واحد من عندهم مكبتن المحفظة مالته بايق، وهو كان يعيش أيام صعبة جدا، يقول بجيبي بس 9 روبيات وياهن رسالة كاتبها لأمي، كاتب رسالة عنده 9 روبيات باقية، يقول قليلات بس أنا أشوف أنه هواي، يقول أشوف أن 9000 لأن ما عندي، يقول قاع صاير، يقول كاتب رسالة لأمي قايل لها أنا انفصلت من الشغل مالتي، وهذا الشهر ما أقدر أدز لك 50 روبية المعتادة، وخليتها بجيبي أريد يعني ألقى في طريقة معينة حتى أدزها توصل الرسالة لأمي، وهذا الاعتذار أنه أنا هذا الشهر ما راح أدز لك 50 روبية اللي اتفقنا عليها. يقول رديت للبيت وأحسبها منا ومنها 9 روبيات بس مهمات، أريد أكل، أريد أشرب، أريد يعينني منها الباتشري، المهم يقول مضت 3 أيام وصلتني رسالة من أمي، يقول قلت يا ستار راح تعاتبني، راح تقول لي تأخرت علي، أمي جوعانة وما تنتظر، يعني ماكو أكل إذا ما أدزلها. وباكستان مع الأسف يعني من البلدان اللي حد الآن إحنا نشوفهم هنا قد لطفاء وحلوين، جاي يشتغلون في العراق

وقلت في نفسي لماذا تبيت أمك جائعة وأتحمل أنا ذنبها وذنبك؟ حس هذا ياهو تحياتي لك، أنا صاحبك الذي سارقك في الحافلة فسامحني. جميل والله. اليوم مع كل الأسف، مع كل الأسف نقدر نعقد مباشرة مقارنة بين صاحبنا وهذه القصة، بين حرامية قبل وبين حرامية هسه، اللي يبوقك بلا ضمير. الله، قبل يبوقك بس ضميره شغال، في أي لحظة ممكن يشتغل ضميره. كان السارق يمتلك قلب، يمتلك إحساس، كان أكو يفكر بطريقة وطنية، بطريقة إنسانية. الآن أكو طوابير من الفقراء، وأكو طوابير من الجياع، وطوابير من اليتامى، وطوابير من الناس اللي ما عندهم شغل، وطوابير من الناس اللي ما عندهم سكن وقاعدين حواسم، وأكو ناس تبوق بينا بطريقة بشعة بشعة كبيرة. يعني ربع ربع هذه السرقات تعيشنا بأمان وسلام ورزق دائم. عموما حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون. الله يرحمك علي الفريداوي، القصيدة إله يقول حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامين.

حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا. اخذ لك هيك واحد مرة راد يبوق، تجاعت عياله وضاقت بعينه، طب البيت تاجر كل خير البيت، ومحمل ذهب حتى بحياطينا، صدفة ولقى خبزة جوعان، هو طاب وجوعان، يقول صدفة ولقى خبزة وشالها من القاع، عض منها وأكلها وصفق تشفينا، أنا غلام أبوي شلون أبوق البيت وأنا زاق ضقته وشانت بعينه.

الشاعر والمهوال حسن الزهيري من الأهواز يجسد هذا الموضوع بأروع صورة. يتحدث عن الحرامي سابقا وكيف كان ينقض غيرة حال حال أي إنسان آخر. أهسه هو هذا تبرير قنعة ما قنعة، ولكن هي الثقافة الشائعة آنذاك، الناس الجوع ولكن باقي عندهم الغيرة. الفرق اليوم أنه ذاك ما عنده ويبوك، حرامين اليوم عنده ويبوك ويضاعف الأموال إلى درجة أنه لو يصرف بيهن هو وعائلته ونصف عشيرته 100 سنة لي قدام ما يخلصون، ولكن العين ما تشبع، عيونهم ما تشبع. ولا هاي المليارات اللي تنضم بالحيطان وتنضم بالسراديب وبالتواليت وينحطن ما أدري وين بالسبالت، هاي فلوس زايدة، هاي فلوس متراكمة محتارين وين يضمونها، وبعدين من تلاص عليهم يحرقونها، ما تعبانين بيها، ما تعبانين بيها. بس ويلي اللي عاض الرصيف من الضيع منه 25 ما ينام الليل، يضوج ينقهر يقول هاي مالتي مالت أطفالي، لو صارفها، لو مفول بيها بنزين، لو ما أدري شنو إلى آخره. اي لو مسوق، لو ما اخذ لي رقيه اليوم

راحت من عند الـ25. مع كل الأسف الحرامي المعاصر سواء كان تاجر أو سواء كان مسؤول أو كان مدير أو كان وزير أو كان أي شيء، أنا جاي أتحدث على الحرامي، ترى الشريف والمايبوك ما له علاقة، ما جاي قصده. الناس اللي واقفة بالضوء وتمارس مهامها بشرف ونقاء، هذا الكلام بالعكس راح يحبونه، راح يحبونه، يردون البلد يستقيم، يردون احنا. الله، شوف المواطن الفقير واللي عايش اللوعة يفكر بالأجيال القادمة، يعني يقول أنا ابني من يكبر، ابني من يكبر أريده يلقى بلد ويلقى خيرات ويلقى نفط ويلقى غاز ويلقى. إذا من الآن تفكرون تبوقونه وتودونه مرة بحصة فلان ومرة بحصة الجيران ومرة بحصة الدول العظمى ومرة بحلق الواوية، ايش راح يبقى بيه البلد؟ أي خير يخلص؟ أي خير إذا بيه هكذا تتكالب عليه الأنياب يخلص ينعاض؟ عموما نرجع لموضوعنا. حسن الزهيري مهوال الأهواز الأجمل يقول لجن العسر وانجبريت حوفا مستحب بختي، وتلثمت بتوالي الليل وطالت بالسلف طلتي. لجن العسر وانجبريت أحوفا مستحب بختي، وتلثمت بتوالي الليل وطالت بالسلف طلتي. شفت شيلة على حائط ناس بس تذكريت اختي، غطيت الشيلة بشفيتي.

نانا المهوال والشاعر شايف الشيلة على الحائط ما مستوعب الموضوع، هو طاب يحوفهم طاب يبوكهم فمغطيها بالشفية مالته، وباقي يسترسل بالإهزوجة بهذه الطريقة الرائعة. طاب مرة وشايف مرة مأمنة ببيتها بسترها بحائطها بسياجها مأمنة، فجاي يذب شيلتها من الرأس. باع شلون يجسد الموضوع، يقول لجني العسر وانجبريت أحوفا مستحم من الناس، وطبيت على بيتي واد، بس بداعة العباس حسيت الماية تريد تذب الشيلة من الرأس، سحت لها بختك خليها.

لتني العسر وانجبريت حوفا مستحم للناس، وطبيت على بيتي واد بس بداعة العباس. حسيت الماية تريد تذب الشيلة من الراس، صحت لها بختك خليها. صاحت منه هذا بليل دش بيتي ويحلفني، سبحان الله مات سنين ابني وانت مثل ابني. رديت بوجه عرقان يا يمه العسر لجني وخلاني اصعد هاي الطوفه.

أتذكر زماني الفات أهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. أتذكر زماني الفات أهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. سمعت حسب التصيح بصوت خوي أختك بلا يشيلة، لو نشمي بشتك غطيني. ذبيت البشت يا ناس عليها وكت دمع عيني، واذكر كان حاي الطين صاير بينها وبيني. صحت لها بضعيف الصوت خوي أرجوك اعذريني لا خلص روحي بهالشيله.

0: آسف طولت عليكم وخذت وقت أغلب الفقرات، لأن الموضوع شيق وفي تفاصيل وعندي والله في جعبتي الكثير، ولكن الآن أنا ودي في الوقت المتبقي من الحلقة أسمع أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية أو أي مداخلات حسب الموضوع أو خارج الموضوع، يعني كل شيء متاح لكم. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج، إحنا عبر الأثير مباشرة. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.
1: هنا يا تشان طرفك لامحن،
2: هنا
1: هنا يا تشان طرفك لامحن، يظل شف على طيفك لامحن، لا ظلت شفاقي
2: لامحن،
1: الهلا شرخص الهلا وشحت علي، يلوب عليك قلبي من هليلة، يلوب عليك قلبي من هليلة، ولا جفني يبطل
2: من هليل،
1: من هليل الليالي المضت ودي من هليل، ترد همته وتبخ الشوق بي.
2: الله الله الله،
1: سكاكين الوقت بعضاي بردان، حزني وصرت بالصيف
2: بردان
1: بردان، صرت مجبور اشد ردان
2: بردان،
1: ولا مد للشماته جفوف دي.
2: الله،
1: الف شانون بجروح دولها
2: زين،
1: اعجزت كل الخلق توصف
2: دولها،
1: دولها الديار القبل كنت اسمع دولها، اذب برصداها يرد علي.
2: الله الله الله،
1: الليالي لوغ بالحرقة لغني
2: وش،
1: ومن طار الفرح كلش
2: لغني،
1: لغني لاون لا لحيل بشي لغني، لينف هل القلب ضاعا علي.
2: الله أكبر،
0: جميل. حسين صالح، كل المحبة والتحيات لصديقي العزيز. اتصال، ألو.
3: مساء الخير دكتور بهاء.
0: مساء الخير والمحبة حبيبي أستاذ صلاح، شلونك؟
3: شلونك استاذنا، ايش اخبارك؟
0: الله يسلمك يحفظك، ممنون ممنون.
3: تحياتي لكل الكادر المستمعين.
0: الله يسلمك، الله مشتاقين، وين انت غايب؟ غايب
3: الله يعزك، والله بعد مشغولين بالدوام تعرف يعني.
0: الله يسلمك، وعمار يخصك بالتحيه.
3: الله يخليك، رحم الله والديك حبيبي.
0: شلون؟
3: احب اهدي لك مقطوعه شعريه.
0: يلا نسمع.
3: يقول الشاعر: لا تزامط تكون مو قد الزمط،
0: تمام،
3: ناس مالك حيلها.
0: شوي غير مكانك، شوي غير مكانك صلاح، فدوا لعينك.
3: لا تزامط تكون مو قد الزمط،
0: تمام،
3: ولا تنافس ناس مالك
0: ايه،
3: والله دنيا وبالعكس هذا الزمان، قامت الكدة اشتلاوت حيلها،
0: والله عيب. ايه
3: انا ما كل راح، انا ما كل راح هالسنة، انت وين؟
0: ايه
3: عود توك راح توصل بيالها،
0: صح
3: توك راح توصل بيالها. وتحياتي لكم ومتابعين.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، ممنون ممنون.
3: ذكر الشيخ ابو احمد،
0: الله يسلمك، محبة كبيرة أستاذ صلاح.
3: الله يعطيك، الله يخليك،
0: ومن خلالك تحياتي لكل أصدقاء البرنامج، ودائما أصواتكم هي اللي تتحفنا واللي تعطي للبرنامج حيوية وألق دائم.
4: ملك الموت جاني وسأل عن حالي وعن آخر قصيدة كانت ببالي، ذكرت أيام صغري والشباب راح وآخر مشكلات بوضعي الحالي، أخرني دقائق ما أخذ روحي، احترام والقلب وبهاي الدقائق أهلي قالوا مات، وأنا أسمع وأحس بكل شيء جرالي، بدوا غسلوا جسمه وحضروا القماش، أتذكر يسمون الكفن من كنت أتنفس، لفوا جسمي بيه وأنا بيه مشغول، أبيض لونه يشبه ثوب المعرس، عجيب إيش قدر واقعك بهالموضوع، بس مو هسه وقت دروس وندرس، وما بين الزعيق وضجه اهل المات صوت باذن جانب كل ادب يهمس من يموت شاعر، تحزن النجمات والاشجار تبكي تقول شاعر مات، والانهار والازهار تنشر واحد ويروح يمشي عاد حبات الرمل من أجل تشوي القاع وصقور الجزيرة الموتة حزنانات وطيور المراقد ذن علويات يدعن كل حمام الكون يلتم ويروح يباد إذا كل هذا يحدث لون شاعر مات عليك بكل سعادة ودع الحلوات وبدأ موكب وداع وشفت بي أشكال سمعت أحلى الشعر بلسان حلوة قال قالت رايح الله وياك جاورهم عند أحباب غادر جوك سامرهم قلهم روح صلفة وظلان هنا خذوا كل الحلو ظل بالقلب مرهم مشى الموكب وصلنا لذلكة الداخل ما يسمع السائق لو صحت نازل تمنيته يفرن الثورة كلها اليوم هذا فراقي إلها مو موقت دوم وبشارع الداخل أبدأ بحردان أذكره من كنت يمه مرتعبان أحكي له شعر يطرح علي أفكار وعن آخر مشاريع أسئله إيش صار سوق الفلكة ودعه وأعرف الأسعار وأخبار الحصار ولعبة الدولار كنت أتمنى أبقى لآخر المشوار وشوفن معركة أمريكا ويا الروس وياهل بالنتيجة على لسان يدوس وهم يرجع عراق الذهب بالخيرات ويجي الوقت التفرح الطفل عشر فلوس ها جبار شجاك بسرعة شو ثقيت بالتابوت حسبالك خشب ما ينقل إحساسه اترك هذا حكيك غير الموضوع سولف عن وداعك لهلك وناسك وامشي هنا حبيبي سوادي ساكن كان وهنا ربو عندي هنا عند اخوان مدرسه الطفوله يا سلام هنا كان اجمل عمر بالفقر قضيناه هنا طالب وحمزه هنا شنشول مسكين الحصار ببيته ظل يصول مدرس ثانوي وراتب حكومه شبيه والاطفال كسره والزمن مقبول وامشي وعندي ذكرى هنا وهنا اصدقاء وبيت احب هنا وهنا قلب فز وراد مني يطير مدرش بي راسم حاصرة التفكير هزني ورجع هزني ولما أي الصاح قال انزل اخذ مني الملاك جناح حميد الكعب بيته هنا وهنا ماجد بيوم الامزام الطاح مدري شلون نزلت دمعة من عيني أثار الناس هم تبكي بلا يروح

استمعنا إلى قصيدة كبيرة للشاعر جبار الفرطوسي عبر فقرة تجربة شاعر. الآن خلونا ننتقل إلى شاعر في الذاكرة، ولكن اليوم ما راح نستمع إلى صوت الشاعر، راح أنا أقرأ لكم، لأن راح أنتقي بعض الأبيات اللي لها علاقة بموضوع حلقتنا. ما معقولة نحكي عن الفساد العام والفساد الإداري ونحكي عن الناس اللي سرقوا العباد وفرهدوا الخيرات وما نوقف عند الشاعر العراقي الكبير البصري الكبير عبد الحسين الحلفي. والله كتب قصائد وطنية وعتابه يا الوطن حاد جدا بعد سقوط النظام، قصائد كانت مهمة. بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلاده، وبوطننا الدمع شق خد الأيتام والضحك شقق حلوق القادة. راح نقرأ له.

عبد الحسين الحلفي يقول: أنا ما علي طبع بي بصراحة أحكي يا ناس، وحتى بالحلم أحكي بصراحة. قبل كانت رفيقي وهسه مولاي، الشعب باثنينهن ما شاف راحة. بعهد صدام جام البيت مكسور، ومن البرد ليلك ما تنامه. هسه البيت زين وصار بي جام، بس قلب العراق انكسر جامه. بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلاده، وبوطننا الدمع شق خد الأيتام، والضحك شقق حلوق القادة. سفينة الوطن يمشي ودمنا نهران، وأحلى شراع لذرعان دينا. وبالكرسي طلع مو خوش ملاح، مو بس هاي يضحك على السفينة. درينا أهل الكراسي تحرس الناس، بس تبوق بيهم ما درينا.

0: شكرا لكل واحد استمع لنا طيلة الساعة الماضية. الشكر موصول لأصدقائي عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ضحكتك داقة بقلب وشمها، إيه ولطافت الكوفة وشمها. تعال تعال الصور لا تنشم وشمها، ولا من اشتكي حنا علي. تدم من البواج سالفتها عيوني وسلف روحي، سالفتها عملتك لا تسولف، سالفتها الجوامع أذنت عصار بي. اش كثر صلت لك عيوني وداعا، فلا طالبا بدموعي وداعا. منهد ما بالشقة قلت لي وداعا، لها السوروح بوي الرجف بي. دخت من صرنا وجه بوجه، فهاي العقل والحكي موش بكيف. فهاي حلاته حلاته العاشق من يصير، فاهي السما تطيح وصفن تذيج هي. بجاهل بسط للناس عدلة ترد والروح بي ترد. عدلة وين الله وين الله وتجو وياي، عدلة وفز والقاك نايم بي ندي. الدنيا بغيبتك طاحن شقفها، وروحي شوقك مخلي شقفها. اجت تنقلب بس الله شقفها، تلاحقها وكتب لك بعد جية. يون ودر العواذل سر هوانة، دليلو ودت ينظم سر هوانة. الخلق بالبير طمت سر هوانة، علج حلق القهاوي لوج بيه. بزعلنا عيون تدمع ميسا، ليه من تصافة وش حلاته. من يسلم وعلي يرفس بقلب، من يسلم على ربع وما يمديد علي. منهد لزمة جفوفة ذيك تابات دي، وصفقت بجفاه تابات. ابتسم يا دود وبشر وصل تابوت، الماخذ حيل ثلث زلام بيه. اش سحق يا درب جدمة إلا والفيه، بصدر والشوق ماخذ إلا والفيه. يا لاهي ما قلت لك إلا والفل بيه، وما يحتشمرهم عليه. على باب الشوق نشدك فتحة لولا، ترانا وجه شادر فتحة لولا. مثل زحمة قبور الفتحة لولا، طيوفك هيك مزدحمات بي.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار.
4: الدعاب حدد عبالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
2: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي العلي مو غالي، ممكن أشارك؟
2: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
7: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى أحلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا.

0: فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا، لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك، فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع، وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار. وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.